0: والقرآن قد رفعهم، وكيف لا وهم من شهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حياة ولو كانت صعبة في عدد المرات، إلا أن مرارتها كانت لا تظهر عليهم وهم بصحبة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. ضيفتنا لنهار اليوم صحابية جليلة لا يعرفها البعض إن لم نقل الكثير، هي من النساء اللواتي طلبنا الخروج رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لمداواة جرحى المسلمين. هي من قال فيها صلى الله عليه وسلم أن الله مهد لها الشهادة، بل كان يسميها الشهيدة، إنها أم ورقة. والدها يدعى عبد الله بن الحارث الأنصارية، ويقال لها أم ورقة بنت نوفل نسبة إلى جدها الأعلى. اعتنقت الإسلام في وقت مبكر بعد نشره في المدينة المنورة على يد سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وأصبح شغلها الشاغل حتى قضت وقتها بين الصيام والقيام وتلاوة القرآن. بعد عودة وفد الأنصار من مكة حيث التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الثانية، علمت أم ورقة من الذين ضمهم الوفد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قادما إليهم مهاجرا. لم يعلموا الموعد بالضبط لكنه قريب. أخذت وسائر نساء الأنصار ورجال المدينة وأبناؤها ينتظرون ذلك اليوم الذي ستكتحل فيه عيونهم بطلعة سيد البشر، ليسعدوا باستضافته وينعموا بإقامته بين ظهرانيهما. ولم يطل الحال بأهل المدينة حتى سمعوا المنادي يعلن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ مشارفها، ومكاد الناس يسمعون هذا النبأ السار حتى خلت الدور من أهلها، وخرج الرجال والنساء والأطفال عن بكرة أبيهم ليكونوا في طليعة المرحبين بمقدم ضيفهم الكريم الذي لم تتشرف مدينتهم بل الدنيا بأسرها بقدوم خير منه ولا أفضل. خرجت جلستنا لنهار يوم أم ورقة مع صواحبها نساء الأنصار حتى إذا بدا لهن موكب الحبيب صلى الله عليه وسلم أخذن ينشدن مع الأطفال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وبعد أن انتهت مراسيم الاستقبال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا على خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري، ولما ارتاح صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبادروا إلى بناء المسجد وبعض الحجرات الملحقة به لتكون مساكنا لأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. سارع الصحابة لذلك حتى يتمكنوا من أداء فريضة الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذا حضور مجالس الوعظ والإرشاد والاستماع لتلاوة القرآن الكريم التي تأخذ بمجامع القلوب وتأسر النفوس. فكرت أم ورقة رضي الله عنها أن تجمع أهل بيتها وبعض نساء الأنصار والمهاجرين على الصلاة في بيتها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما إذا كان يحق لها أن تأمهن في الصلاة، وكم كانت سعيدة حين سمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمامة النساء، بل جعل لها مؤذنا خاصا يؤذن أمام دارها في مواعيد الصلاة لتوافيها النساء حتى لا يفوتهن ثواب الجماعة. هذا الفضل الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ورقة لم تحظى به مهاجرة ولا أنصارية سواها. لم تكتفي أم ورقة بذلك، بل أخذت تقرأ عليهن القرآن وتنقل إليهن ما تحفظه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أصبح بيتها رضي الله عنها مسجدا صغيرا للنساء، ولما كانت تعي أن رسالة المسجد لا تقتصر على الصلاة فيه فحسب، بل تمتد إلى ذكر الله ونشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين وتلاوة القرآن، لذلك قررت أن يكون مسجدها في البيت صورة مصغرة عن المسجد الكبير. كانت أم ورقة تطلب المزيد من حفظ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمسائل الفقهية تنشرها بين أخواتها المسلمات. وذات يوم سمعت مناديا ينادي أن الجهاد يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج معه في بدر، فتذكرت قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم. انطلقت رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه للخروج معهم لمداواة الجرحى راجية أن يهديها الله الشهادة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقر في بيتها، ثم قال لها وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن الله مهدي لك الشهادة يا أم ورقة. كانت خير بشرى تسمعها أم ورقة، فقرت عينها بذلك وانشرح صدرها وراحت تطلب المزيد من الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. لقد كان صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها مع أصحابه ويدعوها الشهيدة، وكلما أراد فعل ذلك قال لأصحابه انطلقوا بنا نزور الشهيدة. حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنت أم ورقة رضي الله عنها كباقي المسلمين، وكانت من فواضل نساء عصرها تروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام يروون عنها وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. دأب أبو بكر الصديق حين توليه الخلافة هو الآخر على زيارتها أيضا مع صاحبه عمر بن الخطاب، يتفقدان حالها وينظران حاجتها كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. كان يحلو لأم ورقة أن ترطب لسانها بتلاوة القرآن الكريم، وحين كان يمر عمر بن الخطاب على باب دارها وهو قاصد المسجد لأداء صلاة الفجر يسمع تلاوتها فيقول: هذا صوت خالتي أم ورقة. كان هاجس الشهادة التي وعدها بها صلى الله عليه وسلم شغلها الشاغل. مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر، حلمها لم يتحقق بعد. وجاء عمر بن الخطاب أميرا على المسلمين، فكان بارا بها كذلك، لا ينقطع على زيارتها كلما استطاع. توالت الأيام والليالي، وأم ورقة تزيد إيمانا وتقول: هل من مزيد، دون أن تحس بتعب أو نصب. وجعلت بيتها مسجدا تأم فيه النساء وتدير فيه حلقات الذكر، كانت كثيرة الضيوف والزائرات، ويستلزم هذا وجود من يقضي لهن بعض الحاجات وكذا الإشراف على تدبير شؤون البيت وخدمة صاحبتها. أصبح لزاما اليوم البحث عن من يساعدها، وأخيرا وجدت أم ورقة ضالتها في فتى وفتاة، وافقا على الإقامة معها والقيام بما تطلبه منهما. سارة من أهل بيتها أعطتهما الحنان والعطف، وعاشت معهما تضمر لهما كل خير وتؤثرهما بأفضل ما عندها. لكن قد خاب ظنها وأخفق سعيها، وضاعت كل جهودها معهما هباء، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد انتظراها ذات ليلة حتى فرغت من صلاة الليل، وأيقن أنها أخلدت إلى النوم، تسلل إلى مضجعها وتعاون على قتلها خنقا، غادر المنزل بعد أن هدأ السير وكأن شيئا لم يحدث، لكن نسي من لا تخفل عينه ولا ينام سبحانه عز وجل، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حان وقت صلاة الفجر، ينطلق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بيته للمسجد، يمر كعادته عن باب خالته أم ورقة. أدهشه هذا اليوم أنه لا يسمع صوت تلاوتها، فقال لنفسه: لعل حاجة شغلتها. مضى في طريقه لصلاة الفجر، ولما قضيت الصلاة أصر عمر بن الخطاب إلى بعض أصحابه: لقد اعتدت قبيل الفجر من كل يوم وأنا في طريقي إلى المسجد أن أسمع صوت الخالة أم ورقة وهي تقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، إلا أنني لم أسمع هذا اليوم صوتها، فما الذي شغلها يا ترى؟ فقيل له: إن كان هذا الأمر يقلقك يا أمير المؤمنين فدعنا نذهب إلى بيتها ونستوضح الأمر. انطلق الصحابة إلى بيت أم ورقة، وحينما وصلوا أخذ عمر ينادي: يا خالة، يا أم ورقة. لكن لم يرد أحد، طرق الباب وليس وراء الباب مجيب. اقتحم الدار مع أصحابه وأخذ ينادي ويبحث عنها، حتى وجد جانب الحجرة التي هو فيها قماشا من القطيفة، ولما كشفها وجد أم ورقة جثة هامدة. صعق وأصحابه للحادثة، كيف يحدث ذلك في خلافته؟ وأخذ يبكي ويسترجع، وأدرك الفاروق أن للخادمين اللذين اختفيا يدا بالجريمة، فكلف أصحابه بالبحث عنهما وإحضارهما. لم تغرب شمس ذلك اليوم حتى جيء بهما إلى عمر الذي تولى التحقيق معهما بنفسها. اعترف المجرمان بالجريمة، وأصدرت محكمة العدل العمرية الحكم بصلبهما، فصلب وكان أول من يصلب في المدينة المنورة. وأخذ عمر يقول لأصحابه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يقول لنا: انطلق بنا نزور الشهيد. لقد تحققت بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقة، ورزقت الشهادة تمنتها، استشهدت وحزن عليها كل مؤمن ومؤمنة، من عرفها ومن لم يعرفها. صحيح أن أم ورقة قد رحلت، لكن المثل والقيم بقيت بعدها، فسلام عليك يا أم ورقة، وهنيئا لك جنة الخلد مع النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ورضي الله عنك وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا معكم في جنات ونعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. الدنيا غناية.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: سجلت مناطق عديدة بمعتمدي تجاسرين الشمالية نزول كمية هام الأمطار مسجلة تدخل ميداني من مختلف المصالح الجوية المختصة لضمان سلامة المواطنين محافظة على انسيابية حركة المرور لحد من الأضرار المحتملة. وصل حجم الأوراق النقدية والقطاع المعدني المتداولة في تونس منحها التصاعدي مسجل ارتفاع سنويا بقيمة هامة ليبلغ مع منفصلنا الفارطة نحو 26876 مليار دينار مقابل 22564 مليار دينار في موفى ديسمبر 2024 وفق تقرير البنك المركزي التونسي. تنظم النقابة الوطنية أصحاب الصيدليات الخاصة بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة يومي 1 و2 من مايو الجارية المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية بحضور أكثر من 5000 صيدلي. وأشار رئيس النقابة زهير جيجا أن هناك العديد من الأسواق التي يمكن دخولها، لافتا أن هناك أدوية متجددة يجب التفكير في كيفية دخولها إلى تونس. في أخبار العالم أفادت مصادر صحفية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس اليوم أن الحرب ضد إيران انتهت مع حلول الموعد النهائي القانوني. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد أكثر من 30 لبنانيا وإصابة نحو 80 خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ 2 مارس إلى 2618 شهيدا.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت

0: حسين الرماوي. شكرا شكرا لحضورك. اخر لحظة ايان الدرامز، جاستن كيبوردز، شكرا الناس، شكرا ساشا على الفستان، شكرا لملاك القدس، شكرا لرام الله، شكرا سهيل الخوري على كفاحك لمجيء فلسطين، شكرا لكل اهل فلسطين.
1: انتم في الاستماع الى اذاعه قفصة.
2: رحلة إلى الفرات. رحلة البحث عن الوجود عبر العراء والبحر. قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل لتستقبل الفرات. رحلة إلى الفرات. مسلسل في حلقات. الكاتب عبد الأمير شمخي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، مونتاج محمد صبيح. رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

0: أمه، أنا حارثة، خروجي لتنظري ماذا يجري.
1: ماذا هناك يا بني؟
2: ماذا هناك يا طريفة؟
3: ابنك حارث.
0: أخبري أبي إن السماء تمطر. قولي لأبي أنني سأقود الإبل إلى واد قريب صار كمثل بحيرة.
2: تمطر صيفا؟ ماذا تقولين يا طريفة؟
3: والنور والظلماء والأرض والسماء، إن الأمر قد حدث، والسد قد انهار، والماء قد طغى على كل شيء، حتى إنني أكاد أن أراها.
2: لا تقل ذلك يا طريفة، فجل ما أتمنى أن يكون الناس في مأمن.
3: الناس تبتعد، ولكن إلى أين؟ إلى جبال جرد. قومك معك يا عم، فانشد لهم الأرض التي يستحقونها بعد أن كانوا قد رضوا بالمجهول مصيره لمجرد أن يكونوا معك.
2: وابني أنس، ماذا تراه قد فعل وماذا حل به؟ ليتني أعرف ماذا يجري هناك، ليتني أطمئن عليه.
3: اخرج لقومك الآن وقل لهم أن يحملوا من الماء ما يستطيعون، وليغتسلوا بماء السماء هم ودوابهم.

0: ماذا تقولين يا ورد؟ أتمطر؟
1: نعم ورب السماء والأرض، ما تزال تمطر.
0: هل نمت طويلا؟
1: نعم، بعد أن هدانا رب السماوات إلى هذا المكان، واحة وعين ماء وبقايا أطلال.
0: كأنها كانت بيوتا،
1: لكني لم أرى أحدا في الجوار، وقد درت على فرسي في المكان ولم أرى أحدا أيضا. لما لا تخرج لترى المطر؟
0: مطر في عز الصيف، ألا ترين أن الأمر غريب حقا؟
1: والأغرب أنها ليست مزنة صيف، بل المطر متواصل.
0: ذلك أمر محير بالفعل.
1: دعني أغمد جرحك قبل أن تغادر المكان.

0: الأطفال والدواب في بركة الماء هذه، وإن اشتد المطر فانسحبوا إلى حيث نصبنا الخيام. أما تلك البركة التي هناك فلا يدخلها أحد إلا بعد أن تأخذ منها النسوة ماء نشربه.
1: ألا تدخل يا الماء يا أخي حارثة؟
0: سأفعل، ولكن دعني أطمئن على كل شيء.
2: ذاك هو حارثة، يطمئن على كل شيء أولا.
1: أنا نازل للماء مع القوم.

0: ماذا ترى يا عمرو؟ أراك واقفا منذ مدة تحت المطر.
1: أفكر بكل شيء هناك.
0: كل ما هناك غدا بعيدا عنا. بيننا وبينه مسيرة زمن طويل، جبال وتلال وصحراء.
1: ليتني أمتلك جناح طائر لأسرع إلى هناك كي أعرف ما يجري وما حل بالناس والدواب وبساتيني الخضر التي لم تكن تخترقها أشعة شمس لكثافتها. ألا تذكرين؟
0: أنت قلتها، ألا تذكرين؟ ماذا تفعل؟
1: كما ترين يا طريفة، ما زلت أقطع من ثوبي وأعلق. علمني يا أنس أن يقتفي أثرنا.

0: يا لجمال هذه الواحة، انظر فيها أشجار كثيرة ومياه، ومع ذلك فلا أحد هنا.
1: جل ما أخشاه أن تكون مكانا لقطاع الطرق يغزون القبائل ثم يعودون هنا فلن يلحق بهم أحد.
0: من ذا يظن أن في قلب هذا العراء الموحش الممتد واحة خير كهذا؟ لو زرعت فيها زرعا لنما وكبر وتكاثر.
1: سأسميها
0: لنسميها واحة الخير.
1: لا لا لا، سأسميها واحة الورد.
0: فبعد أن كادت الذئاب النيل منا لدنا بها والتجأنا إليها، فوجدنا فيها الخير لنا ولخيلنا وللبعير.
1: دعيني أدور حول الوادي وسأسميه.
0: قلت لك لقد فعلت أنا ولا أحد هناك.
1: إذن لنرتب ذلك المكان، فهو الأقرب للماء. هذا وادينا، هذا وادي الورد، سنعيش هنا أنا وأنت بعد أن هدانا رب السماء إلى هذه الواحة، نعمرها وتكون موطنا لنا.

0: ماذا يا ألي؟ ماذا قرأت؟
1: سنواصل غدا يا حارثة، وليستعد الجميع. غدا ليلا سنواصل الطريق.
0: كما ترى يا أبي، ولكن
1: ماذا يا حارثة؟
0: أراك كلما ابتعدنا زاد بك الهم، حتى أن جميع يسألونني عنك ولا يخرج النهار من الليل. أكاد أعرف ما يقلقك، هو أخونا أنس، أنت تفتقده حتما.
1: أصبت يا حارثة، أنا أفكر بأخيكم. ما تراه فاعل؟ وأين انتهى به المطاف؟ هل سيلحق بنا أم قدرت له حياة أخرى؟
0: أتريدني أن أعود إليه؟
1: وعدنا كثيرا وما عاد الأمر ممكنا، ثم أنك لن تجده هناك، فقد قال في وصيتي الذئب يتبع طريدته. هذا يعني أنه لابد قد خرج في إثرنا.
0: لما تأخر؟
1: لقد شبه الأمر بالذئب، والذئب لا ينتظر.
0: يا لقدرتك على تقليب بواطن القول يا أبي، لهذا أراك تترك الشواهد على أوتاد.
1: علّه يستدل إلينا.
0: سيفعل، فقد رأيت من أخي أنس حين رافقني برحلة الصيد إن له قلبا جسورا وفكرا متقدا، وإنه لا ينسى الأماكن أبدا.
1: لكن الصحراء تغلب الوحي.

0: لم نعد وحيدين في هذه الواحة الخضراء يا أنس.
1: هل جاء أحد؟
0: ذاك هو.
1: ما هذا؟ كلب؟
0: انظر إليه، كم هو متوثب وخائف.
1: يبدو أنه قد ضل طريق عن قافلة ما فبقي هنا.
0: إن كان حقا ما تقول سيفهم حين أقدم له الطعام.
1: احذري، قد يكون متوحشا.
0: لا، لو كان كذلك لما بقي جالسا هناك. لقد كنت أراقبه، شرب الماء ونظر إلينا وشم رائحة الطير التي طهوتها فبقي جالسا. سأسميه مطارد؟
1: مطارد، ولكنه سرعان ما سيختفي عنا.
0: سأضع له بعضا من الطعام. انظر لترى كيف سيتبعني مطارد. مطارد، تعال تعال هنا يا مطارد، هذا طعامك. هيا هيا يا مطارد، تعال تعال. حسنا، سأتركه لك اليوم هنا وسأعود. ها هو طعامك.
1: ماذا يا ورد؟ أراك قد عدت.
0: دعه يذق الطعام وسيأتي، سيكون معنا مطارد. انظر انظر يا أنس، انظر إليه، لو لم يكن قويا لأكلته الذئاب.
1: هذا إن بقي معنا مطارد
0: سترى يا أنس.

0: انظر إلى أبينا ماذا يفعل يا حارثة، ما يزال يترك الشواهد في أوتاد.
1: لديه أمل بأن يتبعنا أخونا أنس، ولهذا هو يترك الشواهد بأوتاد.
0: كلما رأيته يتوقف والقافلة تسير ويترك الشواهد، أشعر بمقدار الحب الذي يكن لنا. لقد ابتعدنا كثيرا وغدونا بأرض أخرى.
1: هذا ما قلته لأبي، لكنه لا يكف.
0: أتراه يعتقد أنه كان السبب لما جرى لأنس؟
1: هل أنكى من ذلك أن أنس بقي عند عدوه؟
0: هل نتوقف؟ فقد طلع النهار.
1: سأرى ما يقول أبي.
2: طلع النهار يا أبي، ماذا ترى؟ هل نريح الإبل؟
3: ليس هنا، بل عند تلك التلال.
2: عند تلك التلال سنستريح يا قوم.

0: يا مطارد، تعال. أنس، من دخل إلينا؟
1: مطارد، لقد ظل ينبح طول الليل حولنا،
0: وها هو الآن يدخل الدار، ولو خرجت الآن إلى الصيد سيركض خلفك.
1: لنرى، هيا هيا يا مطارد، تعال معي هيا.
0: أرأيت، لقد قفز أمامك.
1: سنخرج للصيد إذن بحثا عن رزقنا.
2: قصة العرب، قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل. غدا نلتقي، رحلة إلى الفرات. مسلسل في حلقات، الكاتب عبد الأمير شمخي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، مونتاج محمد صبيح. رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: لأمي ما واش درت أنا، والله بيك ما سخيت، هاد الفراق جابوا مولانا. عييت أمي نخبي ونكتم ومدرب في بلايا، باح أمي سري وتعلم وساقوا الخبار عدايا، ما خلى من فيا تكلم وعاير وشتم. وليت حديت على كل فم من جار لجار حكايا، ولسان الناس أمي يسقي السم ويرد العزيز شفايا. وشكون اليوم سالم من عيب بنادم؟ قلت نغيب نفاجي الهم عسى نصيب دوايا، فين ما مشيت تلقى الظلم شكوى ليك مولايا. انت بالحال عالم دير اللازم، هم الوقت عليا كلم وغير ما يزيد شقايا، ولا من حالتي يرحم ما تبعت قرايا، لا فين نخدم ولا زواج نسقم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.

هواك في قلبي قلبي ولا شي بغيره.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان
2: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في موعد جديد مع دقائق، نستكمل فيه رحلتنا نحو نسخة أصدق وأنضج من ذواتنا. الحلقة اليوم تحمل سؤالا صريحا ولكنه مهم: كم مما تفعله اليوم تفعله لأجل نفسك؟ وكم مما تقوله أو تلبسه أو تسعى إليه لا لأنه يشبهك، بل لأنه يرضي غيرك؟ دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. نحن نظن أننا أحرار، ولكن قلب الحقيقة الكثيرون يحيون نسخا مما يريده الآخرون لا مما يريدونه هم. تختار تخصصك كما يريد أبوك، ترفض طموحا لأنه لا يعجب أحدا، تظهر بصورة لا تشبهك لتتفادى حكما أو تجلب إعجابا، ومع الوقت تبني صورة جميلة في عيون الناس ولكنك تفقد صورتك أنت في عين نفسك. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. في دقائق اليوم أدعوك لصدق قاس ولكن محرر. اسأل نفسك: هل هذه الحياة التي أريدها أم التي يريدها غيري لي؟ هل هذه خياراتي أم توقعاتهم؟ وإن وجدت نفسك بعيدا عن داخلك فقف وأعد التوجه. لا عيب في أن تراجع نفسك، ولا ضعف في أن تغير مسارك إذا كان ما فيك لا يشبهك. أقوى الناس من يصالح نفسه ولو خالف الناس كلهم، وأصدق الناس من ظهر كما هو وأحب نفسه كما هي وسعى لتحسينها لأجلها لا لأجل أحد. في ختام هذه الحلقة اكتب في داخلك: لا أريد أن أعجب الجميع، أريد أن أكون راضيا عن نفسي. كن نفسك، فهي أجمل نسخة يمكن لك أن تكونها. في أمان الله، وإلى اللقاء في دقائق. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق، تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: سجلت مناطق عديدة بمعتمدي تجاسرين الشمالية نزول كمية هام الأمطار مسببة تدخل ميداني من مختلف المصالح الجوية المختصة لضمان سلامة المواطنين محافظة على انسيابية حركة المرور لحد من الأضرار المحتملة. وصل حجم الأوراق النقدية والقطاع المعدني المتداولة في تونس منحها التصاعدي مسجل ارتفاع سنوي بقيمة هامة ليبلغ مع مرور السنة الفارطة نحو 26876 مليار دينار مقابل 22564 مليار دينار في موفى ديسمبر 2024 وفق تقرير البنك المركزي التونسي. تنظم النقابة الوطنية أصحاب الصيدليات الخاصة بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة يومي 1 و2 من مايو الجارية المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية بحضور أكثر من 5000 صيدلي. أشار رئيس النقابة زهير جيجا أن هناك العديد من الأسواق التي يمكن دخولها لافتا هناك أدوية متجددة يجب التفكير في كيفية دخولها إلى تونس. في أخبار العالم أفادت مصادر صحفية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس اليوم أن الحرب ضد إيران انتهت مع حلول الموعد النهائي القانوني. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد أكثر من 30 لبنانيا وإصابة نحو 80 خلال الساعات 24 الماضية ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ 2 مارس إلى 2618 شهيدا.
4: إذاعة قفصة معك
5: راديو قفصة .ان.
6: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور

0: نحوه.
1: نبي دعا لشجار جاءت لنحوه.

0: سلوكيات وغرائز. يولد الإنسان وهو مزود بردود فعل فطرية تعينه على البقاء حيا،
1: فإن صح بدنه ونشط عقله وضبط انفعالاته وقلت مشكلاته وأعمل دوافعه من أجل الخير وسعد بعمره، يحيا حياة سعيدة بعيدة عن المشاكل ومنغصات العيش.

0: سلوكيات وغرائز.
1: برنامج يقدم معلومات وحقائق عما يصدقه الناس وعن ما يقوله العلم في ذلك.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي. النون.
0: النون.
1: يقولون النوم سلطان.
0: طبعا الجسم في حاجة إلى النوم، إنه أكسير الحياة وهو عامل مهم كالغذاء وكالهواء تماما.
1: إن قسطا من النوم يجعل الإنسان يشعر بالانتعاش ويلمع جلده وتتلألأ عيناه صحة وعافية.
0: يقال أيضا أن أعضاء الجسم تستبدل أثناء النوم.
1: حقا، أن ذلك إشارة إلى سرعة نمو الخلايا أثناء النوم أكثر من الأوقات العادية،
0: وهذا يشمل الجلد الذي يعكس الصحة العامة.
1: هناك نصيحة عن النوم.
0: وما هي؟
1: إنزين أقول لك، الالتجاء للنوم هربا من التوترات النفسية حماية للجسم، خاصة أن عدم النوم يعني هالة سوداء وانتفاخا حول العينين وزيادة في الترهل والنحول.

0: هناك عادات النوم الجيدة.
1: في العطلة الأسبوعية أخذ قسط كبير من النوم،
0: لكن حذار من المبالغة في النوم.
1: وهل يؤدي ذلك إلى شيء؟
0: نعم، إن الإفراط في النوم يؤدي إلى الوهن والضعف العام.
1: إن احتياج الجسم إلى النوم يتراوح بين 6 و8 ساعات يوميا،
0: ولا ننسى أن ذلك يعتمد على العمر والوزن وطبيعة العمل،
1: كما أن الإدمان على تناول العقاقير المنومة يعني صباحا ثقيلا.
0: أيضا للمكان ولمكان النوم دور هام وكبير.
1: طبعا غرفة النوم الأنيقة إضافة إلى الإضاءة والتهوية المستمرة تساعد في خلق أجواء هانئة،
0: ولا ننسى أن تكون الوسادة مريحة.
1: هل تعلمين أن دماغ الإنسان الذي يساعده على النوم يزداد وزنه؟
0: يزداد وزنه؟ كيف ذلك؟
1: أظهرت دراسة سجلات تشريح الموتى أن وزن دماغ الذكر البشري المتوسط قد ازداد من 1372 جراما إلى 1424 جراما في عام 1860، وكذلك ازداد وزن أدمغة النساء من 1242 غراما إلى 1265 غراما، وفي الأعوام الأخيرة كان ينمو تقريبا بنفس السرعة التي تنمو بها أدمغة الرجال.
0: عجيب. لقد أجريت تجارب على بعض المتطوعين منعوا من النوم لمدة 3 أيام متتالية، ولم يلاحظ الأطباء عليهم أي أعراض.
1: النوم يمر بعدة مراحل، وهي تسمى دورات، وتستمر كل دورة بين ساعة وساعة ونصف وساعتين.
0: يقال أن الأولى تسمى النعاس، ثم النوم العميق، وقتها يكون الإنسان شبه ميت إلا دماغه يظل في حالة نشاط، وبعد مرور ساعتين يبدأ بالاستيقاظ، وتدريجيا يدخل من جديد في دورة نوم ثانية وهكذا.
1: هناك شعوب معروفين بحب النوم، ولكن الشعب الأمريكي معروف بأقل شعوب الأرض نوم.
0: يقال أن كثير من العلماء العظماء توصلوا إلى إبداعاتهم ومخترعاتهم أثناء النوم، تصور؟
1: نعم، كما أن الشعراء يبدعون أشعارهم أثناء النوم فيصحون ليكتبوا، وكان الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي بين هؤلاء.
0: ليس فقط الشعراء، النوم مفيد للأطفال أيضا.
1: نعم نعم، تنشط هرمونات النمو ويكبر الطفل.
0: إبراهيم، هل تعلم أن الغفوات الصغيرة تمنع الإنسان من الحصول على نوم جيد خلال الليل؟ والسبب هو أنه كلما زاد الوقت الذي يكون الإنسان فيه صاحيا قبل النوم استطاع أن ينام بشكل أفضل، ولأن أخذ الغفوة يقلل من وقت اليقظة
1: والتعود على غفوة بعد الظهر.
0: هذه الغفوة تتحول إلى نوع من العادة ولا تؤثر في نوم الليل.
1: يقال أنه كلما كبر الإنسان قلت حاجته للنوم.
0: لا، هذا ليس صحيحا، فساعات النوم ثابتة، كل مراحل العمر نفس ساعات النوم، ولكن حينما يكبر الإنسان ينام مبكرا ويصحو مبكرا أيضا.
1: كثيرا ما يقال أن الإنسان يمرض إذا لم ينل كفايته من النوم.
0: ليس صحيحا، فالإنسان يفقد الكثير من ساعات نومه ولا يتأثر، قد يصاب بقليل من التوتر.
1: من المشاهير الذين لا ينامون كثيرا نابليون بونابرت وتوماس أديسون وفيكتور هوغو ومارغريت تاتشر.
0: نلتقي وإياك في يوم الغد.
1: إلى اللقاء.
0: سلوكيات وغرائز
1: من أعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: للأشعار أدوار. للأشعار أدوار.
2: مستمعين الكرام، تحية ود واحترام. موضوع هذه الحلقة إلى روح الشاعرة زبيدة بشير. الشعر نور للانتفاع وظل للظهور كتعويذة. تقول: أتراه يهوى غيرنا يا قلب؟ لا، هذا محال. لو كان هذا ممكنا فبما الذي أبدى وقال؟ من أنني وحدي التي تحييه في دنيا الجمال. زبيدة بشير الشاعرة، هي هناك في الضفة الأخرى تحترج من عيون الهاوية حتى لا ترى غير نفسها، وقد حاولت عيون الليل وهي ترمقها أن تحرقها، لكنها اختفت في ضواج الأودية، لأنها هناك تعرف كيف تحمي عبقها. هي هناك تعرف كيف تخطف اللمع من خلف السحب العجفاء وتدردرها ترميزا بالقيم، حتى تصبح عواطفنا عوارض قابلة للنكران كما يقول صلاح فضل، ويظل الحنين هو أقوى عاطفة عاصفة نمتثل لها جميعا، وهو ما عبرت عنه الشاعرة عندما قالت: ينتهي العمر وحبي لا يجول. لم أكن أدرك ما أقول، ذاك أنها كانت شاعرة بنفسجة تنبجش من خضرة لهب غبش الفجر، وتساعد في تعرج نغمة الحجاز غيمة زرقاء. هو ذا اعتراف من النخلة الوحيدة أمام البيت، تحيط بها غابة أشجار غريبة جلبت من خارج المكان. هو ذا اعتراف من يسافر في بيداء تنحدر في خط مشوش مكسور نحو كينونة مستحيلة. هي بدورها كينونة في إدلاج من نمط آخر في الناحية الأخرى، حين تمضي متثاقلة تارة ومتسارعة طورا، عاصفة حينا غافية حينا آخر. تقول: يا لنفسي كم ترددت في حماقات عميقة ارتضاها القلب مذ ظل طريقه.

إذن الشاعرة واقعة بين لهيب الهاجرة وزئير العاصفة، فتبرمها يبقى في ناحية تسليم. الأمر أمرك والرأي رأيك، وهي من ناحية أخرى على النقيض تماما، عنف ودمدمة وهزيم حين تنعته بأقضع ما يمكن أن تنعت به امرأة رجلا. لكن هذا العنفوان وهذا الاحتدام لا يمثل ذروة تجربة الشاعرة فنيا، إنه يعكس تجربة مباغتة ومؤلمة وفاشلة فحسب. هو في الوقت عينه يعكس ضمنيا إرادة التحول أو انفصال الإرادة عن مواضعاتها السابقة، وقد يعقب هذه الحالة نوع من الانكفاء، لكنه ليس تقهقر انتفاء، ذاك أنها سيرورة تعلن عن سلسبيل من الرؤى تخترق الزمن. إن هذه اللحظة تسمح بإعادة اكتشاف الفكرة لتصب في مضيق آخر يعبر عن الشمعة التي تتأزم عندما ترفض أن تبتلع شؤبوب النار. تستنفر الشعر لا ليواجه شخصا فردا لم تمنحه الحياة من مسرحها غير ستارة، لا ليواجه حدثا نازفا يمكن أن تجعل منه الأيام مجرد صرخة في واد أو نفخة في رماد، وإنما هو شهقة كينونة ينبغي أن تتجاوز أو أن تتخلى عما لا يخصها. تقول: إنني أسخر من نفسي ومن أمسي القريب.

إنها بذلك تنشئ بطاقة هوية جديدة لتدخل في منطقة أرحب. هي جاذبية الشعر الإنساني الخالد الذي يحتفظ بقوته في كل اللغات والأزمات. يبلغ مداه الأقصى ولا يبوح به، ولكنه ينزلق كالعسل في فم شاعرة تتغنى بالشمس والورد والحرية.

إنها هناك تتغنى بما هو حي، ولا تتغنى أحيانا بما مضى وانقضى. ذلك أن الذي ما زال حيا فإنه غير مادة للتفكير ومسلك من مسالك التعبير، وليس أكثر من ذلك.

0: الناس يقيمون أبراجا لهم، ولا يستطيع الشاعر أن يختطف منها إلا نسخا بالكربون، وذاك أقصى ما يمكن أن يسمحوا به. وما أصدق ما قالت الشاعر زبيدة بشير: لي في التكتم لذة الإفشاء. وختاما نقول للشاعر زبيدة بشير: عودي كما كنت شحرورة، شعرها الطيب والغناء العالم في عينيها ليس أكثر من حدوثة وذكرى عن الأحبة والمكان. ها هنا تواريخ وهناك وجوه من تراب وأشرعة، لا تدرين أتضحك أم تبكي، هي نفسها لا تدري عن نفسها شيئا. ماذا يقلقك من قابيل وهابيل وحتى سنمار؟ هي اللعبة، وهي مجرد فورة في الطين تأثم وتعاني، والزمن يتقدم شبرا شبرا يستمد شذاه من جمر آخر ومن شهوات أخرى. وهو ما به نختم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للأشعري أدوار. مع تحيات خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

والحب، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان.

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب، اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب، هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في العالمين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.

0: إذاعة قفصة محبة دائمة. باقة الصباح.
1: مستمعين الكرام، صباحكم سعيد، أهلا بكم في عدد جديد من باقة الصباح.

مستمعينا في هذا اليوم الجديد أن نتحدث عن اللقاء. فما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق وبعد سيل من الأشواق. إنها لحظة ترسم أحداثها في لوحة ربيع العمر، لحظة يزداد فيها نبض القلب وتتجمد المشاعر من فرح القلوب، لحظة فيها من الوفاء ما يروي الأحاسيس.

نواصل معكم مستمعينا في باقة الصباح على موجة إذاعة جفصة. فما أجمل مستمعينا لقاء الأحبة، فهو يبث الأنس ويطرد الأحزان ويريح النفوس المتعبة، فلحظاته مشرقة ونسائمه عليلة وهواؤه منعش.

أجمل اللقاءات مستمعينا اللقاء بالأهل، فهو فصل من فصول العمر بديع يضاهي الربيع في روعته ورونقه. سيظل الفؤاد يحن كما تحن الفراشة إلى الورود والرياحين، وسيبقى باب الأمل باللقاء. فما أجمل أن نجتمع حول المائدة لنترشف معا كؤوس الفرح بلقاء الأهل. ما أجملنا ونحن ننتقي أطيب الكلام ونتهادى ورود المحبة.

مستمعينا الأوفياء، قد ننتظر دائما لقاءنا بالأشخاص الذين نحبهم، معدين لهذا اللقاء أدق وأقوى المشاعر وغيرها من التجهيزات، فلا يوجد وصف مثالي للقاء من نحب سوى ترجمة المشاعر. مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.

Donieko.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة القفصة. اليوم إن شاء الله نعطيكم فكرة على أهم الأنشطة الفلاحية بالنسبة للإنتاج الحيواني وبعض المواضيع العامة واللي نتناولوهم خلال شهر ماي في حصتنا الصباحية الخاصة بالإرشاد الفلاحي. مش نتحدثوا على تسمين القعدان وتعرفوا أهمية الحمل القعود بالنسبة لجهتنا، مش نتحدثوا على مرض النزيف الدموي الفيروسي للأرانب واللي هو راه مرض حاد وشديد الوبائية يتسبب في التهاب كبدي شديد مميت بنسبة نسبة النفوق توصل حتى 70-90% من قطعان الأرانب الغير محصنة بطبيعة الحال ما هيش ملقحة. مشوفوا زاد أهمية المناخ بالنسبة لتربية الأرانب، خاطر احنا داخلين على فترة الصيف والدنيا مش تسخان، ثم حاجات لازم المربي يرد باله منهم. مشوفوا زاد أهم الشروط الصحية اللي لازم نوفروها للوقاية من الأمراض بالنسبة للأرانب. بالنسبة زاد للحل مشوفوا شوية العناية على المنحلة، ونذكروا راو قطاع النحل راو بصفة عامة راو عنده أهمية عالمية، وهذاك علاش منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تحيي نهار 20 ماي من كل عام يوم عالمي للنحل. مش نتحدثوا على الامتيازات الممنوحة للباعثين الجدد، مش نتحدثوا على مجالات الاستثمار بولايات القصرين سيدي بوزيد قفصة قبلي وتوزر. 12 ماي هو راو ذكرى بتاع عيد الجلاء الزراعي اللي وقع عام 64. زاد مش نتحدثوا على أهمية التنوع البيولوجي، والأمم المتحدة زاد حد التاريخ 22 ماي اليوم الدول للتنوع البيولوجي، والتنوع البيولوجي راو عنده أهمية اقتصادية وعنده دور في المحافظة على الموارد الطبيعية وعنده زاد دور في تنمية القطاع الزراعي. راو يوفر التنوع البيولوجي للزراعات العديد من الموارد المهمة واللي ساهم في دعم البيئة. من أهم الموارد اللي قدمها هو توفير مثلا سماد طبيعي للنباتات من أجل المحافظة على النمو متاحة. وتوا ما بقالي كنقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم.
2: السادسة صباحا، أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى أولى موعدنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة بأن مدينة القصرين قد سجلت أمس أعلى كميات للأمطار، حيث بلغت 47 ملم لغاية الساعة 9 مساء. وكانت عدة مناطق من معتمدية القصرين الشمالية قد سجلت عشية أمس نزول كميات هامة من الأمطار الغزيرة، ما استوجب تدخل ميداني من مختلف المصالح الجهوية المختصة لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على انسيابية حركة المرور والحد من الأضرار المحتملة. يؤدي عدد من أعضاء لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب زيارة ميدانية إلى ولاية قبلي، تتواصل على مدى 3 أيام للوقوف على أهم الإشكاليات التي يعيشها القطاع السياحي بالجهة والاستماع لمشاغل المهنيين. أفادت وزارة الفلاحة أنه مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة، تم الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية وقائية تهدف إلى حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك عبر تنسيق ميداني واسع النطاق يشمل كافة ولايات الجمهورية. يحتضن معرض تونس الدولي للكتاب اليوم برنامجا ثقافيا متنوعا يجمع بين الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية والعروض الفنية بمشاركة تونسية ودولية، حيث يتم تسليط الضوء على قضايا النشر والإبداع والتراث. شنت قوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس سلسلة عمليات اقتحام استهدفت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللها اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين وعمليات إغلاق لمحال تجارية. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين الأمريكيين أمس أن الحرب على إيران قد انتهت، يأتي ذلك تزامنا مع مرور 60 يوما على بدء العملية العسكرية ضد إيران التي شنت دون موافقة الكونغرس، حيث تمثل هذه المدة الحد الذي

0: صباح الخير.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
2: صباح الخير يا أغلى الناس.
3: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

أربع دقائق بعد الستة، صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين لكم الناس الكل، متتابعي متتابعات إذاعة قفصة في كل مكان. أحلى تحية صباحية معاكم، ننطلق على بركة الله في أولى الفضاءات المباشرة، هذا البرنامج اللي يجيكم يوميا بعد موجز أخبار الستة وحتى للتسعة. الويكاند جملة من الأركان والفقرات، استضافات وآخر الأخبار، أهم المتابعات وأحلى الإيقاعات اللي ترافقكم على موجة إذاعة قفصة. صباح عليكم بالورد بالفل والياسمين، كوكب إبراهيمي، إبراهيم مكملة في الإخراج الرقمي للحصة. هذه تحياتي نسحة مجلوسية ومسعيد.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: استقبلوا يومكم على موجة إذاعة قفصة، إن شاء الله صباحكم مزيان، إن شاء الله يكون بالخير مليان، إن شاء الله أياماتكم الكل فرحة وسعادة ونجاح، نهاية أسبوع مريحة لكل من اختار مرافقتنا اليوم، وألف مبروك للناس اللي يحتفلوا بمناسبات سعيدة اللي تقترن بهذا التاريخ اليوم 2 ماي 2026، موافق ل 15 من ذي القعدة 1447 هجري. اليوم هو رقم 122 من عام 2026، نحن في الأسبوع 18 من نفس العام، 64 يوم من فصل الربيع، هو من 64 يوم من فصل الربيع. فما نسمة هكاية اليوم الصباح، نعرفوا أكثر تفاصيل بعد المطر نتاع أمس، إيش نوم متوقع باش يكون طقس اليوم وغدوة إن شاء الله وليامات الجاي الأسبوع القادم. نعطيكم فكرة، لوقات الصلاة الصبح لليوم كانت في 3:57 صلاة الظهر، إن شاء الله باش تكون مع نص النهار، و29 صلاة العصر 4:15، صلاة المغرب 7:15، وصلاة العشاء إن شاء الله باش تكون مع 8:47. ربي يتقبل صلاتكم جميعا.

0: الله لا يحرم منها. عموما إن شاء الله شوقك ناداني مكة 23 دقيقة بعد الستة. نخليكم مع الحلقة أخرى ولحصة أخرى من برنامج دليل الحاج.
1: دليل الحاج دليل الحاج إعداد وتقديم محي الدين العباسي.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الأوفياء، حجيجنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنخصص هذه الحلقة برنامج دليل الحاج للحديث عن وجوه التيسير في الحج، أي مراعاة اليسر والسهولة وتجنب العسر والمشقة أثناء تأدية الحاج لمناسك حجه. نظرا لكثرة تدافع الناس وللازدحام البشري الكبير في البقاع المقدسة، فإن مناسك الحج والعمرة ينبغي أن تؤدى بطريقة ميسرة تطبق فيها القواعد الأساسية وتراعى فيها المصالح العامة والخاصة أيضا، استنادا على الحديث النبوي الشريف المشهور: لا ضرر ولا ضرار، ووجوب سلوك الرحمة بالنفس وبالغير، ووفق مبدأ التيسير لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله عليه السلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا العمل بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. ومن مواضع التيسير ورفع الحرج نستعرض النقاط التالية على سبيل المثال للحصر، باعتبارها جديرة بالتنصيص عليها دفعا للحرج ووفق مبدأ التيسير كما ذكرنا. أولا، جواز الإحرام من جدة بالنسبة للمسافرين إلى مكة مباشرة، قياسا على فتوى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تيسيرا. أيضا اتفاق علماء المذاهب على جواز شد المنطقة أي الحزام لحفظ النقود على الجلد مباشرة لا على الإزار. لا بأس أيضا أن يدهن المحرم شقوقا برجليه أو يديه بمرهم ليست فيه رائحة طيب. جواز علاج العينين بالدواء، قال الإمام مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه. جواز أيضا تغيير ثياب الإحرام، قال الإمام مالك: لا بأس للمحرم أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها. جواز الاغتسال بصب الماء فقط من غير دلك ولا ترفيه، ولا نستعمل وسائل التنظيف والتطيب. جواز الحك برفق المواضع الخفية من البدن كالرأس والظهر، أما ما ظهر من البدن فللمحرم حكه مطلقا. الدخول من باب السلام مستحب فقط، وينبغي للمحرم أن يدخل من أقرب باب من محل سكناه ليعتاد ارتياده دخولا وخروجا، فلا يقع في التيه والضياع وقطع المسافات البعيدة.

0: وجوه التيسير أيضا أن كل موقع في مكة والمدينة يعتبر حرما، فيجوز للمحرم أن يصلي في أي موضع أدركته فيه الصلاة الجامعة، وليتحاشى الزحام والإصرار على دخول المسجدين الشريفين أثناء ذروة الزحام، فإن في ذلك عنت وتشدد على النفس ومضايقة للمصلين الآخرين. السترة أيضا، وهي وضع المصلي ساتر أمامه حتى لا يمر أمامه مصلون. السترة لموضع الصلاة ليست لازمة في المسجدين الشريفين نظرا إلى وفرة المصلين وكثرة دواعي التحرك والتنقل فيهما. لا داعي لتقبيل الحجر الأسود أو لمسه، خاصة وأنه أصبح القيام بذلك في موسم الحج خصوصا نوعا من المجازفة بالنفس، فيكفي الحاج أن يستقبل الحجر الأسود ويكبر تفاديا لشدة التدافع وكثرة الزحام. إذا لم يتمكن الحاج أو المعتمر من صلاة ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم، فيمكن له أن يصلي الركعتين في أي موضع شاء بالحرم ما عدا حجر إسماعيل. إثر إتمام الطواف يستحب الالتصاق بالملتزم الذي هو جدار بين الحجر الأسود وباب الكعبة عند التمكن من فعله بيسر، وإلا فيجب الابتعاد عن هذا الموضع الذي يكون غالبا كثير الازدحام. فدعاء المحرم وهو يستقبل الملتزم من أي مكان هو مقبول إن شاء الله تعالى. إن كل ما ينتاب المحرم من سهو أو شك في عدد أشواط الطواف أو السعي وحصيات الرمي يكون تداركه بالبناء على حد المتيقن منه، أي من شك هل طاف 5 أو 6 أشواط يبني على الأقل ويحسب 5 أشواط ويواصل الشوط 6 و7، ومن شك هل سعى 5 أو 6 أشواط يبني على الأقل أيضا، ومن شك هل رمى 6 أو 7 حصيات يبني على الأقل ويعتبر 6 ويواصل رمي الحصات 7، وهكذا. إن الدعاء في مناسك الحج والعمرة ليس معينا في نصه ولا محدودا في مقداره، والأولى والأجدى أن يدعو المحرم بلغته وبما يفهمه ويحبه من خير الدنيا والآخرة ما لم يكن محرما أو مستحيلا. ومن مواضع التيسير أيضا أن منطقة عرفة كلها موقف، إذن فمن الغلو والتشدد أن يعمد الحاج أو الحاجة إلى ترك المخيم للذهاب بعيدا هنا وهناك، والإصرار على فعل ذلك يعد مجازفة وضربا من المخاطرة قد يعرض الحاج والحاجة إلى ما لا تحمد عقباه. ومن مواطن التيسير أيضا أن المزدلفة أيضا كلها موقف، أي يجوز الوقوف فيها بأي مكان منها، ويتم النزول بمزدلفة لجمع الحصيات 7 لرمي جمرة العقبة، فلا فائدة في الانتشار أيضا هنا وهناك بعيدا عن موضع الحافلة، لأن ذلك كثيرا ما يوقع الحجيج في الضياع بسبب ظلام الليل وتشابه الحافلات واشتراك جميع الناس في الهيئة واللباس. الأصل أن يكون طواف الإفاضة بعد فجر يوم العيد، ويجوز أن يكون ابتداء من منتصف ليلة العيد بعد رمي جمرة العقبة تيسيرا. إذن يمكن لمن تيسر له الذهاب إلى مكة إثر تأدية رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد أن يبادر بإنجاز طواف الإفاضة أيضا ابتداء من منتصف ليلة العيد، مغتنما فرصة قلة الازدحام بالكعبة، لأن كثيرا من الحجيج يبقون بائتين بالمزدلفة أو مترقبين طلوع الشمس للقيام برمي جمرة العقبة استحبابا. من التيسير في الفدية، والفدية تجب كما نعلم لمن ترك لازما من لوازم الإحرام لعذر كمن تطيب أو قص أظافره نحو ذلك، من التيسير في الفدية أنها على الخيار، إما ذبح شاة وهو منظم الآن من قبل مؤسسة سعودية خيرية تتولى جمع لحوم الهدايا والأضاحي وتوزيعها على فقراء العالم الإسلامي، فيجزئ حينئذ لمن وجبت عليه الفدية شراء مقتطع من هذه المؤسسة ويقارب 130 دينار، أو إطعام 6 مساكين، أو بصوم 3 أيام. ومن باب التيسير أيضا أنه تجوز الفدية بعد العودة إلى الوطن لأنها لا تختص بزمان ولا مكان. كذلك تيسير في الهدي، والهدي كما نعلم يجب على من ترك واجبا من واجبات الحج، كمن ترك التلبية مطلقا أو ترك النزول بمزدلفة أو من ترك رمي الجمار فيجب عليه الهدي، وهو إما ذبح شاة والآن شراء مقتطع من المؤسسة السعودية الخيرية ويكفيه ذلك،
1: وإن عجز صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع من الحج. فإن تعذر عليه صيام الأيام 3 في الحج صام الأيام 10 في بلده موصولة أو مفرقة متى تيسر له ذلك تيسيرا. هذه إذن بعض مواطن التيسير رفعا للحرج والمشقة. هي على سبيل المثال للحصر ضروري إبرازها وتوضيحها لحجيجنا وحجاتنا استنادا على قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهكذا حجيجنا حجاتنا تنتهي حلقات برنامج دليل الحاج. شكرا على حسن متابعتكم وتقدير الخالص لكم، وتقديرنا أيضا للإذاعة الجهوية بقفصة على عنايتها بالحج والحجيج. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عناية بلادنا بالحج وبضيوف الرحمن قاصدي بيت الله الحرام. فهنيئا لحجيجنا بحجهم، وهنيئا لهم ببشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله الحجاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما أنفقوا. فالحمد لله الذي فرض الحج على عباده المؤمنين القادرين وأورثهم بحجهم أعلى عليين. اللهم هؤلاء عبادك زوار بيتك الحرام ومسجد نبيك خير الأنام، فيسر لهم حجهم وأعظم لهم أجرهم ونقهم من كل الذنوب وفرج عنهم كل الكروب واهدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم يسر لهم الأمور وأجزل لهم الأجور وأكثر لهم الدثور. اللهم أوردهم حوض نبيك الطاهر الطهور واشفهم بشربة ماء من زمزم المعمور. اللهم جنبهم العثرات وارفعهم أعلى الدرجات. اللهم ها قد جاءوك ملبين طائعين وعلى بابك واقفين، فلا تردهم خائبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل لكل منهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: دليل الحاج دليل الحاج إعداد وتقديم محدين العباسي.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح. الأجندة الإذاعية.
7: الأجندة الإذاعية نعطيكم فكرة على البرامج المباشرة باش تسمعوها اليوم السبت 2 ماي 2026. بعد ما يوفى برنامج نسائم الصباح الموعد وبعد الاستراحة الغنائية الموعد مع البرنامج المباشر الخيمة اليوم ما هوش بش يجيكم نص نهار بش يجيكم العشرة وحتى النص نهار مع لمية أبو النصر هي حصة خاصة من القلعة معتمدية دوز ولاية قبلي من المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء في دوراته السادسة ثم بعد تجيكم نص نهار حتى لساعتين سوار عميدية في برنامج عن قرب أيضا في حصة خاصة من المهرجانات مع ساعتين وحتى الثلاثة رفقة وسيلة الغول وفاتن خليفة.
8: من المهرجانات موعدكم بداية من ساعتين في مواكبة مباشرة للدورة السادسة للمهرجان الدولي للمسرح في الصحراء بمنطقة القلعة من ولاية قبلي. من المهرجانات على موجة إذاعة قفصة.
7: من بعد وفي الثلاثة وحتى للخمسة الموعد مع برنامج بين الملاعب.
8: بين الملاعب موعدكم اليوم بداية من الثلاثة ونقل مباشر مع المقابلات التالية: هلال رديف مستقبل القصرين، جمعية ريانة قوافي القفصة، شبيب التوزر الملعب السندي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
7: الموعد العشوية مع نهاد وأحمد في مسيكم بالخير بداية من الخمسة وحتى الثمانية.
8: ضيوف مسيكم بالخير اليوم: المخرج محرز فرشيشي، المتوجين في دورة رحلة حياة الإنسان ومع أخصائية العلاج النفسي والحركي الإحاطة بالتلاميذ استعداداً للمناظرات. مسيكم بالخير من الخمسة للثمانية على موجات إذاعة قفصة.
7: بعد ما نسيناكم بالخير مسك الليل باش يكون مع سعيدة كريت من التسعة حتى للأحداش.
8: الليلة في مسك الليل انسلط الضوء على فيلم الفجر لعمار الخليفي، شرير يحكي على الطبقة الشعبية الكادحة ونضالها ضد المستعمر. بضيافتنا الممثلة روضة المنصوري، مشاركات متعددة في الدراما والكوميديا التونسية والتجربة الأولى للوان مان شو. نتابعوا اختتام فعاليات مهرجان جابس للسينما في دورته الثامنة. تابعونا الليلة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
7: إذن باش تسمعوا تباعا الخيمة عن قرب من المهرجان من المهرجانات بين الملاعب. مسيكم بالخير مسك الليل، متابعة رايقة للجميع.

0: عسامتكم، صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين ليكم الناس الكل. 46 دقيقة بعد الستة، تحية لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله ثنية أمة وثنية زينة نرجوها لكم جميعا في الدار. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام. في الخدمة برشا عبيد تخدم في الويكاند وتخدم الصباح بكري، إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله بالرزق الحلال. ماشيين تقروا، عندكم امتحان، في اختبارات الدنيا كلها، ان شاء الله موافقين يا ربي، وان شاء الله ديما متفوقين، وان شاء الله ديما ناجحين. يلا مع بعضنا باش نعطيكم فكره على اقتراحات والا اختيارات العيشه. فن اليوم ذكرت لكم فنان اسمه محمد فؤاد، تعرفوا اكيد تعرفوا محمد فؤاد. اليوم زوز اختيارات غنائيه، تختاروا اغنيه تحبوا نختموا بها حصه اليوم برنامج نسائم الصباح ما بين القلب الطيب والحب الحقيقي. غني لكم محمد فؤاد.
1: العيشة فن.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: مرحبا بكم من جديد على موجة إذاعة قفصة، توقيتنا 7. نخليكم مع موجز الأخبار من تقديمك نبيلة ناصري. صباح الورد نبيلة.
1: شكرا، صباح الخير إيناس، وصباح الخير لكل السادة المستمعين. تنظم غدا المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تظاهرة ربيع الطفولة تحت شعار ربيع الطفولة رحلة في فضاء رقمي آمن، وذلك بالمركز الجهوي للفنون الدرامية والركحية. وتتخلل هذه التظاهرة عديد الفقرات التنشيطية المتنوعة. انطلقت أمس ببنزرة فعاليات القرية الوطنية للإبداعات التلمذية بالمدارس الأعدادية والمعاهد في تظاهرة وطنية تحت إشراف وزارة التربية، تهدف إلى دعم الطاقات الإبداعية الناشئة وتعزيز مقومات الحياة المدرسية. وخلال فعاليات اليوم الافتتاحي، قدم تلاميذ من مختلف جهات البلاد عروضا فنية متنوعة عكست ثراء المشهد الثقافي التلمذي. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس أن قرار الزيادة لم يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والعالمية، وأكد أن الدولة كرست الحق في الزيادة ضمن ميزانية 2026 وأصدرت فيما بعد النصوص الترتيبية. وشدد الوزير على أن نسبة 5% في زيادة الأجور تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، ومن شأنها أن تساعد المواطن التونسي على مجاراة تكاليف المعيشة، خاصة وأن نسبة التضخم استقرت عند 5% ل2025 وفق قوله. استشهد عدد من اللبنانيين وأصيب آخرون أمس في غارات لجيش الاحتلال الصهيوني على عدة بلدات، مع استمرار الإنذارات الصهيونية للسكان بالإخلاء والنزوح، فيما أعلن حزب الله عن عدة عمليات بطائرات مسيرة وقذائف استهدفت آليات وتجمعات للجيش الصهيوني وفي بلدات قرب الحدود. أخيرا، في باب البلاغات، بسبب الأشغال التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفصة على الشبكة، سينقطع التيار الكهربائي اليوم على عدة مناطق بالجهة، وهي بنك الدم والسجن المدني وتليكوم بالزروق وسيدي عيش والعميمية والقرية والبهلولة والذكارة ومنزل شيحاوي ومنزل ميمون وسيدي بوبكر وملق صابة، وذلك انطلاقا من الساعة 8 صباحا إلى حدود 1 بعد الزوال.

0: radiogafsa.tn. نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين لكم الناس الكل. تسألوا على أحوال الطقس، كيفاش باش يكون طقسنا اليوم نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معاك سي أنيس ساتوري. صباح الورد.
1: صباح الفل والياسمين مدام ناس، تحية ليك والأوفية إذاعة قدس.
0: شكرا ليك. الطقس تبدل شوية شوية، مطر شوية ريح في الحقيقة، خاصة في قفصة والجهات المجاورة. شنو منتظر باش يكون طقس اليوم؟
1: وهو كذلك الأمطار كانت محليا بكمية غزيرة في المناطق الغربية يوم أمس، الوسط والجنوب بلغت أعلى كمية 48 ملم في القصرين و 26 ملم في مجلب العباس. في قفص سجلنا 8 ملم في زنوش و 7 ملم في رديف. بلغت الأمطار 10 ملم في المكناسي من ولاية بوزيد، 8 ملم في بن خليج من ولاية مدنين، و 8 ملم أيضا في الذهيبة. تقريبا هذه أعلى الكميات اللي سجلناها يوم أمس. اليوم تتواصل عندنا أمطار ضعيفة ومحلية في الجنوب الشرقي ولايتي مدنين وتطاوين صباحا. الطقس مغيم جزئيا في بقية الجهات. درجة الحرارة نجم ندخلوا اليوم في استقرار عموما، تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة في الشمال والوسط والجنوب الشرقي، تكون في حدود 16 و17 درجة في المرتفعات الغربية، بين 25 و28 درجة بقية الجهات. قصة ننتظر اليوم 26 درجة كحرارة قصوى. يوما غد عموما باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تنتقل من القطاع الجنوبي على كامل مناطق البلاد، تتواصل قوية إلى قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب اليوم وغدوة في خليج الحمامات، متموج ببقية السواحل تدريجيا. يوم الغد يتجه أيضا نحو الاضطراب في خليج قابس. بالنسبة ليومي الاثنين والثلاثاء، من المنتظر إن شاء الله بعض الأمطار ضعيفة ومتفرقة في مناطق أقصى الشمال، طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات. وعموما درجات الحرارة نجم نقولوا بداية من يوم الغد تتجه نحو الارتفاع خاصة في مناطق الجنوب. بالنسبة للبحر مش يكون خلنا مضطرب، اليوم يبدأ تدريجيا تتحسن حالة البحر إن شاء الله بداية من يوم الاثنين. عموما هذا طقسنا أختي ناس اليوم والأيام القادمة. شكرا على حسن الاستماع.
0: العفو، شكرا لك، يومك سعيد، إلى اللقاء.

صبرك بكتوب تصل بينا للسبعة وربع على موجة إذاعة قفصة. صباح الورد صباح الفل من جديد ليكم الناس الكل. حبيت نحيي الناس اللي تسمع فينا وهي في ثنية، إن شاء الله ثنية زينة وثنية آمنة توصلوا لكل مقاصدكم إن شاء الله سلمين يا رب العالمين. اليوم بسبب الأشغال اللي تقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفصة على الشبكة باش انقطع التيار الكهربائي اليوم على برشا مناطق بالجهة، منها بنك الدم، سجن المدني، تيليكوم في زروق، سيدي عيش، العميمية، القرية، البهلولة، ذكارة، منزل شيحاوي، منزل ميمون، سيدي بوبكر، أم لقصاب، وذلك من 8 نتاع الصباح حتى للماضي ساعة. احنا مازلنا مواصلين معكم مشوارنا، بعد شوية ان شاء الله بعد ما نسمعوا الأغنية ونستمتعوا بها. زعما شنو محتوى فقرة الكلام الزين؟ معكم شو السعادة فدوى الحريزي، خليكم معنا.

0: دليدة، الصوت المزيان، الروح الإيطالية والشرقية كذلك المصرية، ما بين المصري وما بين الغربي، هالفيزيون هذه تعطينا دليدة الراحلة، ويبقى ديما صوتها من أحلى الأصوات العالمية. نحكو شوية على وفي توزر، نمشو لتوزر في إطار دعم المبادرات الشبابية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. دار الثقافة أبو القاسم الشابي احتضنت بتوزر فعاليات صالون التمويل الجماعي والريادة. صالون تضمن تقديم لمختلف المفاهيم، خاصة المفاهيم اللي تدور حول التنمية، التمويل الجماعي وآلياته، عرض تجارب ناجحة في ريادة الأعمال. كان فما نقاشات مفتوحة مع مختصين في المجال. أيضا هو كان اللقاء فرصة باش يتبادلوا الخبرات ويبنوا شبكة علاقات ما بين المبادرين، إضافة إلى تشجيع الابتكار وخلق فرص جديدة. تعب نطلع على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، تشوفوا هل معناها دار ثقافة أبو القاسم الشابي كيفاش احتضنت هالفعاليات بطبيعة، وتعملوا طلة أيضا على كل ما هو مستجد من أخبار ومختلف الاستضافات في مختلف المواعيد المباشرة. نواصل معاكم مشوارنا، فقرة الكلام الزين. كوتش سعادة فدوى الحريزي اليوم باش تحكي لكم، تقول لكم تعرفوا باش تقول لكم، تقول لكم الدنيا دوارة. أيوة هذاك علاش موجودة هالفقرة هذه الكلام الزين.
1: الكلام الزين، الكلام الزين، الكلام الزين.
2: مرحبا بكم في الكلام الزين. ثم مثل ديما نقولوه، الدنيا دوارة. المثل هذا نحكوه وقت يصير ظلم، أو وقت اللي عبد يتغر، أو كيشوف روحه إنسان طالع على حساب غيره، يشوف روحه فوق السحاب والناس ما يحسبهاش قدامه. أما الدنيا ما تبقاش على حق، اليوم فوق وغدوة تحت، اليوم مظلوم وغدوة منصور. الدنيا كما العجلة ما تقفش، وكل دورة فيها عبرة. اللي يعطي الخير يلقاها رجع قدامه، واللي يظلم يجي نهار ويتجرع من نفس الكاس. خاطر ربي عادل والدنيا مدرسة، ما فيهاش لا أنا فوق ولا هو تحت، فيها اليوم ليك وغدوة عليك. اللي تزرعه باش تحصد، زرعت الخير تلقاه منبت قدامك مفروش قدامك وطريق تلقاه نوار، زرعت الشر يدور يدور يدور وتحصد اللي زرعته وأكثر. هذاك علاش عيش التواضع، ساعد الناس واحمد ربي على موقع، خاطر الكرسي ما يدومش أما الطيبة هي للدوم. وكل ما تزرع بذرة طيبة باش تلقي في بلاصتها نبتة طيبة، وكل ما تزرع بذرة شريرة راهي تدور وتدور وترجع ليك انت. وكما يقولوا الدنيا دوار. هيا برا نهاركم زين.

هذا الفنان علي الحجار دوري ولفي تحية مجددة لكم الناس الكل. حبيت نذكركم ديما كيفاش نجموا تتواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك وانتلقوا المعلقة لافيش الخاصة بالبرنامج. نصبح عليكم الناس الكل، تعطوا اقتراحاتكم بالنسبة للعيشة فن، تعطونا إذا كان عندكم إشارة من الإشارات مرحبا بكم، وكذلك تحياتكم الصباحية المزينة اللي سنسنا بها يوميا على موجة إذاعة قفصة. صباح الخيرات والمحبة ليك ولكل فريق وردة دلالي فتحي بشتنية، شكرا ليك زهو شلبية، زهو شكرا يعطيك ألف صحة، دمتي أنت كذلك متألقة. يصبح لنا بالخيرات واليمن والبركات، تحية طيبة توصلنا من عند محمودي صالح، لي لكل فريق نسام صباح شكرا سي صالح. محمد سويلح أسعد الله صباحكم بكل خير، تزير ويل مصباح النور محمد سويلح، شكرا على البطاقة الجميلة. غدوة المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تنظم تظاهرة ربيع الطفولة تحت شعار ربيع الطفولة رحلة في فضاء رقمي آمن، وذلك بالمركز الجهوي للفنون الدرامية والركحية. تظاهر فيها برشا فقرات تنشيطية متنوعة، إن شاء الله باش نكونوا في متابعتها غدوة في برنامج نسائم الصباح. 26 دقيقة بعد السبعة، صالة تغني لكم العين بالسائعة.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين
2: زي نور الصبح نوعها هي الشمس وضغط الساعة
1: ظهيرة أصيل والليل
3: مازال الليل مازلت نقول مواويل خلت أحفل
1: معاكم 24 على 24.

0: موعدكم اليوم بداية من 3 ونقل مباشر مع المقابلات التالية: هلال رديف مستقبل القصرين، جمعية ريانة قوافي القفصة، شبيب التوزر الملعب السندي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أصدقائي المستمعين، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أول مواعيدنا الرياضية لنهار اليوم. البداية بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ومواجهات الجولة 12 إياب من البطولة. دفعة ثانية ستدور اليوم انطلاقا من الأربعة في كل الملاعب. جمعية الريانة مقابلة في مواجهة مع قوافي القفصة، الزفرة خليل الهرمي. النادي القربي يستقبل نصر جلمة، تحكيم لأمير العيادي، جندوبة الرياضية مع سبورتينغ المكنين، اتحاد قصور الساف مع القلعة الرياضية، أولمبيك سيدي بوزيد في بير الحفاية يستقبل أمير بوشمة، التحكيم لملك مشا، والملعب القابسي تقدم سقيط الدير في القمة بين المتصدر والوصيف أمير الوصيف يدير هذه المقابلة، وهلال رديف مستقبل قصرين التحكيم لوائل المصباحية. ذكر أمس كان دارت مواجهة الدفعة الأولى من هذه الجولة، الجولة 27 من البطولة. فريق أمل حمام سوسة يتعادل مع الرانوي بنتيجة 2-2 في ريمونتادا، يعود فيها تقريبا من دقيقة 91 فريق أمل حمام سوسة ويعدل في دقيقة 97. بقية النتائج: اتحاد تطوين يفوز على بن عروس 1-0، الملعب الفريق منزل بورقيبة مع مكير المدينة الانتصار كان للملعب هدف مقابل 0، هلال الشابة يمطر شباك اتحاد بوسالم بخماسية مقابل هدف، وكوكب عقارب يفوز على هلال مساكن هدف مقابل 0، والتعادل في اللقاء جمعية مجرين وبعث بوحجلة هدف مقابل هدف. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدوة الموعد مع الدفعة الأولى من مواجهات الجولة 28 من البطولة. انطلاقا من الأربعة كما ذكرنا، نادي الأفريقي مع الملعب التونسي في الديربي في رادس مقابل زفرها نضال الطيف، وفي الفار أمير لوسيف. في المهيرية نادي سفاقس يستقبل الأولمبي البيجي مقابل زفرها الحكم سيف الورتاني ومجدي بلاغة في الفار. في أولمبي قابس القمة في أسفل الترتيب بالمستقبل قابس والشبيبة القروانة، تحكيم لوليد المنصري وخليل الجريفي في غرفة الفار. وفي ملعب 7 مارس اتحاد بن قرتين مع مستقبل سليمان مقابل زفرة بليس بن صالح، وفي غرفة الفار حسني النيلية. بالنسبة للاثنين الدفعة الثانية انطلاقا من الأربعة في ملعب شتاد زويتن في العاصمة، الشبيبة العمرانة مع الترجي الرياضي التونسي، التحكيم لمحرز الملكي، وفي الفار هيثم جيرات. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت السيابي مع مستقبل مرسى، التحكيم لوائل العجنقي، وفي الفار خالد جويدر. وفي ملعب مصفى بالجنات الاتحاد المناسيري مع نجم المتلوي، يزفر اللقاء صادق السلمي وامير العيدي في الفار. في ملعب عبد السلام كازوس الترجي الجرجيسي مع النجم الساحلي، تحكيم ليشرف الحركاتي، وفي الفار ايمن النصرية. نبقى مع الرابطة المحترفة الاولى اللي هي تسريبية لشبيبة القروان، اتفقت مع المدرب طارق جراي لتوليه مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة. جراي كان تحول امس العشية الى مدينة سوسة وين يتواجد شبيبة القروان في تربص قبل مباراة زليزة الحاسمة. ذكروا شبيبة القروانية في المركز 14 برصيد 24 نقطة قبل 3 جولات من نهاية الموسم في المحترفة الأولى لكرة القدم. نبقى مع أجواء الرابطة لكن نحكو على العقوبات وطبعا الخطايا المسلطة من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إثر الجولة الماضية. جملة من العقوبات تجاوزت 30,000 دينار توبيخ وخطية مالية ضد النجم الساحلي ب 7,500 دينار كيف كيف ضد النادي البنزرتي، توبيخ وخطية مالية ضد النادي الافريقي ب 10,000 دينار، السي اس اس 5,000 دينار، محيط قرقنة 3,000 دينار، ومستقبل قاسين 3,000 دينار. كلها تقريبا نحكو على العودة المرة الثانية في رمي المقذوفات خلال المقابلات اللي جمعت الفرق مع فرقهم طبعا المنافسة، خاصة مستقبل قاسين العود من أجل رمي المقذوفات في مباراة الملعب القبسية. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كانت أجلت النظر في ملف احتراز الملعب القابسي ضد مشاركة مهاجم مستقبل قصين وسام الجربي. ذكروا ملعب القابسي اعترض على مشاركة الجربي بعد تمثيله 3 نوادي خلال نفس الموسم اللي هو الموسم الرياضي الحالي. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أمس دعمها لترشح رئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ترشحه لولاية جديدة من 27 حتى 2031، وتولى إنفنتينو رئاسة الفيفا عام 2016 في أعقاب فضيحة الفساد اللي أطاحت في أو أدت إلى سقوط سلف ومواطن سويسري سيب بلاتير، وأعيد انتخابه لاحقا لمنصب في عامي 2019-2023. وعلى الرغم من أن النظام الأساسي للفيفا يحد رؤساء الاتحاد بثلاث ولايات في المنصب، فإن إنفنتينو يسمح له بالترشح لإعادة انتخابه العام المقبل بعد أن قرر الاتحاد أن ولايته الأولى الجزئية من عام 16-19 واللي أعقبت تحت بلاتير لا تحتسب ضمن العد أو العدد الإجمالي. ذكروا الاتحاد الأفريقي والآسيوي كلاهما قرر دعم إنفنتينو، وهو ما يعني ضمانه ل 101 صوت من أجل 211 صوت من إجمالي التصويت. مواعيدنا الرياضية ما زلت متواصلة، هذه أجمل تحيات حيدران، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: أحلى تحية مجددا لكم الناس الكل، لكل أهلنا ومتسكني القصرين، خاصة نحكوا على مناطق معتمدية القصرين الشمالية. أمس العشية سجلت المنطقة نزول كمية هامة من الأمطار الغزيرة، الشيء اللي استوجب تدخل ميداني من مختلف المصالح الجهوية المختصة لضمان سلامة المواطنين وللمحافظة أيضا على انسيابية حركة المرور والحد كذلك من الأضرار المحتملة. في الإطار هذايا تولى فريق الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الطرقات المضرة، شملت الطريق الوطني رقم 17 بين النقطتين الكيلومتريتين 224-229 إلى جانب منطقة المنقار بمعتمدية القصرين الشمالية، فضلا عن الطريق الجهوية رقم 182 بين النقطتين الكيلومتريتين 5-12 وسط مدينة القصرين. تدخلات هدفت إلى متابعة وضعية البنية التحتية للطرقات، تأمين حركة الجولان، التدخل السريع لإزالة العوائق المحتملة والناتجة عن تراكم مياه الأمطار وإلا الانجراف، انجراف الأتربة. هذه ما أرد في الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية لتجهيز بالقصرين. المصالح الجهوية دعت عبر صفحتها كافة مستعملي الطريق باش يتوخوا الحذر واليقظة أثناء التنقل، خاصة مع تواصل تقلبات الجوية مع نزول كميات إضافية من الأمطار، وأكدت ديما على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية باش يتفادوا المجازفة في المناطق اللي تشهد تجمعات مائية وإلا انخفاض في مستوى الرؤية. وكذلك من جهة أخرى شاركت مصالح دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في عملية تدخل ميداني ضمن اللجنة الجهوية لمتابعة الكوارث وتنظيم النجدة، وين ساهم أعوان الغابات في متابعة الوضع والتدخل عند الحاجة. تدخلات شملت فرق الغابات تنفيذ عمليات استجابة سريعة بعدد من المناطق المضرة من الأمطار الغزيرة إلى جانب المساهمة في شفط مياه الأمطار اللي تسربت إلى بعض المنازل، ديما في إطار تنسيق مشترك بين مختلف الهياكل الجهوية للتدخل والنجدة. طريقة سلامة ديما نرجوها لكل مستعملي الطريق. تحية لكم إذا كان حليتوا تورد جو، مازلنا مسين معاكم مشوارنا في نسائم الصباح. نذكركم باختيارات العيشة فن اليوم، اخترت لكم الفنان محمد فؤادي غني القلب الطيب وإلى الحب الحقيقي تحبوا نختموا بها حصة اليوم. إن شاء الله نعودوها بعد نشرة أخبار 8 كوكب. وحبيت نذكر فقط المستمعين اللي هم نجموا يتواصلوا معنا عن طريق صفحة رسمية للإذاعة على الفيسبوك وإلا عن طريق التليفون مع 9 غير درجين على رقم الهاتف 31 376 730.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
1: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتحت السرى.
0: ظهيرة أصيل والليل
2: ما زال الليل ما زلت نقول مواويل خل تحصل
0: معاكم 24 على 24.

0: نفس صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين ليك كوتش هدى سوى. صباح الورد،
1: صباح خير إيناس، صباح خير مستمعينا الكرام الكل، صباح خير تونس.
0: صباح خير، عجبتني صباح خير تونس. صباح خير تونس، توانسة كل تونسيات وتوانسة بون. علاش أنا نقول
1: تونسيات؟ حتى تونس مقيمين بالخارج، هيا
0: حتى الخارج نقول لكم حاجة. قلت لكم كوتش اليوم باش نحكي لكم على موضوع مهم برشا، نوع من أنواع الرياضات السهل الممتنع.
1: السهل الممتنع اللي ما فيش عذر،
0: ما فيش حتى عذر. امشي امشي، اما راي فما شروط. يعني المشي ده الرياضي ماهوش كيما المشي العادي، يعني مشي تنقضي مشوار في ساونا نبدا نتبختر.
1: لا لا، هذه ما فيهاش تبختير، هذه فيها عزيمه واراده.
0: ايوه، المشي كرياضه حتى قوانينها كوتش
1: بطبيعه، قوانينها اللي هي الوقت والمسافه،
0: ايوه،
1: والكونديسيون فيزيك نتاع الانسان هذاك. يعني نقولوا الحاله الصحيه اقرب، باش ما نقولوش كونديسيون فيزيك، تتعلق بالاداء. شنو الحاله الصحيه؟ توا علاش انا حبيت نعممها؟ فما ظاهره كبيره توا انتشرت يسرتو مع الطقس المزيان اللي احنا قاعدين ندخلوا لها كل شيء، ان هي الناس كل تشجع المارش. وكان نشوفوا في برشا ولايات قاعدين يتعاطوا المارش يعني بصفه بالحق تشره على الرياضة، انهم يخرجوا من كل معتمدية ويخرجوا للايف الكوليكية مع بعضهم، والناس كل تتشجع ويشجعوا في بعضهم بديتونيو معينة بديتسبلين اخرين يخدمون بعضيكا معينين. المهم فما تشجيع كبير على الرياضة. به احنا لهنا يلزم نفهموا راه مش اللي يجي نجم يعمل سبور، خاطر اللي يسمع بالسبور مثلا مؤخرا انا مثلا كتبت ناس كنت تسال فيه من البلايص الكوليكيه، راني الناس ما نجمش نقبلك وانا ما نعرفش عليك انت كيفاش حالتك. نجم انت الله يقدر ما فما ركبه توجع، فما اوبيراسيون صارت جمعتين التالي، اما جست على خاطر النفحه وكل شيء تقول اي نمشي مع جماعه اللي قاعدين يمشوا. اور هي راهي باش تكلف برشا حاجات من بعدك مخلفات.
0: يعني فما تشخيص لي حتى الرياضي ولا اللي يرغب معناها في ممارسه رياضه لازم على الاقل تشخيص حتى ذاتي. انا نعرف شنو عندي وطبيب النفس مولاها، يعني ما نكذبش على روحي نقول هاني لاباس ونمشي حتى شويه ندوخ لك لا قدر الله. اذا كان عندي مثلا خلل في عضو من الاعضاء نقول عليه راه للكوتش مثالش، او حتى هو الكوتش كانه طبيب، يعني باش ينجم على الاقل حتى فما تمارين رياضيه ينقذ بها، يحاول معناها ينقذ الموقف معناها في عموما. اذا كان عندك تعب، اذا كان عندك ركبه كما قلتي هشاشه عظام، عندي لا قدر الله سكر
1: يتيح لي اي مثلا ضغط الدم، برشا حالات راه مش يعني انا لابس عليا نقف على رجلي هذاك هو راه بدني لابس. فما حاجات من داخل يعرفها المريض، هو يعرف الشخص ويعرفها الكوتش، مش لازم تحكي عليه.
0: هو الكوتش لازم يعمل عندكم الفيش،
1: احنا عندنا فيش تكنيك، عندنا سويفي من نهار اللي تدخلي للقاعه ديجا فيه دات دخول الى القاعه، فهمتي؟ لهنا يتشخص كل شيء، ومن هنا نعرفه هذا يعمل مارش وهذا ما يعملش، هذا ينجم مسافات طويله هذا ما ينجمش. مثلا انا في النادي نتاعي شنو نحكي؟ نقول اللي يتعب يسلم، يعني مش على خاطر انا باش نخدم مثلا غدو عندي 9 كيلومتر انت تنجمي كانت 3، ما تكمليش معايا يا ناس. علاش تكملي معايا وانت باش تضري روحك؟ انت تعبتي حبسي ارجع، انت البرفورمانس نتاعك كان 2 كيلومتر 3 كيلومتر، ما ناذيش روحي،
0: ما نفرش على بدني.
1: صحيح، هذا اللي شايع وهذا هو اللي قاعد يصير، انا على خاطر فما مثلا نفحه، على خاطر فما طقس مزيان
0: مع الفريق اللي
1: مع الفريق معايا بالضبط، ما يحسش راه وقتها، خاطر البدن سخون والدم يسركيلي بالباهي ما يحسش،
0: لكن الرذوبين
1: اما بعد مثلا الارتروز هذيك انا ساهمت باش انا تفاقمت الارتروز. التنسيون جمعت التنسيون مسبوح بهم كان نص ساعه، كي نقول لك انا 9 كيلومتر اللي نخدم في ساعه ونص، يعني انا فت لهنا ديابيت كل نصيف ساعه عنده لمجه، نجي انا نخدمنا ساعه ونص هو ما يذوقش حتى شيء، كان دبوسه الماء معاتي وفت حتى دبوسه الماء. لهنا بطبيعه باش يتيح لها السكر، تولي حاله اغماء. فما برشا حالات راهي اخرى نجمو نحكوا عليها.
0: اول رياضه المشي مع الكوتش مش هنا فريق وهنا متعدين وهنا نمشوا، عندها شروط، عندها قوانينها، ومع كل مشارك معناها في الرياضه هذه عندها الحاجات الخاصه به، يعني لازمنا نحترموها. زاد كذلك الفريق راهو يقول لك انا يعني فاش قام انا باش نتحمل مسؤوليه الشخص الفلاني اللي هو ينجم يتعب في نص المسافه، واللي احنا نرجعوا النجم ونرجعوا اللي احنا ما نجموش نكملوا، يعني اللي مع التحدي هذايا لازمك تكون بدنيا وكذلك كل شيء
1: لازمك تكون فايق. احنا علاش ديما نشجعوا على ثقافه الرياضه؟ راهي ثقافه، راهو علم، مش على خاطر فما سبور نمشي نعمل سبور، مش على خاطر فما تنجيز نمشي ننجز، مش على خاطر فما سباحه نمشي نسبح. لازم نعرف انا شنو حاجتي لهنا وشنو انا نعطيك نعطيك أنا مثال حي. يوم ما عملت تظاهرة وخرجنا نمشو ونبهت عليها، قلت لها مش متاعك مش متاعك مش متاعك، قلت لي لا أنا نحب نخرج. وصلنا للمكان اللي احنا هذيك ونقطة الوصول بعد ساعة ونص وصلت هي، فهمتي؟ الحمد لله ما صار حتى شيء. هو كمثلا نحكي لك لطف يا ربي ديز اكسيدون نحكي ما صار شيء، اما تكلفت لها انسومين كاملة هي حابسة على الانترينمون. ليش؟ على خاطر اللي كورباتو اللي وقعت للمرأة هذه ما مش كما اللي وقعت لي انا، مش كما اللي وقعت ليكس وغريك وزاد لي في باقي في الجروب، خاطر كونديسيون فيزيك لنا صحتي. ولا وانا احنا قلنا هكا انا مش نخوف في العباد انا ما تعطاش المارش ولا مثلا تشخيص
0: بالعكس
1: شخص وننطلق
0: باش تضمني اسيرونس. هي كانت باش تضمني معناها اللي انت باش تخدمي الرياضه هذيك كونفنابلوم بالضبط معناها وتخدمها بالطريقه الصحيحه والسليمه ليك انت ساقبل كل شيء. كوتش سينو هو المشي وقاية وعلاج
1: بالضبط.
0: وقاية
1: أي.
0: من شنية مثلا الأمراض اللي نجم نقي روحي منها وعلاج يصلح لشنو؟
1: باه شفتي محلية سؤال في إجابته. وقاية من حاجة اللي باش نعالج عليها. أنا لشنو نقي؟ نقي من ضغط الدم مثلا، كي نولي أنا نعم في المارش نبعد يسرع على ضغط الدم. نقي من شنو؟ من السكر، نبعد على يسرع على السكر مثلا، من الكوليسترول، من الغدد، من ستريس مثلا، من التروبل دو سومي، من لطفي ربي الكونسير، برشا حاجات راهو. وكل حاجة أنت حابة تبعدي عليها وحابة تعالجها باش تعملها وقاية إذا أنت بديتي بالمارش من سن مبكر، فهمتي؟ مثلا المارش يقي ياسر من حكاية الشيخوخة. علاش؟ خاطر شفتي هكا الكيلومترات اللي حنا نقطعوهم، باه فما هي دي جلاند في البدن كيفاش نقولها تولي عاجزة، فهمتي؟ تعجز توصل الوقت تولي تبخل. هي بعد ما تبخل شو يصير لها؟ الناس ما هي تموت. تجي انت تعطيها السبور، تعطيها الاكسجين بالبيت، تعطيها سيركيلاسيون، تعطي الفينومين تاع بدنك وكله يتنعوش، تك تفيق كانك عطيتها فيتامين، فهمتي؟
0: كما الزهرة،
1: كما الزهرة هي تجي تذبل وانت تعطيها شويه ما تنعوش هي هكا ولا لا. مثلا ليزارتروز راهو ما هو تلقيه عنده ارتروز والطبيب ينصح فيه يقول اعمل مارش. ما يقوليش اعمل كارديو اعمل ستيب واعمل، يقول اعمل لي مارش برك او ماذا بيكس بدري سمح ياسر باش لابوي يضرب في القوم، يضربش في المسلم، يضربش في الركبه. جي انت تقولي هاو هذه ارتروز وانا ما نجمش المارش، الطبيب يقول لك اعملي سوي انا صايف ساعه مارش. شفتي انا ليش لهنا قلت لك راه فما تشخيص؟ انا كي نعمل في 9 كيلومتر ساعه ونص انت تعملي صايف ساعه، هذيك هو دويك في الارتروز. الكوليسترول شحال زايد شنو اللي يحرقه؟ يحرقها المارش وبتبيع، فما نظام غذائي. اما المارش ديما هو قبل، حنا طبتنا في تونس وفي العالم اجمع اول دواء يعطيه لك يقول لك سبور اليوم مارش، وبعد يبدا يصنف لك، بعد يقول لك زيد زيد زيد زيد، فهمتي؟ يعني انا نجي لهنا نقول بشنو انا باش نعالج اللي باش نقي منها من المره الاولى. اذا انا عملت الوقايه العلاج ماش مستحقت له، خاطر هو ديجا ما فهمش مرض هنا، فهمتيني؟ اكثر حاجه شيعه توا في صغارنا في كبارنا في يعني تو ترونش داج اللي هو ستريس. انت كي تخرجي
0: الضغط
1: النفسي صحيتي
0: والله دي شارجي معنا تنسي الضغط النفسي
1: تنسي
0: بالسبور عموما فيما بالك بالمشي والا بال حكينا برشا حتى على انواع الرقص معناها كيفاش تساهم زاده باش بالحق يعني راحة نفسية وكذلك راحة جسدية يعني
1: جسدية
0: اي عضوية جسدية ونفسية وكل شيء
1: بالضبط. هو المارش لهنا انت كي تخرجي صباح بكري مثلا نحكي لك فما زوز انواع راهو يا صباح يا بعد المغرب، واضح؟ كي تخرجي هنا وتشوفي انت الدنيا بنسمتها يعني برشا حاجة تسمح بالحق. راكي نبقى نحكي انا ساعات نسرح ما نلقيش المعنى تنمو قديش مستمتعة انا بخرجة الصباح، فهمتي؟ لهنا سيت نحى ديشارج الكوليكية وترجعي فرحانة لدارك وترجعي فرحانة.
0: هذاك علاش انت كل نهار تبدا تبدي فرحانة؟
1: خاطر نجيك مارش، خاطر نجيك مارش. انا لا نشوف الدنيا انا كي نجيك لهنا
0: الدنيا بالالوان وان شاء الله ديما دنيتنا زايه. شكرا ليك كوتش، خاطر موعد الاخبار 8 نتقابلوا الاسبوع القادم ان شاء الله مع موضوع اخر. اليوم حكينا على المشي وقايه وعلاج، ونسيسوا رواحنا ديما راهو المشي والرياضه عموما مفيده برشا، لكن فما برشا امراض زاده يقول لك امتنع على الرياضه. شكرا ليك كوتش، يعطيك الصحه.
2: الليلة في مسك الليل انسلطوا الضوء على فيلم الفجر لعمار الخليفي، شريط يحكي على الطبقة الشعبية الكادحة ونضالها ضد المستعمر، في ضيافتنا الممثلة روضة المنصوري، مشاركات متعددة في الدراما والكوميديا التونسية، والتجربة الأولى للوان مانشو. نتابعوا اختتام فعاليات مهرجان جابس للسينما في دورته الثامنة. تابعونا الليلة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة. إشهار.
3: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 2 حتى 3 ماي عدي ماي ام جي في الكاسة واشري لو دو 3 بواط دو كونسيرفاسيون كولوكس ب 8990 في عوض 12 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
10: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين
11: زي نور الصبح نوعها هي الشمس وتحت السراء
10: ظهيرة أصيل والليل
12: مازال الليل مازلت نقول مواويل خل تحصل
10: معاكم 24 على 24

0: ثمينة صباحا، أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان برهمي. والبداية مع العناوين.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قفصة انطلاق استغلال وحدة صحية جاهزة الصنع بمنطقة تبديت من معتمدي ترديف مؤقتا في انتظار إعادة تهيئة المستوصف القديمة. نزول كميات هامة من الأمطار بعدد من مناطق معتمدية القصرين الشمالية استوجب تدخلا ميدانيا لضمان سلامة المواطن والحد من الأضرار المحتملة. وزير الشؤون الاجتماعية تعهد بالعمل على مزيد تطوير منظومة الضمان الاجتماعية. الاحتلال يوسع تهديداته في جنوب لبنان ويطالب سكان بلدات بالإخلاء الفوري. سجلت عدة مناطق من معتمدية القصرين الشمالية البارحة نزول كميات هامة من الأمطار الغزيرة ما استوجب تدخلا ميدانيا من مختلف المصالح الجهوية المختصة لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على انسيابية حركة المرور والحد من الأضرار المحتملة. وفي هذا الإطار تولى فريق الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الطرقات المتضررة إلى جانب منطقة المنقار بمعتمدية القصرين الشمالية، فضلا عن الطريق الجهوي رقم 182 وسط مدينة القصرين. ودعت المصالح الجهوية للتجهيز عبر صفحتها كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة أثناء التنقل، خاصة مع تواصل التقلبات الجوية ونزول كميات إضافية من الأمطار. أعطيت خلال هذا الأسبوع إشارة انطلاق استغلال وحدة صحية جاهزة الصنع بمنطقة تبديت من معتمدية تردية بولاية قفصة، تم تركيزها كمرفق صحي مؤقت في انتظار إعادة تهيئة المستوصف القديم. وطالب أهالي المنطقة بالمناسبة بضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التدخلات الطبية وتوفير وسائل النقل، إضافة إلى المطالبة بالتزويد بمياه الشرب من بئر تبديت واحدة تابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وبالمناسبة أكد إبراهيم بن عبد الله عضو المجلس المحلي بردية بولاية قفصة أن معتمدية ترديف تنتظر إنجاز عدد من المشاريع الصحية

0: لها في عدة أيام، مش في نهار ولا نهارين، وحدة صحية تكون متوفر فيها جميع المتطلبات، ووسيلة نقل خاطر تعرف تبديل 8 كيلومتر برسك على رديف، يحبوا وسيلة نقل تابعة للمستوصف. فيما يخص مركز تصفية الدم، عدة مرات طالبنا به وفي برشا مرات حتى في مخطط التنمية 26-30 لخيان اللي يصفوا في التنقل، فما الأغلبية تصير رديف يمشوا للمتلوي، والطريق المتلوي قديم ويزم يتعاودوا، والمسافة طويلة 50 كيلومتر ماشي 50 كيلومتر يجي. احنا طلبنا قاعدين مرات وتعهدت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية أنهم يعاونونا في الملف هذايا، وإن شاء الله نلقوا تفاعل. حاجة واحدة تبقى ديما عنا عائق في ما يخص القصصيون هذه نتاع العقارات من أملاك الدولة للوزارة من الوزارات، ولا من وزارة معينة لوزارة معينة، لقينا فيه برشا عوائق في مخص برشا معناها عقارات. السيد الوالي في العديد من المرات يدخل شبه شخصية وعلى مستوى وطني مركز البريد المحطة، هذا عقار قديم مازالت موجودة، بقات إشكالية عقارية فيما يخص المنابر اللي عندها شركة فصلات قصة، لحد الآن مازالت ما عطتش الموافقة أن هي العقار هذا يتحول ويمشي لوزارة الاتصالات لأملاك الدولة.
1: انطلق استغلال البارة التعويضية التي وقع الانتهاء من حفرها لفائدة المجمع التنموي الفلاحي جر الوسط بوسط بواحة توزر القديمة بتدفق يناهز 50 لترا في الثانية، وسيستفيد منها قرابة 650 فلاحا يستغلون مساحة تقارب 300 هكتار. محمد الزعباني رئيس مجمع تنمية الوسط بالواحة القديمة توزر يضيف:
2: تدشين البئر 21 اللي طال انتظاره بشرى للفلاحين تاع جر الوسط. الحمد لله البئر جاء في وقته، بتضافر برشا مجهودات. العمق تاع البئر يناهز 650 متر، بالنسبه للتكلفه تاعها تناهز المليار من المليمات على حسب ما فهمتها عقاريين باش نتلافوا للمشاكل العقاريه، باش عملناه معناها في منطقه معناها هي على ملك الدوله، معناها جزء من جر الربط. جر الربط اللي هي الزم معناها حوالي 650 فلاح، هو بئر طويل كمية الماء بحول الله نجم نقول مرتاحة للفلاحين، نجم يسبوا باطمئنان، ونجم معناها الحق منتوج باهي اللي نفرحوا به احنايا وتفرح به البلاد. وهي بالنسبة للمساحة نتاع جر الوسط حوالي 320 هكتار، بالنسبة لعدد الفلاحين ما يناهز تقريبيا 650 فلاح، هذا بالنسبة الجر الوسط ككل. أكيد كانت عندنا معناها نقص ما فادح، ولكن والحمد لله تو معناها الحمد لله الأمور معناها مستقرة.
1: تتدخل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي ضمن برنامج دوري سنوي للتعهد بنقاط المياه بالمراعي الموزعة على كافة معتمدية الولاية، وقد قدرت الكلفة المبرمجة لسنة 26-2000 للصيانة ب 350 ألف دينار. رئيس دائرة الهندسة الريفية جلال بالقاسم يتحدث:
3: تتدخل مندوبية جهوية المتلاحية بقبلي ضمن برنامج دوري سنويا لتعهد هذه نقاط المياه موزعة على جميع معتمديات الولاية. تضم قائمة نقاط المياه عدد 33 بئر مجهز بالطاقة الشمسية و15 بئر غير مجهزة حاليا. تتدخل مندوبية برنامج دوري لهذا الصيانة بخصوص برنامج 2026، تقدر الكلفة المبرمجة لهذه السنة ب 350 ألف دينار، وهي تتضمن إنجاز خزان ومشرب مياه وبيت للرعاة بمنطقة الزراعة الزملة بمعتمدية الفوار، تنظيف وإصلاح فساقع بكل من الظاهر دوز والظاهر جمنة ومنطقتي الشارب والسقي معتمدية سبل حد، تعهد خزانات مياه بالظاهر دوز والرمع توق الفوار وسبل حد، وبناء مشارب الإبل والأغنام بالفوار والسقي، كما سيتم تنظيف وصيانة أبار سطحية بمنطقة السقي معتمدية سبل حد. كما تم برمجة فساقة جديدة لهذه السنة بالتنسيق مع دائرة المحافظة على المياه والتربة، وسيتم الإنجاز حسب الأولويات والاعتمادات المتوفرة. أما بخصوص تجهيز نقاط المياه بالطاقة الشمسية، لدينا هذه السنة إن شاء الله تجهيز عدد سنين أبار، منها بئر المشقيق بالمطروحة من معتمدية الرجمعة توك، وبئر الاقتعاية من معتمدية دوز الجنوبية. كما لدينا دائرة هندسة الريفية برنامج مجابهة العطش عن طريق توفير المياه للرعاة أينما لا يتوفر آبار، طريق سهاريج معدة الغرض هي على ملك المندوبية.
1: أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس بمناسبة العيد العالمي للشغل أن نسبة 5% في الزيادة في الأجور تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، ومن شأنها مساعدة المواطن التونسي على مجاراة تكاليف المعيشة، خاصة وأن نسبة التضخم استقرت عند 5% لسنة 25-2000. كما بيّن أن الوزارة تعمل على توفير العمل اللائق لكل العمال من خلال تطوير منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين المنحة العائلية للعائلات المعوزة والإحاطة بكبار السن وضمان حقوقهم بعد التقاعد والاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في إطار شيخوخة النشيد.

0: بسيطه.
1: ثم قرار من سيادة رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي. الأشغال تقدمت بشكل جيد وممتاز، قاطوة في تحديد الخيارات الأساسية والفرضيات الممكنة. العمل غير المنظم هو واحد من مكونات عملية الإصلاح. أرضية الضمان الاجتماعي في تونس قدمنا فيها كذلك بشكل كبير. بالنسبة لنحن الحق في الدخل الأدنى متوفر لأغلب المواطنين، إذا كان مش في أنظمة الضمان الاجتماعي نلقاه في منظومة الأمان الاجتماعي اللي هي منظومة المساعدات، وكذلك بالنسبة للحق في الصحة اللي يتجدي أما في منظومة التغطية الصحية عبر الصناديق الاجتماعية أو في منظومة الأمان في العلاج المجاني. التطوير هذا باش يتم على أساس وحدة المنظومة بشكل أنه نوصله في مرحلة من المراحل يكون في تونس تكريس لأرضية متينة صلبة للحماية الاجتماعية، يكون فيها الحق في الصحة، الحق في دخل أدنى في كل الظروف، منحة للأطفال إحاطة بكبار السن. هذا عنا فيه برنامج كبير، وخاصة التفكير في مسألة الشيخوخة النشيطة، ونبعد على مسألة الإقصاء لأن التقاعد ما إلا مرحلة إدارية. يجب أن نستفيد من هذه الخبرات ومن هذه الكفاءات طريقة جديدة للنظر للمسائل، لأنه 86 كان منع العمل بالنسبة للمتقاعدين، اليوم يجب النظر بطريقة أخرى تسمح لنا بالإدماج الكلي. الإدماج الاجتماعي الكلي يقتضي أن كل الفئات في المجتمع التونسي تكون مندمجة اقتصاديا ماليا اجتماعيا.
0: تنظم النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة يومي 1 و2 ماي بقصر المؤتمرات بالعاصمة المنتدى 8 للصيدلة والمنتدى 7 للصحة الرقمية بحضور أكثر من 5000 صيدلي. وقد أشار رئيس النقابة زبير جيجا أن هناك العديد من الأسواق التي يمكن دخولها، لافتا إلى أن هناك أدوية متجددة يجب التفكير في كيفية دخولها إلى تونس والتفاوض حول سعرها ودراسة تكاليفها حتى لا تشكل عبئا على صندوق الوطني للتأمين على المرض والتفكير في صناعتها محليا. وأضاف أن هذا المنتدى هو مناسبة للتوصل إلى قرارات وإحالتها إلى وزارة الصحة والضغط من أجل ضمان وجود الدواء وسهولة وصول المواطن إليه وفق تعبيره. أصدر جيش الاحتلال صباح اليوم انذارا عاجلا إلى سكان عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، طالبهم فيها بإخلاء منازلهم فورا، متهما حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد يوم دام شهد استشهاد 13 شخصا في غارات على الجنوب اللبناني. يأتي هذا التصعيد رغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من أبريل الماضي قبل تمديده عقب مباحثات مباشرة جمعت السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أمس استشهاد 13 شخصا جراء غارات استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وفادت بأن غارات على بلدة حبوش في قضاء النبطية أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلة وسيدتان، إضافة إلى 21 جريحا بينهم طفلان وامرأة. في موازاة الغارات الجوية، وصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات هدم وتفجير واسعة في بلدات حدودية جنوبية ضمن ما يصفه بالخط الأصفر الذي يفصل عشرات القرى الحدودية عن باقي الأراضي اللبنانية. وفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قوات الاحتلال فجرت منازل وبنى تحتية في بلدة شمع، كما هدمت ديرا ومدرسة راهبات في بلدة يارونة بعد عمليات نسف متواصلة طالت منازل ومحال وطرقات ومعالم مختلفة في البلد. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عدة هجمات ضد قوات الاحتلال داخل بلدات لبنانية قريبة من الحدود، بينها عمليات بالطائرات المسيرة، قال إنها جاءت ردا على خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار. بولاية قفصة، انطلاق واستغلال وحدة صحية جاهزة الصنع بمنطقة تبديت من معتمدية الرديف مؤقتا في انتظار إعادة تهيئة المستوصف القديمة. نزول كمية هامة من الأمطار بعدد من مناطق معتمدية القصرين الشمالية استوجب تدخلا ميدانيا لضمان سلامة المواطن والحد من الأضرار المحتملة. وزير الشؤون الاجتماعية تعهد بالعمل على مزيد تطوير منظومة الضمان الاجتماعية. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيم، إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: الأمطار كانت محليا كمية غزيرة في المناطق الغربية يوم أمس الوسط والجنوب، بلغت أعلى كمية 48 ملم في القصرين و 26 ملم في مجد بالعباس. في قصر سجلنا 8 ملم في زنوش و 7 ملم في رديف، بلغت الأمطار 10 ملم في المكناسي من ولاية بوزيد، 8 ملم في بني خليل من ولاية مدنين، و 8 ملم أيضا في الذهيبة. تقريبا هذه أعلى الكميات اللي سجلناها يوم أمس. اليوم تتواصل عندنا أمطار ضعيفة ومحلية في الجنوب الشرقي ولايتي مدنين وتطاوين صباحا، الطقس مغيم جزئيا في بقية الجهات. درجة الحرارة نجم ندخلوا اليوم في استقرار عموما تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة في الشمال والوسط والجنوب الشرقي، تكون في حدود 16 أو 17 درجة في المرتفعات الغربية، بين 25 و 28 درجة ببقية الجهات. قصر ننتظر اليوم 26 درجة كحرارة قصوى. يوما غد عموما باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تنتقل من القطاع الجنوبي على كامل مناطق البلاد، تتواصل قوية إلى قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب اليوم وغدوة في خليج الحمامات، متموج ببقية السواحل تدريجيا. يوم الغد يتجه أيضا نحو الاضطراب في خليج قابس. بالنسبة ليومي الاثنين والثلاثاء، من المنتظر إن شاء الله بعض الأمطار ضعيفة ومتفرقة في مناطق أقصى الشمال، طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات. وعموما درجات الحرارة نجم نقولوا بداية من يوم الغد تتجه نحو الارتفاع خاصة في مناطق الجنوب. بالنسبة للبحر مش يكون خلنا مضطرب، اليوم يبدأ تدريجيا تتحسن حالة البحر إن شاء الله بداية من يوم الاثنين.
2: إشهار
3: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي، حل ابلي ماي ام جي جراتي واربح
4: ام جي، يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
5: اذاعة قفصة،
6: مرايا تتكلم.
7: نسائم الصباح،
8: صباح الخير يا حلوين،
9: صباح الخير وكل الخير،
10: صباح الخير،
11: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
10: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
12: صباح الخير يا أغلى الناس،
13: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
7: نسائم الصباح

صباح النور من جديد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الاخير من برنامج نسائم الصباح. نذكركم باختيارات العيشة فن اليوم. اخترنا للفنان محمد فؤاد من بين زوز اغنيات نختموا بها حصتنا، سواء القلب الطيب والى الحب الحقيقي. خليكم معنا. وكذلك حبيت نقولكم اللي امس انطلقت ببنزرت فعاليات القريه الوطنيه للابداعات التلميذيه بالمدارس الاعداديه والمعاهد، تظاهره وطنيه تحت اشراف وزاره التربيه تهدف الى دعم الطاقات الابداعيه الناشئه، تهدف زاد لتعزيز مقومات الحياه المدرسيه. خلال فعاليات اليوم الافتتاحي قدم التلامذه من مختلف فجات الجمهوريه عروض فنيه متنوعه عكست ثراء المشهد الثقافي التلمذي. موصل معكم باحلى الايقاعات، بعد شويه نعملوا جوله مع فاتن هنشيري في فقره بوامرشي. خليكم معنا.

0: ومارشي
1: السوق أسعار وحوال
2: أسعار وحوال
3: هو أسعار وحوال بالحق. فاتن صباح الورد صباح الفل
4: صباح النور صباح النور للمستمعين الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحن موجودين في بوان مارشي كالعادة ناخذوا فكرة على أسعار الخضر والغلال. باش نعطيكم فكرة إيناس تقريبا الأسبوع هذا اليوم تاريخ اليوم فما تراجع صغير في انخفاض درجات انخفاض درجات الحرارة وانخفاض الأسعار زادة. عنا تماتم
3: فاتن فاتن باش ترجع الدنيا تسخن شوي إن شاء الله ما تزيدش ترتفع عدلة.
4: إن شاء الله إن شاء الله الأسعار ما ترتفع
3: تبقى
4: نبدو بالطماطم الناس اللي كانت الأسبوع الفارط تقريبا 3500 اليوم تراجعت شوية 2800. عنا البصل الأبيض بالفين الفلفل كان في الزادة في 3200-3300 اليوم الفلفل يخدم بالفين وسبعمائة 2600 عنا الخيار 3500 الدنجل 3500 قرع جورجيت 2500 عنا الكرام 1500 عنا تقريبا الخضار الورقية الكل ب 450 باش ناخذوا فكرة على باقي الخضار الغلال المتواجدة إيناس فما المشماش توا تعرف انت فايل المشماش تو ناخذوا فكره على الثوم عنا الفريز ب 6000 صح شويه كان من 12000 في ناس كانت تتذكر رجع 10000 من بعدها 8000 من بعدها ناخذوا فكره فقط نصبح على واحد متجه صباح النور علاش متغفف
5: صباح النور السلام عليكم صباح
3: النور عسلامه صباح الورد
5: انا متغش على الاذاعه نتاعكم يا مدام فيسكو انتم ما كومش عاطينا حقنا ما انكم معناها تعطونا كتام من جداري متاع وقت من البرنامج من جداري شكون اللي عادي فيه هو
3: شكون معانا سامحني عسلان
4: هو على الكورة ايناس قال
3: في بالي على الاسعار باش نقولها هنا في بوان مارشي فاش ما نعطوكش الوقت وما نعطوكش الكلمة ليه اليوم عندك
5: عندنا
3: الوقت ونعطوك
5: الكل لا لا لا في الكورة
3: اسمعني الكورة عنا بين الملاعب متلافة اليوم فما برشا مقابلات
5: ما كومش قاعدين تعطوا في حق جمعية تحين قفصة انتم منتسبين لبرا من قفصة
3: لا لا احنا سامحني سنحكو شوية معناها بكل لطف وما مراعاة معناها العمل والمجهود اللي يقوم به قسم الرياضة بإذاعة قفصة مقابلات رياضية اللي في مختلف الرابطات في مختلف الجهات تكون حاضرة هذه معناها باش تعطي لكل جمعية حقها زادة حق الجهة وحق الجهات الأخرى إذاعة قفصة مش قفصة بركة يسمعونا في قفصة في بوزيد في القاسرين في توزر الكل والجمعيات الكل بطبيعة تكون كي تبدأ فما مقابلات معناها عندهم الفرصة باش يتعدوا في برنامج بين الملاعب وفي مختلف المواعيد الرياضية بطبيعة وحتى الأخبار حتى الأخبار الرياضية موجودة تقريبا بعد كل ساعتين تلقى الأخبار الرياضية يلا نرجعوا للرسوم الخضرة يا فات
5: أي عندنا الفريز 6400 التفاح 9500 خاطر ماهوش وقت حتى وسيا قاعد يدور في العام توا
3: التفاح
5: مات ويتيح التفاح السلايد
3: أي
5: خوك 6500 ل 3000 تفرق الكاليتي تفرق الكاليبر زادة مشماش زادة توا بحكم نحن في قفصة هذا بلاده 2500-3000 بطيخ ده ويختلف فما بطيخ براني بطيخ بتاع بيوت مكيفة اليوم بتاع بيوت مكيفة 6000-5500 والبراني 3000-4500 هذه الغلة تاو المتوفرة بحكم نحن تاو اي بطيخ ما فما نوعية تتعمل في بيوت مكيفة نوعية تجي معناها البرة كيما الخضرة والغلة الأخرى هذيك ديما تجي معناها التكلفة بتاعها أقل تجي معناها سومها أقل
4: عموما فما
5: شوية لا فما في حال يا أخي نحن الخضرة والغلة نحن توا هكا منجين نولوا بشوي بشوي اللي معناها 20 يوم شهر قدام نولوا قفصة منجي كل شيء كان يعني غلة ولا خضرة شوي لسه ما تنخفض بطبيعة الحال ولو نحن معناها منجين وان شاء الله ربي يحفظ الاسلامات معنا بيت الحال نحن كهكا ولا هكا نشروا كيما الوكا
4: اي اي ان شاء الله ربي يعينك ان شاء الله. هذه فكره ايناس بومر شي خرجنا هكا شويه للروح الرياضيه.
3: اي ليلى فاتن مبارك قول لها على الموعد الرياضي بين الملاعب راهو ثلاثه تتلقى المقابلات واذا كان سمعنا من اول الحصه راهو باش يعرف حتى من بعد شويه ان شاء الله في الومضه تتعدى يعرف شنو من المقابلات اللي باش يصيروا. شكرا ليك فاتن يعطيك الصح الله يخليك الى اللقاء.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
1: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتبتسرى.
0: ظهيرة أصيل ولا ليل؟
2: مازال الليل مازلت نقول مواويل خلت أحفل
0: معاكم 24 على 24.

0: سيرين ميلاد وكوكتيل تونسي مهدى لأحلى وأغلى مستمعين، مرحبا بكم من جديد. 43 دقيقة بعد 8 ما تحصلناش على ضيفنا اليوم أنيس صعيدية باش نحكم معاه، هو رئيس جمعية قفصة الذكية. كنا باش نحكم على مختلف أنشطة ومشاركات، أيضا التظاهرات واللقاءات اللي تنظمها الجمعية وباسم الجمعية المشاركات نتاعها. إن شاء الله يكون المانع خير. احنا ما زلنا مسين معاكم مشوار. انا حبيت نذكركم باختيارات العيشه فن بالنسبه لليوم، اخترنا لمحمد فؤاد.
1: العيشه فن

0: أظن اختيارات العيشة فن. بالنسبة لليوم الحب الحقيقي روجانا صوت من عند زميلتنا لمياء أبو النصر اللي باش يجيكم إن شاء الله بعد شوية في الخيمة مع العاشرة بالضبط. نواصلوا معاكم المشوار، نشوفوا المستمعين. اتصالات هاتفية حاضرة معنا. لو عسلامة.
1: ألو، صباح الخير أختي إيناس.
0: نهارك سعيد يا لالا، مرحبا.
1: صباح الورد والمحبة والاحترام ليك ولكافة الفريق اللي العامل معاك هذه الصبحية.
0: الله يخليك. شكون من عند شكون تحية؟
1: التحية من عند فتيحة حتاوش.
0: مرحبا مدام فتيحة، مين تكلمي فينا؟
1: من المتلوي.
0: من المتلوي، مرحبا بيك. القلب الطيب
1: ربي وقدم تحية حب واحترام لكافة الفريق.
0: الله يفضلك.
1: إذا عقصة من منشطين وإداريين وتقنيين، ويعطيكم الصحة ألف ألف صحة.
0: الله يخليك
1: فيكم 24 ساعة.
0: الله يخليك، يعطيك الصحة مدام فتحية. حيرت فيك شوية هكية من محمد فؤاد، باش تختاري لها القلب الطيب ولا الحب الحقيقي؟
1: القلب الطيب محمد فؤاد.
0: شفتي انا كيفاش نتكلم بالمصري؟
1: ندلل عليكم اختي ايناس بالطلب.
0: اي تفضلي.
1: نحب تقدموا لي اي اغنيه من اغنيه اغاني مياده الحناوي. طلب من بنت مرت ولد خالي زهره عباس، نقدم لها الاغنيه دي.
0: باي مدام، نقول لك حاجه، وعد مني غدوه تسمعي مياده الحناوي على خاطر تو ما عادش عندنا برشا وقت. باهي،
1: يعطيك الصحه اختي نا، وراني نتبع فيكم 24 حتى تجي نرقد انا وراجلي في بيت النوم، نحول للراديو ونرقد.
0: شكرا لي كل واحد وراديو ولا تسمعي اذاعه قبل. يعطيك الصحه يا لالا، شكرا ليك ويومك سعيد. الى اللقاء. صار موالي. الو،
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الشهد العسل والمحبه والمعز الاغلى والاعز الاحب.
0: مدام شلبيه مرحبا.
2: اختي زين، عايشك كل العاملين في اذاعه قفص بدون استثناء، وبربي نطلب الشفاء العاجل لزميلكم كريم.
0: شكرا، يعطيك الصحه، يعطيك الف صحه. شكرا لي. يلا مدام شلبيه، اختيار
2: القلب الطيب نهديه لكم وكل اصدقاء وصديقات كل حبون نحبون.
0: شكرا،
2: كل من يسمع في اذاعه قفص.
0: شكرا،
2: ونهارك زين وسعيد.
0: نهارك من اسعد الايام. الى اللقاء. اتصال موالي. الو، صباح الورد، مرحبا.
3: الفل، تحية لك العاملين معك هذا الصباح، والتحية ونتمنى الشفاء الكريم.
0: شكرا، يعطيك الصحة. مدام عزيزة.
3: لا لا، عايشة معك.
0: مدام عايشة، أنا راني عايشة وعزيزة، راني نستناكم ديما كل البرنامج.
3: هذاك
0: علاش بالصوت نقول
3: نعرفكش وما شفتكش.
0: الله يخليك، شكرا ليك. يلا اختيارك بالنسبة لليوم. شكرا ليك على التحية. القلب الطيب. القلب الطيب، شكرا ليك ويومك طيب وسعيد. الى اللقاء. اتصال موالي. الو،
4: الو،
0: صباح الفل،
4: صباح الورد يا طيب القلب.
0: مرحبا، القلب الطيب معناه.
4: يا عزيزه فجره متلو.
0: مدام عزيزه مرحبا بك، رتك فاش نسال عليكم ديما انا.
4: خلني عرفتك القلب على القلب.
0: شكرا ليك. الله يخليك، اسعد الاوقات ان شاء الله، يعطيك الصحه ويومك سعيد. عنا اتصال. الو، صباح الفل، مرحبا سي مبروك.
5: تحية ليك زينك في الفريق المستمعين.
0: الله يخليك. القلب الطيب توا عنده صوت 2 3 4، والحب الحقيقي عنده صوت 1.
5: الزوز من الزمن الجميل.
0: اي هما من الزمن الجميل، امناه الاجمل، الاغنية الاجمل تحب تستمتع بها.
5: الاغنية الاولى
0: القلب الطيب. شكرا، يعطيك الصحة والى اللقاء.

حبيت أذكركم اللي غدوة المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم تظاهرة ربيع الطفولة تحت شعار ربيع الطفولة، الرحلة في فضاء رقمي آمن، وذلك بالمركز الجهوي للفنون الدرامية والركحية. فما في التظاهرة دي برشا فقرات تنشيطية، كما قلنا الموعد غدوة إن شاء الله باش نكونوا احنا في المتابعة في برنامج نسائم الصباح. منظمة المرأة العربية أعلنت عن فتح باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. الجائزة تستهدف الفتيات المبتكرات من سن 8 سنين ل 24 سنة، تشجعهم على الدخول في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي، تمكنهم من تطوير حلول رقمية تخدم قضايا المرأة، خاصة قضايا المرأة والمجتمع، وتدعم الإبداع والابتكار الرقمي لدى الفتاة العربية. موضوع الجائزة يشمل تقديم حملة توعوية إلكترونية تركز على رفع الوعي بقضية مجتمعية التسوية، أو ابتكار رقمي تطبيقي يعالج إحدى القضايا الاجتماعية النسوية باستخدام أدوات تكنولوجية، على أنه يساهم هالعمل في تمكين المرأة أو خدمة المجتمع العربي من خلال استخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجية لحل مشكلة واقعية تأثر على النساء في المجتمع وفي المنطقة العربية عموما. يتضمن العمل جملة من المحاور المتصلة بالأمن السيبراني، السلامة الرقمية، استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والمهارات الرقمية والوظائف المستقبلية، ومواجهة زادة العنف ضد النساء، والأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة، والدعم النفسي للفتيات، وقضايا التعليم والتمكين الاقتصادي للنساء باستخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية لبيع وشراء المنتجات. يشترط على العمل وعلى المترشح لهذا العمل أنه يكون على درجة عالية من الابتكار في الفكرة اللي باش يقدمها، عندها أثر مجتمعي واضح يخدم قضايا المرأة والمجتمع، قابل زادة للتطبيق، وعنده جودة تقنية في تصميم وتنفيذ الحل التكنولوجي أو أدوات الحملة، وانه يكون عرض منظم واضح للفكره والمحتوى اللي باش يقدمه، وعنده زاده قابليه للتطوير والاستمرار بعد تنفيذ المشروع. المنظمه راهي باش تمنح 10 جوائز رئيسيه للمشاركات المتميزات، تشمل شهادات تقدير رسميه، جوائز عينيه قائمه، فرص تدريب متخصصه في مجالات البرمجه والابتكار الرقمي. حدد اخر اجل لإرسال الأعمال المشاركة يوم 31 مايو 2026. نذكروا أنه العالم في الخميس الرابع من شهر أبريل من كل عام يحتفل، واللي وافق سنة 23 أبريل يحتفل باليوم الدولي للفتيات في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات. تهدف المبادرة اللي أقرها الاتحاد الدولي للاتصالات أنه يشجع الفتيات والشابات باش يمارسوا مهن في مجالات العلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تنظيم فعاليات عالمية ورشات عمل، لقاءات تربط التقنيات بمختصين في التكنولوجيا بهدف تمكين الفتيات من قيادة الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين. أنا ببقى نتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات مستمعينا ومستمعاتنا ومتتبعينا الكل. تتبعتونا سواء عن طريق عن طريق الانترنت وإلا عن طريق الراديو عن طريق التليفون اللي شاركتوا معنا، شكرا لكم، بعثتونا مساجاتكم، يعطيكم ألف صحة. نذكركم بالمواعيد المباشرة اليوم باش تكون معاكم الخيمة من 10 مع زميلة لميا أبو النصر، حصة خاصة من القلعة، من بعد نص نهار وحتى لساعتين برنامج عن قرب مع سوار عميدية، من المهرجانات جيكم وسيلة الغول من ساعتين حتى للثلاثة، الموعد مع بين الملاعب جمهور الرياضة من ثلاثة حتى للخمسة. مسيكم بالخير، تمسيكم نهاد وأحمد من الخمسة حتى للثمانية نتاع الليل، وسهرية ختامها مسك مع مسك الليل. سعيدة كريت تجيكم التسعة وحتى الحداش. كوكب إبراهيم شكرا ليك، يعطيك الصحة. إبراهيم كمالة، فاتن هنشيري شكرا على تأمين فقرة بوامارشي، هذه تحياتي ناس حمادي الرويسي. نتقابل زينة، يعطيك ألف صحة، أمنتنا المداخلات الهاتفية، تقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة، إلى اللقاء.

0: المهرجانات موعدكم بداية من ساعتين في مواكبة مباشرة للدورة السادسة للمهرجان الدولي للمسرح في الصحراء بمنطقة القلعة من ولاية قبلي. من المهرجانات على موجة إذاعة قصة. إشهار
1: ملا عيد ميلاد عليك يا مي ام جي. من 2 حتى 3 ماي عدي مي ام جي في الكاسة واشري لو دو 3 بواط دو كونسيرفاسيون كولوكس ب 8990 في عوض 12 دينار و 990.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار بين الملاعب موعدكم اليوم بداية من 3 ونقل مباشر مع المقابلات التالية: هلال رديف مستقبل القصرين، جمعية ريانة قوافي القفصة، شبيب التوزر الملعب السندي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أكدت كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد أن البرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين بطيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة الخاصة والعمومية شهد تطورا ملحوظا على مستوى الجهة، حيث ارتفع عدد الأطفال المنتفعين من 16 طفلة عند انطلاق البرنامج خلال السنة التربوية 2022-2023 إلى 45 طفلا خلال السنة التربوية الحالية. وأضافت أن هذا البرنامج يهدف إلى ضمان حق الأطفال المصابين بطيف التوحد في الانتفاع بخدمات الطفولة المبكرة. يؤدي عدد من أعضاء لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب زيارة ميدانية إلى ولاية قبيلي تتواصل على مدى 3 أيام للوقوف على أهم الإشكاليات التي يعيشها القطاع السياحي بالجهة والاستماع لمشاغل المهنيين. يحتضن معرض تونس الدولي للكتابة اليوم برنامجا ثقافيا متنوعا يجمع بين الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية والعروض الفنية بمشاركة تونسية ودولية، حيث يتم تسليط الضوء على قضايا النشر والإبداع والتراث. نقلت وسائل أعلام نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري الذي يديره الجيش الأمريكي في فلسطين المحتلة، ويرى منتقدون أن المركز فشل في مهمته المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار بين الاحتلال الصهيوني وحركة حماس وتعزيز تدفق المساعدات للفلسطينيين المحاصرين. أخيرا، قالت وزارة الحرب الأمريكية أمس أن الولايات المتحدة قررت سحب 5000 عسكري من ألمانيا وسط اتساع الخلاف بين رئيس دونالد ترامب وأوروبا. وكان ترامب هدد الأسبوع الماضي بخفض عدد القوات بعد سجال مع المستشار الألماني الذي قال يوم الاثنين الماضي أن الإيرانيين يذلون الولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، وإنه لا يفهم الاستراتيجية الخروج التي تتبعها واشنطن. في أمان الله.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: الدنيا غناية الدنيا غناية من لعيونك غني الدنيا غناية
1: غنوا وحبوا وحبوا قولوا معانا
0: الدنيا غناية
2: إشهار.
3: اسمعي عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
4: جديد مع أوغانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أوغانج
5: مع كارت الولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
2: إشهار
6: إذاعة قفصة مرايا تكلم

0: الدنيا غناية الدنيا غناية غني من قلبك غني غني من قلبك الدنيا غناية
1: غنوا وحبوا وحبوا قولوا معانا
0: الدنيا غناية.

0: الدنيا غناية الدنيا غناية من قلبك الدنيا غناية
1: غنوا وحبوا وحبوا قولوا معانا
0: الدنيا غناية

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في ثاني مواعيدنا الرياضية لنهار اليوم من فلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الجولة القادمة جولة مهمة في سباق البطولة، الجولة 28 باش تدور على دفعتين. بداية من غدوة الأحد، الإفريقي في رادس يستضيف الملعب التونسي النادي الصفاقسي في المهيري مع الأولمبي البيجي، ومستقبل قابس في قابس مع الشبيبة القيرواني. اتحاد بن قردان في ملعب 7 مارس يستضيف مستقبل سليمان، والدفعة الثانية باش تكون نهار الاثنين بداية من الأربعة، نذكر غدوة الأربعة متاع العشية في كل الملاعب. إذن الأربعة شبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي نهار الاثنين في ملعب الشير لزويتن، في ملعب 15 أكتوبر نادي بنزرتي يستقبل مستقبل مرسى، وفي المنستير الاتحاد يستضيف نجم المتلوي، وفي مركب عبد السلام كازوز الترجي الجرجيسي يستقبل النجم الساحلية. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تتجه الأنظار في البطولة إلى مقابلة الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، حيث سيكون الموعد مع مواجهات حاسمة في سباق صعود أبرزها القمة المنتظرة بين الملعب القابسي وتقدم ساقيت الدائر. وتكتسي هذه المباراة أهمية بالغة باعتبارها مواجهة مباشرة على صدارة الترتيب، حيث يتصدر تقدم ساقيت الدائر برصيد 52 نقطة متقدما بنقطة واحدة فقط على ملاحقه المباشر الملعب القابسي صاحب المركز الثاني ب 51 نقطة. ومن المنتظر أن تدور المباراة في أجواء جماهيرية مميزة بعد موافقة السلطات الأمنية على حضور 6000 متفرج من أنصار ملعب الجرسي في لقاء باش يظفر الحكم الدولي أمير لوسيف. بالنسبة لبقية البرنامج، جمعية الرينا مع قواف القفصة انطلاقا من الأربعة، النادي القربي مع نصر جلمة، جندوب الرياضية مع المكنين، اتحاد قصور الساف مع القلعة الرياضية، أولمبيك سيدي بوزيد في بير الحفي يستقبل القلعة، وأمل بوحجلة، وهلال الرديف يستقبل مستقبل القصرين. نذكر يوم أمس دارت الدفعة الأولى عن المجموعة الأولى، لقاء كان جماعة ملحمة مسوسة والرلوي انتهى على نتيجة تعادل 2-2 للمنتدى في الحقيقة من ملحمة مسوسة. 91 دقيقة لعب، هدف تدي الفرق 2-0، كانت يرجع ملحمة مسوسة 2-1، ودقيقة 97 مخالفة مباشرة يعادل من خلالها ملحمة مسوسة النتيجة ويبقى في صدارة المجموعة مع نادي حملان. بالنسبة لبقية النتائج، اتحاد طاوين فاز على بنعروس 1-0، الملعب الافريقي من زبرقيبه ومكارم المهدي الملعب ينتصر هدف مقابل 0، الى الشابه يمطر شباك اتحاد بوسالم ب 5-0 مقابل هدف، وكوكب عقارب يفوز على هلال مساكن 1-0، وجمعيه مقرين تتعادل مع بعث محجله هدف مقابل هدف. إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول والمواجهات الخاصة بالجولة العاشرة إياب في المجموعة الرابعة، غدوة لحد انطلاقا من الماضي ثلاثة فجر الكتار مع نادي كرة قدم بالمذيلة، واحد قبلي تستقبل جمعية جربة، وكوكب دقاش مع الملعب القفصي، جدة توزر مع مارس الرياضي. يعطيكم برنامج في رقة الجهة. بالنسبة للمجموعة الثانية لحد انطلاقا الماضي ثلاثة، النجم فريانة ينزل ضيف على مرجان تبرقة، اتحاد سبيتلا يستضيف نادي حاجب العيون، هذا بالنسبة لبرنامج فرق الجهة، ومستقبل محمدية يستقبل تالا الرياضية. أكثر تفاصيل على الأخبار الرياضية موجودنا على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك راديو قفصة وإذاعة قفصة. هذه أجمل تحيات حيدر عون. موعد الآن مع قسم الأخبار وموجز منتصف النهار أو العشرة. مرحبا بك أحمد.
5: شكرا لك حيدر، يعطيك الصحة. إذن بعد قليل موجز العشرة صباحا.
6: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت، نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كي تجي تتجاوز اللي عندك وليدات، انت هو دنيتهم وانت هو الحياة، ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: ضيوف مسيكم بالخير اليوم، المخرج محرز فرشيشي، المتوجين في دورة رحلة حياة الإنسان، ومع أخصائية العلاج النفسي والحركي الإحاطة بالتلاميذ استعداداً للمناظرات. مسيكم بالخير من 5-8 على موجات إذاعة قفصة. النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
0: بين الملاعب موعدكم اليوم بداية من 3 ونقل مباشر مع المقابلات التالية: هلال رديف مستقبل القصرين، جمعية ريانة قوافي القفصة، شبيب التوزر الملعب السندي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز 10 صباحا للأخبار. تواصل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبل ينجز البرنامج السنوي لتنظيف شبكة النشعيات بالواحة الرمي لصرف مياه النص بعيدا عن المقاسم الفلاحية، مما يساهم في تحسين المردودية والمحافظة على المنتوج. وتدعو المصالح الفلاحية الفلاحين إلى تجنب ردم النشعيات وإقامة القناطر العشوائية غير المطابقة للمواصفات الفنية باعتبار ما قد تتسبب في هذه العملية من تراكم ورجوع لمياه النزل المالحة إلى التربة. تميز الطقس خلال الساعات 24 الماضية بتساقط كميات من البرد بمدينة سبيطلة لمن ولاية القصرين، ونشر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم قائمة كميات الأمطار المسجلة بعدد من المناطق، حيث سجلت مدينة القصرين أعلى الكميات ب 48 ملم، تليها مدينة مجل بلعباس من ولاية القصرين ب 27 ملم. نشرت وزارة التربية على صفحتها الرسمية جدول حصص منصة جسور للدعم والمرافقة لفائدة التلاميذ السادسة ابتدائي من 4 إلى 10 من مايو الجاري للاستفادة من الدروس مرفوقا بالرابط الإلكتروني الموضوع للغرض. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن قرار الزيادة في الأجور لم يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والعالمية، مؤكدا أن الدولة كرست الحق في الزيادة ضمن ميزانية 2026، وشدد على أن نسبة 5% في الزيادة في الأجور تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية. في العالم، غادرت حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد أرفورد شرق الأوسط بعد مشاركتها في عمليات ضد إيران حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن أحد المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة،
1: مراية تتكلم.
9: يا نجم نمشيوه
10: توا هكا، انت بتسوق بينا وتقولي نمشيوه؟
9: ما هو ما نجمو نمشيوه بامان الا ما نحطو حزام الامان.
10: عليه تربط فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
9: ليه حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره، حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد ما يتصدم بلاخر ويلا باطراف السياره ويتجرح.
10: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح؟ اتو نحط حزام الامان ونسافر امنين.
9: امنين.
11: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
12: رفيق الطريق.
13: يا خيمه العز يا بيتنا الكبيره، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامره بطيبه وكرم وشيره، يا مفخره برجالها لجواد، يا بيت الأصالة من قيم مسيرة، يا معطرة بريحة همم لجداد، يا ودا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
14: الخيمة

مستمعينا الأعزاء وينما ما كنت، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد في الخيمة. الخيمة اليوم تجيكم مباشرة من القلعة، قرية القلعة من معتمدية دوز ولاية قبلي، في إطار المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء الدورة السادسة. أكيد اليوم لمتنا باش تكون لمة استثنائية على موجة إذاعة قفصة، لمتنا مع أهالي القلعة، مع المشاركين وضيوف هذا المهرجان، وباش نحكوا برشا حكايات، باش نحكوا على أصل المسرح في الصحراء، باش نحكوا على هذا المهرجان.

0: خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة في الخيمة في هذا الأستوديو الخارجي من قرية القلعة من معتمدية دوز في إطار المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء. الدورة السادسة، الدورة هذه اللي تقريبا كل قرية تحط فيها الرحال، المهرجان هذا كل قرية حط فيها الرحال يعمل وقع آخر وحركية أخرى وثقافة جديدة في الجهة. أكيد باش نحكو على تفاصيلها، باش نحكو مع ضيوف المهرجان ونحكو أيضا مع أهالي الجهة وكل الحركية وكل التفاصيل الحلوة اللي باش نعرفوها اليوم على المهرجان والدورة السادسة هذية، وأيضا باش نتعرفوا زادة على القلعة، على العادات، على التقاليد، وباش نتعرفوا زادة على أصل المسرح في الصحراء اللي كان عنده شكل آخر وكان عنده مشاهد أخرى اللي تزين الصحراء تقريبا، اللي ما زالت اليوم محافظة على هذا الطابع في المهرجانات، لكن فما حاجات جديدة وفما إضافات جديدة. خلينا في البداية بما أننا نحكي على المهرجان اللي تقريبا ما زالوا فيه نهارين، معناها اللي فاتها كان نهارين لولين ينجم يواكب بقية فعاليات المهرجان. وطبعا حاضر معنا سي حافظ الشتيوي المكلف بالأعلام في المهرجان تقريبا على امتداد الدورات الكل. حافظ مرحبا، شنو احوالك؟
2: تفضلك. مرحبا ومرحبا بالسيد المستمعين الكل. صحيح انا ما نمش مكبر، انا عنصر مؤسس للمهرجان مع ابن الجهه الفنان حافظ خليفه، لان الفكره وقت جات من الاول كانت فكره رهيبه مهبوله، معناها كيفاش تجعل من منطقه امنه ساكته صامته بعيدة كل البعد، معناها على الإشعاع أي حاجة، معناها تعيش على العادي، معناها بكل بداوتها الجميلة فجأة تحطها أنت مصدر مصدر إشعاع عالمي ودولي، تجيب لهم أنت الأقطاب في التأطير وفي المسرح وفي التمثيل وفي الإخراج، تجيهم وتحطهم بين يديهم. يعني هذا كان فكرة كبير،
1: تحدي كبير،
2: تحدي كبير، التحدي على مستوى الساعة اللوجستيك، معناها كيفاش تنجم انت من منطقه مهجوره صامته تخلق فيها حياه. نتذكر انا في الصبريه ولا في النويل ولا في بشني كانت اراضي صحراويه قفراء بعيده، يجاو بالزونجام تاعهم بالبلديه وجميع تظافر السلطات المحليه والجويه خلقوا منه فضاء اخر، ولات هي ولات نجم يكونوا معبده باش تعمل. هم اصلا الاهالي في حد ذاتهم اكتشفوا اللي عندهم فضاء ينجم يعوض اي فضاء اخر، اكتشفوا اللي عندهم جمال اخر في الصحراء اللي كان يتعداو منها كل يوم يومين، ثم اللي يخاف منها، ثم اللي ما يحبهاش، ثم اللي يمشي جوست في النهار وبرا، يكتشف اللي هي تنجم تكون كلها حياه. تتصور انت معناها في الصبريه الدوره الاولى معناها ما يقارب 10000 متفرج، الثانيه في بشني، الثالثه في النويل.
1: هو حافظ سامحني، هو هذايا هو سحر المهرجان، اللي حاجه جديده وتحدي كبير وثقافه جديده في الحقيقه، معناها ما ننكروش هذا في الجنوب، معناها حاجه جديده وقت اللي نحكوا على مسرح، وقت اللي يكون المسرح في الصحراء معناها فما شويه تخوف، يقول لك ما فماش قبال ما فما، لكن السحر والطريف في المهرجان ان بدايته ما شاء الله من الدوره الاولى كان كبير، كان اقبال ما شاء الله، وما زال مواصل بنفس النسق، وهذايا تحدي نجم نقولوا.
2: هو عمل يقوى لانه كل دوره تحكي على اختها.
1: فعلا.
2: والجميل معناها من الدوره الثانيه تم وضع تحدي من يتكفل بدعم الدورة الثالثة. جميع الأهالي في المناطق المجاورة كل واحدة عملوا تصورات وخيارات، وكل مرة تفوز ولاية بكونها تكون هي التي تحتضن. الجمعيات، المجتمع المدني، وزارة الثقافة، المندوبيات الجهوية كانت كلها
1: الأهالي أيضا
2: ما نحكيش
1: اللي مساهمين زادت،
2: يعني أصبح المهرجان ذي خلق حياة
1: اقتصادية
2: واجتماعية والسياحية
1: في المجالات
2: يعني
1: الكل.
2: ما ننساوش اللي قصر غيلان كان قداش عنده مسكر ومغلق أو بالأحرى بعد الكوفيد وبعد كده أصبح مهمش. لكن المهرجان عاود عمل إحياء وتخلقت مسارات سياحية جديدة وإحنا بيدنا عاودنا اكتشفناها من جديد. معناها حتى ما من النزل والخيام عاود تعمل رينوفاسيون بتاعها من جديد.
1: صحيح.
2: هذا هدف هدف المهرجان.
1: نعم.
2: يعني كيفاش أنت تجيب معناها تخلق من فكرة من نواة فجأة تتخلق معناها وما نجمش يخلق الفكرة كان يكون واحد يعرف خصوصية الجهة يجيب لك المسرح البنيديك في فضاءات تخطر لك على بالك
1: وحافظ عارف السر نجم نقول
2: حافظ التاعة التاعة في صغره بي بي بي بالفقد والتاعة بالحرمان والتاعة بما ثمش مرافق ثقافية إذا كان باش تمشي لأي فضاءات ثقافية لازمك تمشي للبعيد إذا كان باش تشوف حد ممثل أو مؤثر لازمك تمشي لدور الثقافة أو تمشي تتنقل أنت يشوف للعاصمة أو تمشي لدور الشباب. هو حب يخلق ما يسمى بلا مركزية العمل الثقافي.
1: نعم هذا هو اللي صار. باهي حافظ أعطينا فكرة على برنامج اليوم والليلة وغدوة إن شاء الله.
2: باهي اليوم هو المهرجان يوميا مقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الورشات وعندنا 8 ورشات تعمل في فضاءات مختلفة وأغلبية الفضاء هذايا هو اللي هو منتزه المحوشي فضاء للإخراج لدانيال جوردانو فن الممثل للممثل القدير الجزائرية مالكة بالباي حسين مري في العرائس حمزة معز حمزة في الفضاء في الجسد سليم السنهاجي في السينوغرافيا سليم حمدي في الموسيقى يعني ورشات دانيالا جونيك قلنا يعني على مستوى كبير برشا. العشية ثم عروض مسرحية في الربوة وفي الليل في الساحة الكبرى هي العروض الكبرى.
1: نعم.
2: اليوم
1: اللي تنطلق الخمسة. العروض
2: اليوم اليوم تم الانتقال بالمجموعة كلها إلى الفضاء الصحراء استفتيمي لحافظ خليفة باش تتعمل أول حاجة الماستر كلاس لأوجينو باربا وورشة الممثل والتعامل مع الجسد معه هو ومع رافائيل جوليا فاليري زوجته باش تعمل غاديكا يعني كلهم مشاو غاديكا.
1: نعم.
2: لهنا مواصلة للورشات ملكة بالباي وحسن مري وشكون آخر ودانيال جوردانو الثلاثة هذوما يكمل ورشات وهي فيها تقريبا اختتام اليوم. العشية عندنا عروض مسرحية عرض من الصين.
1: نعم.
2: وممكن إعادة البروجيكسيون بتاع المابينج اتعملت البارح باش تعمل مرة أخرى اللي عملها نور جلولي وفي الليل العرض الفرجوي الكبير الزخم اللي هو قصر الصلاة اللي هو عمل الملحمي تاع حافظ خليفة.
1: نعم.
2: اللي فيه نجوم الدراما والتمثيل وكل شيء هذا هي بسم اليوم. غدا معناها تتواصل
1: أو تختم
2: الورشات تقدم بعض العروض أو المخرجات وفي الليل الاختتام بالعرض الكبير الفرجوي تاع رؤوف ماهر وتكريم جميع المشاركين.
1: من خلالك نوجه الدعوة الناس الموجودة في القلعة الناس اللي قريبة من القلعة في ولاية قبلي بصفة عامة في المناطق المجاورة تنجموا تجوا وتواكبوا بقية فعاليات هذا المهرجان اللي كانت انطلاقته كبيرة وما شاء الله ما زال محافظ على القيمة على المرتبة دي إن شاء الله مزيد من النجاحات وشكرا لك حافظ نعرف تعب برشا التزامات إن شاء الله ربي يعينك شكرا لك حافظ. نواصلوا مستمعينا مع ضيوفنا باش نمشوا للجزائر مع ضيفة المهرجان الممثلة مليكة البي مرحبا بك وعسلامة في تونس.
3: يسلمك شكرا.
1: أول مرة تجي للقلعة؟
3: أول مرة نجي للقلعة تاني مرة نجي للصحراء أول مرة كانت في قصر غيلان وهذه ثاني مرة.
1: النجم نقول الجزائر وتونس ما همش بعاد على بعضهم في العادات في الطبيعة في المناخ زادة معناها ما بعتيش برشا على الجزائر
3: ما تحسش الاختلاف أبدا.
1: تجربة المسرح في الصحراء ومشاركتك الأولى كيفاش شفتها من خلال معناها المواكبة الأيام المهرجان كيفاش كانت التجربة ذي؟
3: شوفي نرجع للأول تجربة لما جيت على مهرجان السينمائي المحترف في الصحراء بقصر غيلان اكتشفت هذا الرجل حافظ محافظ المهرجان، اكتشفت إنسانيته، اكتشفت إصراره، نقدر نسميه لوغيري ولا المجاهد ولا هذا اللي ما يتعبش ويحب المنطقة.
1: ينحت في الصخر ها؟
3: ينحت في الصخر وينحت في الحديد وينحت في حتى في قلوبنا، خلى أثر للمشاركين. أنك تجي تكون كنت في لجنة التحكيم، أنك تبعد على المهمة اللي جيت ليها وتشوف حاجة أخرى.
1: نعم.
3: اللي هي أهم من الأفلام لي أنا، وأهم من الشيء اللي جيت ليه، وأنك تروح للجانب الإنساني، تروح عند الناس. هو أخذنا على عند الأطفال، شفنا العروض اللي كان يقدمها، شفنا يعني، وحبيت كثير هذا الروح اللي
1: نعم.
3: اللي نظن هي خاصة فقط بهذا المهرجان.
1: نعم.
3: لأنه واقف عليه هذا الإنسان، هذا السيد، هذا الحافظ.
1: هو بما أنك ممثلة، تعودنا على المسرح في القاعات، قاعة العرض، وكما نعرف المسرح معناها من أصعب الفنون، خاصة في التخاطب المباشر مع الجمهور. لكن وقت اللي تتحول الصحراء هي ركح للمسرحية والمسرح، احكينا عليك الإحساس وعلى التجربة في هذا المهرجان.
3: شوفي، المسرح في الصحراء نظن هو رانا نشوفوها في كل البلدان، وكل نظن انه الكوفيد خلى الفنان يبحث على بديل القاعة، وانه كاين ناس مشات على الصحراء. الحمد لله انه كاين بلدان ما عندهاش الصحراء. نتكلم على العالم العربي، وإحنا هنا في شمال إفريقيا، هذه النعمة اللي عندنا، هذا الفضاء اللي عندنا، هذا هو سحر وفضاء، وكأنه خلق من أجل هذا النوع من هذا الفن. يعني مناسب جدا، وكاين الاحتكاك، وكاين كله.
1: هو سامحني مدام مليكة، هو أصل المسرح معناها في الصحراء، راهي البدايات كلها كانت في الصحراء. كانت أكيد مستمعينا في الخيمة باش نحكوا على المسرح في الصحراء اللي كان عنده أشكال أخرى، أكيد معناها المسامرات الشعرية، السامور، كل الفداوي والحكايات كلها كانت في الصحراء. معناها الأصل موجود، وقت اللي رجعوه كما قلتي معناها في الظروف هذه اللي عشناها لحاجة أخرى، وولينا اكتشاف آخر بطريقة أخرى.
3: أنا فقط أن خرجنا من العلبة،
1: نعم،
3: وجينا
1: رجعنا للأصل.
3: رجعنا للأصل،
1: هذا هو.
3: وفي علبة أجمل وأكبر وطبيعية، ويعني مناسبة جدا جدا، ليقول العكس لازم يجربها.
1: نعم.
3: لازم يحسها ويجربها.
1: نعم. به مشاركتك في هذا المهرجان اليوم، عندكم مسرحية؟
3: لا عندنا، نكمل ورشة فن التمثيل.
1: أها. أنت مشرفة على الورشة؟
3: على الورشة.
1: موجهة للأطفال الورشة،
3: كل
1: فئات الكل،
3: حتى
1: اللي يسمع فينا ينجم يحضر، اللي موجود في القلعة.
3: هما الناس حضرت، وانت ما تقدرش تقول لا، لازم يكون عنده اختصاص ولا. يعني الجميل في هذه الورشة اني جاءوا نساء، أساتذة، ممثلين، يعني حبوا يكتشفوا، حبوا. وانا عجبني كثير انه تكون الام حتى تفهم طفلها لما يتكلم على المسرح.
1: جميل.
3: يكون الاستاذ حتى يعرف يوصل. انا فقط اصريت على ابجديات عن البدايه، كيف التعامل مع هذا الطفل، وكيف توجيهه يعني في الطريق الصحيح. يعني ما نكثروش عليه بالنصوص بالقال فلان وقال لا، حتى أنا ركزت على البداية، كيف تكون البدايات. ونظن الكل فهم الشيء اللي قمنا به، وإن شاء الله يخلي أثر. وهذا هو لوبيت تاعنا، هذا هو احنا واش حابين، اننا نخلو حاجة تبقى وتكون، وصادقين في ان واش نقدمه للناس.
1: نعم.
3: لانهم جايين بشغف وجايين عندهم واحد النية واحد حب الاكتشاف وفي طبيعتهم
1: وخاصة نعم أطفال الجهات هذه القرى هذه
3: متعطشين
1: وفيهم لأول مرة معناها حتى كبار في العمر لأول مرة باش يشوف مسرح باش يحكي حتى على المسرح
3: ويدخل لورشة
1: يعيشها.
3: احنا عندنا في دور الثقافة ولا الطفل عنده هذا الفرصة، لكن تشوف الكبير انه يدخل ويدير تمارين ويحاول يفهم ويسمع، يعني كانت تجربة جميلة جدا.
1: جميل، ان شاء الله كل التوفيق لك. مرحبا بك مرة اخرى في تونس.
3: شكرا.
1: في القلعة. شكرا لك وكل التوفيق.
3: شكرا لكم.
1: الورشة وقتاش تنطلق؟
3: المفروض
1: بعد شوي. تعالوا وكونوا حاضرين مع مدام مليكة. شكرا لكم كل التوفيق لك، يعطيك الصحة. مواصلين مع ضيوفنا اليوم في الخيمة أيضا في هذا الفضاء منتزه المحوشية بالقلعة. بعد شوية باش يتم عرض مسرحية عودة القطيع للأطفال واليافعين، وحاضر معنا منتج هذه المسرحية وهو أيضا ممثل شهاب شبيل. مرحبا بك.
4: وبيك أكثر يعيشك.
1: مرحبا سي شهاب، أول مرة تجي القلعة لدوز؟
4: أول مرة نجي للقلعة، سامحني. جيت لدوز، جيت ربوع الصحراء.
1: مش جديدة معنا الأجواء هذه، تعودنا.
4: تعودنا بتقديم عروض في معنا
1: في الصحراء،
4: مدن الجنوب وقرى الجنوب، ولنا الشرف بذلك. تونس كاملة أرض للعروض، وجمهور التونسي في أي نقطة من التراب الجمهورية له الحق في مشاهدة العروض المسرحية والفنية والإنتاجات الثقافية.
1: أكيد. كممثل، قبل ما نحكي على المسرحية وتفاصيلها، كممثل التمثيل على المسرح والقدمين هيك على رمال الصحراء أصعب أسهل؟ فما إحساس آخر؟ فما إضافة أخرى تضفيها ملامسة هيك رمال الصحراء؟
4: أكيد ثم شعور مغاير، ثم
1: شحنة أخرى، نجم نقول طاقة أخرى.
4: أكيد باش كاين واحد رجع الجذور وباش يعاود يغوص في أعماق الرمال ورمال الصحراء ويستقي منها إن صح التعبير ذكريات وأحاسيس وشحنة معنوية، وتنجم تزيد تألق نهارتها معناها، خاطر أكيد مش يكون مغاير للعروض العادية اللي في ركح عادي في علبة مغلقة، معناها مش كيما فضاء مفتوح منك للطبيعة، تستقي من الطبيعة كل ما فيها من جمال ومن معناش تنجم تقول تسخن روحك بها، تنجم تدفي روحك بها وتشرجي روحك بها، خاطر بالحق لو الفضاءات المفتوحة عندها سحر خاص، وخاصة كي تمشي للصحراء، معناها الصحراء غنية عن التعريف عن بجمالها مثلا.
1: نعم.
4: والعباد الكل تغنيت بها وتغنيت ب معناها بك الفروسية متاحة وبك الكرم متاحة وبك الجمال متاع طبيعة اللي نحن بنفتقدوه في العاصمة حقيقة. في العاصمة كل شيء هكا،
1: محيط آخر وبيئة أخرى،
4: مضيق لهنا الانفتاح منك ربي.
1: المسرحية بعد شوية باش تنطلق، عنوانها عودة القطيع، اعطينا شوية هيك تفاصيل الممثلين الموضوع.
4: مسرحية عودة القطيع هي من انتاج شركة الشهاب للانتاج والتوزيع، نص نضال الحناشي، اخراج وليد البريني، الحان بلال بدر، وتمثيل مجموعة من الممثلين الشبان أغلبهم خريجي المعهد العالي، ومعهم العبد الله شهاب شبيل. مسرحية تحكي على المشاكل البيئية اللي قاعد يتعرض لها العالم أجمع جراء التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وانعكاساته السلبية على الحياة ككل، وخاصة المراعي والقطعان التي بدأت تتلاشى واعدادها تناقص بصفه مهوله.
1: نعم.
4: وهنا نراو فيه نحن ديشا كل ما يقرب
1: ايد
4: كبير
1: نحسوا
4: بالمشكله نتاع القطعان. عندنا لهنا شخصيه الراعي اللي تلمون المراعي قلت والاعلاف غلات قرر باش يتخلص من القطيع نتاعو. أبقى على خروف وحيد هكاك نتاع كيف
1: نخلوا التفاصيل للمتابعين بعد شوي. كانت عندكم عروض اخرى في اطار المهرجان بالنسبه للمسرحيه والا اول عرض اليوم ليكم للمسرحيه؟
4: المهرجان هذا اول مره ساعه نجي للقلعه واستدعاني الصديق والاخ حافظ خليفه ومشكور اللي سبق تعاملت معاه كممثل في اعمال اخرى اعمال مهمه كما رسائل الحريه ام البلدان. استدعاني باش نكون ضيف بمسرحيتي في القلعه.
1: عرضتها في الايام الاولى المهرجان والا اليوم اول عرض؟
4: اول عرض اما هي عرضت في مهرجانات اخرى في جهات اخرى حتى خارج الوطن.
1: معناها اليوم باش نشوفوا تفاعل الصغيرات مع المسرحيه باش نشوفوا الاقبال ان شاء الله معكم بعد شويه في المنتزه.
4: باش يندموا عمل متميز مش خاطر نحن ماليه لكن بالحق عمل متميز
1: وفي رسالة للأطفال
4: والله للأطفال وحتى للكهول خاطر. نعم. مشكلة القطعان واللي والمشاكل البيئية من جنرال.
1: نعم.
4: حاجة ولات حارقة في الأيام هذه. نحن حاولنا نتناول الموضوع بطريقة سلسة مبسطة باش نجم نوصلوها للشريحة العريضة.
1: وصل الرسالة بطريقة فنية.
4: افكتيفمون.
1: إن شاء الله كل التوفيق ليكم.
4: إن شاء الله وشكراً على
1: خذيناكم هكا فيسع فيسع لأنكم عندكم التزامات بعد شوية باش تبدو العرض.
4: ومرحبا بك ويرحمك.
1: شكراً لي.
4: ميرسي.
1: شكراً كل التوفيق. حاضر معنا أيضاً ضيفنا هو ممثل في هذا المهرجان سي عبد الرحمن شريف. مرحبا.
5: مرحبا بي.
1: أول مرة تجي لدوز؟
5: أي
1: معناها اكتشفت أجواء أخرى جو جديد صحراء.
5: أي الصحراء مش أول مرة خاطر جينا عرضنا قبل في سوق لحد وعرضنا في معناها في تطاوين معناها درنا وعرضنا في العديد من المناطق في الجنوب.
1: نعم. وقت ليكون المسرح في الصحراء تجربة أخرى حاجة جديدة دفعة جديد.
5: أي هو كل العرض والخصوصية متاعه
1: والسحر متاع.
5: أي والفضاء معناها باختلاف والمحيط الاجتماعي اللي باش يجي يتفرج ديما كل عرض ياخذ صبغة خاصة في كل مكان وزمان معناها.
1: أكيد. اليوم باش تمثل في مسرحية عودة القطيع مع شهاب.
5: أي اليوم نمثل معهم دور عملس.
1: دور؟
5: عملس.
1: أي الشرير.
5: لا عملس هو حامي القطيع.
1: حامي القطيع.
5: أي ان شاء الله يكون عرض بي.
1: ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا فما صغيرات اكيد زاد متابعين على صفحتنا الرسميه لاذاعه قفصه من هذا الفضاء منتزه المحوشي بالقلعه فما حركيه نتاع صغيرات اللي جايين يكتشفوا المسرح اكيد باش نشوفوكم بعد شويه ان شاء الله كل التوفيق ليك
5: ان شاء الله نكونوا لهم معناها مثال يحتذى به باش ياخذوا فكره احسن على العمل الثقافي والمسرحي بصفه خاصه وان شاء الله يكونوا هما اللي معناها ياخذوا المشعل.
1: هو اليوم في الحقيقه انتم عندكم مسؤوليه كبيره لان برشا صغيرات اول مره يشوفوا المسرح معناها اليوم يا صغيرات اللي باش يكتشفوا فما شكون باش يتغرم بالمسرح يكتشف في روحه زادة ان عنده موهبه التمثيل كالتفاعل زادة تحدي كبير اليوم عندك.
5: اي ديما الخدمه مع الصغير تحدي ان شاء الله نخليوا اثر جميل في قلوبهم.
1: ان شاء الله كل التوفيق ليك. مشكور جدا يعطيك الصحه.
5: عايشك.
1: طبعا متابعينا ومستمعينا ايضا على موجه الاف ام اذاعه قفصه واذاعه بانوراما. مواصلين معاكم مشوارنا بعد شويه باش نسمعوا اغنيه ومن بعد مواصلين مع اهالي القلعة باش نحكوا على اصل المسرح في الصحراء باش نتعرفوا زاد على القلعة. القلعة اللي عندها خصوصيتها واللي عندها مناطق مميزه وحكايات زادة، وفما زاد عشاق لاذاعه قفصه وكانت عندهم قصص طريفه مع اذاعه قفصه. مواصلين معاكم مباشره من القلعه في اطار المهرجان الدولي للمسرح بالصحراء في دوز.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا غدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة موسين، معكم مشوارنا في الخيمة في هذا التوقيت الاستثنائي وفي هذا الاستوديو الخارجي من القلعة معتمدية دوز ولاية قبلي، المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء الدورة السادسة. الدورة هذه في القلعة 6 دورات تقريبا، تحديات كبيرة خاصة وقت اللي نحكوا على المسرح في الصحراء. هذه التجربة اللي عاشت على وقعها قرى على امتداد 6 دورات، قرى لأول مرة فيهم شكون أول مرة يشوف المسرح، وأيضا حتى الممثلين عاشوا تحدي المسرح بخلاف خشبة المسرح وفي القاعات المغلقة. اليوم المسرح في الصحراء هو في الحقيقة راهو عودة للأصل، لأن أصل المسرح في الصحراء. تحدي كبير، كنا تحدثنا على هذا التحدي مع الممثلين مع ضيوف المهرجان، زاد فما شكون لي أول مرة يجي للصحراء ومعناها وفما العرض والتمثيل على الصحراء. أيضا تحدي التقني، التحدي التقني وما أدراك ما التحدي التقني، الظروف البيئية، الصحراء، البعد، تحدي فيه برشا تفاصيل، فيه برشا طرايف، فيها وسع البال، فيها شويه غش. مرحبا، حاضر معنا سي عبد الله، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم
1: عبد الله الشبلي،
2: مرحبا بكم في القلعه ومرحبا بكم في الدوره السادسه للمهرجان الدولي للمسرح في الصحراء.
1: عبد الله الشبلي المعظب العام للمهرجان، الامور التقنيه الكل عندك، الصوت، الصوره، كان جانا ريح شنو باش نعملوا، كان امطر شنو باش نعمل، وتقريبا من انطلاقه المهرجان من نهار 29 وحنا على التقلبات الجوية.
2: نعم، في تقلبات جوية
1: احكينا ترى
2: نعيشوا الفتره هذه بالفعل تقلبات جويه، يعني هيك تنجم تشكل نوع من الصعوبه وبالتالي نوع من التحدي لتجاوز هذه الصعوبات. هو فكرة انتقال للفضاء الخارجي للصحراء للفضاء المفتوح، آلي يتطلب منا التفكير في تقنيات خاصة تتعامل مع الفضاء المفتوح هذه، تقنيات تقريب أكثر يعني تجاوب أكثر تكيف مع الفضاء، لكن لحظة التكيف مع تقلب الطقس هذه تطلب الخبرة، تطلب كيفاش نجموا ساعات تعديل حتى في البرنامج، صارت برشا تعديلات بموجب تقلبات هذا الطقس، ولكن في الأغلب حقيقة الفترات اللي تتم فيها الفقرات كان الطقس مناسب وتعدت في ظروف تقنية كما حضرنا لها، وما صارتش يعني حاجات اللي تنجم تذكر باش عطلتنا، ولا كانت عدت ممتازة.
1: تقريبا انه اصعب وقت كانت فيه العروض صعيبه برشا واضطريتوا تاجلوا وتوخروا شويه.
2: اغلب العروض تعدت في ظروف طيبه، معناها
1: لحظه العرض،
2: لحظة العرض. لا فقط لحظه العرض، لكن يمكن الاعداد خاطر العرض هو راهو مساحه زمنيه ساعه ساعتين يحضرها الجمهور تقريبا انطلاقا من 10، ولكن الاعداد لها هذه تقريبا 10 سوايع واثنين الصباح، يعني في خلال اليوم خلال تقلبات كل التقنيين والمعدة التقنية تعيش الظروف كاملة. يعني وقتها ثم مصاعب يكون ضغط على الوقت اللي تقدره من الاول تقول باش نحضر في 10 سوايع يتطلب اكثر منك، معناها جاهزية باش تنجم تكون موجود. كيف هذه من بين الأشياء، ساعات يتطلب معناها تمارين تتطلب حضور ذهني، ولكن كما نعيشوا تو في اللحظة هذه يعني في
1: على المباشر
2: فضاء مفتوح ما تنجم تسيطر عليه بالطريقة يعني اللي تحب أنت، ولكن بمجهود وبإيمان خاصة كامل فريق التقني، كنا حاضرين في الوقت في أغلب المواعيد وأغلب العروض التقنية.
1: أنتم فرسان الكواليس تقريبا في دورة عام نول اللي كانت في فتناسة، شفنا صور بعد المهرجان صور ترقدوا معناها صباح وليل في الصحراء راقدين على الصحراء من التعب، معناها حتى الماكله ما تاكلوش. شفنا صور معناها متاع برشا تعب، متاع برشا جهد، وبمحبه
2: بمحبه بايمان بايمان معناها مؤمنين متبنين الشيء هذا. كما قلت لك الموعد بتاع العرض واضح اللي يحضر فيه جمهور، ولكن باش نحضر له شيء هذايا يتطلب منا يعني تقريبا نقول 30 ساعه في اليوم، اللي هو 24 ساعه، ولكن يتطلب اكثر وقت معناها هكا. علاش ما نوصلوا ساعات نربط الليل بالنهار وفي نظام ماكله للغالب ما نجموش نكونوا حاضرين، خاطر اللحظه اللي تغيبها تنجم تضيع تقريبا التخطيط نتاعك كامل لعدد العرض. ولكن في نهايه كل شيء هذا يمشي ومعناه وتعب كل يزول وقتك نجاح العرض وانت ولحظه الانتهاء ومع تصفيق الجمهور ومع اعجاب الجمهور ومع ردود الفعل الايجابيه كل التعب كل نسوا.
1: نعم، هو اكبر تحدي وقت تجي صحراء، صحراء شاسعه ما فيهاش لا ضوء لا حتى شيء، وتتحول معناها حتى الكثبان الرمليه تتحول معناها الشاشات العرض كالاضواء الموسيقى. اهالي الجهه اصلا معناها يقول لك شنو العالم هذا، ماهيش بلادي يعني.
2: هم حتى على سبيل الطرفه اهالي الجهه وكل جمهور كان حاضر تعود ان يكون مساهم معناها بتاريخ غير غير غير غير يعني مباشره في الاناره. باك اللي تورش باك الاجواء الاحتفاليه كل يعني يضوي هو مضوي بوجوده للمكان، ولكن باك الحضور باك التناغم بين الاناره التقنيه الفنيه اللي نحضروها ونعدوها وبين حضورهم هم باللي تورش بحضورهم بتفاعلهم مع الموسيقى مع المسرح مع كل شيء حتى في الليل تولي الدنيا كل منوره.
1: نعم، ان شاء الله كل التوفيق لكم، ان شاء الله نجاح جديد في هذه الدوره سي عبد الله، وكل التوفيق زاد للفريق اللي معاك.
2: شكرا، شكرا. وان شاء الله مواعيد قادمه ان شاء الله نكونوا مع بعضنا.
1: يعطيك الصحه، ما نعطلوكش، عندك برشا خدمه.
2: ربي فضلك.
1: شكرا ليك. نواصلوا معاكم مستمعينا مع ضيوف في الحقيقه هما اللمه هذه تو اهالي القلعة، حاضرين معنا اهالي القلعة باش نحكوا على القلعة، باش نحكوا على الاجواء هذه في هذا المهرجان الحركيه، برشا تفاصيل باش نحكوها معاكم طبعا متابعينا على الصفحه الرسميه لإذاعة قفصة ومستمعينا أيضا مستمعينا على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. رحبوا بك، مرحبا، مرحبا بك،
3: مرحبا بك، مرحبا بكم بإذاعة قفصة في القلعة.
1: نتعرف عليك
3: مصباح مبروك، نشط المجتمع المدني.
1: سي مصباح.
3: أيوة،
1: من أهالي القلعة.
3: من أهالي القلعة.
1: أي خلينا نتعرف على القلعة من خلالك سي مصباح، شنو هي مميزاتها القلعة؟ أجواءها.
3: بالنسبة للقلعة أجواء متميزة على طول العام، عندنا عديد من العادات في القلعة، نجم تقولي معناها عادات.
1: خلينا قبل ما نحكوا على العادات خلينا نوصلوا الصورة للمستمعين اللي هي القلعة فلاحية بامتياز، الواحة وايضا المزيج الحلو مع الصحراء، وقت اللي تلاقى الواحه مع الصحراء راهو فما سحر جميل وجميل جدا، وهو في الحقيقه اليوم نحكوا على المسرح معناها ملهم المبدعين الكل، هذه خصوصيه الجهه. العادات التقاليد ثقافه جديده المسرح مع اهالي الجهه، فما حركيه.
3: والله بالنسبة للمسرح جديد على الشباب هذا، خاطر الشباب الأغلبية منها يميز الرياضة على المسرح وهالفن هذا نتاع
1: نعم،
3: خاصة الشباب بالمسرح جديد عليهم، رغم اللي عديد المسارح بلغة إنجليزية ولغة عربية، ورغم اللي الجمهور يتبع بانتباه ومن غير فوضى معناها حق.
1: واضح، باهي خليك معنا سي مصباح اكيد باش نرجعوا لك. نمشوا لسي عادل بن موسى. سي عادل بن موسى هو رئيس جمعية همس للفنون الركحية والدرامية بالقلعة، وهي المساهم والشريك في هذا المهرجان على غرار جمعية أخرى أكيد باش نعرفوها اليوم اللي حاضرين معنا أيضا. مرحبا بك سي عادل.
4: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفصة.
1: سي عادل، التظاهرة هذه أول مرة تعيش على واقعها قرية القلعة، وأنتم مسرحية تهتم، عفوا جمعية تهتم بالجانب المسرحي، جانب الفنون بصفة عامة،
4: جانب المسرحي، جانب الثقافي بصفة عامة، وجانب المسرحي خصوصا. بالنسبة ذكرتي حكاية الشراكة وكذا، راهو صحيح دخلنا في شراكة مع معناها هيئة هذه سي حافظ خليفة المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، ولكن احنا راهو على الميدان، راهو القلعة كلها هبة واحدة
1: طبعا،
4: معناها ذابت هذه اسم الجمعيات وكذا امام معناها العمل نتاعنا عمل جماعي فقط، هو على البرق. لابد من شراكة، لابد من عقد يتم معناها بين هيئة المهرجان وبين هذه الجمعية أو تلك.
1: نعم.
4: إنما على الميدان هو عمل جماعي، القلعة كبيرهم وصغيرهم.
1: نعم.
4: ولهذا ما نحبوش نذكروا معناها أنه معناها
1: طبعا طبعا بلع. أكيد في بلع. المهرجان الناس الكل إيد واحد،
4: يعطيك
1: هذا وأكيد عديد الجمعيات اللي مساهمة في هذا المهرجان وأهالي الجهة اللي عندهم دور كبير زادة، وانت من أهالي الجهة اليوم تقريبا عرس في كل دار، في كل دار في القلعة،
4: عرس في كل دار. وإذا كان تحضري العشية فرحة الصغار هذه ساعة ما تتقاسش معناها بأي حاجة أخرى. بالنسبة للعشية تنجمي تعملي طلع على الربوة وتشوفي معناها الإقبال تاع الناس، معناها نساء ورجال وصغار الكل، وفي الليل زادة معناها طريق معناها شيء، كل ليلة قاعد الجمهور قاعد العدد نتاعها قاعد يزيد معناها ليلة بعد ليلة. معناها نتصور أنه في ليلة الاختتام اللي هي فيها معناها هذية معناها عرض رؤوف ماهر، وفيها تكريم أبناء الجهة معناها رجالات الجهة معناها في ميدان المسرحي وفي ميدان الفني الثقافي بصفة عامة، معناها باش يكون بحول الله معناها العدد معناها يبلغ أقصاه حتى من الرقم القياسي، يمكن حتى بالنسبة للدورات السابقة.
1: وبما أننا نحكو على التكريم وأبناء الجهة، ما ننسوش المرحوم الكبير بلقاسم بوغنة ابن القلعة اللي أيضا باش يتم تكريم ابنه في هذه التظاهرة في إطار المهرجان، وطبعا القلعة ولادة. وأيضا نحكو على الصغيرات بما أن اليوم فما عروض للأطفال،
4: التكريمات بصفة عامة بالنسبة لنكمل لك حتى التكريمات معناها كلهم الحق معناها الناس عندهم الثقل نتاعهم معناها في الجهة وعندهم تاريخهم في الميدان الثقافي. إلى جانب المرحوم بالقسم قلنا عندنا المرحوم زميلنا جمال بن عبد الله، وأيضا قامتان في العمل الثقافي والمسرحي سي منصور الصغير معناها زميلنا وصديقنا في جمعية دوز التمثيل،
1: تمثيل ان شاء الله ربي يشفيه، وتحيه كبيره ليه ان شاء الله.
4: وايضا سي صالح المرزوقي الغني عن التعريف،
1: اكيد اكيد تحيه كبيره ليهم. حبيت فقط نوصل الصوره للمستمعين ان الصغيرات اليوم كما قلنا اول مره، معناها في مشكون يحضر مسرحيه لاول مره، شفنا هكا برشا معناها محبه، وفما المتشوقين، وفما لمعه في عويناتهم يا صغيرات.
4: لميا معناها القلعة بصراحة كانت تعيش معناها في تصحر رهيب للميدان الثقافي. لنجتها هذه بشمة ثقافية.
1: نعم.
4: بشمة
1: هذا هو. بش نحكو في تفاصيلها وبش نواصلوا معاكم مستمعينا في هذه اللمة الحلوة من القلعة، الجزء الثاني مع أهالي القلعة، وأيضا بش نواصلوا مع الضيوف اللي بش ناخذوه مع طير في مشوارنا اليوم في الخيمة. أم بعد الموجز راجعين معاكم في الخيمة على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما.
5: إذاعة قفصة مراية تتكلم. ضيوف مسيكم بالخير اليوم: المخرج محرز فرشيشي، المتوجين في دورة رحلة حياة الإنسان، ومع أخصائية العلاج النفسي والحركي الإحاطة بالتلاميذ استعداداً للمناظرات. مسيكم بالخير من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة. إشهار
6: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
5: إشهار 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
7: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
8: 11 صباحا باستديوهات إذاعة قفصة.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الاحتفال بشهر التراث في دورة 35 تحت شعار التراث وفن العمارة، تنظم دار وثقافة سند اليوم ملتقى القرى الجبلية للصورة، وذلك يومي 2 و3 من مايو الجاري، ويتضمن الملتقى العديد من الفقرات. حل عدد من أعضاء لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب عشية أمس بمدينة دوز من ولاية قبلي في إطار زيارة ميدانية ستتواصل على امتداد 3 أيام للوقوف على أهم إشكاليات قطاع السياحة بالجهة والاستماع لمشاغل المهنيين. وأوضح رئيس اللجنة محمد الحيوي أن إشكاليات القطاع السياحي متشابهة في أغلب الجهات، وهو ما يقتضي من وزارة الإشراف ملامستها والبحث على حلول لتجاوزها، مشيرا إلى أن السياحة الصحراوية تعود إلى 60 القرن الماضي وتمثل منتوجا هاما، حيث تمتد على فترة تتسم بتنوع من الركود بنوع من الركود في السياحة الشاطئية. تختتم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم غد الأحد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. وينطلق البرنامج الاختتامي بمبادرة رقمية بعنوان مكتبتك الفرنسية في جيبك، تتيح للزوار تجربة مكتبة رقمية تضم آلاف الكتب والمجلات والبودكاست، وذلك بصفة مجانية عبر الهواتف الذكية. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للامتحانات الوطنية التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة 6 من التعليم الابتدائي والسنة 9 من التعليم الأساسي، وأيضا تلاميذ البكالوريا. نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية للأنباء عن محمد جعفر أسدي نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء القيادة المركزية للقوات المسلحة، نقلت عنها قوله إن تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود، وذلك في ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
10: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
11: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
10: ريتها، أما الطريق فارغ، يظهر لي النجم نتجاوزها بسهولة.
11: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
10: منين الخطر؟
11: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
12: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
13: رفيق الطريق.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في جزءنا الثاني من الخيمة في هذا الأستوديو الخارجي من القلعة. وطبعا اللمة لمتنا اللي تشاهدوا فيها على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة مع أهالي القلعة اللي مساهمين في هذا المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء الدورة السادسة بالقلعة. كنا تحدثنا مع سي عادل بن موسى رئيس جمعية همس للفنون الركحية والدرامية بالقلعة، تحدثنا على هذه الدورة ووقعها على أهالي

0: تعرض الهيئة منها في اختيار مثلا أماكن العروض الأولى، أماكن العروض السباحية، أماكن العروض المسائية، وأماكن العروض الليلية. وأيضا في اختيار المنتزهات اللي باش يقيم فيها معناها اللي أقام فيها المخيم الشبابي الوطني التابع إلى وزارة الشباب والرياضة، والمخيم الشبابي الحر التلقائي.
1: عندكم مسرحيات باش يتم عرضها؟
0: بالنسبة لي
1: نحكوا على المسرحيات.
0: بالنسبة لمشاركتنا في فقرات المهرجان، مشاركة بملحمة الخلال، إخراج السينوغرافيا، إخراج والسينوغرافيا المعروف إخراج والسينوغرافيا تعرفوها أستاذ مراد بن يوسف.
1: مسرحية الخلال. مسرحية الخلال.
0: ملحمة الخلال.
1: ملحمة. ملحمة الخلال.
0: إن شاء الله هذايا غدوة إن شاء الله الستة العشية إن شاء الله على الربوة.
1: نعم يعطيك الصحة سي عادل. نواصلوا أيضا مع الجمعيات المساهمة في هذا المهرجان، جمعية رفق. حاضر معنا سي فوزي بالغيث. مرحبا سي فوزي.
2: مرحبا أختي.
1: لاباس؟
2: الحمد لله أختي.
1: الأجواء والحركية في القلعة
2: أكيد
1: فرحة كبيرة.
2: فرحة كبيرة للمواطنين الكل. والله كنا في الأول من قالوا المسرح الدولي في القلعة كنا برشا بكل معظم المواطنين معناها كنا متخوفين منه، لأن احنا بطبيعتنا بلاد محافظة كنا خايفين منه، لكن والله
1: حاجة جديدة.
2: أنا حاجة جديدة وحاجة سمحة وما شفناش حاجة اللي تقلق معناها.
1: وكنا تحدثنا على الورشات وبعض الممثلين والمخرجين اللي مساهمين في هذه الورشات، اكدوا ان حتى المرأة معناها الامهات الام تجيب صغيرها وتشارك في الورشات هذه، وهذه حاجة جديدة في الجهة، وهذا المميز بالنسبة لهذا المهرجان.
2: اكيد عندنا نهارين في ثلاثة ايام معناها اليوم في المنتزه هني برشا ورشات والله متخلطه معناها الام بصغيرها وتجي معها وتحضر الورشه، جميع الورشات معناها متواجده فيها نسيم، متواجده فيها ابات وذرهم وجوهني، ومعناها اللي ما يستفيدش اللي يستفيد شوي.
1: نعم باهي. عندك اضافه سي
2: هيك؟ جمعيه رفق معروف معناها قدام كنت تعرفها انتم اكثريه تعرفها باللمه والقرش ضم. احنا كنا يعني كشخص معناها في الاول معناها وجودي في المهرجان هذا كان في الاول شخصي، لكن بعد ما طلبوا من جمعيه همس يعني جمعيه رفق بدينا، لان جمعيه رفق كانت تقول مساهمه معنا في في في في اللمه بعرض ملحمي كل سنه شارك معنا. ايضا السنين احنا دخلنا معناها قلنا لهم عندنا الفضاء الربوة الفوق، قلنا لهم احنا نحضروه، احنا ما يهمكمش فيها على جمعية رفق، على الأقل نساهموا معكم بحاجة اللي كما نساهموا معنا كل عام احنا.
1: نعم.
2: وكنا مشاركين معهم معنا كجمعية رفق مع جمعية همس وجمعية رواية معنا.
1: باهي. إن شاء الله كل التوفيق لكم كجمعية. باش نحكي معاك وأنت من أهل القلعة، نحكوا شوية على منطقة الربوة اللي تم فيها العرض هذه. اللي هي منطقة مميزة، اعطينا معناها خصوصيتها، عندها حكاية زادة.
2: هي الربوة من قدام معناها
1: أول التسمية. أصل التسمية علاش اسمها الربوة؟ سي عادل عندما يقول
0: بالنسبة للربوة التسمية ساعة وردت معناها في رحلة التيجاني الربوة الخضراء، رحلة التيجاني، وفي الجزء السادس من مقدمة ابن خلدون الربوة الخضراء. الربوة الخضراء هي الربوة هذه، وهي أعلى مرتفع في جهة نفزاوة بأكملها. هذه وهي
1: بالكل معناها أعلى
0: ربوة. نقطة معناها في نفزاوة بكاملها، هذه بشهادة مؤرخين معناها في الكتب نتاعهم معناها
1: صحراوية. صحراوية صحراء.
0: اي معنى الربوة هذه هي كانت النواة القلعة، معنى السكان كانوا متجمعين عليها. علاش اسم

0: مقلعة جاءت معناها جت بعد الفتح العربي الإسلامي، معناها سماها القلعة بحكم أن مفهوم القلعة هو المرتفع سيلا سيتي سيتاديل، معناها هو مرتفع من الأرض القلعة، فهمني؟ معناها هو الاسم القلعة جديد، فهمني؟ بينما الاسم القديم كان الربوة الخضراء، ويقال أن الاسم الأول هو أغار سيل، أغار سيل أغار معناها هذه في كتاب شارل جوزيف تيسو، أغار بمعنى في اللغة البربرية أغار هو البيت وسيل هو الطين، معناها بيت ولا بلاد الطين، ومنها جت تسمية بالنسبة للسلف تاعنا جدودنا وكذا سماها بلاد الفخار أيضا. سمت أطلق عليها حتى هذا الاسم بلاد الفخار.
1: نعم.
0: والدليل على ذلك أن وين كل من حاول معناها باش يبني معناها في عربه وكذا حفر معناها حكاية 4-5 متر يلقى آثار تاع فخار، قطع فخار وخزف وكذا. ومنها جاءت فكرة معناها تشييد هذايا النصب هذايا تاع الجرة، دليل على أن البلاد هذه أصلها معناها بربري، اقتصادها الأساسي معناها على الفخار، على صناعة الفخار والخزف بصفة عامة. هذه القلعة
1: لمحة لأصل القلعة. يعطيك الصحة للمعلومات هذه. طبعا باش نواصلوا في التاريخ باش نحكوا على اصل المسرح في الصحراء، وحاضر معنا من الممثلين المسرحيين المعروفين من اعرق الفرق، فرق المسرح، فرقه بلديه دوز للتمثيل، سي عبد الناصر عبد الدايم، من ابرز الاسماء في المسرح خاصه في دوز، وناشط ما شاء الله ومعناها معروف برشا في مهرجان دوز. مرحبا بك سي عبد الناصر.
2: يعيشك، مرحبا بك ومرحبا باذاعه قفصه وكل المستمعين والمتابعين لهالاذاعه هذه وكل العاملين بها.
1: مرحبا بك، باش ننطلق معاك وين كملت مع سي عادل، نواصلوا في التاريخ ونحكوا شويه على اصل المسرح في الصحراء اللي هو في الحقيقه ماهوش حاجه جديده اعلنا.
2: علاقه المسرح بالصحراء علاقه ما فيهاش تاريخ موثق صحيح، ولكن كل التخمينات تصب ان الصحراء هي اصل جميع الفنون، والدليل أن الكهوف الموجودة في الجبال في كل المناطق الصحراوية موجودة فيها الرسوم والكتابات، هذا على الأقل على مستوى الرسم كفن. ثم الصحراء أيضا عرفت بالشعر، والشعر هو أيضا نوع من أنواع الفنون اللي تطورت فيما بعد، لأن كما صاير في الجزيرة العربية مثلا نحكي على سوق عكاظ، أنا النجم نقرأ قصيدة مكتوبة لكن السوق فيه مبارزة على الإلقاء، فن الإلقاء اللي هي قدرة بعد طورت وأصبحت بالتزاوج بين إلقاء القصائد الشعرية وإلقاء الحكاية، طورت إلى الحكواتي.
1: نعم.
2: هذا معناتها عبر التاريخ، والحكواتي يسرد سير قديمة يصحح بعض المسارات الأخلاقية الاجتماعية الاقتصادية في المجتمع، فكان عندهم دور مهم وكانوا يستقطبوا في الناس، يعني سابقا هو كان للمتعة الشخصية الفنون كلها بداية بالرسم والكتابات، التفناغ كتابات التوارق مثلا. مثلا وكذلك كتاب الفرعونية اللي موجود على الصخور إلى حد الآن والرسوم، ثم قلنا كانت للمتعة الشخصية يعني الاكتفاء الذاتي الشخصي، ثم بعد ذلك أصبحت العلاقة بين الباث والمتقبل. فطورنا وصلنا للحكواتي وسوق الشعر والمبارزات الشعرية، ثم أنشئ المسرح. والمسرح في الصحراء تطور مباشرة من الحكواتي إلى اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة، فأصبحت الشكل المسرحي المتعارف عليه.
1: نعم.
2: وكان نقارنوا كلمة صحراء، وهذا اجتهاد مني أنا، وكلمة مسرح يلتقيان في حرف الحاء والراء، يعني حر.
1: حر،
2: والإبداع لابد أن يكون حرا.
1: أكيد.
2: وصديقنا وشيخ الروائيين إبراهيم الكوني من ليبيا يقول الصحراء مهد الحرية المطلقة، والثقافة والممارسة الثقافية هي جزء مهم من من من من من حرية الإنسان.
1: نعم.
2: لأن هي أشكال تعبيرية كما قلنا، الرسم والحكاية والشعر، ثم وصلنا للمسرح. المسرح أبو الفنون، يجمع الشعر والرقص والغناء والفن الإلقاء والحوار إلى آخره.
1: نعم.
2: فهذا بصفة عامة تقريبا تاريخ الصحراء. المشكلة اللي صار في الصحراء وممارسة المسرح في الصحراء أن الصحراء فضاء مفتوح.
1: نعم.
2: يعني الممثل ما عندهش جدار يحميه من ألف، وهني باش يخرج طاقة الجسدية وطاقة الصوتية كاملة لأداء دوره المسرحي كما يجب. ومن بعد جت المسرح في المدينة والتقنيات الحديثة، طبعا مضطرين باش نجاروا التقنيات الحديثة لأنها تضيف للمسرح.
1: نعم. وقت اللي نحكوا زاد على العروض وأصل العروض في الصحراء، نستحضروا سهرات السامور اللي كانت قبل، اللي تجمع ما بين الأهازيج، الأغاني البدوية، الشعر الشعبي، وحتى هيك
2: والحكاية والربط. نعم،
1: الربط هي معناها أصلها حكاية،
2: وابتكار الإنارة أيضا. طريقة الإنارة كانوا يبتكروها. السامور هو نوع من أنواع الإضاءة، مش للتدفئة فقط. هذا ومذيعي الربط بين الفقرات المختلفة في السهرة هذه، وكان ثم ربط من نوع آخر. شعراء كانوا يربطوا العرس بلغز فني بالشعر، وما يروح حتى لما تصير إجابة على اللغز هذا. هذا نوع من أنواع الاستمتاع بالفن أو المغالاة فيه. ثم جت التجارب الحديثة. المسرح في نفزاوة ماهوش وليد اليوم.
1: أكيد.
2: ماهوش، والفرق هذه لم تكن بدعة. لما نقول جمعية المسرح النفزاوي أو جمعية سوق لحد أو مسرح المدينة في جمنة أو جمعية همس في القلعة أو فرقة بلدية دوز التمثيل، لم يكن صدفة. المسرح في نفزاوة موجود منذ الأربعينات، زمن كان فيه ربما مشاركتك في دور مسرحي تردك بيت في بوفردة، لأن كان مسرح مناضل، ولد مناضلا في نفزاوة.
1: نعم.
2: وتزعموه الطلب الزواتنا اللي قرأوا في جامعة الزيتونة تأسيا بالحركة الثقافية اللي سارة في تونس العاصمة. كان عندهم حلم أن تصير حركة ثقافية في نفزاوة، فجابونا المحاضرات وجابونا الأمسيات الشعرية وجابونا العروض المسرحية باجتهادات عفوا.
1: نعم.
2: باجتهادات واحتراق وتضحيات منهم هم. كما قلت لك ثم مضايقات من المستعمر في الزمن هذاك، وأيضا انعدام الإمكانيات.
1: واضح.
2: وموثق بالنسبة لفرقة بلدية دوز عملت مبحث في الشأن هذايا، وموجودة عندنا تسجيلات وعندنا أسماء الناس اللي شاركوا في الأعمال المسرحية. واليوم ربي يرحم اللي ماتوا ويرزق الأحياء منهم، رغم تواضعهم وما يحبوش يعتبروا أن هذاك عمل كبير قاموا به، بل عمل وطني عادي يقوم به كل إنسان، ولكن لتثمينه نحب نثمن العمل هذايا لأنه هو كان الخطوات اللي إحنا اليوم نواصله من بعد.
1: نعم، يعطيك صحة على كل المعلومات هذه سي عبد الناصر.
2: معلومة صغيرة.
1: أي تفضل.
2: فرقة بلدية دوز.
1: ناكي.
2: فرقة بلدية دوز ساعدت واجتهدت أنها تقدم مسرح يحمل رسالة أخلاقية اجتماعية اقتصادية واضحة فكرية أيضا، حتى على مستوى اللغة، وآلت على نفسها أن تقدم عروضا في كل قرى ومدن ولاية قبلي والجمهورية التونسية، وأشعت أيضا في مصر، في الجزائر، في ليبيا، في المغرب، ونالت عديد الجوائز، وفرنسا أيضا.
1: أكيد.
2: ونالت عديد الجوائز والتكريمات.
1: نعم.
2: ولكن على علاقتها في المسرح بالصحراء، كانت أول تجربة دفعنا إليها دفعا المخرج المتميز المرحوم الأستاذ أنور شعافي، خدم معنا عمل عام 92 وكان مشرف على مهرجان مسرح التجريب في مدنين.
1: نعم.
2: وأعمل تجربة رائدة في هذا المهرجان سنة 92، فقدمنا مسرحية عود رمان. يقول هو التجربة نحكي لك عليها بإيجاز، هي نقل المسرح إلى فضاءات مختلفة غير الركح. فمن حظنا كانت التجربة أن قمنا بالعمل الذي داخل حمام، ومن الفكرة هذيك عرضنا في مدارس، في بطاحي، في أسواق، في، وكانت لنا شرف المغامرة في قصر غيلان على الرمال، الجمهور على الرمال والركح على الرمال.
1: نعم.
2: هذه عام 94
1: معلوم.
2: نعم، قصر غيلان هي قرية سياحية موجودة في عمق الصحراء، تبعد 150 كيلومتر على دوس. وكان عندها طعم آخر. عرض مسرحي بعثتنا الجهة، وكان لنا شرف المغامرة لأن ما عندهمش ركح وما فماش حتى كهرباء، كان مربوط بنزل يخدم في جروب، كان فماش كهرباء. وكانت المغامرة ونجحت العملية بشكل شجاع.
1: كانت أول تجربة معناها المسرح في الصحراء
2: على الرمال.
1: نعم. في نفزة بصفة عام
2: تقريبا.
1: نعم. تحية كبيرة لكل أعضاء فرقة بلدية دوز، هذه الفرقة العريقة والعريقة جدا، وهي أصل الجمعيات، خاصة وقت اللي نحكوا على المسرح، معناها من الجمعيات الأولى اللي عندها تاريخ كبير وعريق وبرشا عروض كما قلت معناها في مختلف الجهات. يعطيك الصحة سي عبد الناصر، خليك معنا. أيه،
2: قبل المغادرة حبيت شكر،
1: خليك معنا ما تغادر.
2: لا موجود، موجود قبل المغادرة على المسرح.
1: أيه؟
2: شكر خاص جدا جدا جدا للجمعية همس للفنون الركحية والجمعيات المتداخلة مع مهرجان المسرح في الصحراء على تكريمهم ولفتتهم، النسيج الجمعياتي في القلعة على تكريمهم لصديقنا ابن فرقة بلدية دوز منصور الصغير، وكذلك المرحوم جمال بن عبد الله.
1: تحية كبيرة. شكرا لي. يعطيك
2: للنسيج الجمعياتي في القلعة على هذه اللفتة.
1: يعطيك الصحة. نواصلوا مع ضيوفنا بالأحرى أهالي القلعة ومن الأصدقاء الأوفياء والأوفياء لإذاعة قفصة، وعند حكاية طريفة مع إذاعة قفصة أيضا سي محمد بن ميلود. عسلام.
3: السلام عليكم. مرحبا بكم. مرحبا بإذاعة قفصة.
1: صديق وفي لإذاعة قفصة.
3: صديق وفي لإذاعة قفصة. معناها إمتى ما نبدأ في الغابة، في العادة في الغابة نسمع كان إذاعة قفصة.
1: أنت من القلعة أيضا، معناها ناشط في المجتمع المدني، فرحان بالتظاهرة هذه، كنت حكيت لي حركية جديدة في القلعة.
3: أنا الميلود بن طارب من المجتمع المدني، أنا داعم كل أنشطة تخص البلاد، كل أنشطة ما فهمش خصية. معناها العمل هذاي الواحد يشرف أنا باش يقوم ببلاده وينفعها ويرفع من قيمتها.
1: أكيد أكيد. باش نواصل معاك وباش تحكينا، باش تحكينا علاقتك بالإذاعة والطرفة اللي صارت مع الإذاعة. هي في الحقيقة ما هيش طرفة، معناها حاجة تشرف برشا. خليني أن نواصل معاكم مستمعينا مع ضيوف المهرجان اللي مشاركين في المخيم الوطني الشبابي طبعا في هذه التظاهرة. طبعا خليني نذكركم بهذا الفضاء، منتزه المحوشي اللي فيه العروض المسرحيات للأطفال، وحاليا كما سمعتوا الأجواء اللي وصلتكم صوت وصورة على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة، عرض مسرحية عودة القطيع من إنتاج شركة شهاب للإنتاج. كنا سمعنا برشا تفاعل للصغيرات اللي حاضرين في هذا المهرجان. خليني نوقف شوي ونحكوا مع الشباب، خليكم معنا أكيد باش نرجع معاكم. طبعا باش نرجع معاكم. مرحبا مرحبا بكم. عسلام.
4: مرحبا بك.
1: نجيك من
4: مرحبا. عايشك عايشك. نعرف عليك. عايشة مصباح منشطة بدار شباب القلعة، منسقة فنية للمخيم الشبابي بولاية قبلي.
1: هو المخيم الشبابي تقريبا موجود على امتداد الدورات كلها. حاضر.
4: المخيم هذه الدورة 8 في إطار معناها المهرجان الوطني للمسرح بالصحراء.
1: الدورة الثامنة معناها كانت عندكم دورات سابقة.
4: أيه.
1: كنا اتحدثنا على المسرح في الصحراء وخاصة في القرى الصحراوية واللي تفتقر لفضاءات الترفيه وتفاعل الصغيرات، زاد حتى المخيمات الشبابية حاجة جديدة في قبلي خاصة في نفزاوة، وحاجة جديدة حتى البنات يقولك ما نمشوش، هذه العقلية معناها الموجودة، لكن تغيرت العقلية وفما إقبال، ولنا نشوفوا قد الشباب الأولاد قد البنات.
4: أكيد جدا، أكيد جدا. هما المسرح هو فن راقي وفن بالعكس اول نقولوا احنا في الابداعات للشباب. المسرح كيف سوا في المصايف، في الكشافه، في دور الشباب، في نوادي الاطفال، المسرح يحبوا المسرح، كيف سوا متفرج ولا هو منتج للمسرح، كي يسمعوا بالمسرح يجوا من غير ما يخمموا. حتى الاولياء عندهم ثقه في اطارات الشباب والرياضه، ويبعثوا صغارهم ومتهنيين عليهم ويستفيدوا، هم يستفيدوا ويفيدوا.
1: الورشات في إطار المخيم عندها علاقة بالمسرح وإلا عندكم ورشات أخرى؟ أعطينا فكرة على
4: هي أكيد جدا معناها عندها علاقة بالمخيم وفي نفس الوقت عندها علاقة بالشباب ومختلف ميولات الشباب وهوات. مثال الورشات، مثال عندنا ورشات في التصوير الرقمي، في إنتاج فيديو قصير، كيف زاد ورشات كما قلتي أنت في المسرح على مواكب المهرجان، ومختلف الإبداعات متاع الشباب اللي جاي عنده هواية ولا عنده فن يحب يوريه ويحب يوري الإبداعات متاعه، مفتوحة ساعات الشباب وخلاها مفتوحة كما يحب هو.
1: المشاركين من قبلي، من خارج قبلي، من ولايات أخرى زاد حاضر،
4: من مختلف ولايات معنا الجمهورية، هم 50 شاب وشابة مشاركين في المخيم هذايا من مختلف الولايات. صحيح مش الكل يمكن، أما لابليبار من الولايات موجودة معنا في المخيم.
1: طلبة فقط ولا تلامذة
4: وطلبة؟ طلبة وتلامذة.
1: خلينا نتعرفوا عليه. يعطيك الصحة على كل التفاصيل. مرحبا.
5: السلام. غيث الغربي، طالب بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بقبلي، من ولاية تونس.
1: تونس.
5: هذه ثاني مرة.
1: علاش حبيت تتعاون؟
5: خاطر كانت المرة الأولى تجربة ياسر محلية على الآخر، شفت برشا حاجات كما قلت لك من تونس، معناتها شفت برشا حاجات جديدة، شفت الصحراء، شفت التراث نتاع البلاد هذه، شفت برشا أنشطة زادة محليهم، عرفت عملت جو يا أخي في الدورة هذه زادة كيف حبيت نجي ونشارك مرة أخرى ونعيش نفس التجربة.
1: الصحراء أول مرة تجي للصحراء والأجواء هذه؟
5: أول مرة وقت اللي جيت عمني أول كانت أول مرة، كانت حاجة ياسر محليها، كانت حاجه ممكن تفسخ من الذاكره نتاعي، فرحان على الاخر اللي شفت الصحراء واللي عشت فيها واللي تفرهدت وزرت اغلب المعالم نتاعها.
1: احسن حاجه عجبتك في المخيم؟
5: كان فما برشا جو، برشا نشاط، ديما فما العاب، نشاطات كيف زرنا برشا زيدا برشا معالم.
1: وين مشيتوا في قبل؟
5: دار سيدي صالح، مشينا الصالح السويعي هذيك، ومشينا الدوز، ودرنا مشينا عمني وزيد، مشينا للدبيبشه، مشينا فين سوق لحد، برشا بلايص محليه مع الاخر وعمل جو برشا.
1: مرحبا بيك مره اخرى، يعيشك. نواصلوا مع المشاركين في المخيم. مرحبا. قربوا شوي. قربوا.
6: السلام. ايه سعد، طالبة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي في سوسة، وناشطة في راديو تي في ويب في دار شباب حرياض.
1: معناها باش نستثمروا كل شيء في الصحراء، كل شيء في المهرجان
6: ان شاء الله
1: بالذكاء الاصطناعي
6: ان شاء الله.
1: اما نوصلوا الحقيقة.
6: اي باز اكيد.
1: اول مرة في المخيم؟
6: كانت أول مرة لي نشارك في المخيم وأول كامبينغ ليا وتعديت تجربة ياسر مزيانة واني فرحانة بها برشا وخاصة كي جيت لهنا. يعطيهم الصحة المؤثرين ياسر محليهم ياسر بشوشين ويعاونوا واللي هما كانوا سهلوا علينا الكامبينغ بطريقة باهية وما شاء الله حقا وجه شكر للإطارات في مندوبية جهوية الشباب والرياضة بقبلي على الخدمة اللي عملوها على التنظيم كيف كيف كانت فرصة مزيانة لي باش نتعرف على برشا دي جون أخرين من مختلف الولايات واللي من أكثر حاجات اللي حبيت عليهم معناها لما والسهرية وكيفاش تعرفوا على الأخرين وخاصة خاصة شفت جهة جديدة من الصحراء من خاطرني جيت للجنوب قبل نحب الجنوب على الاخر. امبارح زدنا مشينا للمسرح هزونا كانت تجربة جديدة بالنسبة لي ياسر مزيانة واني معناها so grateful اللي اني جيت لهنا.
1: الورشات اللي شاركت فيها
6: هزونا امبارح عملوا لنا ورشات في الصحة اون جينيرال صحة المرأة تاع كيفاش تعالجوا الادمان.
1: بما اننا نحكوا على المسرح ومجالك بعيد شويه على المسرح هكا اغرتكش الاجواء هذه وصحيح ان نعيش تجربه التمثيل؟
6: لا اغرتني بالبيه بالبيه الحق نتاع ربي مزيان على الاخر المسرح و لي كوستيم كيفاش المسرحيه القصه اللي وصلوا فيها مزيان على الاخر اغرتني بالبيه زاد.
1: جربتي هيك تمثلي شوي من
6: قبل كي كنت في الكليج هيك يعملوا لنا شو
1: نحبوا في المسرح؟
6: مسرح الحق للاسف لي ما جربتش اما ان شاء الله تجيني فرصه علاش لي ان شاء الله.
1: مرحبا بك مره اخرى يعطيك الصحه. نواصلوا مع المشاركين. عسلامه.
7: سلام.
8: ملك شاويشي وحده تنشيط لحيه بيجر جيت ممثله على ولايه بيجر.
1: التنشيط متعودين به امورنا واضح لكن كي نجوا للجنوب والصحراء والمسرح حاجه اخرى.
8: انا مش اول مره نجي للجنوب لكن اول مره نجي مخيم شبابي في الجنوب. انا الجنوب بالنسبه لي متنفس ديما نقول لهم الجنوب حاجه اخرى ثقافه اخرى شباب اخر ياسر مزيان على الاخر. المسرح اول مره الحق خاطر ما عنديش مع المسرح والكل لكن حاجه جديده ديما نكتشفوا لازم الانسان ديما يكون عنده باك جراوند ولازم ديما معبي قد ما يمشي قد ما يتعلم قد ما هو ما تعلمش قد ما يقول انا تعلمت قد ما تعلمش هيك عليه.
1: المخيمات الشبابيه من اهم الاهداف نتاعها هي تبادل التجارب تبادل معناها حتى الثقافات ما بين الجهات. اكثر حاجه معناها عجبتك في المخيم والحاجات الجديده اللي اكتسبتها من مخيم في اطار هذا المهرجان وخاصه الدوره
8: لهجات. اكثر حاجه انا
1: كسيت في الليل والحاجه هذيك شنو تقولوا لها الكلمه هذيك
8: هو كأول يوم تبدأ حاضر فيه تبدأ ديما كأنك جابد روحك والكل لكن رغم الليلة الأولى سيبون سعيم من اللي تبدأ السهرات أنت ديجا فامي نحن أون فامي مانيش أصحاب سيبون تعرفنا على بعضنا ولينا فامي ولينا أصحاب أنا في بيجا نجم نلقى حد في سوسة هكيكة معناتها وتولي ديما مع التواصل تويكا مع الريزو سوسيو والكل ولينا اقرب زايدا ولو معناتها مش علاقتنا مش باش تفهوني علاقتنا بالعكس باش تتواصل ديجا نلقى اصحابي حضرت معاهم في مخيمات قبل ديجا نلقاهم جايين هوني تبدل ثقافات بين الولايات بين مختلف الولايات
1: يعطيك الصحه.
6: شكرا لك.
1: عايشك. أكيد متابعينا ومستمعينا مواصلين مشوارنا معكم في الخيمة مواصلين أيضا مع هاللمة الحلوة هذه مباشرة من القلعة. كنا سمعنا حكايات وانطباعات الشباب اللي مشاركين معكم في هذا المخيم. كما ذكرتي على امتداد الدورات المخيم كان حاضر جديد في الدورة هذه وجديد في المخيم معناها أكيد فما جديد من خلال التجارب السابقة فما حاجات حبيتوا تزيدوها كإدارة بالنسبة للمخيم ما حاجات نلغوها شنو الحاجات الجديدة والإضافات الجديدة بالنسبة للمخيم؟
4: باهي يعطيك الصحة. والله بكري حبيت نشكركم على الاستضافة هذه بالرسمي. معناها الشباب يحب يعبر، يحب يتكلم، يحب صوته يوصل معناها للمختلف الجمهور. بشي الشباب عنده ما يقول، الشباب عنده معنى أحلام ديما ماذا به تونس، الجمهورية التونسية كل بلاصة يحب يعرفها. أكثر حاجة معناها جديد في المخيم بتاعنا اللي الشباب يحب يتعرف على ولاية قبلي، الموروث في ولاية قبلي. حبينا جيست احنا الدورة هذية يحبون يعرفوا ولاية قبلي في الموروث المادي ولا مادي، منطقة القلعة بالذات اللي صاير فيها مهرجان المسرح، مهرجان الدولي للمسرح. حبيناهم يكتشفوا منطقة القلعة هذه بالذات وولاية قبلي عموما ونفزاوة بصفة عامة. أكثر حاجة حبيناهم يتعرفوا وهم يتبادلوا الخبرات في بعضهم، هم اللي يقرروا الفقرات اللي يحبوا عليها، هم اللي ينتجوا، هم اللي يبدعوا، هم اللي الافكار منهم، هم من الشباب. حبيناهم هم حاجه جديده في المخيم بتاعنا، من الشباب الى الشباب. يعطيك الصحه ان شاء الله، كل التوفيق.
1: مشكورين، يعيشك يعيشك. نواصلوا غدوه ان شاء الله النهار الاخير. مرحبا سي عمر.
7: اهلا وسهلا، مرحبا بكم اذاعه قفصه، نورتونا.
1: قرب شوي صاحب هذا الفضاء منتزه المحوشي.
7: ايه
1: حركيه كبيره.
7: الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
1: اول مره فما حركيه هيك
7: في اول مره صارت في اللمه وصارت في المهرجان. ما شاء الله متميز كل شيء، ضيوف ما شاء الله من كل الدول والحمد لله. شويه الطقس ولاباس الحمد لله.
1: متعودين
7: بالطقس.
1: هو هذاك هو راهو المميز نتاعنا خاصه في الجنوب، والباهي ان نعيشوا المهرجان في الطقوس الكل.
7: الحمد لله يا ربي ديما نتحدوا احنا الطقس الحمد لله، وبوجود الاحباب وبجهد الناس الكل، كل شيء الحق متميز. اداره المهرجان ما شاء الله عليهم الحق يا ربي متميزين وتعبين
1: ان شاء الله كل التوفيق للناس الكل.
0: سي عمر تعبناه، سي عمر معناه الحقيقه هو راه مش اول مره يحتضن تظاهره من النوع هذه. معناه قبل عندنا احنا في جمعيه همس النظم كل صيفه معناها بنسموها ايام الابداع المسرحي، ثلاث دورات تحتضنها الفضاء هذا. معناها كان بارك الله عليه حضر لنا كل شيء، مهدنا كل ما نطلبوه، معناها نجو نلقى كل شيء حاضر، كل شيء جاهز. نفس الشيء معناها في التظاهره هذه معناها المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء. معناها العمل كان اكثر متعب، معناها حضر منها ورشات، عندنا 6 ورشات حضر لهم فضاءات نتاعهم الكل. عندنا ندوه علميه وقعت امس كيف هي لهم المكان نتاعهم، اثار اعجاب معناها اكابر معناها المسرحيين في العالم، معناها فريمون الناس كل فرحه.
1: ان شاء الله كل التوفيق ليك سي عمر. الفضاء هذا اللي يجمع ما بين رمال الصحراء والواحه، وطبعا اكيد برشا معناها ضيوف للمهرجان اول مره باش يشوفوا الاجواء هذه والطبيعه هذه اول مره جديده عليهم. واليوم اللي يميز نهار اليوم اللي هو نهار الاطفال بامتياز في المنتزه، عروض ورشات حركيه كبيره، وعندك صغيرات زاده يسالوا فيك شنو فما بابا للمسرحيات هذه شنو.
7: والله الصغار ديما في عندهم نقص في الانشطه هذه، نحبوا كبلادنا معناتها احنا نحاولوا نوفروا لهم، وديما هما فيهم ديما لهفه على الانشطه هذه. وحاجه متميزه انهم شويه بركه في الدراسه، معناتها اليوم سبت قاعدين يقروا، وهم اللي يحسوا مساكن يحبوا يحضروا من الوقت. والحمد لله ان شاء الله بعد نص النهار يزيدوا يكثروا اكثر واكثر، وموفقين الناس كل. وما شاء الله الصغار زادوا متلهفين الحاجه زي هذه وتظاهر زي هذه وتسجحهم على القرايه هيك تجي سبت حد يتنفسوا فيها شوي بحكم ضغط الدراسه عليهم. والحمد لله معناتها ماشي والحمد لله. وصغارنا يجوا يتفردوا، احنا كي يتفردوا هم صغارنا كان تفردنا احنا كبار.
1: طبعا
7: والحمد لله.
1: شكرا لك، كل التوفيق لك سي عمر. طبعا متابعينا اكيد باش نواصلوا معكم المشوار، نسمعوا اغنيه ومن بعد راجعين مواصلين مشوارنا معكم في الخيمه.
9: الاشهار. اسمعي، عنا اوفر جديده تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخر. اوفر ولا في الاحلام، حاجه واحده، عينك على تليفونك لا تحشرش.
10: جديد مع اورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس، والكليم الليميتي نحو كل المشغلين، فش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك اورانج
9: اشهار.
11: يا والده يا والده، مستعجله كاينك يا والدة، مستعجلة كأنك ما زال قلبي مرتوي من حنك يا والدة.

0: القلب محلى فنك تلفيتك تبسيمتك حنيتك حتى الغضب نهواه إذا من
1: يا والدة استعجلتي يا والدة استعجلتي وتركتي فرس الفان يترجلتي يا والدة

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة مستمعينا، كما حكينا مع ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في هذا الاستوديو الخارجي في القلعة في إطار المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء الدورة السادسة، عديد المسرحيات أيضا الملاحم اللي حاضرة في هذا المهرجان، من بينها ملحمة الخلال. حاضر معنا مخرج هذه الملحمة سي مراد بن يوسف. مرحبا.
2: مرحبا ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة قفصة، شكرا للتغطية الإعلامية المتميزة، يعطيكم الصحة.
1: مرحبا بك وشكرا لك أيضا، إن شاء الله ربي يوفقكم. عمل كبير برشا في هذا المهرجان اللي لاحظناه، برشا حب، معناها تعب برشا حب في المهرجان هذايا. نحكوا على ملحمة الخلال اللي باش يتم عرضها غدوة، ناخذ فكرة على هذه الملحمة اللي باش يتم عرضها معناها في تظاهرة جديدة والأولى من نوعها في قبلي. تعطينا التفاصيل الملحمة وتفاصيل التجربة هذه والتحضيرات والتحديات بالنسبة ليكم كإخراج وكممثلين أيضا.
2: خليني الساعة نقدم الإطار الفني بتاع الملحمة قبل ما ندخل في التفاصيل. صاحب النص هو الشاعر الكبير محمد ضو، تسجيل صوتي عند خونا محمد بن ناجي موبي ماكس، الفكرة عند صديقنا فتحي الدباك، عندنا مساعد مخرج ساعد في الإخراج عمر الغرابي، عندنا مخرج ثاني اللي هو فتحي الدباك، واني مخرج أول معنا المخرج الفني اللي هو العبد الفقير لله معنا. بالنسبة للملاحم، بالنسبة لي كجمعية همس، صدقا هي بحكم احنا هواية مناش محترفين معنا، تحديات كل عام تحدي. احنا بديناها بأول ملحمة تقريبا في 2022، قدمنا ملحمة التركيزة على أساس أنها أول تجربة ملحمية، والحمد لله كسبنا التحدي ووصلنا المستوى اللي ديما يقولوا لنا فيه معناها المتابعين متاعنا والمشجعين متاعنا اللي ما يزمنش يطيحوا عليه. من هنا ينطلق التحدي، معناها حاجتين، يا نحافظوا على المستوى هذايا يا نطلعوا على المستوى، على الأقل نحافظوا على المستوى هذايا، ممنوع من عمباتنا نطيحوا المستوى. مشينا للتحدي الثاني اللي هي السدة، ثم الحمد لله نجحت حتى نجح باهر، ثم الوكر، ثم الجازة، ثم أخيرا السنيه هذه الخلال، والحمد لله حافظنا على المستوى الفني اللي متطلعين معناها الجمهور بتاعنا، والحمد لله فضل تشجيع لأهلي كل تشجعين بتاع الثقافة، والحمد لله هذا هو معناها. كما قلت لك معناها ديما متخوفين كل دورة، في حلي خطر الملاحم تاعنا قدموا فيها في اللمة بتاع جمعية تنظفها جمعية رف، وديما متخوفين من النيفو اللي وصلنا له انه يطيح لقدر الله، والحمد لله راهو للأمانة ديما الحمد لله موجود التشجيع معنا لأهالي.
1: غدوة باش يتم عرض الملحمة هذيا، تعطينا التوقيت المكان وين؟
2: غدوة إن شاء الله في الربوة، الربوة اللي صارت فيها اللمة، وهذيك هي أصلا المهرجانات اللي تصير في القلعة كله تكون في الربوة الفوق اللي هي تاريخ البلاد، اللي هو الربوة هي كانت المكان الأصلي للسكان، أنها قرابة 300 عام تالي و 400 عام تالي كان السكان كل يسكنوا في الربوة الفوق وقت اللي كانت عاد الغزوات وكل، إذن هذيك هي ولت منطقة تاريخية متاعنا، والتظاهرات كل تكون غادي، وهي أبرز تظاهر هي اللمة وقدموا في الملاح. إذن تكون إن شاء الله في الربوة الستة متاع العشية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كل التوفيق ليك، يعطيك الصحة.
2: يعيشك، بارك الله فيك.
1: يعطيك الصحة سي مراد.
2: بارك الله فيك.
1: نرجع لك سي عادل. نجم تمشي، شكرا لك. نرجع لك سي عادل محلال، حديث على القلعة وعلى المسرح على الواحة والصحراء والفن خاصة. طبعا في الحقيقة مثل المهرجانات هذه ثقافة جديدة بالنسبة للأهالي، وشفنا تفاعل كبير زاد الجمهور تقريبا كل الفئات.
3: اي بالنسبه للمهرجان هذا كما قلت لك معناها كان متنفس كبير برشا معناها بالنسبه للاهالي، من تلاميذ المدارس الابتدائيه الاعداديه الثانويه، بالنسبه للطلبه، بالنسبه معناها الإطار معناها الأساتذة ومعلمين، وكذلك بالنسبة للإطار الشبابي معناها في دار الشباب القلعة.
1: نعم.
3: وأيضا الكهول من نساء ورجال.
1: ده. اليوم اكتشفنا القلعة، سمعنا معلومات جديدة على القلعة اللي خصيتها في كتاب من الكتب متاعك على أصل القلعة. عنوان الكتاب،
3: عنوان الكتاب رفع الغشاوة عن بعض قرى نفزاوة، القلعة نموذجا. بالنسبة للكتاب هذايا تقريب فيه 230 صفحة، معناها في بداية الكتاب معناها قدمت بعض القرى تاع نفزاوة والتاريخ نتاعها، والقرى خاصة اللي معناها قديمة في التاريخ تزامنها القلعة معها، كما نقولوا معناها لا إله إلا الله أقدم معناها أقدم بلدة في ولاية قبلي مع القلعة اللي هي طريق نفزاوة اللي تبنى فيها أول بنى فيها عقبة بن نافع أول مسجد، حتى ما
1: تلمين
3: تلمينيس بالتسمية تاعها بالروماني، معناها وقت الفتح العربي الإسلامي كان مرور عقبة بن نافع من هنا أولا.
1: نعم.
3: بنا فيها الجامع اللي هو معروف في تلمين توا، ومن بعد تعدى للقيروان وبنا فيها معناها الجامع القيروان اللي تعرفوه توا.
1: نعم.
3: معناها الجامع هذا هو أقدم الحقيقة من جامع القيروان، إنما أكل الحكاية معناها السياسة المركزية ومعناها بريفيليجي معناها تمييز المناطق
1: طبعا المناطق كذا. اللي يحب يزيد يكتشف القلعة ينجم يطلع الكتاب هذايا.
3: أكيد.
1: نعم. أكيد. شكرا ليك. أكيد. في الحقيقة الوقت في ساعة في ساعة تعدى معاكم وما زال احنا ما نحكو. شكرا ليك سي عادل، ان شاء الله كل التوفيق. طبعا المهرجان ما زالوا نهارين في عمر هذا المهرجان، تنجموا تجوا وتواكبوا فعاليات هذا المهرجان. شكرا ليك مرة أخرى سي عادل. باش نختم مع سي محمد بن ميلود بن طالب، صديق وفي لإذاعة قفصة اللي عنده زادة حكاية هيك مع إذاعة قفصة نحكوها بسرعة، اللي هذايا دليل على غرام بالإذاعة.
4: هي أنا من القلعة، خلنا نعطيك بس على القلعة قدام الأساس
1: بسرعة مازال عنها دريش.
4: القلعة أمان وعفوية وتكافل، هذه عنوانها. القلعة أمان وعفوية وتكافل، وهذه كل واحدة وراها قصص. عادني في الغابة نسمع في الإذاعة خبرونا، سمعت خبر أن ثم قافلة باش تمشوا تضامنا مع أخواننا في غزة ويفتحوا معبر رفح وباش يشاركوا فيهم أنا ومن حتى من تواسة باش يشاركوا. هيك وروحت، بعد ما روحت العشية بديت ندور يلزمني نشوف منظمة نشوف كذا. المفيد ما تحصلت ال11 متاع الليل باش تحصلت على منظمين
1: الجائحة. هو سامحني سي محمد قبل ما نحكو على تشوف معناها كيفاش تشارك في القفلة هذه، الثقة الكبيرة في الإذاعة والثقة الكبيرة لإذاعة قفصة، وكيفاش تبعت الأخبار وكيفاش واحدة واحدة اللي مولانا مشاركة.
0: يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غناية جميلة مرجع صداها الواد.
5: الخيمة. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
6: فلاش سبور.
7: أجمل تحية رياضية وسهلا مرحبا بكم مستمعينا في ثالث مواعيدنا الرياضية لنهار اليوم. البداية بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم الموعد مع الدفعة الثانية من الجولة المهمة. طبعا هذه الجولة اللي ستدور على دفعتين تلعبت يوم أمس دفعة واليوم دفعة. نحكو على الأسبوع 24 والجولة 24 من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الأنظار كل تتجه في الحقيقة إلى مقابلة الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية حيث سيكون الموعد مع مواجهات حاسمة في سباق الصعود أبرزها القمة المنتظرة بين الملعب الجبسي وتقدم ساقية الدير مقابلة تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها مواجهة مباشرة لصدارة الترتيب حيث يتصدر تقدم ساقية الدير المجموعة برصيد 52 نقطة متقدم بنقطة واحدة على ملاحقه المباشر الملعب الجبسي صاحب المركز الثاني ب 51 نقطة مقابلة باش دور في أجواء جماهيرية مميزة بعد موافقة السلطات الأمنية في جابس على حضور 6000 متفرج من أنصار الملعب الجابسي مقابلة بشي زفرها الحكم أمير لوسيف الحكم الدولي. في بقية البرنامج انطلاقا من الأربع جمعية رينا مع قوف القفصة النادي القربي مع نصر جلمة وجندوب الرياضية مع سبورتينغ المكنين اتحاد قصور السيف يستقبل القلعة الرياضية أولمبيك سيدي بوزيد في بير الحفي في مواجهة مع ملبو حجلة وهلال الضيف يستقبل مستقبل القصرين. ذكر أنه يوم أمس دارت الدفعة الأولى وشهد التعادل من حمام سوسة مع الرلوي 2-2 اتحاد تطاوين فاز على سبورتينغ بنعروس 1-1 الملعب الفقي منزل بورقيبة انتصر على كرم المهدي 1-1 هلال الشاب ينتصر بسكور كبير على اتحاد بوسالم 5-1 وفوز كوكب عقارب على هلال مساكن بنتيجة 1-0 وتعادل جمعية مجرين مع بعث بوحجلة 1-1. في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نتحدث على الأسبوع 28 الجولة 28 من البطولة البرنامج غدوة لحد الدفعة الأولى والدفعة الثانية بشكونها 30 بالنسبة للغدوة انطلاقا من الأربعة في كل الملاعب النادي الأفريقي مع الملعب التونسي النادي الصفاقسي في المهيري مع الأولمبي البلجي في جابس مستقبل جابس مع الشباب القيروان واتحاد بن قردان في ملعب 7 مارس يستقبل مستقبل سليمان. بالنسبة للدفعة الثانية نهار 30 الأربعة في ملعب الشادي زويتن في العاصمة شباب العمران مع الترجي التونسي في ملعب 15 أكتوبر النادي البنزرتي مع مستقبل مرسى النجم لو يسينز الضيف على الاتحاد المنستيري وفي مركب عبد السلام كازوز ترجي جرجيس مع النجم الساحلي. إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول برنامج في رق الجهة بالنسبة للجولة العاشرة يبلي باش لعب غدوة انطلاقا من ماضي ثلاثة فجر الكتار مع نادي كرة قدم بالمديلة واحد قبلي في مواجهة مع جمعية جربة وكوكب دقاش يستقبل ملعب القبسي جريدة توزر في مواجهة مع ميرث الرياضية. بالنسبة للمجموعة الثانية ديما نتحدث على فرق الجهة مرجان تبرقي يستقبل نجم فرينا غدوة لحد انطلاقا من ثلاثة في نفس التوقيت فريق تل الرياضية ينزل ضيف على مستقبل المحمدية واتحاد سبيتلا يستقبل نادي حاجب العيون. مواعيدنا الرياضية مازالت متواصلة على موجاتنا هذه أجمل تحيات هايدرون الموعد مع قسم الأخبار وموجز منتصف النهار من تقديم زميلنا أحمد حراثي بعد شوية باش يكون معكم. تحية لكم من أسكول إلى اللقاء.
8: إشهار يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا.
9: إشهار 31 37 67 33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33
10: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
11: انتصف النهار في تونس من إذاعة قفصة. هذا الآن موجز الأخبار.
12: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
11: أهلا بكم في إطار الاحتفال بشهر التراث في دورته 35 تحت شعار التراث وفن العمارة تنظم دار الثقافة بمدينة سند من ولاية قفصة تنظم ملتقى القرى الجبلية للصورة وذلك يومي 2 و3 من شهر ماي الجاري ويتضمن هذا الملتقى العديد من الفقرات. انتظم اليوم بمدينة طوزر يوم تكويني وعلمي وتطبيقي حول التكفل بالمصابين بالحروق. يؤمنه ثلث من الأساتذة العاملين بقسم الإنعاش بمركز الإصابات والحروق البليغة بابن عروس. هذا اليوم الذي ينتظم لفائدة الإطارات الطبية والشبه الطبية بمستشفيات ولاية طوزر يهدف إلى تدريبهم على الطرق العلمية لإنقاذ المصابين بالحروق البليغة وضمان أقصى درجة النجاعة. سجلت عدة مناطق من معتمدية القصرين الشمالية عشية أمس نزول كميات هامة من الأمطار الغزيرة، ما استوجب تدخلا ميدانيا من مختلف المصالح الجهوية المختصة لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على انسيابية حركة المرور والحد من الأضرار المحتملة. تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من شهر مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين. نددت كوبا بالعقوبات الأمريكية التي استهدفتها مؤكدة أنها غير قانونية وتعسفية. وقال وزير الخارجية الكوبي أن حكومة الولايات المتحدة تحذر وتهدد باتخاذ تدابير أحادية وغير قانونية وتعسفية ضد كوبا. ووصف العقوبات الجديدة التي أعلنتها واشنطن على هافانا بأنها غير قانونية وتعسفية في سياق من التوتر الشديد بين البلدين. استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح إثر قصف إسرائيلي على جنوب لبنان وفق ما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام. الموعد القادم على الأخبار تقدمه هنية عزيزة وهو في شكل نشرة مفصلة للأنباء. إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
13: تبعوا في الحيوان هني
14: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
15: عن قرب.
14: نعم
15: عن قرب.
16: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
17: هما جوجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
18: خويا، ماذا بين تكلموا.
19: نحن لهنا انتقى معزول
18: عمري وقير 62
20: مين هب نقعد هاني قاعد هاني بطاقه
21: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
22: احب غادي خلي غادي انا نتفاهموا بالمعقول.
14: كيس ما نحكي لكش.
19: اجينا ساعه ساعه يجونا ستاك تحب السكرها بغادي ويتعدونا على رجلي.
17: لكن مشات الغدوة.
21: أولاً
15: عن قرب،
21: ثانياً
15: عن قرب. عن قرب
5: إذاعة قفصة
21: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
5: إذاعة القرب. إذاعة القرب.
21: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
1: نهاركم أسعد الأيام، عسلامة ومرحبا بكم. تحية لكل مستمعينا الأوفياء اللي تابعوا فينا عبر أثير إذاعة قفصة في هذا الموعد الاستثنائي من برنامج عن قرب اللي تعودتم به في جولة خارجية واستوديو خارجي من 10:30 نهار. اليوم بشكل استثنائي واليوم السبت اليوم باش يكون من نصف النهار للساعتين. اليوم اللقاء باش يكون من الاستوديو المركزي مع مصافحات هاتفيه مع لقاءات في الاستوديو باش نقوموا بجوله، جوله في المناطق اللي زرناها واللي كنا ضيوف في لقاء وحلقه مستديره مع المواطنين مع مكونات المجتمع المدني. وبطبيعة الحال في هذه اللقاءات كنا طرحنا مجموعة من الإشكاليات اللي تعاني منها المناطق. اليوم الانطلاقة باش تكون من مدينة السند باش نمشوا زيدا لمنطقة خد رابع، منطقة الطنب، هذه كلها مناطق كنا زرناها وحبينا نشوفوا من خلال المواطنين ومن خلال ممثلي المجتمع لهذه المناطق باش نشوفوا مدى تفاعل السلطات المحلية والجهوية مع إشكاليات هذه المناطق اللي ديما في برنامج عن قرب نذكر ونقوله راهو مهمتنا لا تقتصر على الزيارات فقط، وإنما المهمة تتوسع في الاتصال بالمسؤولين في أنه نكون أمناء في إيصال الرسالة اللي هي تتضمن إشكاليات المواطنين والمناطق اللي يعيشوا فيها واللي عادة هي إشكاليات بين الماء، قطاع الفلاحة، الطريق، إشكاليات في علاقة بالقطاع

الهاتفية زميلتنا زينة حدي وسوار عميدية من أمام المزدح. باش نقترح لكم نغم ثم نبدأ في مصافحاتنا واستضافاتنا.

0: مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج عن قرب. وكما ذكرت اليوم بشكل استثنائي البرنامج يتبث من الأستوديو المركزي، ينطلق من الآن ويتواصل حتى الساعتين. بداية مع ضيوفنا الكرام، مع حمزة السندي رئيس المجلس المحلي. مرحبا بك حمزة.
1: مرحبا بك عايشك أختي هوار. مرحبا بك إذاعة قفصة، مشكورين على الإضافة وتحية لكل المستمعين والمستمعات إذاعة قفصة.
0: شكرا لك حمزة. الزيارة اللي قبل اللي فاتت كنا جينا مشينا للإسند، وكان لقاء مباشر مع المواطنين، مع ممثلي المجتمع، مع مكوناته، معكم أنتم، وحكيتوا في برشا إشكاليات وفي العديد من المشاريع المهمة اللي موجودة في السند. فيها مشاريع معطلة، فيها مشاريع بصدد الإنجاز، وهناك مشاريع أنتم تطمحوا أنه تنجز في القادمة. تحدثنا في اللقاء معكم مع مختلف الحاضرين على الإشكاليات في قطاع الصحة، في قطاع الفلاحة، في النقل، في علاقة بالمجامع الفلاحية اللي مع الفلاحات. حكينا في برشا إشكاليات. منطقة فلاحية بالدرجة الأولى، منطقة مهمة فيها العديد من المؤشرات الإيجابية اللي لها دور كبير في التغيير من المنوال التنموي وربما الاستثمار فيه، هذا الكل. ولكن العديد من الإشكاليات. حبينا نعرف حمزة مدى تفاعل السلطات المحلية والجهوية بعد الزيارة الأخيرة لبرنامج عن قرب.
1: شكرا الأخت سوار، سبق وقمت مشكورين بالعمل اللي قمت به غادي في معتمدية السند في إطار برنامج عن قرب، وتم طرح فيها عديد النقاط في علاقة بالإشكاليات والنواقص الموجودة في معتمدية السند في القطاع الفلاحي، في قطاع النسيج، في الصناعة التقليدية، في قطاع الصناعة، في التطهير، في غيرها من القطاعات الأخرى. لكن للأسف ما لقيناش حتى تجاوب مباشر من السلطات في بخصوص النقاط اللي تم طرحها، خاصة أننا ركزنا على القطاع الفلاحي تقريبا الفترة ذيك، لكن ما فهمناش تجاوب. ويعرف السلطة أن نحن قادمين على صيف نتاع 2026 وعندنا برشا إشكاليات تخص خاصة المسار على الشراب. بصراحة ما فهمناش حتى تجاوب لحد الساعة.
0: هو من الإشكاليات اللي تعترضنا دائما في تنقلاتنا في المناطق الداخلية هي إشكالية الماء الصالح للشرب. هذه الإشكالية اللي بصدق أزمة كبيرة وإشكالية كبيرة في المشاريع اللي تنفذ، ولكن للأسف تتوقف المشاريع. هاو المقاول ما كملش، هاو البير ما فيش ماء. هذه من الإشكاليات، رغم أنه في اتصالنا بالمسؤولين توضع على الطاولة العديد من المشاريع اللي مبرمجة في هذا السياق من أجل أنه تكون صائفة بدون عطش، ولكن باقي ديما الإشكال قائم. نرجع توا نعملوا معني تحوصل لأهم الإشكاليات اللي موجودة حمزة.
1: الإشكاليات بصفة عامة معناها في معتمد السند
0: ناخذوا على فكرة ناخذوا بطبيعة الحال نبقوا ديما في تواصل مع على مستوى السلطة الجهوية.
1: أكيد.
0: اللي للواقع معناتها في برشا زيارات صار تجاوب وتنقل للمناطق والاستماع للعديد
1: لمشاغل المواطنين.
0: نعم،
1: هو الحقيقة صارت برشا زيارات والاستماع لمشاغل المواطنين، لكن ما أفضلش النتيجة بصراحة. ما فهمناش تجاوب. نسمع كل يوم ونسمع غدوة بعد غدوة، لكن اللي سمعته اليوم باش تسمع الجمعة الجاية والجمعة اللي بعدها، طالما ما فهمناش حلول معناها جوهرية تمس واقع المواطن غادي في جهة السند.
0: ولازم تكون طرح الإشكاليات بشكل ملموس
1: طرح جوهري للإشكاليات. ما نمشوش نقعدوا نتعاملوا مع الأمور بسطحية ولا بأفقية الواقع ما يذكى الكل ما تخرجناش بحلول المشاكل هذه. هو نبدو بقطاع الفلاحة إذا كان مش تحدث على الإشكاليات المعطلة، أن الإشكالية والمعضلة الكبيرة هو مسارح الشرف في معتمدية السند، خاصة إذا ما تحدثنا على المناطق التوسع. أن منطقة الحضارنا برنامج من 2016 معناها في التزود بما سالح الشراب، برنامج من 2016 رانا مازلنا نحكوا على برامج سابقة نتاع حقب وزارية فارطة، معناها التو ما توصل تنفذ 2016 10 سنين لا اعتمادات موجودة، لابيل لافيلا بيل دوفر موجود ومن لكن ما نوصلوش ان نوفر مقاول باش يزود منطقة بما سالح الشراب. أنا برنامج معناها تزويد منطقة الحضارنا وعد معناها نقطة من برنامج مكتمل كامل هو حفر بير تزويد منطقة سنجبل ومنطقة بياض الشرقية وطفرطاس وبقت حصة زوز لتر للمنطقة هذه تاع الحضارنا التو ما استنفعتش بالماء بالرغم من معاناة الكبيرة اللي تعانيها الأهالي غادي، يعتبروا أكبر مربي الماشية والماعز في الجهة هذه غادي لا ماء لا كياس لا ضوء للأسف. منطقة معزولة ومنطقة جبلية، معمرين منطقة في جبلية.
0: عندك فكرة قديش فيها من عائلة؟
1: والله برشا. هم احنا عملنا شو اسمه دراسة فنية اللي حبينا نعمل تقديرين قديش تكلف دخل الضوء غادي للمنطقة تزويد المنطقة. ما شاء الله معناها استيق في الدراسة تاعهم قسمتهم على زوج مجموعات، موجود سكن غادي موجود العباد ساكنة.
0: هي منطقة مهمة وقتها منين في الحصة متاع السند بصدق معناتها لدينا أكثر من مواطن من المنطقة هذه ومنطقة مهمة وفيها فلاحة كبيرة
1: ومتنوعة ومن أخصب الأراضي الموجودة. أيضا أن منطقة بياضة الغربية تعاني نفس الإشكال تماما كما بياضة كما منطقة الحضارنا. بصراحة معاناته أنا كنت زرتها بياضة الغربية ونعرف معاناة الأهالي غادي بياضة بصفة عامة نقوله نحن موضوعها لغز بالحق، لغز محير بصراحة. الدولة تعمل لك أربع حفريات ما وفيهم في تشوبهم معناها شبهة إنهم ما كملوش وتسكروا في نيفو معين وطلع الماء وبعد ما ظهرش وغير هذا. الأهالي تحكي لك غادي مثلا وتقول لك أنا مستعدة نحكي لأي نوع أنت مسؤول يجيك ونوضحوا له.
0: برنامج عن قرب زارها البياضة ونفس وأكبر معضلة فيه هي الماء.
1: هي الماء بصراحة رأي الناس اليوم تهجر قصرا لغياب الماء صالح الشراب، اللي هو رأي الحياة منبع الحياة هي قطرة ماء في المناطق التوسع بصراحة. تونا هني في البلاد في سند نشرب في الماء وندوش وناس ما يقلقنيش حتى شيء معناه فهمتني. أما المناطق التوسع رأي تعاني في معاناة خاصة في الصيف، رأي السيتيرنا البياضة الغربية ب 65 65 دينار في الصيف ويبقى يشد رونديفو ويعمل رونديفو مع تراكتور باش يجيب له السير نتاع ماء راهو اشكاليه.
0: ستيرناش باش تعمل
1: ما عندهاش ما تعمل تعدي له جمعه بتسمى معنا عمل حاجه به.
0: والستيرنا راهو يشرب منها ومعناته يقوم بشؤونه المنزليه وفي نفس الوقت يشرب السعي نتاعو.
1: ايه الاغنام والقطيع اللي مربيه ونحل وغيره غيره بصراحه مأساة. عندنا الاشكاليه الثالثه اللي هي منطقه القوس، منطقة تعد قاحلة وقاحلة جدا بصراحة. أظن ثلاثة نقاط تصنفوا في معتمدية السند أنهم إشكالية معضلة كبيرة في الماء صالح الشراب خاصة. نفس الإشكال تقريبا في القوسة بعد البروسبكسيون الأخرى اللي صارت تبين أن منطقة القوسة ما نجموش نعملوا فيها حتى بير جديد لأن المنطقة تعتبر شبه قاحلة معناها تغيب فيها الموارد المائية اللازمة اللي بتشجع أن الدولة تعمل ما فيهاش. سؤال محير الدولة
0: شو الحل؟
1: ما عش السلطة في بالها بالموضوع هذا وتراسلت وأكيد خذت نتيجة البروسبكسيون مع الفلاحة اللي صارت وسيد مندوب الفلاحة يعلم بالشيء هذا. ما فيهاش والناس غادي تعاني وحتى البيئة الموجودة تو عمال تضعف. كانت تقريبا معناها كانت تخدم على اساس 6.6 لتر معناها كدفق في الثانية تول تقريبا تحت لتر ونص أو إترتين أقل شوية كيك من الزونة ذيك ما عادش تغطي احتياجات المنطقة كاملة. وهذا إذا ما يستقبل معناها ما يستبقوش الأمور من توا ويلقوا حل راهي باش تيحوا في معضلة كبيرة بصراحة في منطقة القوسة. نفس الشيء للمؤامرة الغربية، أيضا المؤامرة الغربية كانت فيها بير لتسقي الأحبال منطقة سنجبل عسلوجة طفرطاست بياضة الشرقية نضبط البير قاع فيها معناها سلخ من البير بحكم هما زوز مية هما زو 200 متر مية مكسية ومية مش مكسية. المية مش مكسية في البير سلخت ردمة البير انتهى موضوعها معناها حاولوا فيها كل الحلول ما ثم حد شيء. البلاصة قاعدة معتشة اللي كانت تشرب في معناها في العمادة كل الفوق بلاصه كانت ماتش.
0: المشكله انه بير تلقاه متفرع على برشا بلايص، هذاك عليه معناتها يكثر عليه
1: الضغط
0: يولي طبيعي معناتها ما عادش.
1: اي هو هي نادرا ما توقع معناها عمليه السلخ هذه نتاع البير، كل نادرا ما توقع لاخلالات فنيه هي في حفر البير وفي تجهيزه فهمتني، في حتى طريقه الكسوه نتاعها كيفاش توقع. اللي صار هو سلخ كما كنت نحكي لك البير، معناها تخلت عليه الفلاح، اصبحت المنطقه هذه معشة النوم الغربيه، وكانت معناها تسقي في البلايص الكل، معناها كانت توفر في الماء صالح الشراب المنتج. تبرمجت بعد البروسبسيون الاخيره نتاع الفلاحه نقطه جديده نتاع بير تعويضيه، ما وقعش التجاوب فيها النقطه هذه جمله وتفصيلا، بالرغم اللي طلعت ايجابيه النقطه. تو بيضة طلعت البروسبسيون تاعها سلبيه مثلا، ما لقوش فيها نقطه، لانهم يعني ما يحبوش يمشوا للزون فيها الماء. الزون فيها الماء حسب التجربه وحسب ما حفرت الاهالي غادي وحسب الكاليتين تاع الماء ونوعيه الماء.
0: ينجم يكون من اجل الحفاظ على المائده المائيه
1: لكن مش بالطريقه اللي نجموا باش نحافظوا على المائده، على معناه ونعطشوا جهه كامله. احنا من كي نعملوا بروسبكسيون ماذا بينا ناخذ بعين الاعتبار اراء البلاد المنطقه والجهه كامله.
0: وفما زاده دراسات علميه، زاده
1: فما دراسات علميه
0: يلزم، راهو فما مختصين في المجال هذايا هما اللي يجاوبوا. علاش
1: اللي عملوا بيديهم الدراسه هما مختصين ومكتب دراسات فنيه معناها بطرق حديثه ومتطوره. انا تواصلت معاه، كنت واكبت معاه البروسبكسيون في كامل عمادات معتمديه السند الكل. الزون في بياضه، الزون في بياضه اللي فيه الماء هي بارتي من الزون تاع السكه، خط النقل الحديدي السكه ما هبطولاش. عمل نقطه من اجتهاده، هو حب يقدم شوي يحبط معناها من فوق، هما خذوا البروسبكسيون في اتجاه الجبل فوق. هبطت الزون شوي، قال لي مؤشرات تبدلت، لكن ثم اليوم انا نقول ثم اراده تخدم عكس معناها تطلعات منطقه بياضه بصراحه، لان ثم ناس ما تحبش يصير احداث جديد في بياضه خوفا ممكن على حفرياتهم على ابارهم على غير على حاجه من نوع هذا. هذا حسب تصورنا وحسب ما نشوف معناها.
0: هي أراء نحترمها، ولكن دائما في هذا السياق ننتظر ديما إجابات علمية، إجابات معناتها زادة من السلطة لهنا، لأنه حق المواطن أنه يشرب.
1: حق المواطن يشرب بكل بشتى الطرق. نفس الوضعية كما كنت نحكي لك في أيضا نوامر الغربية، تقريبا منطقة معشة كانت هي اللي توفر فيها صالح الشراب، أصبحت اليوم منطقة معشة بحكم أن البير معناها تم سدمها نهائيا. النقطة موجودة إيجابية بعد البروسبكسيون اللي صارت وما تمش تعهد بها في إطار برنامج حفر الآبار التعويضية.
0: به فمش بديل طرح أنتم مثل في مشاركتكم في المخطط 26، فمش نقطة مهمة طرحتها كبديل؟ لأنه صحيحة هذا راهو ما يلزمش يكون ما يطرحش هكاك، يلزم تكون فما بدائل، لأنه فما مواطن عنده مجموعة من الحقوق يلزم ويكفلها الدستور زاد يلزم يتمتع به.
1: اي بطبيعة الحال هو البديل، إذا بير نضب فما البديل هو بير تعويضية، معناش بديل آخر. إذا ما فماش في المنطقة هذه راهو باش يجيبوا له الماء من منطقة أخرى. المنطقة البيت هو الاساسي هو اني ما تقعدش منطقه معطشة هكا. هو احنا نعرفوا ولايه صفاقس تشرب من جلمه تشرب من سبيت، لا معناها ما عندناش اشكاليه خلاص طالما الاراده تبدا متوفره هكا. هو
0: حاولوا انه نشوفوا الاشكاليات الاخرى، لانه عندنا مجموعه من الاشكاليات اللي طرحت. فما منطقة طفرطاست هذه،
1: منطقة طفرطاست هي منطقة طفرطاست، منطقة ما فيهاش منطقة تغيب فيها أبسط مقومات العيش، منطقة جبلية أيضا موقعها الجغرافي ممتاز جدا.
0: اللي تابعين سند كلهم مناطق جبلية.
1: اي ما عندها تضاريس جبلية، اغلبها سند تضاريس جبلية، كل بعماداتها تضاريس جبلية. تغيب فيها أبسط مقومات الحياة كما قلت لك، ما فيهاش ضوء، فيها طريق بس عند مدة.
0: أي هذا ذكروه.
1: طريق طفرطاست.
0: وللأسف ما لم يتلقوا إجابة لعلاش هالمشروع هذايا تحبس.
1: أي المشروع.
0: قال هالمشروع هذايا اللي استبشروا به أهالي المنطقة.
1: هو مشروع يعتبر مهم في في المنطقة، وهو معناها يتجزأ على ثلاثة أقساط.
0: رئيس المجلس المحلي أكيد راك طرحت الموضوع هذا على السلطة الجهوية، شنو كانت الإجابة؟ علاش المقاول ما كملش الطريق.
1: أي هون جايك، هو المشروع بعد إذنك فيه ثلاثة أقساط، القسط طريق طفرطاس، قسط نوامر الشرقية، وقسط في عيمات التعليم عند مقاول واحد. تقريبا إجماليا قدرت تكلفته بما يناهز 10 مليارات، ثلاثة أقساط أظن. الوقع شنو هو؟ خذ المقاول اللي خدم على روحه باشرة الأشغال حسب اعتقادي، وهم ما وضحوا ليش بصراحة، لأن فيه لبس الموضوع، ضاع فيه لبس، وطلبنا معناها فتح بحث تحقيقي. إذا كان توصل الأشغال نسبة 70% وبعد نجو معناها كما نقولوا نراقبوا الأشغال ليوصل 70% ونسقطوا منها ما يقارب 40% فنيا وتكنيك مو معناها تتيح لخدمة، أين الرقابة منذ البداية؟ أين الرقابة منذ البداية؟ خاصة وأنها مسالك ريفية ترجع بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان. راه عندك مسالك اليوم وعندك شانتي قايم غادي، أنا نبدأ الرقابة من 10 ولا 15%، ما نخليش يوصل 70% ونعاود نطيح لشطار الخدمة. المقاول طبيعي هي كانت معناها كانت قاسية العملية أن يطيحوا لها معناها 40% من إجمالي الخدمة الكل. أنا قال لك ما عادش نجم نوصل، أفسخوا لي ما عادش نجم نوصل، مش ريزينيسيون معناها الفسخ العقد. وصلت 70% وهذا مؤسف جدا.
0: باهي حمزة، نحاولوا نذكروا توا تعطينا فكرة على المشاريع اللي مبرمجة في السنة
1: مبرمجة
0: واللي فيها أنه هو معناتها فما تطور في نسبة الأشغال.
1: المشاريع المبرمجة إذا نتحدثوا نبدو بالتطهير، مشروع التطهير اللي إن شاء الله في القريب العاجل في حدود السداسي الأول تاع سنة 26 معناها اللي هي يكون في موفى جوان إن شاء الله باش ينطلق علينا عن طلب العروض لإحداث المشروع. مشروع التطهير إن شاء الله هو طلب عروض دولي باش يكون على مستوى دولي. عندنا ايضا المشروع المستشفى الجهوي سنتبه، هو مشروع يعتبر قائم الذات لكن متعثر شوي في نسق الانجاز،
0: معطل
1: عنده 10 سنين السور تقريبا معطل. خذاه مقاول السور وانطلقت الاشغال منذ اشهر ولباس ماشي الامور، لو ان شويه فيه شويه تعثر لكن مع ذلك ثم شويه تقدم. والاشكال مش في المقاول، الاشكال في صرف الاعتمادات ومستحقات المقاول في اجالها، مش قاعدة تصرف في الوقت في الأجال. ونعرفوا كل مقاولين ولاية قفصة ما ثمش اللي عنده كابيتال كبير ينجم يخدم ويعول على ذاته معناه في انتظار اني معناها توفر له الدولة المستحقات نتاعها، لكن كلها تمر شوي شوي وديما يمشي كاكا. انا ماذا بينا اكدوا على اني الاعتمادات
0: مستشفى ما شاء الله ريني معناتها مصنف من احسن المستشفيات اللي تبنت.
1: لا هو كبناية قائمة ما شاء الله. نأكدوا على ضرورة أن تصرف المستحقات نتاع المقاولين بصفة عامة في الأجال ضمانا معناها لحسن إنجاز المشاريع في أجالها.
0: نتوقفوا شوية حمزة لأنه حان أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها.

0: تبعوا في الحيوان هني.
1: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
2: عن قرب.
1: نعم
2: عن قرب.
1: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
3: هما جوجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
4: خويا. ماذا بينا تكلموا؟
5: احنا لهنا انقى معزول
4: عمري وقيل 62.
6: مين حب نقعد؟ هاني قاعد هاني بطال.
7: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
8: حبسه غادي خلي غادي انا نتفاهمه بالمعقول.
1: كيس ما نحكي لكش.
5: اجينا ساعه ساعه يجونا ستاك تحبس الكهرباء غادي ويتعدونا على رجلي.
3: لكن مشات الغدوة.
7: اولا
2: عن قرب.
7: ثانيا
2: عن قرب. عن قرب.
9: اذاعه قفصه
7: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم اصواتكم.
9: اذاعه القرب. اذاعه القرب.
7: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
10: نعود مستمعينا الأوفياء مع ضيفنا حمزة سندي رئيس المجلس المحلي بمدينة سند. حمزة ناخده بمعناتها فيما تبقى في الوقت معك فكرة عن بقية المشاريع
11: مبرمج. عندنا في قطاع الشباب والرياضة ثم مشروع قاعة المغطاط بسند باعتمادات تقدر بمليار و893 ألف دينار. ايضا المشروع هذا تعطى المقاول صحيح في انتظار فتح بقيه الاعتمادات الاضافيه من وزاره الشباب والرياضه. عندنا مشروع صيانه معتمديه السند بتكلفه جمليه قدره 808,000 دينار.
10: نعم
11: هذا ايضا في انتظار هذا معناها تم فتح فيه الاعتمادات. معناها وستتم الايام القادمه ان شاء الله انطلاق الاشغال. مشروع تهيئه صيانه طريق سند الفج مشروع مهم جدا بتكلفة تقدر ب 58 مليون دينار. أيضا هذا تقريبا المشروع هذا أعطوه المقاول. وإن شاء الله زاد باش نشوفوه زاد أيضا في قريب العاجل تنطلق لشأن. مشروع حماية مدينة سد من الفيضانات مشروع بتكلفة تقدر ب 15 مليون دينار. تمت برمجته على سنة 2026 معنا سنة. مشروع إحداث منشآت مائية بطريق سن جبل ب 400,000 دينار مشروع أيضا عند مقاول. مشروع كهرباء المنطقة الساقية وتجهيزها باستثمارية 354,000 دينار أيضا عند مقاول. مشروع تجهيز المنطقة الساقية التوفيق 400,000 دينار أيضا عند مقاول. مشروع تجهيز الوقت للآبار منها بير القرعة 2 أيضا مشروع عند مقاول أيضا في انتظار
10: يعني
11: اقتناد تجهيزات
10: مهمة من المشاريع. خلينا بعجالة ناخذ فكرة ونختمه مع الضيعة. هذه الإشكالية الكبيرة اللي في سند المساحة الشاسعة من الأراضي واللي لحد الآن للأسف ما معناتها مقاش حل هالإشكال هذي اللي هو مطلب أساسي من أهالي الجهة.
11: الضيعة الفلاحية احنا نشوفوا فيها كنواب الجهة وحتى من أهالي الجهة شوفوا فيها بوابة لفتح أفاق تشغيلية تنموية في الجهة بصراحة. لكن الضيعة هذه كانت وجهة لكل المسؤولين في السابق وحتى توا في أي زارتها وزراء كتاب عامين مديرين عامين أي ولات بأنواعها المسؤولين على اختلافها زاروا الوحدة وكلهم عطوا وعود وتطمينات
10: واعترفوا بأهمية
11: أي وثمنوها لكن تثمينها ما وقعش كما يلزم تثمينها وقعش شفاهيا وهذا ما يكفيش ما يحلش الإشكال الغادية في سند بخصوص الضيعة الفلاحية.
10: انه عدد كبير من الاشجار بقي
11: تنقرض اي بقي تنقرض مؤخرا اخر جلسه وكبناها مع السيد الرئيس المدير العام لديوان الاراضي الدوليه وكان حط تعهدات جديه بتسقيف زمني وباعتمادات مخصصه لعده تدخلات في الضيعه هذه منها حفر اربع ابار تركيز زوز مداجن بطاقه استيعاب 30,000 طير بطرق عصريه ومتطوره مش المداجن معناها كما نقولوا بالطريقه المعهوده معناها اقتناء ادوات نتعري نظام قطره ل 250 قطار من الزيتين تكثيف الغراسات تكثيف غراسات الزيتين معناها في بين الزيتين الموجوده تو بين اصول الزيتين باش يعملوا معناها غراسات مكثفه للزيتين جديده فهمتني. ثم برشا تعهدات ما ثم من حد شيء. نجيك مثلا نقطة البير الأولى برمجة 2024 انطلق طلب العروض الأول ثم طلب العروض الثاني وكنا حفزنا المقاولين أنهم يشاركوا في طلب العروض الثاني وكانت هي مشكلتهم معضلتهم الوحيدة هم أنهم ما لقوش مقاولين يشاركوا لهم في الواحد. وجاء أول طلب عروض خرج في معناها بير فيه نشير المفيضة وبير فيه نشير السند كأول رخصة هذه شركة المقاولين خذوا لافيدا بيل دوفر ومشت العملية فرز العروض.
10: نعم.
11: في انتظار أنهم يخرجونا بمقاول.
10: نعم.
11: قعدت الأمور كيكا ما يتسكر العرض ومشت للدبيومو، معناها استمرت الوضعية أشهر.
10: نعم.
11: فما حتى أخبار
10: للأسف، هي فما
11: طاحت مدة الصلاحية نتاع البئر، طاحت الصلاحية نتاع الرخصة،
10: بيروقراطية
11: نقيتها، طاحت رخصة رخصة البئر طاحت. عملنا فيها تذكير نحن للسلطة الجهوية هنا في التمديد مع بالتنسيق مع الإدارة العامة والموارد المائية بوزارة الفلاحة، ما لقاش حتى تجاوب المطلب للأسف. مشينا في سيركوي آخر عن طريق نواب المنطقة إنه باش يتمدد، والحمد لله تمدت الرخصة. لكن تبقى معضلة أخرى، أنت في انتظار أن يعرض برنامج الصفقة على الإدارة، يعرض على مجلس الإدارة بوزارة الفلاحة، حتى يعرض على مجلس الإدارة باش تتم المصادقة باش يعطوا إشارة الانطلاق للمقاول اللي هو البير مبرمج على سنة 2024. نحن 24 تعدى 25 تعدى،
10: هذه الإجراءات تضيع المشاريع،
11: تضيع المشاريع. 24 تعدى 25 تعدى، نحن في 26 قريب معناها النصف العام صحيح، ونحن مازلنا في رخصة الأولى، والحال أنه الوزير الفلاحة مصرح كل عام تتحفر فيه بئر، كل سنة يحفروا فيه بئر، أحفروا هذا ونعطوكم
10: اللي
11: بعد.
10: اللي أكثر الإشكاليات هي بيروقراطية الإدارة، هل الإجراءات الإدارية اللي تعطل للأسف، واللي بصدق يلزم يقع حل،
11: يقع حل ويقع التسريع، خاصة نسمع نحن في التوصيات العامة أني لا بد من التسريع وإيجاد الحلول، معناها المستعجلة اللي فضل الإشكاليات هذه. ما بقاش عندنا وقت.
10: المطلب الأساسي هو رقمنة الإدارة،
11: رقمنة الإدارة. ما بقاش عندنا وقت أصل، ما عادش عندنا منبر للعباد، بس بصدق راهو مدام سوار ما عادش عندنا منبر. راني نبرر اليوم غدوة بعد غدوة.
10: الميزانية تبدأ موجود.
11: ايه.
10: كل شيء يبدأ موجود، ولكن للأسف في هالإجراءات تضيع وتيح.
11: مؤخرا صادق مجلس النواب على مشروع قانون احداث خط تمويل الضيعات الفلاحيه اللي تجاوز مساحتها 1000 هكتار. احنا ما شاء الله عندنا 3000 هكتار في السند، معناها يعادل 3000 هكتار. قاعده اصول الزيتين سنويا تتقص، وده معناها يصير عمليه استئصال بفعل الجفاف وقسوه المناخ، معناها قريب الحق حال الضيعه يبكي.
10: صحيح.
11: حال الضيعه يبكي.
10: الضيعة بشقة ديما إشكال من الإشكاليات اللي ديما نتناولوها في برامج إذاعة قفصة، مش كان في برنامج عن قرب.
11: طرحنا بربي بعد إذن، اقترحت أنا في بصدق وكبنا برشا نقاشات وبرشا جلسات فيما علاقة بالديوان، ويبدو لي أن الديوان ما عندهش الإرادة باش يفعل الضيعات هذه. ممكن نقص موارد مالية، ممكن حاجة كما كي اقترحت، قلنا راهو عندنا في مسبق مستثمر يحب يقدم يأخذ المنطقة الفلاحية هذه الضيعة مركب صفة عامة، ويأخذ أون باراليل المنطقة الصناعية ويهيئها لتكاليفه هو.
10: نعم.
11: فهمتني، ويوقع ثم اتفاق بينه وثم تعهد كتابي من السيد، معناها المستثمر تونسي ومش أجنبي، وقع صد المقترح في الجلسة، قاع صد المقترح. ولو أن متعهد معناها بتشغيل من 1000 و1200 يد عاملة في معتمدية السند مع تطوير الحفاظ على الملك العمومي للدولة، ومستعد أن يطوره وعلى 50 سنة برك، ما هوش على 90 ولا 70 ولا 60. معناها تصور باهي ممتاز، حبينا نقدمه به. إذا كما لقيناش تجاوب من عام السلطة، حبينا نقترحه ونجيبه استثمار، خاصة أن نشوفه نحن مجالس وزارية تدعو الاستثمار ودفع نساق الاستثمار وغيره،
10: لكن
11: ريال مو ما ثم حتى لا حوافز تشجع الاستثمار ولا آليات تشجع الاستثمار للأسف.
10: على كل، كنت هذه مداخلة حمزة سندي رئيس مجلس المحلي. شكرا لك حمزة.
11: عايشك. عفو.
10: تحولنا لكم وزدنا معناتها
11: استضفتونا
10: وان شاء الله ان شاء الله مجمل هو فما مؤشر بأي مجموعة من المشاريع المهمة اللي بصدد الإنجاز ان شاء الله ما تتعطلش، هذه الأهم حاجة. وبطبيعة الحال دائما إذا تقفصة المتابعة
11: أي نقطة نقولها لك، المشاريع اللي ذكرتهم هي نقاط من بعض المشاريع المقترحة والمبرمجة، واللي هي معناها قاعدة أنكور، معناها ماشية في الأشغال. راهو إذا اليوم نحب ننجحوا في السند، برمجت لي داكوردو، هي عطيتني مشروع على 26 27، التنفيذ وقتاش؟ المواطن اليوم ما عادش يحب التقنعة إلا بالإنجاز على أرض الواقع، اليوم كان بالملموس. إذا هذوما النقاط اللي ذكرتهم ما فيهمش إرادة باش يتعاملوا في معتمدية السند، سمحني ما عادش نجمو نحكو على تقدم بجهاتنا ومعناها وتطور جهاتنا وغير
10: وقت لي تتصب الفلوس وتتعمل وتتجاوز الإجراءات كالدراسات
11: وخاصة التسريع
10: وكل شيء، يعني لهنا يلزم يكون فما التطبيق. هذه النقطة المهمة.
11: ايه المهمة.
10: شكرا لك
11: يعيشك
10: سندي، تحياتنا
11: لك يعيشك. شكرا مرة أخرى لرعد قفصة، يعيشك.

ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لا بطل خليني بالبيت، قالت

مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لا بطلت

0: شاء الله. من المناطق اللي زرناهم في برنامج عن قرب في قفصة الجنوبية منطقة خد ربح، مشينا وتحولنا للمنطقة هذه، وبطبيعة الحال وكما تعودتم كان لنا لقاء مع الأهالي المتساكنين، مكونات المجتمع والناس كل حكيت على برشا إشكاليات، الإشكاليات اللي أساسا كانت أكبر إشكال هو الطريق، منطقة شبه معزولة، وكنا اتصلنا بأحد المسؤولين لأنه من الإشكاليات اللي اتذكرت وقتها أنه فما اللي سواق معناتها الواجن ويهز لك رخصة والرخصة ما يخدمش خط رابح، لا يخدم بلاصة أخرى، وهذا إشكال كبير. وكنا في حديث مع أحد المسؤولين بشركة النقل وبوزارة النقل عفوا، ذكر أنه هذا ممنوع قانونيا، ممنوع وسيقع متابعة الموضوع. مع سعلي من متساكني المنطقة، سعلي أهلا وسهلا بك.
1: أهلا مرحبا أختي سوار،
0: شنو أحوالكم؟
1: لاباس يا عيشك.
0: سعلي، بعد زيارتنا لكم في برنامج عن قرب صارت استجابة مع السلطات المحلية والجهوية؟
1: والله وقت سوار هو مع بعد زيارة لكم ثم تجاوب من عمدة المنطقة سيد معتمد قفصة الجنوبية مشكور، لكن ما تغير حتى شيء.
0: اي تجاوب كيفاش معناتها تجاوب راهو في يعني حالة الاشكاليات؟ اي
1: سمعونا، اتصلوا بينا وبلغوا صوتنا للولاية للسلطة المهمة من الامر، لكن ما تغير حتى شيء، بقى الاشكال قائم.
0: اي خلينا نعود نحكوا شوية على الاشكاليات اللي موجودة في منطقة خد رابح. سعلي،
1: والله الإشكاليات هي العنصر الأساسي هي النقص.
0: نعم.
1: كل رابح أنها النقص.
0: نعم.
1: مشكلة أنا النقل ما مش.
0: أحكي لي كيفاش تتنقلوا سعلي، وخاصة إنه وراهي المنطقة فيها مدرسة وصغيرات يتنقلوا.
1: نعم. صغيرات يقرأوا.
0: نعم.
1: مشكلة حتى في المعلمين اللي بين قروا في المنطقة. لقيني إشكال كبير.
0: صحيح.
1: يعطوا في العمادة. نعم. في مركز كيف دربي.
0: أي.
1: ويكروا في الكراهب 7-8 كيلومتر لخد رابح باش يكري كهرباء، واحد يجي واحد ما يجيهمش، يعني معاناة مسكين.
0: نعم. ومن المنطقة متاعكم حتين باش يوصل للكياس حكيت 7 كيلومتر.
1: 7 كيلومتر.
0: 7 كيلومتر هذيك يمشيها على رجليه، وفما مدرسات موجودين ويمشوا على رجليهم لأنه ساعات ما يلقوش نقل، وفي أكثر الأحيان
1: شعلوا بيها هم والحظ، كان خلق عليهم كهرباء وصلوا وما تماش يوصل لرجليهم، هذه كلمة تماش حتى حل أخر.
0: نعم. والإشكاليات الأخرى هو عندكم زادة إشكالية ما وإشكالية البير اللي هو كان معناتها مورد الأهالي، ولكن تسكر البير لإشكالية هالجمعيات هذه اللي تبدأ عندها مديونية، ولكن للأسف ما يصيرش خلاص هالمديونية هذه اللي ضرر منها المواطن.
1: هي المشكلة في البير ما صالح للشراب، فهمتني، عنده برشا مديونية.
0: نعم.
1: ما نجمش المجمع يخلص.
0: سكر البير،
1: سكر الغاز، قصت الضوء. نعم. يعني بقت الأهالي نقصي الماء.
0: كيفاش تشربوا سعلي؟
1: والله من أبار القاصة. من يجيبوا من مناطق المجر.
0: نعم.
1: بوك فهمني، المهم يجتهد. نعم. ما يخليش روحه عطشان. نعم. أما ما يلقى الحلول.
0: نعم. هو يمكن عندكم زوز مطالب من أكثر المطالب اللي أنتم معناتها ألحيتوا وقتها، وهي النقل والماء، هذوما زوز.
1: يعطيك الصحة. النقل والماء.
0: نعم. النقل لأنه ما كان وراه المشكلة أنه وقتها فما ذكرته أنه فما شكون اللي ياخذ لك رخصة باسم خد رابح، ولكن ما أهالي خد رابح ما يستمتعوش به.
1: شوف اختي سوار هما انا اللي في بلد بيه، انا ثم 5 نقل ريفي في خد رابح.
0: 5 نقل ريح في خد رابح، وخد رابح ماذا ما يدخل لها حتى نقل ريح؟
1: ما يجيها حتى نقل ريف، ما يجيها حتى كرا.
0: للأمانة هو اتصلنا بأحد المسؤولين وأكد أنه هذا خلل قانوني وسيقع متابعته. وما زميلتي سمية رجب كانت طرحت الإشكال في برنامج مع الناس، وإن شاء الله باش نتبعوا الموضوع، لأنه هل إشكالية هذه سعلية رغم ما لقيناهاش كان في خد رابع، رو في برشا مناطق يهز لك، شفناها زادة في في في في مناطق للأسف ريناها في ميداس أخيرا، نقلنا الميداس نلقوا عنده معضلة كبيرة النقل. وقت اللي حكينا مع المواطنين يقول لك لا، فما لواجات يهزوا رخصة باسم ميداس ولكن أهالي ميداس ما يستمتعوش. هذا معناتها السؤال اللي يطرح نفسه، كيفاش واحد ياخذ رخصة باسم منطقة وما معناتها وما يمشيش يخدم في المنطقة هذيك؟ معناتها
1: يوصل كيف درب، شوف قال يهزمك من قفصة يوصل كيف درب وتعديش الخد رابح.
0: يعني لا، هو وقت يبدا عامل بلاك خد رابح يزم يمشي الخد رابح، هذا القانون ايش يقول؟
1: هو القانون هكا واش يقول؟
0: لانه احنا راهو مش نحنا نحكوا في القانون، ولكن باتصالنا بالمسؤولين في وزاره النقل ذكروا انه هذا خلل قانوني ويحاسب عليه. اي واحد ياخذ رخصه وما والاهالي المنطقه ما يستمتعوش تسحب منه الرخصه. على كل سعلي حابينك تكون حاضر معنا، انتم يعني مطالبكم تبقى دائما هي الماء والنقل.
1: النقل
0: نعم. شكرا لك سعلي من منطقة خد رابح، حبيناك تكون حاضر معنا، ودائما نبلغ المسؤولين على مستوى محلي ومستوى جهوي المنطقة هذه تحولنا لها عند برشا إشكاليات، وأكبر الإشكاليات هو النقل اللي يعيق معناتها التواصل مع الحياة. يعني بشي بشي واحد يقضي يمشي يهز أولاده يجيب يمشي للطبيب، هذه كلها إشكاليات تعيق المواطنين، لأنه من المنطقة من خد رابح حتى الكياس 7 كيلومتر، 7 كيلومتر يمشيها مع رجله بشي نجم يوقف في الكياس ويحبس معناتها الواج. على كل شكر ليك سعلي، يعطيك الصحة. هذه مهمتنا أنه نكون جسر تواصل ما بينكم وما بين المسؤولين.

0: تبعوا في الحيوان هني.
1: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
2: عن قرب.
1: نعم
2: عن قرب.
3: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
4: هما جوجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
5: خويا. ماذا بينا تكلموا؟
6: نحن لهنا انقى معزول
5: عمري وقيل 62.
7: مين حب نقعد؟ هاني قاعد. هاني بطاطا
8: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
9: احب غادي خلي غادي انا نتفاهموا بالمعقول.
1: كيس ما نحكي لكش.
6: اجينا ساعه يجونا ستيك تحب السكر بغادي ويتعدونا على رجلي.
4: لكن مشات الغدوة.
8: أولا
2: عن قرب.
8: ثانيا
2: عن قرب. عن قرب.
10: إذاعة قفصة
8: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
10: إذاعة القرب. إذاعة القرب.
8: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
11: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: هيا نجم نمشيوه
14: توا هكا انت بتسوق بينا وتقولي نمشيوه.
13: ما هو ما نجمو نمشيو بأمان إلا ما نحطو حزام الأمان.
14: عليه تربت فينا في سيارتك خايف علينا من الهروب؟
13: ليه حزام الأمان هو ضمان لسلامة ركاب السيارة. حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلا بأطراف السيارة ويتجرح.
14: يا خويا كيف وليت خايف عليا من الجروح؟ أتو نحط حزام الأمان ونسافروا أمنين.
13: أمنين.
15: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
16: رفيق الطريق.
17: إشهار.
18: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
19: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
17: إشهار. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
20: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
21: الواحدة ظهرا بسدهات إذاعة قفصة.
22: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
21: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها: تقدير الذات وتعزيز وثقة بالنفس لفائدة النساء ضحايا العنف والتمييز، محور ورشة تنتظم بمدينة قفصة تحت شعار لأنك تستحقين حياة أفضل. أعضاء لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب يعينون بولاية قبلي صعوبات القطاع السياحي ويواصلون الاستماع إلى مشاغل المهنيين. أحد المبتكرين التونسيين يتمكن من تطوير آلة طابعة تعتمد تقنية البراي في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى إفريقيا والعالم العربي. مسؤول عسكري إيراني يرجح إمكانية تجدد الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل استمرار تعثر محادثات السلام بين طهران وواشنطن. تفاصيل هذه النشرة في متابعتنا الجهوية. وفي إطار مشروع واعية لمناهضة العنف والتمييز ضد النوع الاجتماعي، ينظم اليوم المركب والشبابي بقفصة الورشة الثانية في تقدير الذات وتعزيز الثقة بالنفس لفائدة النساء ضحايا العنف والتمييز، وذلك بفضاء المركب الشبابي بقفصة. مبروكة بالخير أستاذة شباب المركب الشبابي بقفصة، تولت تنشيط هذه الورشة وتحدثت عنها للأخبار.
0: الورشة هذه قمنا فيها بتمارين تفاعلية لتعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات، قدمنا فيها تقنيات باش يزيدوا فيها ثقتهم في أرواحهم وينظروا لأنفسهم بنظرة إيجابية، هي يتعلموا كيفاش يحطوا أهداف ويحققوها، كيف كانت فضاء باش يعبروا فيه عن أنفسهم بدون خوف، ويعبروا كيف عن العنف اللي تعرضوا له وقديش كان عنده تأثير سلبي على حياتهم، كيفاش تجاوزوا زاد العنف هذا اللي تعرضوا له. أغلبية الفتيات كانوا موجودين معانا هما ضحايا، معناها عنف أسري، فيهم أصلا اللي منفصلات وعندهم صغار، دونك نحن في البروغرام هذايا حبينا أنه نعزوا ثقتهم بأنفسهم وأنهم ينظروا لأنفسهم على الأقل بطريقة إيجابية بغض النظر عن الأحداث وإلا عن المشاكل اللي تعرضوا لها. كيف حبينا يكونوا معناها بداية إلى سلسلة من الورشات اللي زادة باش تستهدف للاستقلالية الاجتماعية واندماجهم داخل المجتمع، كيف باش نحاولوا أنه نطرقوا للاستقلالية المالية والاقتصادية متاحهم، وباش تكون فما دورات في ريادة الأعمال المجتمعية، كيفاش هي بحثوا عن عمل، شنية القدرات اللي لازمهم معناها يتعلموها والمهارات اللي لازمهم يتعلموها باش يلقاو شغل مناسب ليهم أو أنهم يفكروا في فتح معناها مشاريع صغرى تعاونهم. النساء هذوما محتاجين إلى الدعم النفسي وإلا الدعم الاجتماعي، وكيف محتاجين إلى دعم اقتصادي، واللي هو معناها باش يكون بطبيعة الحال في شكل ورشات مع شركاء آخرين، نحاولوا في بقدر الإمكان أنه نعاونوا النساء هذوما على أنهم يلقوا مكانتهم داخل المجتمع، وأنهم معناها يعيشوا في حياة تكون فيها أكثر احترام ليهم وأكثر توازن، ويكونوا على الأقل عندهم استقلالية اجتماعية واقتصادية.
21: بولاية قفصة أيضا وفي إطار الاحتفاء بشهر التراث في دورته 35 تحت شعار التراث وفن العمارة، تنظم اليوم دار وثقافة سند ملتقى القرى الجبلية للصورة. الملتقى يتضمن العديد من الفقرات تتواصل على مدى يومين. عادل سندي مدير دار ثقافة سند يقدم التظاهرة بأكثر تفاصيل.
3: تضم دار ثقافة سند يوم وغدوة 2 و3 ماي ملتقى القرى الجبلية للصورة، وذلك في علاقة ببرنامج شهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة. بداية النشاط كانت مع محاضرة للدكتور سامي نصري بعنوان الصورة وفنون العمارة، وذلك من خلال أمثلة دقيقة لمدينة سلقطة وبعض المدن الأخرى، مداخلة حول توظيف تقنيات الصورة الحديثة مثل الصورة ثلاثية الأبعاد وكذلك تقنية المابينج في إبراز المخزون التراثي وظهره للجمهور بطريقة عصرية. الحضور مدونين وفوتوغرافيين من معتمدية سند، من معتمدية مسجد بوزهيل قفصة. بعد هذه المحاضرة تم زيارة ميدانية إلى قرية سند جبل، هي زيارة ميدانية تطبيقية. إن شاء الله اليوم الفوتوغرافيين معناها باش يحاولوا يأخذوا صور من معالم ومواقع قرية سند جبل وإبرازها في أبهى حلة من خلال عدسة الفوتوغرافيين. كذلك غدا زيارة ميدانية إلى قرية ماجورة. خلال هذه الزيارات هناك مسابقة لأحسن صورة فيها زوز جوائز للأول والثاني. إن شاء الله زاد عنا على هامش هذا الملتقى اليوم العشية الأربعاء عرض فني لمجموعة إصلاح جبارة للموسيقى التراثية والشبابية، إضافة إلى فقرات عديدة ومتنوعة خلال شهر التراث لهذه السنة.
21: انتظم اليوم بمدينة توزر يوم تكويني علمي وتطبيقي حول التكفل الأولي بالمصابين بالحروق، يؤمنه ثلة من الأساتذة العاملين بقسم الإنعاش بمركز الإصابات والحروق البالغة ببن عروس. المدير والجهوي للصحة بتوزر الدكتور عبد الرزاق اللموشي يقدم هذا اليوم التكويني بأكثر تفاصيل.
5: يوم تكويني علمي وتطبيقي، الموضوع هو التكفل بالمصابين بحروق بالغة، يأمن فيه مع تفلة من الأساتذة بقسم الإنعاش بمركز الإصابات والحروق البالغة ببن عروس. الموضوع اللي تعرضوا له مع الأطباء تاعنا كيفاه التكفل بالمرضى هذوما، خاطر المصابين بالحروق البالغة الوقت السرعة والنجاعة هي اللي تضمن مع سلامة المرضى في مرحلة لاحقة. في هذا الإطار جاول هنا باش يقدمونا معناتها الخبرة نتاعهم، كما زادها صغارينا فرصة وجودهم لهنا باش تولي فما دورات متواصلة، فما إطارات شبه طبية وطبية باش يوليو يمشي يقوموا بتربصات غاديك في مركز الحروق، كما تعهدت الأستاذة رئيس القسم باش تولي معناتها تجي هي بصفة دورية لهنا تتبع المرضى اللي يرقدوا عندهم غاديك في المركز، حتى زاد في نقل المصابين

0: الأول في موضوع الحروق البالغة، قمنا باستدعاء فريق بن عروس الإصابات البالغة والحروق البالغة باش نقوموا بتذكير وتحيين للمعلومات فيما يخص الموضوع هذا والعلاجات اللي يلزم تتقدم لهذا النوع من المرضى. هذه موضوع بالغ الأهمية لما يمثله نوع هذا من المرضى من خطورة سواء على حياة المريض أو على الوظائف نتاع البدن نتاع المريض إذا كان ما يتمش العلاج بطريقة صحيحة بطريقة سريعة. ولذلك اليوم هذا العلمي من شأنه أنه يحسن ويطور العلاجات والتكفل بهذا النوع من المرضى. التكفل الأولي في أقسام استعجالية هو تكفل هام جدا وبالغ الأهمية في المستقبل نتاع المريض هذايا اللي هو مصاب بحروق بالغة، ولذلك تركيز الكل اليوم يكون على أهمية المرحلة الأولية في التكفل بهذه النوع من المرضى، لأنه هك تكفل في قسم استعجالي وساعات حتى قبل ما يوصل المريض للقسم استعجالي عن طريق الفرق المتنقلة للنجدة والأسعاف. تكفل هذاك عنده قيمة كبيرة برشا في مستقبل المريض هذا وفي وين باش يوصل المريض هذا إذا كان يكون التكفل الأولي يكون صحيح وعلى أسس علمية صحيحة.
1: حل عدد من أعضاء لجنة السياحة بمجلس نواب شعب عشية أمس الجمعة بمدينة دوز من ولاية قبلي في زيارة ميدانية لعدد من المواقع السياحية بربوع نفزاوة تتواصل على امتداد 3 أيام للوقوف عند أهم إشكاليات قطاع السياحة بالجهة والاستماع لمشاغل المهنيين. وفي هذا السياق أوضح رئيس هذه اللجنة محمد اليحيوي في تصريح لمراسلتنا بقبلي سعاد الكيلاني أن إشكالية القطاع السياحي متشابهة في أغلب الجهات، وهو ما يقتضي من وزارة الإشراف التعرف عليها والبحث عن حلول لتجاوزها.
2: في إطار عملنا الميداني برمجنا زيارة إلى المنطقة الصحراوية اللي هي منطقة قبلي دوس، باعتبار أن المنتوج السياحي هذايا لم يثمن بشكل كبير جدا اليوم. حبينا نسمع إلى مشاغل المهنيين في الجهة باعتبار العديد من المشاكل المطروحة، إضافة إلى البحث عن بعض الحلول مع سلطة الإشراف حول كيفية تذليل الصعوبات هذه في القطاع السياحي وخاصة في السياحة الصحراوية باعتبارها قطاع واعد اليوم ويمكن أنها تساهم في دفع قطيرة التنمية في الجنوب بصفة عامة. احنا عندنا فكرة على ما يوجد على مستوى الإمكانيات المادية، ما يعانيه البعض من الوتلاجية في المنطقة، أيضا مشاكل في الانتصاب غير المرخص في المناطق الصحراوية وهذا يعانون منه أيضا العديد من باعثي النزل. عندنا المنح اللي مخولة للاستثمار في المنطقة هذه أيضا مشكلة لم تحل. احنا هالمشاكل هذه الكل باش نسمعها أيضا من عند المهنيين بأكثر دقة ثم سنطرحها في جلسة في الأيام القليل القادمة على السيد وزير السياحة. الحقيقة راهو المشاكل الموجودة في الجهات هي موجودة تقريبا في الجهات الكل على مستوى الوطن. اليوم وزارة السياحة عندها جملة من الإشكاليات اللي مدعوة إلى ملامستها والبحث عن حلول. صحيح السياحة الصحراوية رغم القدم تقريبا من الستينات عندنا سياحة صحراوية وهي منتوج هام جدا لأنه يمتد على فترة تكون فيها كساد في المناطق السياحية الشاطئية. هالمنتوج هذا يظل فعلا اللي هو منطقة متاع عبور.
1: في الجهات أيضا وبولاية القصرين وبمناسبة اليوم العالمي لمرض الإبطن السلياك، نظمت صباح اليوم دار وشباب خمودة بالشراكة مع جمعية السلياك بقفصة والجنوب تظاهرة توعوية تحسيسية تحت عنوان معا من أجل حياة أفضل خالية من الجلوتين. التظاهرة تأتي تحت شعار يدا بيد لنشر الوعي بمرض السلياك وتهدف إلى التعريف بهذا المرض وكيفية التوقي منه من خلال اعتماد الحمية الغذائية للحفاظ على صحة حاملي هذا المرض المزمن عاف الله الجميع. يسرى منصوري أخصائية التغذية تضيف متابعة لفدوى القرمازي.
3: اليوم حضورنا كان ضمن اليوم العالمي لمرض الأبطن، حبينا نحكوا على المرض هذايا على الأعراض متاعو على برشا عبيد ما تفيقش به للأسف. النسبة متاع المرض هذايا تمثل 1% من نسبة السكان واللي هي تتسمى نسبة مرتفعة خاطر ماشي ويزيد المرض هذايا. الأعراض متاعو تتمثل في فقر الدم، في فشلة، في نقص في الميزان، نقص في النمو، في إسهال، حاجات هذايا تنجم الأم تتفطن لهم وإلا لا. ننصحوا ديما باش مباشروا في حالة وجود الأعراض هذه باش مباشروا الطبيب باش نعملوا تحاليل اللازمة ونشخصوا المرض. الإشكاليات في المرض هذه هما حاجتين، قلة توفر المواد متاعه والغلاء متاعها، معناها للحقيقة معناها الأسوام متاع المواد هذه بما أنهم ممنوعين من أي ماكلة يكون موجود فيها القمح والشعير، دونك

0: المواد الاخرى معناها الاسوام نتاعها كما المقرونه والكسكسي كل شيء. اليوم عندهم الحق في الروز مثلا, وعندهم الحق في الذراع, عندهم الحق في الزقوق. والمواد هذه ماهيش متوفره في البلايص الكل, وحتى كي تكون متوفره تكون الاسوام نتاعها غاليه. ولذلك ديما الحقيقه المواطن يتشكى معناها من قله توفر المواد. النظام الغذائي نجم يعتمد على اي حاجه تكون خاليه من القمح والشعير. الخضره نجم نعملوا عليها, الغله نجم نعملوا عليها, الياغورت, الحليب ومشتقاته, العظم, العدس, الفول, الزيوت, الدهون بانواعها. معناها عندنا نظام غذائي اللي نجم يتبعوه, وديما نؤكد ونعاود على مباشره الطبيب في حاله معناتها اي وجود اعراض ديما نتصلوا بالطبيب, وخاصه الامهات اللي عندهم صغيرات واول مره معناتها صغيرها, راهي ديما ترجع للطبيب واخصائي تغذيه في وقتاش تدخل الماكله لصغيرها. خاطر الاشكاليه انه الام ديما تعرف نبدو بالبسكوي, نبدو بالعصيده اللي هما هذوما عندهم وقت معين باش ندخلوه معناتها للصغير.
1: في الشأن الوطني, تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من مايو الحالي فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية, وذلك بإشراف وزارة الصحة في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ولفت مركز الإعلامي التابع لوزارة الصحة في بلاغ له على صفحته الرسمية إلى أن مشاركته في المنتدى تندرج ضمن دعم مسار التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال التعريف بالمشاريع الرقمية التي تم تطويرها وتثمين الإنجازات المحققة في المجال. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية من مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات ومزودي الحلول الرقمية وممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التصوير الطبي, إلى جانب مختصين في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وفق ما ورد في الموقع الإلكتروني للمنتدى. تمكن المبتكر والتونسي منتصر موسى من تطوير آلة طابعة تعتمد تقنية البراي في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى إفريقيا والعالم العربي. وأوضح منتصر موسى في مداخلة مع الإذاعة الوطنية اليوم أن هذه الآلة الطابعة تتيح طباعة الكتب والقصص لفائدة المكفوفين عبر تقنية البراي. كما أضاف أن الآلة تتميز بسهولة الاستعمال ويقدر سعرها ب3000 دينار. المبتكر والتونسي منتصر موسى أشار أيضا إلى أنه سيتم تمكين كل من يقتني هذه الآلة الطابعة من برنامج حاسوب مجاني يتيح ترجمة أي نص وتحويله مباشرة إلى تقنية البراي. كما شدد على أنه يتم العمل حاليا مع الشركاء من أجل إيجاد حلول للتخفيض في سعر الآلة الطابعة واعتماد طريقة البيع بالتقسيط, إلى جانب تطوير لعبة بطريقة البراي تنمي الذكاء العاطفي والحسي لدى المكفوفين. في أخبار العالم, نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية للأنباء عن محمد جعفر أسدي نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء القيادة المركزية للقوات المسلحة, نقلت قوله اليوم أن تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية احتمال وارد, وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات في ظل استمرار تعثر محادثات السلام بين طهران وواشنطن, وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. إلى ذلك, نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. كما نقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله أن مقترح طهران الأخير بتأجيل مناقشة الملف النووي يمثل تحولا يهدف لتسهيل التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب أن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية تعرض جميعها إبرام صفقات على حد قوله. في الملف اللبناني, تواصلت الغارات الصهيونية على مناطق عدة في جنوب لبنان, وأفادت مصادر عالمية بشأن الاحتلال أكثر من 20 غارة منذ صباح اليوم. في ختام نشرة الظهيرة, نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تقدير والذات وتعزيز وثقة بالنفس لفائدة النساء ضحايا العنف والتمييز, محور ورشة تنتظم بمدينة قفصة تحت شعار لأنك تستحقين حياة أفضل. أعضاء لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب يعاينون بولاية قبلي صعوبات القطاع السياحي ويواصلون الاستماع إلى مشاغل المهنيين في القطاع. أحد المبتكرين التونسيين يتمكن من تطوير آلة طابعة تعتمد تقنية البراي في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى إفريقيا والعالم العربي. نقطة والنهاية لهذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم ونزار الرويسي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا إبراهيم كمالة. إلى اللقاء. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. دليل الحاج. دليل الحاج، إعداد وتقديم محدين العباسي.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الأوفياء حجيجنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنخصص هذه الحلقة برنامج دليل الحاج للحديث عن وجوه التيسير في الحج، أي مراعاة اليسر والسهولة وتجنب العسر والمشقة أثناء تأدية الحاج لمناسك حجه. نظرا لكثرة تدافع الناس وللازدحام البشري الكبير في البقاع المقدسة، فإن مناسك الحج والعمرة ينبغي أن تؤدى بطريقة ميسرة تطبق فيها القواعد الأساسية وتراعى فيها المصالح العامة والخاصة أيضا، استنادا على الحديث النبوي الشريف المشهور: لا ضرر ولا ضرار، ووجوب سلوك الرحمة بالنفس وبالغير، ووفق مبدأ التيسير لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله عليه السلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا العمل بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. ومن مواضع التيسير ورفع الحرج نستعرض النقاط التالية على سبيل المثال للحصر، باعتبارها جديرة بالتنصيص عليها دفعا للحرج ووفق مبدأ التيسير كما ذكرنا. أولا، جواز الإحرام من جدة بالنسبة للمسافرين إلى مكة مباشرة، قياسا على فتوى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تيسيرا. أيضا اتفاق علماء المذاهب على جواز شد المنطقة، أي الحزام، لحفظ النقود على الجلد مباشرة لا على الإزار. لا بأس أيضا أن يدهن المحرم شقوقا برجليه أو يديه بمرهم ليست فيه رائحة طيب. جواز علاج العينين بالدواء، قال الإمام مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه. جواز أيضا تغيير ثياب الإحرام، قال الإمام مالك: لا بأس للمحرم أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها. جواز الاغتسال بصب الماء فقط من غير دلك ولا ترفيه، ولا نستعمل وسائل التنظيف والتطيب. جواز الحك برفق المواضع الخفية من البدن كالرأس والظهر، أما ما ظهر من البدن فللمحرم حكه مطلقا. الدخول من باب السلام مستحب فقط، وينبغي للمحرم أن يدخل من أقرب باب من محل سكناه ليعتاد ارتياده دخولا وخروجا، فلا يقع في التيه والضياع وقطع المسافات البعيدة.

0: وجوه التيسير أيضا أن كل موقع في مكة والمدينة يعتبر حرما، فيجوز للمحرم أن يصلي في أي موضع أدركته فيه الصلاة الجامعة، وليتحاشى الزحام والإصرار على دخول المسجدين الشريفين أثناء ذروة الزحام، فإن في ذلك عنت وتشدد على النفس ومضايقة للمصلين الآخرين. السترة أيضا، وهي وضع المصلي ساتر أمامه حتى لا يمر أمامه مصلون، السترة لموضع الصلاة ليست لازمة في المسجدين الشريفين نظرا إلى وفرة المصلين وكثرة دواعي التحرك والتنقل فيهما. لا داعي لتقبيل الحجر الأسود أو لمسه، خاصة وأنه أصبح القيام بذلك في موسم الحج خصوصا نوعا من المجازفة بالنفس، فيكفي الحاج أن يستقبل الحجر الأسود ويكبر تفاديا لشدة التدافع وكثرة الزحام. إذا لم يتمكن الحاج أو المعتمر من صلاة ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم، فيمكن له أن يصلي الركعتين في أي موضع شاء بالحرم ما عدا حجر إسماعيل. إثر إتمام الطواف يستحب الالتصاق بالملتزم الذي هو جدار بين الحجر الأسود وباب الكعبة عند التمكن من فعله بيسر، وإلا فيجب الابتعاد عن هذا الموضع الذي يكون غالبا كثير الازدحام، فدعاء المحرم وهو يستقبل الملتزم من أي مكان هو مقبول إن شاء الله تعالى. إن كل ما ينتاب المحرم من سهو أو شك في عدد أشواط الطواف أو السعي وحصيات الرمي يكون تداركه بالبناء على حد المتيقن منه، أي من شك هل طاف 5 أو 6 أشواط يبني على الأقل ويحسب 5 أشواط ويواصل الشوط 6 و7، ومن شك هل سعى 5 أو 6 أشواط يبني على الأقل أيضا، ومن شك هل رمى 6 أو 7 حصيات يبني على الأقل ويعتبر 6 ويواصل رمي الحصات 7، وهكذا. إن الدعاء في مناسك الحج والعمرة ليس معينا في نصه ولا محدودا في مقداره، والأولى والأجدى أن يدعو المحرم بلغته وبما يفهمه ويحبه من خير الدنيا والآخرة ما لم يكن محرما أو مستحيلا. ومن مواضع التيسير أيضا أن منطقة عرفة كلها موقف، إذن فمن الغلو والتشدد أن يعمد الحاج أو الحاجة إلى ترك المخيم للذهاب بعيدا هنا وهناك، والإصرار على فعل ذلك يعد مجازفة وضربا من المخاطرة قد يعرض الحاج والحاجة إلى ما لا تحمد عقباه. ومن مواطن التيسير أيضا أن المزدلفة أيضا كلها موقف، أي يجوز الوقوف فيها بأي مكان منها، ويتم النزول بمزدلفة لجمع الحصيات 7 لرمي جمرة العقبة، فلا فائدة في الانتشار أيضا هنا وهناك بعيدا عن موضع الحافلة، لأن ذلك كثيرا ما يوقع الحجيج في الضياع بسبب ظلام الليل وتشابه الحافلات واشتراك جميع الناس في الهيئة واللباس. الأصل أن يكون طواف الإفاضة بعد فجر يوم العيد، ويجوز أن يكون ابتداء من منتصف ليلة العيد بعد رمي جمرة العقبة تيسيرا. إذن يمكن لمن تيسر له الذهاب إلى مكة إثر تأدية رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد أن يبادر بإنجاز طواف الإفاضة أيضا ابتداء من منتصف ليلة العيد، مغتنما فرصة قلة الازدحام بالكعبة، لأن كثيرا من الحجيج يبقون بائتين بالمزدلفة أو مترقبين طلوع الشمس للقيام برمي جمرة العقبة استحبابا. من التيسير في الفدية، والفدية تجب كما نعلم لمن ترك لازما من لوازم الإحرام لعذر كمن تطيب أو قص أظافره نحو ذلك، من التيسير في الفدية أنها على الخيار، إما ذبح شاة وهو منظم الآن من قبل مؤسسة سعودية خيرية تتولى جمع لحوم الهدايا والأضاحي وتوزيعها على فقراء العالم الإسلامي، فيجزئ حينئذ لمن وجبت عليه الفدية شراء مقتطع من هذه المؤسسة ويقارب 130 دينار، أو إطعام 6 مساكين، أو بصوم 3 أيام. ومن باب التيسير أيضا أنه تجوز الفدية بعد العودة إلى الوطن لأنها لا تختص بزمان ولا مكان. كذلك تيسير في الهدي، والهدي كما نعلم يجب على من ترك واجبا من واجبات الحج، كمن ترك التلبية مطلقا أو ترك النزول بمزدلفة أو من ترك رمي الجمار فيجب عليه الهدي، وهو إما ذبح شاة والآن شراء مقتطع من المؤسسة السعودية الخيرية ويكفيه ذلك،
1: وإن عجز صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع من الحج. فإن تعذر عليه صيام الأيام 3 في الحج صام الأيام 10 في بلده موصولة أو مفرقة متى تيسر له ذلك تيسيرا. هذه إذن بعض مواطن التيسير رفعا للحرج والمشقة. هي على سبيل المثال للحصر ضروري إبرازها وتوضيحها لحجيجنا وحجاتنا استنادا على قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهكذا حجيجنا حجاتنا تنتهي حلقات برنامج دليل الحاج. شكرا على حسن متابعتكم وتقدير الخالص لكم، وتقديرنا أيضا للإذاعة الجهوية بقفصة على عنايتها بالحج والحجيج. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عناية بلادنا بالحج وبضيوف الرحمن قاصدي بيت الله الحرام. فهنيئا لحجيجنا بحجهم، وهنيئا لهم ببشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله الحجاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما أنفقوا. فالحمد لله الذي فرض الحج على عباده المؤمنين القادرين وأورثهم بحجهم أعلى عليين. اللهم هؤلاء عبادك زوار بيتك الحرام ومسجد نبيك خير الأنام، فيسر لهم حجهم وأعظم لهم أجرهم ونقهم من كل الذنوب وفرج عنهم كل الكروب واهدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم يسر لهم الأمور وأجزل لهم الأجور وأكثر لهم الدثور. اللهم أوردهم حوض نبيك الطاهر الطهور واشفهم بشربة ماء من زمزم المعمور. اللهم جنبهم العثرات وارفعهم أعلى الدرجات. اللهم ها قد جاءوك ملبين طائعين وعلى بابك واقفين، فلا تردهم خائبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل لكل منهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: دليل الحاج دليل الحاج إعداد وتقديم محدين العباسي.

0: الإشهار
1: مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار
2: إذاعة قفصة
3: مراية تكلم.
4: تبعوا في الحيوان هني
5: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
6: عن قرب.
5: نعم
6: عن قرب.
7: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
8: هما شنو جوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
9: خويا؟ ماذا بينا تكلموا؟
10: نحن لهنا انقى معزول
9: عمري وقيل 62.
11: مين حب نقعد؟ هاني قاعد، هاني بطال.
12: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
13: حبسوا غادي، خلي غادي، انا نتفاهم بالمعقول.
14: كيس ما نحكي لكش.
10: اجينا ساعه ساعه يجونا ستاك تحبس الكهرباء غادي ويتعدونا على رجلي.
8: لكن مشات الغدوة.
12: أولاً
6: عن قرب،
12: ثانياً
6: عن قرب. عن قرب
2: إذاعة قفصة
12: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
2: إذاعة القرب، إذاعة القرب.
12: هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب.

0: مضي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة، نواصل مع برنامج عن قرب اللي ذكرت اليوم تبث بشكل استثنائي من نص نهار للساعتين. بدينا في الساعة الأولى مع إشكالية بعض المناطق اللي زرناها كما مدينة سند، ثم عرجنا على منطقة خد رابح. في الجزء الثاني باش نشوفوا منطقة من المناطق اللي مشينا لها ولقينا فيها عدد كبير من الإشكاليات، وللأسف من لحد الآن في اتصالنا مع الأهالي يقولوا أنه ما فمش تجاوب وتفاعل من السلطات المحلية والجهوية. المنطقة اللي باش نحكوا عليها توهي منطقة الطنب التابعة لمعتمدية زانوش مع سيساسي العلياني، باش تكون المصافحة وتفاصيل هذا الموضوع. سيساسي مرحبا بيك.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بك.
0: اهلا بك سيساسي. باهي،
1: مرحبا.
0: منذ الزياره اللي قام بها برنامج عن قرب لهذه المنطقه، هل من تجاوب مع السلطات المحليه والجهويه؟
1: والله اخت سوار، احقاق الحق. استدعانا السيد المعتمد.
0: نعم.
1: وحكينا له بالوضع اللي هو شفته انت على عين المكان. وحكينا لك عليه. قلنا له على كل شيء اللي حكينا لك عليه، ولكن لحد الآن ما تم حد شيء.
0: نعم.
1: لا جديد يذكر.
0: نعم، هو هذا معناتها ما هو صاير، معناتها السلطة المحلية، خاصة السلطة المحلية تتجاوب بعد كل زيارة، ولكن هو المواطن يحب تنفيذ أو حلول للإشكاليات، لأنه دائما نقول التجاوب يلزم يكون في شكل أعطاء المواطن فكرة عن المشاريع اللي ستبرمج في هذه المنطقة. لو كان نحكو على نعود نذكره بالإشكاليات اللي موجودة في منطقة الطنب سيساسي.
1: الإشكاليات أخت سوار، أنت بالذات بحثي السنتاج اللي هو محفور وقاعد مفكر لحد الآن.
0: نعم.
1: العين المكان وشفتي تفرج علي بعينيك.
0: صحيح.
1: أول حاجة هي الماء، توا نحن داخلين على سخانة والماء نشرو في ستيرنا كما قلنا لك 70 دينار.
0: صحيح.
1: هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية حكينا لك على التلميذات اللي يقروا لهنا، اللي يقروا في الجديدة. لا تجيهم نقل ريفي ولا يجيهم أي أولى كار. قاعدين الأولياء متاعينهم هم اللي يخسروا عليهم في كل شهر 70-80 ألف باش يقري تلميذ.
0: نعم.
1: والحاجة الثالثة اللي هي الكياس اللي يربط بين أولاد محمد والطنب باش نتعدوا من ثم القفة.
0: نعم، هو هذيك المسافة اللي أنتم طرحتوها، وهي مسافة مش معناتها طويلة، معناتها مسافة قصيرة.
1: أي
0: وينجم تحل الإشكالية وتخرجكم من العزلة اللي أنتم فيها.
1: أي نعم، الكياس هذاك اللي يهز لأولاد محمد، اللي هو نحن مازالت بقعتنا نحن فيها تلقى يجي 600 متر، والبقعة الأخرى هي تابعة القصر اللي هي تابعة أولاد محمد.
0: أي.
1: فهمتني؟ هذيك كانت توصلنا نحن الوليدات يمشوا للمدرسة متاع أولاد محمد، أقل مسافة من المدرسة متاع جديدة اللي هي تهز فيهم نقل خاص التلميذ بستين وسبعين دينار.
0: ستين وسبعين.
1: والحاجة الأخرى اللي هي أنت شبحت الصعدة هذيك متاع الدار نحن اللي ساكنين فيها.
0: نعم.
1: قلنا لها معلق اللي يا جماعة بربي عملونا فيها حتى شوية تربة ولا كذا ولا كذا ولا زفتوها، رانا ما نجموش، كان نجبنا على لف للسعي حيواناتنا اللي ما تهبط الكهرباء تحطنا تحت العضلة هذيك، ونحن ننقلوا بعدين على البطاح ولا حشيك على بهيمة ولا كذا. يعني الإشكاليات هذه، والأهم منها هو الماء. الماء اللي هي جاية سخانة وما عندناش الماء نحن وحيواناتنا، وقاعدين لحد الآن هذاك هو هنا نتفرج وإن شاء الله ربي ينوب.
0: نعم. الواقع معناتها الإشكاليات هذه، بعد ما زرنا المنطقة كنا رفعناها دي والي الجهة، وللأمانة معناتها أكد أنه على باله بالإشكاليات هذه وجاري متابعتها مع المسؤولين ومع الجهات المعنية، وكنا طرحنا زادة البدائل وخاصة فيما يتعلق بالطريق اللي تربط منطقة الطنب وولاد محمد، لأنه هالمسافة هذيك مسافة مش طويلة وأقرب لكم أنتم للشارع الرئيسي، وفي إمكانها أنه تفك العزلة نتاعكم.
1: فك العزلة أختي سوار، هذيك تو المنطقة القياس هذاك اللي يعدي لولاد محمد. نحن في عوض نمشوا من ثم نطلعوا لولاد محمد، جينا على الأقل زوج كيلومتر. أنا مزفت بيننا وبينه ما ثماش كيلومتر ولا أقل من كيلومتر شوي. وهذه فيها رملة وقت اللي يجي عجاج ولا ما تصبش مطر، يعني الكراب حتى الكراب تغرق.
0: صبت عندكم أخيرا المطر؟ صبت المطر
1: والله شوي شوي مش ياسر.
0: اي ما حبيت نسال على الطريق، معنات اللي انه
1: الطريق لما حاله كل مره نصلحوه، نعملوا فيه شوي قش، نعملوا فيه شوي صبط باش تعدينا الثانيه، ما عندناش غيره. في عوض نمشوا لزانوش 7-8 كيلومتر ونرجعوا القفصه هكا، لا هذا قصرنا نحن. فرق بعيد ياسر.
0: باه نعاودوا، شنو مطالبكم سي ساسي؟
1: ما طلبنا أول حاجة هو الماء اللي هو صالح للشراب.
0: أي والبير هذه اللي تحفرت ومسكت.
1: أكثر حاجة هي هذه الماء هذه. وثاني حاجة الكياس اللي يربط لنا هذاك بيننا وبين ولد محمد هذاك ماشي مسافة كبيرة ياسر يكمل. وإذا كان ثم إمكانية اللي هو الكياس اللي قلت لك يطلع لنا العضلة هذه المسلك هذاك يزيد 900 متر واللي هي 500 متر. على الأقل ما نبقوش في عزلة.
0: نعم. توا عندكم هالبير هذايا اللي أنا واحدة من الناس ريت وقت اللي جينا داخلين.
1: هي ريت من الناس. أي أي
0: أي. البير هذاك، البير هذاك هو معناتها تحفر وتسكر وإلا كان يخدم وتسكر سي؟
1: لا خدم ولهم يحزنون، حفروه وخلوه كتاف، وبرغم هذاك هو مش صالح للشراب راهو سقم.
0: أي. قداش ليه سي ساسي هذا؟
1: نحن تبقى عضايا عنده 8 سنين نحن نجرو في جرته، وتحفرت هو عنده عام تالي تحفر وبقى كما ريتيه المرة اللي فاتت عنده حوالي عام تو هيك ولا أكثر شوي.
0: نعم. على كل نجدد الدعوة للمسؤولين على مستوى جهوي مستوى محلي لمتابعة مختلف هذه الإشكاليات، لأنه بصدق احنا راهو برنامج عن قرب، وقت ما يتنقل بالعين المجردة نشوفوا الإشكاليات اللي يعيشوها الأهالي ونطلعوا على معناتها صعوبة الحياة في بعض الأحيان. المنطقة هذه منطقة الطنب بصدق معناتها راهم فما صعوبة كبيرة في الحياة في التنقل، سواء بالنسبة للمواطنين نساء رجال، خاصة التلامذة، لأنه معاناة الأولياء يومية كل يوم كل يوم. عندهم كراهب خاصة تجي هم كارينها ينقلوا في أولادهم باش يمشوا يقروا، ويعطوا في مبالغ مالية تتراوح ما بين 60 و70 وحتى أكثر، وهذا بصدق يثقل كاهل المواطن، لأنه إلى متى راهو لهنا فما ناس تنجم تتحمل لفترة معينة، ولكن بعد ما تنجمش والضحية يكون شكون؟ الابن هذايا اللي تضطر العائلة انه تقصله على قرايته، وهذا بالفعل اللي ما نحبوش معناتها نوصلوله كنتيجة. على كل في برنامج اليوم سي ساسي علياني حابينك تكون حاضر معنا باش نعاود ونجدوا معاك والحديث فيما يخص الإشكاليات، ونؤكد ونطالب بطبيعة الحال من خلال هذا البرنامج انه يقع الى هذه الاشكاليات الاهميه الكبرى والاهميه القصوى، على الاقل لهنا المواطنين من حقهم انه تقع اجابتهم. هالبير هذه اللي تحفرت وعندها عام معناتها راك علاش علاش ما يقعش الاستكمال إجراءات الحفر؟ علاش البير هذايا ما يستنفعوش منه الأهالي؟ لأنه صحيح وقت لي الأهالي تجي تحفر لهم بير ومن بعد تمشي على روحكم ما تعطي حتى إجابة، راهو طبيعي المواطن
1: يعني ما استفدنا منه حتى صحيح. إلى حد الآن ما استفدنا منه حتى شيء.
0: نعم نعم. هذه إذن مجموعة المطالب من منطقة من أهالي منطقة الطنب، نرفعوها مرة أخرى في برنامج عن قرب، وبطبيعة الحال ماهيش المرة الأخيرة، راهو ديما برنامج عن قرب ديما راهو يمشي للمناطق اللي يزورها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لأنه إذاعة قفصة تبقى دائما صوت اللي ما الصوت له. شكرا لك سي ساسي علياني.
1: شكرا اختي وار، يعطيك الصحه وبارك الله فيك على اللفته الكريمه، وعلى الله خل هكا فكرتينا وعاودتي.
0: اذاعه قفصه نعم، هذه مهمه اذاعه قفصه، مهمه اعلام القرب. شكرا لك سي ساسي علياني، يعطيك الصحه، الى اللقاء.

وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج عن قرب اللي خدمناه اليوم من الاستوديو المركزي في موعد استثنائي من من نص نهار للساعتين. حاولنا في هذه المصافحة انه نرجعوا للمناطق، بعض المناطق اللي زرناه في برنامج عن قرب، ونشوفوا مدى تجاوب المسؤولين على المستوى المحلي وجهوي، لأنه الغاية في هذا البرنامج وإعلام القرب أنه نكونوا جسور بيننا وبين المواطنين وبين المسؤولين، وبطبيعة الحال في طرحنا لمختلف هذه الإشكاليات وهذه المواضيع هي من أجل أنه تصل للمسؤولين ويصير التجاوب وحل مثل هذه الإشكاليات. وصلنا لنهاية هذا اللقاء، أجمل تحيات الزملاء نزار رويسي، إبراهيم أكمالة، لسعد قروي، وسيورة عميدية من أمام المزدح. إلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله.

0: المخرج محرز فرشيشي، المتوجين في دورة رحلة حياة الإنسان، ومع أخصائية العلاج النفسي والحركي الإحاطة بالتلاميذ استعداداً للمناظرات. مسيكم بالخير من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: أهلا بكم إلى موجز الساعة الثانية ظهرا للأخبار.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في إطار مشروع وعي لمناهضة العنف والتمييز ضد النوع الاجتماعي، ينظم اليوم المركب الشبابي بقفصة الورشة الثانية في تقدير الذات وتعزيز الثقة بالنفس لفائدة النساء ضحايا العنف والتمييز، وذلك بفضاء المركب الشبابي بقفصة. نظمت جمعية أمل العائلة والطفل بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بتوزر ورشة التفكير الجهوية تحت شعار من أجل تعليم ذي جودة وتكوين المهدي مهني ناجح، بمشاركة عدد من الهياكل والفاعلين في المجال التربوي والاجتماعي والمهدي. تحت إشراف المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، انتظم بالمعهد الثانوي بمعتمدية الرقاب معرض المشاريع العلمية علوم الحياة والأرض تحت إشراف أساتذة المعهد في إطار إدماج المشاريع العلمية المنجزة في دروس علوم الحياة والأرض وتشجيع التلاميذ على اختيار شعبة العلوم التجريبية. تمكن أحد المبتكرين التونسيين من تطوير آلة طابعة تعتمد تقنية البراي لمساعدة المكفوفين، ويعد هذا الابتكار إنجازا هو الأول من نوعه على مستوى إفريقيا والعالم العربي. قال اليوم مسؤول إيراني كبير إن مقترح بلاده الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. تأثرت التجارة البريطانية مع الولايات المتحدة بشكل ملحوظ بالتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لندن، وفقا للبيانات الصادرة أمس عن مكتب الإحصائيات الوطنية البريطاني. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعة. من المهرجانات. من المهرجانات.

ثلاثة دقائق بعد الساعتين، تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة، واستزحام النهار وصوت الشارع المليان حس وساعات لحسابات. جينا باش نهدوا شوية السرعة وناخذكم في دندنة محطتكم اللي توصلكم للعالم بالموسيقى والنغمات. اليوم باش نسمعوا برشا غنيات يدوروا بين العالم وإحنا في بلايسنا، وباش نزوروا مدن بعيدة بألحانها جديدة ونرجعوا لبيوتنا القديمة مع نوستالجيا نعيش فيها وتعيش فينا. خليكم معنا برانشي. دندنة يا لالاوي

15 دقيقة بعد ساعتين كنا نسمع في الفنانة أصالة نصري في علي جرى، تحفة فنية الحقيقة تجمع بين الماضي الكبير مع الكبير حلمي بكر، وكلمات الأغنية الأصلية تعرفوها لتونسية علي الفنانة. ما زلنا مواصلين معاكم في برنامج دندنة، وباش نرجع توا ونسمع الجديد الأغاني التونسية وزادة كيف كيف الأغاني العربية والأغاني العالمية، وباش نبدو ب أكثر واحدة تسمى عاملة تراند، غنية باش تطير بنا للعالمية الحقيقة، عاملة تراند وهزت الدنيا وخلت الناس الكل تحكي عليها، فيها قوة في الصوت وتمرد ناعم. باش نسمعوا باريس بالوما في أغنيتها الشهيرة ليبر. الغنية هذه مش مجرد موسيقى، صرخة فنية وإيقاع يخليك تركز مع كل كلمة ومع كل دقة طبل فيها. الناس تحب التجديد وتحب الأغاني اللي فيه روح عالمية مختلفة. هذه ليبر دندنة من نوع آخر على موجتنا. Yeah.

إيقاع يشدك وصوت يخليك تسرح. هذه كانت الفنانة باريس بالوما في أغنية ليبر أغلية. هذه مش مجرد نغم، هي حكاية القوة والصبر واللي قاعدة تسيطر حاليا على البلاي ليست العالمية. اللي يحبوا تجديد والريتم يفيقهم شوية، كان تصور البداية عطتكم شحنة تستحقوها باش نكملوا النهار. سمعتوا قوة في التوزيع، ليبر الأغنية عرفت كيفاش تجمع بين الموسيقى الاندي الهادية وبين الصرخة اللي تمس الناس الكل. باريس بالوما لخصت فيها برشا أحاسيس وخلتنا ندندنوا معها، حتى كان تبدا اللغة بعيدة علينا شوية خاطر الوجيعة والقوة اللغة واحدة في العالم الكل. مازلنا مواصلين معكم المشوار، وتوا باش نمشوا اللحن مختلف تماما، ولكن مازلنا مع جديد وباش نسمعوا ملك التراند والجو اللي عرفناه أحمد سعد في جديد الغاليين. نخليكم مع الأغنية.

دندنه.

دندنة دندنة توصل بكم 25 دقيقة بعد ساعتين. مازال مشوارنا معكم مواصل ومع الموسيقى ورحلتنا عبر العالم موسيقيا أكيد وإحنا في بلايسنا حتى الثلاثة. تو باش نمشوا الدندنة التونسية مع الفنانة صعدة زينة سعد. زينة سعد الحقيقة قاعدة تختار في مواضيع تمس الجيل الجديد وزادة كيف كيف تحافظ أكيد على التراث الميديا التونسي. صنع اسمها تقريبا من دندنات على السوشيال ميديا. اليوم نشوفوها واحدة من أكبر الأسماء الجيل الصاعد. نخليكم مع أغنية موش في باري، أغنية فيها برشا صدق برشا إحساسي، خليك تقول إيه والله حتى أنا ساعات نحس هكا. وتوا نخليكم مع زينة.

0: دندنة.
1: يا لا لا ويا لا لا
0: دندنة.

دندنة. ما عليها الرجعة للناس اللي سمعتوا كيفاش زينة ساعد نفضة الغبار على أغاني تراث وعطتها روح جديدة. مش سهل باش ناخذوا لحن محفور في ذاكرة الأجيال وندندنوا به بأسلوب 2026 من غير ما يفقد البنة متاعو. زينة اليوم ورتنا أنه التراث متاعنا ما يموتش، هو برنا اللي ديما نرجع له كي نكونوا مش في برنا. مازلنا مواصلين المشوار وباش نمشوا توا لفقرة نوستالجيا، الفقرة اللي باش تهزنا لأيام زمان. واخترت لكم زوز قامات عالمية وزوز أغنيات. أول ما يبدو متأكدة المستمع ديكليكي تول، اخترنا The Fugees كلمي Softly، واخترنا زادة كيف كيف الملكة غلوريا جاينور في أول سيرفايف. دندنة تخليك تسرح وتعيش معها كل نوتة. يلا نخليكم مع الموسيقى.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared.
1: كلمة softly تحفة العالمية الفنية لعمرها ما تقدم خلاص قدمتها فوجيز ومعها زيدا الأسطورة لورين هيل. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار وكما قلت لكم باش نمشوا نسمعوا أغنية غلوريا جينر الأيقونة أيضا والأغنية اللي نعرفوها تقريبا الكل وما زلنا ندندنوا عليها ودندنوا عليها قبلنا أجيال.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا
0: دندنة.

0: دندنة.
1: I will survive. هذه كانت الأيقونة غلوريا غاينر. الأغنية هذه اللي صنعت تاريخ الموسيقى، كل ما نسمعوها نحسوا اللي احنا اقوى من كل شيء. أغنية يعتبروها برشا اللي هي النشيد الوطني امتاع القوة، والأغنية اللي ما تموتش للناس اللي تبدأ توا في النص الثاني من نهارها بقوة، والناس اللي تحب تقول الدنيا رانا اقوياء وما زلنا نغنوا وندندنوا. هذه الأغنية ليكم، وتوا باش نعملوا هبوط ناعم وراقي جدا في الجزء الأخير من الحصة أمتعنا، ونختم الجزء أمتع النوستالجيا بلطفي بوشناق سيد الترب اللي يعتبر زد حتى هو أيقونة النوستالجيا والوفاء. وباش نخليكم في جيو للفنان لطفي بوشناق والجميلة ميشلين خليفة العين اللي ما تشوفك شي.

زهرة عمري يا الزمرة من ليلة ورد اليدية زهرة عمري يا الزمرة من ليلة ورد اليدية كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعيني ونحلف لو نمشي عالجمرة حب

لقيت قلبي نديا عمري ضاع ورايا وخلى ولقيت قلبي نديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله نقول

رجعنا لكم من جديد، ما زلنا مواصلين مع الموسيقى، وان شاء الله يكونوا مختاراتنا الغنائيه لليوم اعجبوكم، البلاي ليست والا النوستالجيا. ومن النوستالجيا باش نمشوا الموسيقى من العالم، باش نختاروا ادير ايقونه الموسيقى الانسانيه، الاغنيه اللي تسافر بينا من جبال جرجره لكل عواصم العالم، باش نخليكم مع الراحل ادير مع الرقم تاع ايفينوفا في تحفه عالميه دندنة تحكي على الجبال والحكايات القديمة، على دفء العائلة ووسط البرد، وبرشة الحقيقة رموز جميلة في هذه الأغنية الأمازيغية للفنان الكبير الجزائري إدير، الفنان العالمي أيضا. أغنية مش مجرد أغنية فقط، بل هي تراث عالمي، باش يخليكم تحسوا بقيمة الجذور مهما كانت بعيدة. نخليكم تسرحوا مع سحر الموسيقى الأمازيغية في أبهى حلة.

هذا كان الفنان العالمي إيجير في التحفة الفنية متاعه أبابي نوفا. ومن الفنان إيجير نمشي زادة كيف كيف المجموعة عالمية أخرى تينروين، المجموعة اللي غنت الفن الصحراوي متاعها في أكبر مسارح العالم. واحدة من أجمل الأغاني متاعهم ساستناقم، باش نخليكم تسمعوها وباش نصرحوا معها في أجواء الصحراء ورمالها، ونخليكم مع موسيقى جاز.

وصلنا لنهاية مشوارنا معكم وسمعتنا ومستمعينا الدندنة اللي باش نودعوكم بها والريتم اللي فيه العلالي باش نمشوا نسمعوا ثقافة الغجر مع جيبسي كينغز باش نختموا بنا أخرى عالمية الصوت المبحوح اللي يحكي على الحب والحرية والجيتارات اللي تخليك معناها تتأثر وتعيش معاه. خلوا النغمة ديما ترافقكم في بقية نهاركم وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
1: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.
2: إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضري ومحفوف بالخطر.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: نلتقي من جديد موعد الساعة الثالثة بعد الظهر.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: انطلق تشغيل بئر المريطبة الفج بمعتمدية قفصة الشمالية بعد تعطل منذ سنة 21 و2000، وتم تركيز محاول كهربائي في الأشهر الفارطة، وانطلقت عملية تشغيل هذه البئر بدفق ب 5.5 لتر في الثانية وفق ما فاد به المقاول المشرف على المشروع، الذي سيمكن حوالي 65 عائلة من الانتفاع بخدماته وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لولاية قفصة. أظهر التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2025 إلى غرة أفريل الفارطة، تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة، حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء. أفاد وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني اليوم خلال يوم دراسي بمستشفى البشير حمزة للأطفال حول اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال، أفاد بأن الدراسات الحديثة في بعض الدول العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية يقدر ب 12%. نشرت وزارة التربية اليوم رزانة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ، وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية المختلفة. قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة يبقى احتمالا واردا مع استمرار تعثر محادثات السلام، وانتقاد الرئيس الأمريكي لإحداث مقترح إيراني في المفاوضات. نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول إيراني قوله أن طهران بدأت بالفعل في خفض إنتاج النفط كخطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للنفط. نهاية موعد الثالثة، شكرا لكم على الاستماع. نمشوا إلى سيد أحمد، أهلا وسهلا في جولة بين الملعب.
6: شكرا لك مكرم، نلتقي مع الأخبار في تمام الساعة الرابعة.
7: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
9: بين الملاعب.
6: أهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب، نتقابل معكم اليوم 3:05 لنهاية المباريات. نبرمج اليوم على موجات إذاعة قفصة. اليوم في الحقيقة كنا مبرمجين 3 مقابلات خاصة بالمحترفة الثانية لكرة القدم، وكذلك رابطة الجهوية لكرة القدم بقفصة. المباراة اللي كانت تجمع شبيبة طوزر والملعب السندي برمجناها، لكن تم إلغائها بسبب انسحاب فريق الملعب السندي، موش باش يتحول إلى طوزر لمواجهة شبيبة طوزر جولة ثالثة إياب المرحلة الثانية لبطولة رابطة الجنوب الغربي لكرة القدم بقفصة. المقابلة المحترفة الثانية لكرة القدم باش تبقى معكم اليوم إن شاء الله على موجة إذاعة قفصة. كل المقابلة باش تكون حاضرة معكم اليوم في نقل كامل ومباشر لها من خلال المتابعة الحينية في الوصف والتعليق وكذلك المتابعة في النتائج الأولية لكل مقابلة مباراة. ما تسموهاش في التعليق، تسموها في النتائج الكاملة لها اليوم في المحترف الثانية مقابلات الملعب الجيبسي وتقدم ساقية الدير. كل مقابلات الدور في الأربعة، إن شاء الله بعد في الأربعة ننطلق معكم في نقل مباريات الرابطة الثالثة المستوى أو رابطة المحترف الثاني لكرة القدم. الجولة 25، الجولة 12 إياب، العدد التنازلي لنهاية الموسم الرياضي للمحترف الثاني وكذلك المحترف الأولى. المحترف الأولى مقابلتها غدوة، ومن بعد غدوة جولة 13 إياب. المحترف الثانية مقابلات اليوم ملعب الجيبسي وتقدم ساقية الدير، مباراة قمة هذه الجولة، مباراة اللي إمكانية يكون فيها حسم الصعود إلى المحترف الأولى لكرة القدم. تجمع الملعب الجيبسي وتقدم ساقية الدير ومباراة هلال الضيف ومستقبل القصرين، جندوب رياضية سبورتينج المكونين جمعية ريانة والقوافل الرياضية بقفصة، نادي قربة ونصر جلمة، اتحاد قصور السيف والقلعة الرياضية، أولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشمة. مباريات المجموعة الثانية، هي مباريات المجموعة الثانية للمحترف الثاني لكرة القدم اللي في الترتيب متاحة ساقية الدير ب 52 نقطة على بعد نقطة وحيدة من الملعب الجيبسي ب 51 نقطة، والملعب الجيبسي عنده احتراز ضد مشاركة أحد لاعبي فريق المستقبل القصرين. وقت المباراة كانت تعادلوا هدف مقابل هدف في القصرين. الرابطة كانت أجلت النظر في الحكم في هذه القضية إلى بداية الأسبوع القادم. إذن في المركز الأول ساقية الدير 52، الملعب الجيبسي 51، مستقبل القصرين 44، نادي قربة 33، قصور السيف 32، جندوب رياضية 32، أمل بوشامة 31. المرتبة الثامنة جمعية ريانة والقوافل ب 30 نقطة وزوز عند مباراة مع بعضهم اليوم في ريانة. والمرتبة العاشرة لهلال الرديف 29 نقطة باش يلعب اليوم ضد مستقبل القصرين في الرديف. مرتبة 11 سبورتينغ المكونين 28 نقطة، المرتبة 12 قلعة رياضية 27 نقطة، المرتبة قبل الأخيرة 25 نقطة لنصر جلمة، والأولمبيك ب 14 نقطة فقط. جلمة يلعب ضد قربة في قربة، والأولمبيك اللي ينزل رسميا إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول يلعب في ملعب الحفي ضد أمل بوشم. هذه مقابلة اليوم بالنسبة للمحترفة الثانية لكرة القدم. كما ذكرت في اللعبة باش يكونوا معاك في نقل هذه المباريات، كنا مبرمجين مباراة باش تنطلق الآن اللي هي مباراة شبيب طوز ملعب السندي، تم إلغائها بسبب انسحاب الملعب السندي. رابطة الثالثة أو رابطة التجربة الغربي كرة القدم بقفصة فيها ثلاث مقابلات، مباراة برمج اليوم تم إلغائها، وزوج مقابلات غدوة إن شاء الله باش تتابعها معكم في بين ملاعب ليوم الغد.

ذكر بالمقابلات اللي مبرمجه اليوم في المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة 12 اياب المقابلات الكل تنطلق في الاربعاء المقابلات في ارديف مباراة هلال ارديف ومستقبل القصرين الملعب جيبسي وتقدم ساقيه الدير هلال ارديف كما ذكرت مستقبل القصرين جندوب الرياضيه سبورتينغ المكنين جمعية ريانة مع القوافل القفصة ونادي قربة نستر جلمة اتحاد قصور السيف والقلعة الرياضية أولمبيك سيدي بوزيد مع أمل بوشمة ذي مباراة الأخيرة كلهم يدوروا في الأربع كل المقابلات. بالنسبة لمباراة جمعية ريانة وقوافل قفصة اللي باش تنطلق في الأربع إن شاء الله بعد باش يكون معنا زميلنا رياض العبدلي مباشرة من ملعب أريانا تحديدا الملعب فرحات حشاد بأريانا باش ينقل هذه المباراة على موجات إذاعة قفصة. في طاقم تحكيم هذه المباراة الحكم الرئيس محمد خليل الهرمي، الحكم المساعد الثاني بلال سعد، الحكم المساعد الأول محمد الميجري، الحكم الاحتياطي فهد الحجري، والمنسق الإعلامي أمان الله بوكرا. بالنسبة للقوافل علي الفريوي في حراسة المرمى، على الدين سكراني، بسام التريكي، أسامة شعبان، سمير الكنزاري على الكورتلي، محمد المسعي قائد فريق القوافل، منتصر بالله الكامل، فارس شوات، علي العجمي ومسعود الدربالي. بالنسبة للاحتياطي قوافل قفصة رائد رابحة كحارس مرمى احتياطي، بركات شعباني، حسن يحيى، شريف عمر يوسف، أحمد زكريا عمار، آزر شكري، بديع جويني، محمد يوسف بن نور ومحمد عزيز بن نور. المدرب أكيد فرحات زروق مدرب قوافل قفصة. بالنسبة لفريق جمعية ريانا التشكيل التالي لفريق الجمعية: ناصر شعبان حارس مرمى وكذلك قائد فريق، محمد أمين أمير بن رجب، عدنان الميجري، بوبكر الفازعي، لؤي العبدلي، عبد المجيد حواشي، هارون مرياح، مالك البلعابي، هشام الزغلامي، غازي مبارك وأحمد الوحيشي. هذه الحداش الرسمية والرئيسية وفي اللي باش تكون تنزل في مباراة اليوم ضد قوافل قفصة. بالنسبة لاحتياطي فريق جمعية ريانا: محمد كراي، عمر مزركي، حمدي بن عميرة، والذاكر بالعيد، محمد الدين نميسي، محمد أمين بن ناصر، عزيز وداني، آدم الكنزاري، محمود الإنجليز اللاعب رقم 2 في الفريق. بالنسبة للمباراة القمة اللي باش تدور اليوم زوز فرق أصحاب المركز الأول والثاني، لقاء الملعب الجيبسي وتقدم ساقيه الدير في الأربع، المباراة باش تبعوها كذلك معنا إن شاء الله اليوم على موجات إذاعة قفصة. الحكم الرئيسي لهذه المباراة هو أمير الوصيف، المساعد الأول أحمد الذويوي، والمساعد الثاني يوسف الجامي، الحكم الاحتياطي حمزة جعيد، مراقب المباراة فتحي بن سالم، المنسق الإعلامي توفيق الصخري وحمادي بوخشينة، زوز منسقي إعلاميين في هذه المباراة. بالنسبة لتقدم ساقيه الدير فريق الزائر فريق الضيف على مدينة جابس، يوسف التوج حارس مرمى، مصعب العجيلي قائد فريق، حمزة السلامي، حمزة ربيعي، محمد أمين الناوي، فرج عجرود، لسعد البوراوي، حمدي الجيناوي، أحمد بن فجرية، فيدي درقاش، زياد العلوي. احتياطي فريق تقدم ساقيه الدير: مجدي بن منصر، أيمن عزازة، لؤي حمدي، محمد صادق نجازو، حسين المسعدي تحديدا، وسيم بن عتيق، هارون بن عامر، بهاء الدين مولهي، أكرم بهلول، والمدرب يسري بن كحلة. بالنسبة للملعب الجيبسي ينزل بالتشكيل التالية: حمدي شعيرات كحارس مرمى، أحمد تنقور، وسيم زغدود، صابر السوداني، خليل سيسي، خير الدين المداوي، ريان بعود، أحمد ياسين الجماعي، خالد البوسعيدي، لمجد عامر قائد فريق، وليد الجربي البنك الاحتياط، ياسين الديناري، عصام العودي، وائل العلوي، عبد الله الخاوي، ياسر المشرقي، نور الدين الضفلاوي، ياسين الماجري، شمس الدين بالزين، وآزر غالي، والمدرب هو لطفي القادري مدرب فريق الملعب الجابسي. ذي لقاء القمة ما بين زوز فرق قبل الجولتين من نهاية الموسم، شكون باش يصعد للرابطة المحترف الأولى لكرة القدم، شكون باش يلعب كذلك مباراة البراج من أجل الصعود للمحترف الأولى. 52 نقطة لساقية الدير و51 نقطة للملعب الجابسي.

0: عليه طيب
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب
1: قريب
0: وكفاية تكون إنسان في زمانك

0: بين الملاعب.
1: قبل انطلاق المقابلات ب 18 دقيقة أعطيتكم تشكيلة مباراة جمعية تريانة وقولها في القفصة، وكذلك لقاء ملعب الجبسي وتقدم ساقية الدير. بالنسبة لمباراة هلال رديف ومستقبل القصري باش تتلقى قبل 18 دقيقة يعني في ضرب المباراة، بالنسبة لتشكيلة زوج فرق في طاقم التحكيم هذه المباراة، وائل المصباحي حكم ساحة، المساعد الأول عزيز قعيد، المساعد الثاني محمد أمين البكوش، والحكم الرابع جاسر قيرات، المنسق الإعلامي عصام شعباني، مراقب المباراة قيس فوراتي. بالنسبة لتشكيلة مستقبل قصرين، فريق الضيف حسام العربي حارس مرمى، غيث السايحي، شهاب العوادي، شوقي الزيتوني، قصي خلالي، عصام خلالي قائد فريق، أمين بن مسعود، محمد شلي، أمين ستيتي، وريان العبدلي، يحيى العشوري في الهجوم. بالنسبة لاحتياطي فريق المستقبل القصري، شرف الدين النصرلي، جاسر بوعزي، هيثم تخيلالي، اسكندر حمدي، بليل الخضراوي، احمد التخيلالي، جاسر بناني، رابح نصري، وائل فرجاني، والمدرب هو عثمان الشهيبي. بالنسبة لهلال الرديف اللي كان قبل دربها عثمان الشهيبي، في حراسة المرمى عبد الحق بدوي، بقية الملاعبية غيث سعد، زهير التويتي قائد فريق، طه جديدي، ياسين جديدي، نادر بالحاج، محمد مرابط، محمد برهومي في راس البطيبي، محمد التوزري، وجدي الماجري. بالنسبة لاحتياطي فريق الهلال الرياضي بالرديف، أمين مسعي، محمد خليل، مهدي عليمي، مروان حمدون، جاسر البلاوي، بلال الصحراوي، محمد رحيلي، لؤي بن محمد، فادي كواش، والياس بن محمد هو مدرب فريق هلال الرديف. بالنسبة لمقابلات المحترف الثانية لكرة القدم، المباريات اللي مبرمجة غدوة ومن بعد غدوة، المحترف الأولى غدوة بعض مقابلة المحترف الأولى، الجولة 13 إياب يوم الأحد غدوة في الأربعة في ملعب رادس النادي الأفريقي مع الملعب التونسي نادي صفاقسي، والأولمبي البيجي، مستقبل جابس شبيبة القاهرة، والاتحاد بن قردير، مستقبل سليمان، ويوم الاثنين في ملعب زويتن شبيبة العمران مع الترجي، وفي مصفى بن جنات بالمونستير اتحاد مونستيري نجم المتلوي نادي البنزرتي، في 15 اكتوبر ببنزرت مع مستقبل مرسى، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف نجم الساحل مقابلة كل دور في الاربعة. الترتيب قبل الجولة 13، النادي الافريقي ب 59 نقطة، الترجي 57 نقطتين ما بين زوج فرق بعد الجولة 13، ثم الجولة 14 اللي فيها دربي ما بين الترجي والنادي الافريقي. المرتبة الثالثة للنادي الرياضي الصفاقسي ب 53 نقطة، الأولى الافريقي 59، الثانية الترجي 57، والثالثة سي اس اس 53 نقطة، المرتبة الرابعة الملعب التونسي 44 نقطة، الاتحاد المونستير المرتبة الخامسة ب 42 نقطة، المرتبة السادسة نجم الساحلي 38 نقطة، المرتبة السابعة نجم المتلوي 36 نقطة، المرتبة الثامنة شبيبة العمران ب 35 نقطة، والتاسعة الاتحاد الرياضي بن قردين 34، المرتبة العاشرة نادي البنزرتي 33، 11 ترجي جرجيس 32 نقطة، 12 مستقبل مرسى 31، 13 أولمبي البيجي 28، 14 شبيبة القيروانس 24 نقطة، 15 مستقبل سليمان ب 21، ومستقبل جابس ب 18 نقطة في المرتبة الأخيرة، ونزل إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. هذه فرق ولاية جابس ديما عندهم فريق، يا يكون فريق في المحترف الأولى ولا فريق في المحترف الثاني، ولا يكون الزوز في المحترف الأولى، فما إمكانية يصعد فريق الملعب الجابسي لأنه في صراع مع تقدم ساقية الدير إلى المحترف الأولى، وعودة مستقبل جابس إلى الرابطة المحترف الثاني شهر يعود إلى المحترف الأولى فريق مستقبل جابس في الموسم القادم. هذه مقابلة المحترف الأولى، وغدوة بعد غدوة بعد قليل باش نكونوا معك في نقل مباشر لمباريات المحترفة الثانية، الجولة 12 إياب المجموعة الثانية.

0: بين الملاعب.
1: وصلوا معك في بين ملاعب قبل 7 دقائق من انطلاق مباريات المحترف الثانية لكرة القدم باش نعمل طلع على ملعب إريانا، لقاء جمعية إريانا وقواف القفصة مع رياض العبد اللي تشكيلة فريقية وطاقم التحكيل وأجواء قبل المباراة. رياض أهلا وسهلا بك. انقطع الخط على رياض العبد اللي كان معنا تو في المباشر، كنا معنا لكن انقطع الخط على زميلنا رياض العبد اللي موجود الآن في ملعب فرحات حشاد بأريانا باش ينقل لنا مباراة جمعية أريانا وقوافل قفصة اللي تنطلق بعد قليل. ما عرفش إذا كان بناني حاضر في ملعب رديف، ناخذ مع طاقم التحكيم تشكيل فريقين. بناني مش في الاستماع. بناني نذكر بتشكيلة قوافل قفصة ضد جمعية أريانا: علي الفريوي حارس مرمى، على الدين السكراني، بسام تريكي، أسامة شعبان، سمير كنزاري على الكرتلي، محمود مسعي قائد فريق، متصر بالله كامل، فارس شوات، العجمي، مسعود الدربالي.

0: إلى ملعب أريانا مع إرياض في لقاء جمعية أريانا وقوا في القفص. رياض أرسل بيك.
1: مرحبا أحمد، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين والمستمعات، طابت أوقاتكم جميعا من ملعب أريانا عاصمة الورود هنا في العاصمة، أين يلتقي جمعية أريانا بالقوات الرياضية بقفصة. بالنسبة لهذه المباراة تندرج ضمن الجولة قبل الأخيرة للرابطة الثانية لكرة القدم، القوات الرياضية بقفصة في المرتبة الثانية ب 30 نقطة، سجل 22 هدف وقبل 28 هدف، وكذلك جمعية أريانا في المرتبة الثامنة ب 30 نقطة، نفس العدد من النقاط ونفس المرتبة، سجل 24 نقطة وبرد 30 هدف. مباراة من أجل الانتصار وضمان البقاء في هذه الرابطة الثانية لكرة القدم. نعطيك أحمد مباشرة لتشكيل الفريقين بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة. في حراسة المرمى علي الفريوي، علاء الدين السكراني، سامر التريكي، أسامة الشعباني، سمير الكنزاري، علاء الكورتلي، محمود المسعي، منصر بالله الكامل، فارس شوات، علي العجمي، ومسعود الدربالي. بالنسبة للجمعية الرياضية بأريانا، في حراسة المرمى ناصر الشعباني كقائد فريق وكحارس مرمى، معاه محمد أمين بالرجب، عدنان الماجري، بوبكر الفازعي، لؤي العبدلي، عبد المجيد الحواشي، هارون مرياح، مالك بولعابي، هشام الزعلامي، غازي مبارك، وأحمد لوحيشي. هذا بالنسبة للتشكيلة الفريق الأساسية للفريقين. بالنسبة للاحتياطيين، قوافل قفصة رائد بالرابحة في حراسة المرمى كحارس احتياطي، بركات الشعباني، حسين يحيى، شريف عمر يوسف، أحمد زكريا عمار، آزر شكري، بديع جويني، محمد يوسف بن نور، ومحمد عزيز بن نور. بالنسبة للجمعية الرياضية بأريانا، محمد كراي كحارس احتياطي، معاه عمر مزنكر، معاه وحمدي بن عميرة، ذاكر بالعيد، محمد دين الميسي، محمد أمين بن ناصر، عزيز الوداني، آدم الكنصاري، ومحمود الإنجليز. يدرب فريق القوافل الرياضية بقفصة فرحات زروق، بينما يدرب فريق جمعية رياضية بأريانا خالد المليدي. يدير هذه المباراة كحكم رئيسي محمد خليل الهرمي، يساعد كمساعد أول محمود الماجري، كمساعد ثاني بلال سعد، وحكم رابع فهد الحجري. لحظات وتنطلق المباراة، ذكروا أن المباريات تنطلق في الساعة الرابعة. ملاحظة صغيرة، لحقيقة ملعب أريانا ممتاز، لكن الحاجة الناقصة منصة الصحفيين حقيقة شيء ما يشرف الحقيقة. بكل لطف إلى بلدية أريانا، ماذا بينا لو كان منصة الصحفيين هنا في ملعب أريانا تكون مخصصة كان للصحفيين فقط. على كل أحمد، لحظات وتنطلق المباراة بقيادة الحكم الرئيسي محمد خليل الهرمي، في لحظات تقريب كان ما نقولوش دقيقة أو دقيقتين وتنطلق المباراة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة رياض. بعد قليل بتكون معنا أنت وكذلك زميلنا بناني معمري في لقاء هلال الرديف مستقبل القصرين. بعد شوية بتكون موجز الأخبار ونطلق معكم بالتوازي ما بين ملعب ريان وملعب الرديف، وبطبيعة الحال باش نتبع بقية المقابلات نتائجها أول بأول في مختلف المباريات. بالنسبة لقول بيكسي دي بوزيد وأمل بوشمة كذلك لينطلق في الأربعة، أولمبيك سيدي بوزيد كان نزل رسميا الرابطة المحترفة أو الرابطة الثالثة المستوى الثاني. في حراسة المرمى علاء الدين إبراهيمي، بقية الملاعبية عاطف قدري، لؤي إبراهيمي قائد فريق، ريان رجب، عمران عافي، محمد عزيز باللومي، كريم زعفوري، عمار الحاج الطيف، علاء الدين أبو عافي، وسام يحيى، ووسيم بوقرة. بالنسبة لاحتياطي فريق أولمبيك سيدي بوزيد، إياد قشاري، بحر الدين بركة، يد قشاوي، بحر الدين بركة، رازي العيفي، أحمد حسام عزري، مخلص منصري، المدرب هيكل منافق. بالنسبة لأمل بوشم، حسام الحلفاوي قائد فريق وكذلك حارس مرمى، البحري كوتني سيل تيفي حازم مبارك أسامة قطوني هشام البلطي بولبابة طرابلسي هيثم الهليلي سليم المزليني عبد الغني مزهود أنور حمدي احتياطي فريق مل بوشمة ياسين بشير ريان سبابتي أحمد عبد الدايم كارم حاج علي رياض السيسي لؤي تشيش ريان رجب ياسين بوعبيد ومدرب زهير الناصفي مدرب فريق أمل بوشمة. بعد قليل إن شاء الله بشكون معكم في انطلاق المباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. اليوم باش تلعب مباريات المجموعة الثانية كما ذكر رياض الجولة قبل الأخيرة لنهاية هذا الموسم باش تعب المقابلة الأخرى خاصة لقاء الملعب الجبسي وتقدم ساقيت الدير الأربعة تحديد الموعد الأخبار مع مكرم. بعد نرجع لكم مرحبا بك مكرم.
2: تحية ليك سيد أحمد وأهلا بكل المستمعين في هذا المساء.
3: ضيوف مسيكم بالخير اليوم المخرج محرز فرشيشي المتوجين في دورة رحلة حياة الإنسان ومع أخصائية العلاج النفسي والحركي الإحاطة بالتلاميذ استعدادا للمناظرات. مسيكم بالخير من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم. إذن هذا الموعد الأخباري. بلغت نسبة تقدم بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بدوز بولاية قبلي 75%، من المنتظر استكمالها مع نهاية الشهر الجاري. كما بلغت نسبة بناء مركز الصحة الأساسية بالجرسين 85%، مع تقديرات باستكمال الأشغال خلال الشهر المقبل. تتهب أروقة معرض تونس الدولي للكتاب في الدورة 40 لاستقبال جهة القصرين ضمن فعاليات يوم الجهات، ويتضمن البرنامج الثقافي سلسلة من الأنشطة التي تجمع بين التراث والحداثة، بينها ورشات تفاعلية للصناعات التقليدية بهذه الجهة. أفاد رئيس الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين وسيم بوخريس بأن منظومة بيع البيض الاستهلاك في تونس تعيش أزمة هيكلية أدت إلى تكبد المنتجين لخسائر مالية تقدر بعشرة ملايين دينار شهريا. تواصلت الغارات الصهيونية على مناطق عدة جنوبي لبنان، وشن سلاح الجو غارات على طول جبهة جنوب لبنان بما في ذلك منطقة النبطية. قال مسؤول عسكري صهيوني أن الكيان المحتل بات محاصرا في فخ استراتيجي جنوب لبنان، وذلك في ظل العمليات والمواجهات الكبيرة مع حزب الله. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 48 السفينة خلال الأيام العشرين الماضية لضمان ما أسمته الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية. تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية زيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات والشاحنات الأوروبية بنحو 25% وفق ما أعلنه دونالد ترامب، مشيرا إلى أن القرار يأتي على خلفية عدم التزام التكتل بتنفيذ اتفاق سابق مع واشنطن. مباشرة نرجع سيد أحمد.
2: شكرا مكرم، نلتقي مع الأخبار في تمام الساعة الخامسة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
4: بين الملاعب.
2: قبل ما نرجع للزملاء في الملاعب، ما زلت دقيقة قبل موعد أذان صلاة العصر، نعطيكم المقابلة اليوم. الملعب الجبسي تقدم ساقيه الدير كل في الأربع مقابلات للرديف ومستقبل القصرين، جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين، جمعية ريانا وقواف القفصة، نادي قربة، نسر جلمة، واتحاد قصور السيف والقلعة الرياضية المجموعة الثانية. بالنسبة لترتيب هذه المجموعة، تقدم ساقيه الدير ب 53 نقطه والملعب الجبسي 52، زوز فرق يلعبوا مع بعضها اليوم في ملعب جابس. مستقبل قصرين 44، قربه 33، قصور السيف 32 مع جندوبه الرياضيه، بوشامه 31 مع جمعيه ريانا وقوف القفصه، هلال الضيف 29، مكنين 28، قلعه 27، نسر جلمه 25، واولمبيك سيدي بوزيد ب 14 نقطه.
5: مسافة الأمان ضرورية في كل الحالات.
6: أنا ديما نخلي مسافة الأمان، لكن تجي سيارات وتدخل قدامي وتستغل الفراغ اللي خليته وتصبح ما فماش مسافة أمان.
5: في الحالات هذه من واجبك ولسلامتك تتنازل وتعاود تترك مسافة أمان جديدة، هي ضمان ليك ولسيارتك ولكل مستعملي الطريق من المفاجآت. مسافة الأمان ضرورية تبعد الخطر عليك وعلى مستعملي الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: بين الملاعب.
3: إلى بين الملاعب، ونرجع للزملاء في مختلف الملاعب.

0: المساعد الثاني يرفض الهدف بدعوى التسلل، ومنذ دقيقتين تسديدة رأسية من هارون مرياح بعد ركنية تصطدم بالعارضة وتعود، وتبقى نتيجة 0-0 بين القوافل الرياضية بقرصة وجمعية أريانا. هنا ضربة مخالفة تقريب تبعد 20 متر على حارس مرمى القوافل الرياضية بقرصة علي الفريوي. جمعية أريانا الحقيقة دخلت المباراة تقريبا 10 دقائق هابوا بقوة، ضغط على دفاع القوافل الرياضية بقرصة وأتيحت له زوج فرص، فرصة أولى وهدف يلغى بدعوى التسلل، وفرصة ثانية كرة على العارضة وخرجت 5.50 متر. حاليا ضربة مخالفة لجمعية أريانا،
1: ضربة مخالفة أمام سامحني رياض باش تمشي لرديف، ثم التغيير في نتيجة في رديف مع بناني. تفضل بناني. بناني بناني بناني عاش بناني يعني يعلم فيه انه فما هدف، لكن على الاقل ما قاليش لنا فريق الهدف، على الاقل نعلن عليه وبعد نرجع له ننسق الامور مع بعضنا. على كل حال نكمل معك لحظات رياض حتى نشوف امورنا مع بناني في ملعب رديف. تفضل رياض. تفضل.
0: اذا ضربه مخالفه هشام الزغلامي، هشام الزغلامي في تنفيذ ضربه المخالفه لجمعيه ريانا. نلعب في 12 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. الحكم محمد خليل الهرمي يعطي
1: اشاره. سامحني رياض، ملعب رديف. هاي بناني تفضل.
2: شكرا احمد، تحيه ليك، تحيه لزملاء التقنيين والمعلقين وكله في هذا القفصه. انا ما كانوا من ملعب رديف مسرح لي.
1: به على كل يظل يشوفوا في بالهاتف خير، لانه نظام التطبيق ماهوش يعني صافي 100%. يعني
0: اشكال في الانترنت،
1: في الانترنت رياض. معناها نحن نحبوا نشوفوا حاجه متطوره يا اخي، نتيحوا ديما في الفخ هذا. هدف مقابل صفر اللي هي لديف امام مستقبل قصين، هدف محمد الطوزي دقيقه الاولى، واخذين النتيجه واخذين التوقيت ونرجعوا بعد شويه براحتنا مع بنين ياخذوا بالهاتف. تفضل رياض. تفضل.
0: هجمة معاكسة عن طريق غازي مبارك، توزيع كورة خطير لجمعية ريانا، ويتدخل دفاع القوافل الرياضية بقفصة، وتسديدة من هارون مرياح تقريب من خط تقريب 18 متر، وتمشي ضربة مرمى 5.50 متر لحارس مرمى القوافل الرياضية بقفصة علي الفريوي. أحمد حبيت نعطيك معلومة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى وشبيبة القيروان، وقع تعيين طارق جراية كمساعد ويخلف البلجيكي لوك ماير، ويساعد كل من حافظ الهويربي وحامد العبيدي، جمال نفاتي كمعد بدني، ووليد بن عمار كمدرب حراس. معناتها مدرب جديد لثلاثة مباريات يا أحمد.
1: باه شكرا لك. يلا نرجع للبناني في ملعب رديف. تفضل بناني.
2: شكرا احمد. كان الفريق لعب من الشوط الاول نتيجه هدف مقابل صفر لصالح الهلاليين. الهدف جاء منذ الدقيقه الاولى عن طريق اللاعب محمد التوزري. الهدف جاء بواسطه تماس على الطريقه الانجليزيه، تماس طويل في منطقه الجزاء، ومحمد التوزري كاب الموعد يورج الكره الشباك وتصبح نتيجه هدف مقابل صفر. التماس كان من غيث سعد، اي تماس طويل من غيث سعد، والهدف عن طريق محمد التوزري. حاليا ادركنا مطلع دقيقه ثامنه من الشوط الاول، ونتيجه هدف مقابل صفر لصالح الهلاليين امام مستقبل القصرين. نمر الى تركيبه فريقين. نعم كتعب.
1: تفضل. تفضل.
2: شكرا. تركيبه مستقبل القصرين، حسام بالعرب اول مباراه له في الرابطه الثانيه مع مستقبل القصرين، غيث الساحي، جاب العوادي، شوق الزيتون، وسيد خلال، حسام تخيلل قائد فريق، أمين بن مسعود، محمد الشلي، أمين السيتي، ريان العبدلي، يحيى العشوري على مقل احتياط، ونوز كل من شرف الدين نصرلي وهو الحارس الأساسي لمستقبل قصرين، جاسر بوعزي، حيثم تخيللي، اسكندر حمدي، بلال الفقراوي، أحمد تخيللي، جاسر بناني، رابح نصري، ووائل الفرجاني، كذلك أساسي في تشكيل الفريق وهداف الفريق تقريبا. كان ما تقولش الذاكره 13

0: في هذا الموسم. تركيبة الهلال الرياضي بردي، عبد الحق بدو في حرس مرمى، غايب سعد، دوائر التواتي، طه الجديدي، ياسين الجديدي، نادر بالحاج، محمد مرابط، محمد برومي، فراس الطيبي، محمد التوزري صاحب الهدف، وجه المجري، وعلى مقطع احتياط توزو كل من امين مسعي في حارس مرمى ثاني، محمد خليل، محمد مهدي عليمي، مروان حمدون، جاسر القبلاوي، بلال الصحراوي، محمد الرحيلي، لؤي بن محمد، وفجكواش، والمدرب الياس بن محمد، بينما مدرب مستقبل قصرين عثمان الشايبي، طاقم التحكيم يدير هذا اللقاء يتكون من الرباعي الحكم الرئيسي وائل المصباحي، مساعد حكم اول عزيز قعيد، مساعد حكم ثاني امين البكوش، والحكم الرابع جاسر قيراد، المنسق الاعلامي حسام الشعباني، ومراقب المباراه قيس فرد. مباراه حاليا ادركت الثقه التاسعه من الشوط الاول، التقدم لهلال الرياضي بردايف اللي دخل المباراه بقوه، وافتتح التسجيل تقريبا منذ الدقيقه الاولى عن طريق محمد التوفي. نعرف هلال رديف يحتل المرتبه العاشره ب 29 من النقاط، مازال مهدد بالنزول، ويلعب من اجل ضمان البقاء، ويبحث على الثلاثه نقاط في ضمان البقاء في الرابطه الثانيه، بينما فريق مستقبل قصرين في المرتبه الثالثه. وقبل هذه المباراه تم دقيقه صمت ترحما على المدعم الاساسي والمدعم رقم واحد في الهلال الرياضي بردايف، وهو عمر احليم، كذلك تم تكريمه في لشقيقه لحاضر اليوم في هذه المباراه.
1: التوقيت
0: حاليا ادركنا الدقيقه الحادثه من الشوط الاول، النتيجه هدف مقابل صفر لصالح الهلال امام مستقبل قصرين.
1: شكرا لك. دقيقه 11 هلال الرديف متقدم على مستقبل قصرين، هدف مقابل صفر، في الحقيقه هو الهدف الوحيد في هذه الجوله لحد الان. كل المقابلات 0-0، جندوب ريدي ومكنين 0-0 دقيقة العاشرة، وقربة وجلمة 0-0 دقيقة 15، أولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشمة 0-0 دقيقة 14، وقصور السيف والقلعة 0-0 دقيقة 9، وملعب الجيبسي وسقيت الدير 0 مقابل 0 دقيقة 15. ناخذ مراحمة بين أريانا وأرديف. إلى أريانا، إلى رياض العبدلي، تفضل رياض.
2: شكرا. 16 دقيقة لعب هنا في أريانا، 0-0 بين الجمعية الرياضية بأريانا والقوافل الرياضية بقفصة، والمباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، كل فريق يبحث على الانتصار في هذه المباراة والابتعاد نهائيا من شبح النزول. على كل ضربة ركنية حاليا لجمعية أريانا، على يمين الحارس علي الفريوي، 14 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول، وضربة ركنية للجمعية الرياضية بأريانا، خطيرة الكرة وضربة جزاء، الحكم مباشرة إلى نقطة 11 متر، ضربة جزاء للجمعية الرياضية بأريانا، كان قريب من مناطق ال 16 متر و50 مباشرة إلى ضربة جزاء، يشيل ضربة جزاء، فما مسك بالمدافع القوافل لمهاجم جمعية أريانا، وانذار للاعب من قوافل رياضية بقفصة، وضربة جزاء تقريب في 17-18 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول لجمعية أريانا. ضربة جزاء، تقعد معايا أحمد؟
1: معك.
2: فما نقاش بين لاعبي القوافل الرياضية بقفصة وحكم المباراة محمد خليل الهرمي. على كل حال قائد الفريق محمود المسعي قاعد يتناقش مع حكم محمد خليل الهرمي لحظات، أعتقد عدد 27 هارون مرياح مع باش هو اللي باش ينفذ ضربة الجزاء. علي الفريوي في المرمى، التنفيذ فوري يا أحمد. علي الفريوي في المرمى الحكم ينبه على اللاعبين باش ما يدخلوش مناطق الجزاء. و 27 هارون مريح بالفعل 27 هارون مريح يقول له الحكم حط الكرة في المكان متاعها ضربة جزاء. إذا تقريب دقيقتين منذ الإعلان عن ضربة جزاء يعطيه الإشارة مرياح مرياح يتقدم يتقدم والهدف الأول الهدف الأول للجمعية الرياضية بأريانا هدف لصفر 19 دقيقة لعب تتغير النتيجة هنا في ملعب أريانا لتصبح هدف لصفر لجمعية أريانا أمام قواف القبصة. صاحب الهدف هارون مرياح في الدقيقة 19.
1: شكرا الرياضي. لحد الآن زوز أهداف هلال الرديف ومستقبل قاسين واحد بليش لهلال الرديف محمد الطوزي الدقيقة الأولى وجمعية ريانا متقدمة على القواف هدف مقابل صفر. زوز أهداف فقط في زوز مقابلة نتبع فيها مليون. بقية المباريات كلها صفر مقابل صفر إلى حد الآن إلى الرديف إلى بناني. تفضل بناني.
0: شكرا أحمد. حاليا نلعب في مطلع الدقيقة 15 بين الشوط الأول والتقدم لهلال الرياضي برديف هدف مقابل صفر. نذكر به هدف جاء منذ الدقيقة الأولى عن طريق محمد التوزري مباراة اللاعب مفتوح من الجانبين. سجلنا إنذار يوجه محمد البرهوي من الهلال الرياضي برديف وفريق الهلال بقي يحاول يضغط على دفاع فريق المستقبل الرياضي بالقصري لنعرف من اللاعب البراج وهو يحتل المرتبة الثالثة والمباراة هذه أربح ولا خسر يبقى ديما في المرتبة الثالثة. بيننا هلال الرياضي برديف يلعب من أجل ضمان البقاء يبحث على 3 نقاط كل له ثمينة مخالفة لفات مستقبل قصري في منتصف الميدان مخالفة للقصري. حكم كان قريب للعملية وإلى المصباحي فالتنفيذ شهاب العوادي خلي الكرة بن مسعود بن مسعود ينفذ بالعمق والدفاع يدخل يضع كرة في الركنية ركنية على يسار الحارس عبد الحق بدوي. هنا الرياضي برديف يلعب بجزيو التقليدي الأزرق والأبيض على يمين مسرج المدارس بينما فريق مستقبل قصرين يلعب بالأخضر. اليوم جماهير محترمة وساند في الفريق متاعها منذ البداية كذلك سجلنا روح رياضية كبيرة في بداية هذه المباراة. كل لاعبي فريق الهلال الرياضي سجلوا نحو مدربهم السابق ومدرب
1: جماهير جماهير محترمة بناني.
0: نعم محمد.
1: جماهير محترمة العدد مع الوجود اليوم أنا عدد محترم
0: عدد محترم اليوم موالفة قليلة العدد اليوم طبعا عدد محترم يشجع في الفريق متاعه
1: واضح
0: كما ذكرنا. هذه فرصة فرصة للهلال وماذا يقول الحكم؟ لا الحكم تم إشارة من مساعد الحكم تم تسلل ضد موجي المجري تبقى كرة مخالفة لفات مستقبل القصري تمشي الكرة للعودي والعشوري تمشي للجهة اليمنى كرة لتخلالي عصام تخلالي قائد فريق المستقبل كرة بالعمق مثل لاعب تخرج تماس لفات فريق مستقبل القصري على مستوسط الميدان تماس القصري. لا الحكم يقول مخالفة يضع كرة في الأرض مخالفة لفات القصري تتنفذ في منطقة الجزاء يدخل الدفاع يبقى الكرة من المناطق يغطي على الكرة وتخرج الكرة في التماس تماس عفوا في 55 لفات الهلال الرياضي برديف في رجع الكرة حارس المرمى
1: في توقيت
0: حاليا المباراة أدركت الدقيقة 18 من الشوط الأول وهدف مقابل صفر صالح الى الرديف. الهدف جاء عن طريق محمد التوزري في الدقيقه الاولى من المباراه.
1: شكرا لك بناني اتحاد قصور السيف منهزم امام القلعه الرياضيه هدف مقابل صفر. هدف سيف الدين الزويري دقيقه 15 نلعبها في دقيقه 20 لحد الان. اولمبيك سيدي بوزيد وامل بوشمه دقيقه 22 صفر مقابل صفر. نادي قربه ونسر جلمه 0-0 دقيقه 22. وجندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين 0 مقابل 0 دقيقة 19. ملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير 0-0 دقيقة 22 إلى أريانا رياض. تفضل رياض.
2: شكرا أحمد. تقريب نلعب في منتصف الشوط الأول 22-23 دقيقة لعب، والنتيجة تغيرت منذ دقيقة 19 في هذا الشوط لصالح الجمعية الرياضية بأريانا. هدف جاء عن طريق هارون مرياح على إثر ضرب الجزاء أعلن عليها الحكم محمد خليل الهرمي. القوافل الرياضية بقصة أنت بعد هذا الهدف هبط للهجوم. ها وفما ضربة مخالفة جات على الجهة الجهة ما فماش مدارس الجهة المقابلة للمدارس الرئيسية لملعب أريانا. إذا جات على يمين الحارس حارس جمعية أريانا علي الفريوي تقريب متر على خط التماس. نعطيو فكرة للسادة المستمعين على موقع المخالفة. التنفيذ الحكم ينبه على كل لاعبين داخل مناطق الجزاء باش تتنفذ الكرة. فرصة للقوافل الرياضية بقبسة. كرة في وسط مناطق الجزاء ترجع من دفاع الجمعية أريانا. محمود المسعي باتجاه تامر التريك. هما المسعي ترجع له يدخل مناطق الجزاء. فرصة خطيرة للقوافل يوزع كورة وضربة ركنية. مطالبة بركلة جزاء على إثر توزيع الكورة. والحكم ومساعد المساعد الأول السيد محمد الماجري يعطي ضربة ركنية يمشي تامر التركي باش ينفذ ضربة ركنية. جات على يسار الحارس علي الفريوي. ضربة ركنية نلعب فيها 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. ذكر هدف بصفر تقدم جمعية أريانا أمام القوافل الرياضية بقفزة. ركنية الحكم ينبه على المهاجمين وعلى المدافعين داخل مناطق 16 متر و50. يعطي الحكم محمد خليل الهرمي إشارة التنفيذ. تتنفذ الكرة. فما سقوط من مهاجم القوافل وهجمة معاكسة. مالك البلعابي طويل الكرة يتدخل حارس مرمى القوافل علي الفريوي إلى التماس. تدخل علي الفريوي وقطع الكرة. كانت هجمة معاكسة خطيرة ويخرج الكرة إلى تماس لصالح الجمعية الرياضية بأريانا. باش ترجع الكرة بتماس للجمعية الرياضية بأريانا. يا أحمد ظروف المباشر وظروف ملعب أريانا الحقيقة لنشط الصحفيين. الناس كل نجموا يتعديوا ويمروا هو ممر وليس من الصعب بكل لطف. تدخل عاجل الحقيقة لملعب أريانا لتحسين الظروف. ترجع الكرة وضربة لمسة يد من لؤي العبدلي والحكم يخرج الأنذار. انذار لؤي العبدلي عدد 15. لؤي العبدلي يتحصل على انذار. ومدرب جمعية أريانا خالد المليتي لاعب السابق للنادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي اليوم ناخذ القوة يشد مقاليد الفنية لجمعية أريانا. بينما جمعية من القوافل الرياضية بجبسة فرحات زروف نلقاوها على بنك البدلاء. ومدرب فريق القوافل الرياضية بقصة ضربة مخالفة تقريب بعيدة 25 متر على حارس الجمعية الرياضية بأريانا ناصر شعبان. بالتنفيذ علي العجبني في تنفيذ هذه الكرة ضربه مخالفه خطيره للقوافل الرياضيه في قفزه، تتناسب الكره وتمشي الى ضربه ركنيه، تصطدم بجدار الدفاع وضربه ركنيه، ضربه ركنيه تحرك القوافل الرياضيه بقفزه في الدقائق الاخيره بعد ما قبل هدف، وضربه ركنيه اذا للقوافل الرياضيه بقفزه على يمين الحارس ناصر شعبان، ركنيه يعطي الحكم اشاره التنفيذ باش تتنفذ ضربه ركنيه. سامر التريكي باش ينفذ ضربه الركنيه، وكالعاده الحكم محمد خليل الهرمي ينبه على المهاجمين وعلى المدافعين داخل مناطق الجزاء، تتنفذ الكره وترجع من دفاع جمعية ريانا
1: في توقيت رياض
2: الحواشي، وهجمة معاكسة خطيرة، هجمة معاكسة خطيرة عن طريق مالك البلعابي، مالك بلعابي خطيرة، فرصة كبيرة وتدخل ممتاز، تدخل ممتاز من دفاع القوافل أعتقد سمير الكنزاري إلى ضربة ركنية، هجمات معاكسة لجمعية ريانا خطيرة وخطيرة جدا، تقريبا زوز ثلاثة ثواني كرة تكون في دفاع ريانا تصبح في مناطق 16 متر و50 لقوافل الرياضية بقفصة، إذا ضربة ركنية على يسار الحارس
1: رياض
2: علي الفريوي، تتنفذ الكرة خطيرة الكرة وترجع من دفاع القوافل، ثم ترجع الكرة لجمعية ريانا تتقطع، تعود الكرة لقوافل الرياضية بقفصة في هجمة معاكسة جديدة، فارس شوات ويتدخل الدفاع، ثم يتدخل الحكم لصفر ضربة مخالفة
1: في توقيت رياض
2: نلعب تقريب في 29 دقيقة لعب هنا في ملعب ريانا، والنتيجة هدف بصفر لجمعية ريانا أمام قوافل الرياضية بقفصة، هدف جاء في الدقيقة 19 عن طريق ضربة جزاء سجلها هارون لصالح جمعية ريانا.
1: شكرا لك، تك صحة رياض. هارون مرياح، دقيقة 19 ضربة جزاء، بقية المقابلات 0-0 الملعب الجيبسي وسقيط الدير ونادي قربة ونستر جلمة 0-0 دقيقة 30، أولمبيك سيدي بوزيدة ملبو شامة 0-0 دقيقة 28، جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين 0-0 دقيقة 27، وكما ذكرت قربة وجلمة 0-0 دقيقة 30. إلى أرديف، إلى بناني، تفضل بناني.
3: شكرا أحمد. 23 دقيقة الأسبقية لهلال الرياضي برديف، هدف مقابل صفر، اللي يحاول يضغط على دفاع فريق مستقبل القطري ويلعب في اللعب المباشر وكرة طويلة بالعمق بين فريق المستقبل القطري، فقيرة في اللعب ويلعب الهجمة المنظمة خاصة على الجهة اليسرى، وتحط فرصة في الدقيقة 24 عن طريق ريان العبدلي، كسر غلطة خفوة كانت من طه الزيدي في الدفاع لكن ما استغلهاش ريان العبدلي، وهذه هجمة ليه لكن الحكم يصفر مخالفة، كان ينجم يعطينا فونتاج لكن الحكم صفر مخالفة في اعلام وصفه من منتصف الميدان لصالح الهلال، كانت كرة ممتازة للاعب وجه المازري لكن الحكم قطع الهجمة ورجع للمخالفة، هجمة كانت للهلال الرياضي برديف لو كان اعطاها الاسبقية واعطاها الهجوم اعطاها الافونتاج كان يجيب خطر كبير، تثبت بالعمق في منطقة الجزاء في نقطة الجزاء وتمشي بشرط الحارس حسام العربي يغير الكرة تمشي لشهاب العوادي، شهاب العوادي بالعمق باتجاه العاشوري من الجهة اليسرى لكن الدفاع يدخل يضع الكرة في التماس نفسه العاشوري، والحكم لتماس الهلال الرياضي برديف ترجع كل هجمة للهلال، كما ذكرنا فريق الهلال يحاول يضغط على دفاع المستقبل المخالفة، مخالفة تبعد تقريبا 60 متر على مرمى الحارس حسام العربي، مخالفة لفئة الهلال
0: مخالفه لفايت الهلال التنفيذ نوزو كل من برهومي وكذلك غيث سعد شكون باش يقوم بالتنفيذ يخلص وجه المازري وجه المازري على يد الكرة وجه المازري يطلب زميله فجيب الكرة لكن هو اللي يخيط الكرة اللي في المستوى القائم الثاني تسديدة راسية من التوزري في يد الحارس حسام العربي حسام العربي بسرعة يسدد الكرة ولكن تخرج الحكم يشير ثم مخالفة دي ثم مضايقة تلقاها الحارس حسام العربي تستفر له مخالفة وترجع كرة لنقطة المخالفة تتلفت من حسام العربي تمشي العوادي اليسار اليسار بل العمق في اتجاه العبدلي العبدلي العبدلي رأي الكورة يبحث على المساندة يسقط على الميدان الحكم قريب ويعطي مخالفة في منطقة الهلال الرغي برداي في المخالفة في منتصف منطقة رداي قبال المرمى مخالفة لمستقبل القسري مخالفة ثم نقاط من لاعبي الهلال الرغي برداي حاليا أدركنا الدقيقة 29 من الشوط الأول هدف مقابل صفر لصالح الهلال الرغي أمام مستقبل القسري التنفيذ نزول لاعب أمين بن مسعود 17 أمين بن مسعود في القائمة الثانية تسديدة راسية شوية تمشي لكن الحكم يصفر ركنية هي اللي فايدت مستقبل القسرين على يمين الحارس عبد الحق بدوي حارس الهلال برديف فالتنفيذ قصيد خلالي تثبت ثنائية ترجع الكورة هجم معاكس لفريق الهلال الأرضي بردية عن طريق اللاعب وزي المازري وزي المازري يحاول يتعدى ولكن الدفاع يتدخل وطالب بمخالفة ولكن اللاعب حكم تقريب تخرج الكرة في تماس تماسي بين الهلال الأرضي بردية على مستوى الميدان ترجع الكورة أحمد خذ خط أحمد
1: نمشي لملعب أريانا نمشي لرياض تفضل رياض
4: شكرا احمد نلعب في 36 دقيقة لعب هنا في ملعب ريانا والنتيجة هدف لصفر هدف جاء عن طريق هارون مرياح منذ دقيقة 19 من زمن هذا الشوط الأول كرة منحصرة في وسط الميدان سواء كان من جانب القوافل الرياضية بقبصة وجمعية ريانا والقوافل بعض الفرص المحتشمة الحقيقة إلى حد الآن في هذا الشوط الأول ما شفناش فرص كبيرة للقوافل بينما جمعية ريانا تلعب على الهجمات المعاكسة الخطيرة الحقيقة فما زوج ثلاثة فرص مثل تختار على قوافل قفصة ترجع الكرة في وسط الميدان محمود المزهي ويتدخل دفاع الجمعية الرياضية بريانا الباس إلى حارس مرميه ناصر شعبان يمشي له فارس شوات ياخو كورتو ناصر شعبان مش يرجع الكرة للاعب ثم بعض الرياح هنا في ملعب ريانا برد شوية سقط هنا في ملعب ريانا هجمة لصالح الجمعية ريانا يتدخل الدفاع عن طريق سامر فريقي والحكم يزفر ضربة مخالفة ولمسة يد ترجع الكرة لدفاع القوافل الرياضية بقفصة على سيد كراني إلى سام الشعباني ترجع الكرة دائما في دفاع القوافل إلى مسعود الدربالي في اتجاه أمير الكنزاري ثم قائد الفريق محمود المسعي إلى اسمه انتاز سامر فريكي ويتدخل دفاع جمعية ريانا غازي مبارك في وسط الميدان يرجع إلى أمين بالرجب إلى حارس مرميه ناصر تعبان كرة في اتجاه بو بكر الفازعي وبكر فتحي نلعبوا في 38 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول أمام بعض العشرات من جماهير جمعية دريانة، فرصة من أحمد لوحيشي حب يمرر كرة خطيرة لغازي مبارك ويتدخل الدفاع خطير جمعية دريانة، خطير في الهجمات المعاكسة، يمثل خطر كبير على قوافل الرياضية بقطة في هذا الشوط الأول. إذا نلعب بتقريب في 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة هدف لصفر لصالح جمعية دريانة أمام القوافل الرياضية بقطة. تمشي فارس فواز تتقطع الكرة من زغلامي والحكم يتدخل، ضربة مخالفة بعد ما تدخل فارس شوات، شقيق فراس شوات لاعب النادي الافريقي، ضربة مخالفة لصالح جمعية أريانا. تمشي الكرة في اتجاه هارون مرياح صاحب الهدف إلى مجيد المحواشي، مجيد المحواشي مالك بولعابي ثم غازي مبارك تتقطع الكرة وترجع لدفاع القوافل. سامر التريكي إلى علي الفريوي ضاغط جمعية ريانا، علي الفريوي في اتجاه أسامة الشعباني سامر الكنزاري طويل الكرة في اتجاه العبد اللي يتدخل وتماس لجمعية ريانا. بعد ما تدخل لؤي العبدلي مع فارس شوات و 41 دقيقة لعب، دقائق قليلة على نهاية هذا الشوط الأول، والنتيجة هدف لصفر لجمعية ريانا أمام القوافل الرياضية بقفصة. صاحب الهدف هارون مرياح في الدقيقة 19 من هذا الشوط الأول.
1: شكرا رياض. ثم صيحة من عند بناني، شوفوا شنو اللي صاير بالضبط في رديف بناني.
5: فعلا كان وجه لوجه اللاعب توزري، كان وجه لوجه مع الحارس، ولكن اهدر فرصة مضاعفة
1: محمد التوزري،
5: هي غلطة دفاعية في دفاع مستقبل القصرين، استغلها التوزري وخرج راس مع الحارس، ولكن اهدر فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة مطلع الدقيقة 36 من هذا الشوط الأول. نتيجة هدف مقابل صفر لصالح هلال الرياضي برديف. فريق الهلال كما ذكرنا منذ البداية باقي ضاغط على دفاع مستقبل القصرين اللي متماسك دفاع القصرين، لكن في كل مرة تقوم هفوة كما الهفوة الأخيرة هذه من محور الدفاع، لكن ما استغلهاش محمد التوزري مرة أخرى. لعب متوقف حاليا أحمد لتناول شربة ماء، نجم نشوفه ملعب ريانا.
1: باهي شوف ملعب ريانا، شوفه رياض، تفضل رياض. ملعب أريانا رياض، قبل ما نرجع للرياض ونذكر بالنتائج الحاصلة لحد الآن في مختلف الملاعب، الملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير دقيقة 41-0، وهلال الرديف مستقبل القصرين دقيقة 46-36 واحدة بليش هدف محمد توزري لعب هلال الرديف. جندوبة الرياضية وسبورتينغ المقرين 0-0 دقيقة 38، جمعية ريانا متفوق على قوف القفص هدف مقابل صفر، هدف هارون مرياح دقيقة 19 ركلة جزاء، ونادي قربة ونسر جلمة دقيقة 41-0 مقابل صفر، اتحاد قصور السيف منهزم أمام القلعة الرياضية 1-0 هدف سيف الدين الزويري دقيقة 15 ونلعب دقيقة 39، أولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشام متعدين 0-0 دقيقة 40 من المباراة. نرجع مرة أخرى رياض في ملعب أريانا، تفضل رياض.
4: شكرا. 43 دقيقة لعب هنا في ملعب أريانا، هدف صفر للجمعية الرياضية بأريانا أمام القوافل الرياضية بقفصة، هدف جاء عن طريق هارون مرياح منذ الدقيقة 17، هجوم لصالح الجمعية أريانا، غازي مبارك في اتجاه مجيد المحواشي وزع كورة وضربة ركنية، يتدخل الدفاع، فرصة كبيرة عرضية ممتازة من نجد المحواشي، وتدخل دفاع القوافل الرياضية بقفصة إلى ضربة ركنية، خطير جمعية ريانا في الحقيقة في هذا الشوط الأول، سواء في شن هجمات معاكسة وفي التوزيعات، توزيعات خطيرة الحقيقة، ضربة ركنية على يمين الحارس علي الفريوي في التنفيذ تتنفذ الكرة خطيرة ويتدخل دفاع القوافل إلى تماس للجمعية تليانة. 44 دقيقة لا تقريب دقيقة على نهاية المباراة في شوطها الأول في وقتها القانوني. المحويشي بش يرجع الكرة من التماس في اتجاه مالك البلعابي، يرجع بالكرة إلى عدنان الماجري، طويلة الكرة ويتدخل دفاع القوافل عن طريق سامر الشريكي، ثم الفازع خطير الكرة في اتجاه الزغلامي، هشام الزغلامي طويلة الكرة في اتجاه المحواشي، يخلط ما يخلطش، يخلط على الكرة قريبة لزاوية الركنية في اتجاه مالك البلعابي، وزع كرة وترجع من دفاع القوافل محمود المسعي، ويزفر له الحكم ضربة مخالفة بعد تدخل هارون مرياح قريبة لخط منتصف الميدان، بترجع ضربة مخالفة للقوافل الرياضية بقفة في اتجاه وسام الشعباني وإلى منصر بالله كامل، توزيع كرة خطيرة والحارس، فرصة للقوافل، فرصة عن طريق فير الشوات، توزيعة ممتازة ويتدخل ناصر شعبان أمام فرصة، تقريب الفرصة الأهم في هذه المباراة في شوطها الأول للقوافل، توزيعة خطيرة من اليسار وفير الشوات كاد يقضع الكرة بقى لولا تدخل الحارس ناصر شعبان، لتبقى النتيجة بقية الجمعية الرياضية بأريانا أمام القوافل الرياضية بقفصة بهدف لصفر، تقريب نلعب فيه 45 دقيقة لعب، ننتظر كم سيضيف الحكم الرابع لهذه المباراة فهد الحجري. ترجع الكرة من الدفاع عن طريق علي الدين السكراني و يتدخل دفاع مع فارس صوات، حكم يعطي بقية اللعب وتخرج الكرة تماس أمام مدارج الرئيسية لملعب أريانا، ملعب فرحات حشاد بأريانا، تمشي الكرة سامر الشريكي في كرة في وسط ميدان القوافل الرياضية بقفصة، ترجع إلى علي الدين السكراني طويلة الكرة في اتجاه فارس شوات ودفاع الجمعية أريانا، دائما الكرة لصالح القوافل الرياضية بقفصة، تقطع الكرة والهجمة المعاكسة مالك البلعابي، تقطع الكرة من فارس شوات، يتدخل أي العبدلي إلى الحارس علي الفريوي أو ناصر شعبان، من أي العبدلي لا ناصر شعبان، طويلة الكرة في اتجاه حارس مرمى القوافل بكل سهولة علي الفريوي ياخذ كرة، وفي هذه اللحظة ينهي الحكم محمد خليل الهرمي ينهي الشوط الأول لمباراة جمعية أريانا والقوافل الرياضية بقفصة بنتيجة هدف لصفر، تقدم جمعية أريانا، هدف جاء عن طريق ضربة جزاء نجح في تسجيلها هارون مرياح في الدقيقة 19.
1: شكرا رياض، يعطيك الصحة، نلتقي مع انطلاق الشوط الثاني من لقاء جمعية أريانا وقوافل القفصة. تقدم جمعية أريانا بهدف مقابل صفر كما كان يحكي رياض، هارون الرياح دقيقة 19 ركلة جزاء. بالنسبة لبقية المقابلات، الملعب الجبسي وتقدم ساقية الدير 0-0 دقيقة 45، جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين 0 مقابل 0 دقيقة 43، ونادي قربة ونستر جيرمة دقيقة 45 0 مقابل 0، أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة دقيقة 45 0-0، واتحاد قصور السافي عدل النتيجة أمام القلعة الرياضية 1-1، القلعة سجلت دقيقة 15 سيف الدين زويري، وهذه منتصر دقيقة 40 لقصور السيف 1-1 في هذه المباراة. نرجع للرديف مع بناني، تفضل بناني.
6: شكرا، نحن 43 في القلعة
0: وسخن اللعبة بين هذا وذاك، بين هجومات لفريق الهلال الرياضي البردين كانت أخطر من مستقبل القطرين، لكن المرتدات بتاع مستقبل القطرين كل مرة كانت تصحب الخطر، وهذه هجمة لمستقبل القطرين ودخل الدفاع عن طريق غايد سعد والكرة من مناطقه ترجع الكرة أمام ريان العبدين اللي مر طولها للعسوري، لكن تم مخالفة وصفر حكم لفيت الهلال الرياضي البردين فلوزو فريق الهلال يتين الجديد في كل مرة وين يخلق الخطر يتم العرق نتاعه ويتحط على مخالفة يعرفوه تقريبا محاصرة فردية لهذا اللاعب اللي جاء اليوم واللي جاء ليس الهلال الرياضي البردين من جهة المدارس الرئيسية ساقي يخلق في خطر كبير على دفاع مستقبل القطرين، ولكن باقي كل مرة يتم العرق نتاعه وتتخطى الهجمة بمخالفة. حاليا ثم لاعب تقف على ارض الميدان الحكم يطلب اسعاف الشعب والطاقم الطبي لمستقبل القطرين يدخل لاسعاف هذا اللاعب. مستقبل القطرين في المرتبه الثالثه ضمن مباراه البراج، نعرف مباراه هامه بين نادي حمام لم وامل حمام سوسه اللي انتصر طبعا باش يكون المرتبه الاولى، والمرتبه الثانيه تكون للفريق الثاني اللي باش يلعب مع القطرين، او اذا كان زوز كانوا في قوه بالتعادل ولي حمام لم في المرتبه الثانيه اللي باش يلعب ضد مع المستقبل القطرين طويل في كل الحالات تبقى في المرتبه الثالثه، ولو كلهم يكونوا في المرتبه الاولى اذا كان يتعادلوا تربح طويل في الجوله الاخيره تبقى ديما في المرتبة الثالثة، بينما مستقبل القطرين كذلك في المرتبة الثالثة، انتصر اليوم أو الهزام يبقى في المرتبة الثالثة. مخالفة لجهة الهلال، حكم مازال ما شارش، انتظر في خروج المستفيد، والحكم الرابع جاسر قيرات باش يرفع اللوحة وما نعرفوش كم سيضيف ذري ثلاثة دقائق حسب ما شفنا ثلاثة دقائق باش يضيف الحكم في هذه المباراة ثلاثة دقائق مازال ما رفعش اللوحة لكن كان هو بجنبنا حضرها اللوحة بثلاثة دقائق باش يرفع حاليا اللوحة ثلاثة دقائق إضافية من الوقت المبدد. يلعب الكرة اللي فات الهلال الرياضي البردين في منتصف الميدان يدخل دفاع المستقبل عن طريق اللاعب أمين بن مسعود، أمين مسعود تمشي الكرة لليسار لكن تتقص عن طريق زهير التويتي، زهير التويتي، زهير التويتي تمشي الكرة لمستقبل القطرين مرة أخرى يدخل التويتي وكرة بالعمق في اتجاه ياسين الزيدي، ياسين الزيدي يحاول يتعدى لكن تتخطى الكرة وترجع هجمة محاسة لمستقبل القطرين، الحكم الصفر مخالفة، مخالفة لمستقبل القطرين على مستوى الميدان، تتنفذ تمشي لقصيد خلالي، قصيد خلالي للشلي محمد الشلي يرجع الكرة للعوادي، العوادي غير الكرة لليمين تمشي للسايحي، سايحي سايحي ترجع الكرة لوسط الميدان محمد أمين مسعود أو الأمين بن مسعود كرة طويلة في اتجاه العاشوري يتعدى لاعب يحاول تسديد من بعيد ولكن الكرة في يد الحارس عبد الحق بدوي، تسديدة كانت مباغتة لكن الحارس كان في المكان المناسب، ترجع الكرة في حوض فريق الهلال كرة في وسط الميدان تمشي لغايد سعد الظهير الأيمن لفريق مستقبل أو الهلال الرياضي البردين يمر الكرة اتجاه وزير مازري، وزير مازري توزيع في القائمة الثانية وياسين الجديد ولكن دخل الدفاع ووضع الكرة في تماس، لكن الحكم يعلن تماس أو مخالفة لفئة مستقبل القطرين، تماس لمستقبل القطرين قريب لزاوية الركنية، ترجع الكرة عن طريق اللاعب الساحي، الساحي تمشي كرة أمامية ولفريق الهلال الرياضي البردين يحاول يتعدى ياسين الجيدي يمر الكرة محمد الصوفي محمد توزر المازري، المازري تزيدة والحارس، والحارس حسام العربي، حسام العربي كان تزيدة قوية أرضية، والحارس كان بالمكان المناسب. كرة ترجع لتعود فريق الهلال البردية، وفي هذه الآونة لا مازال ما سافرش حكم يتجه، ترجع لمخالفة الهلال البردية، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن على نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال البردية هدف مقابل صفر. الهدف جاء عن طريق محمد التوزري منذ الدقيقة الأولى من هذا الشوط الأول. شكرا ولقانا في الشوط الثاني إن شاء الله.
1: شكرا، نلتقي في الشوط الثاني. الملعب الجيبسي وساقيت الدائري 0-0، هلال رديف متقدم على مستقبل قصير 1-1، جندوبه ومكنين 0-0، اريان متفوق على القواف 1-1، قربه وجلمه 0-0، قصور السيف وقلعه 0-0، 1-1، والبيكس دي بوزيد وامل بوشمه 0-0. هذه اهم نتائج الحاصله لحد الان في الاشواط الاولى. نرجعكم ان شاء الله مع انطلاق الاشواط الثانيه.

0: تمام. الساعة الخامسة كل مقابلات أنت في الأشواط الأولى ملعب جيبسي ساقيت دايرس 0-0 الرديف في المستقبل القصير 1-1 الرديف في جندوبة ممكن 0-0 أريانا تفوق على القواف 1-1 قربة وجلمة 0-0 قصور السيف والقلعة 0-0 1-1 وأولمبيك سيدي بوزيد وبوشمة 0-0 نتائج الأشواط الأولى. بعد نرجع لكم مع انطلاق الأشواط الثانية وقفة مع الأخبار مع مكرب بعد نرجع لكم. مرحبا بك مكرب.
1: شكرا لك أحمد وتحية لكل المستمعين.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أمن فريق من أطباء الاختصاص من مركز الإصابات والحروق البالغة ببن عروس اليوم يوما تكوينيا علميا وتطبيقيا في مجال التكفل بالمصابين بالحروق البالغة لإفادة المنظومة الصحية بتوزر من إطارات طبية وشبه طبية وإدارة ومسعفين. نظمت الجامعة التونسية للطب الولدان اليوم بمدينة قبيل يوم تكوينين حول حديثي الولادة موجها للإطارات الطبية وشبه الطبية بكل من قبيل وتوزر وقفصة. أعلن المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقاسرة عن فتح قاعة الفرز بقسم الاستعجالي في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتنظيم استقبال المرضى. أقرت الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة أمس تنفيذ ضرب عام بيوم واحد مشفوع بمسيرة إلى جانب تنفيذ ضربات جهوية دورية احتجاجا على ما أسمته عدم تفاعل السلطة مع المطالب المهنية للقطاع. افتتحت اليوم فعاليات الدورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بمدينة مصرات الليبية بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بصفاقس. المعرض الذي يجمع الفاعلين في قطاع البناء والإعمار بين تونس وليبيا يهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين. ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2659 شهيدا وأكثر من 8000 مصاب. وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن غارة الكيان الصهيوني بقضاء سور جنوبي لبنان أدت اليوم إلى استشهاد امرأة وإصابة 7 آخرين. شكرا لكم على متابعة هذا الموعد الإخباري. نرجع لأحمد.
0: شكرا مكرم. نرجع بالأخبار في نشرة مفصلة في تمام الساعة السادسة.
3: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليديد. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة. لو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات واللي مات بو في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الكلمة لي برشا حاجات بدلت في تونس وللأسف للأسوأ، وعلى رأسهم علاقات الناس ببعضهم، ما عادش فما احترام، ما عادش فما ثقة.
1: البنية التحتية متردية أكثر من المتردي، أنا ضر الكهرباء وحتى النفسية تاعنا، والله نحكي لك عن روحي وحتى نفس كلامي تجي نفس الزملاء الكل، مش حابب أنا يشوف كهربته تدمر يوميا، تدمر بين يديه يوميا، معناها مش حاجة مثلا حل استثنائية والله، أو رمبو حلوا هنا خلوه محلو، أو السونات حلت لنا ترشني حقوم خلت هنا محلو، أو فما بلاصة صلحوها وزادت حلت من جديد، معناها مانيش عارف كيفاش.
0: خلي عدل وسخ والزحمة وتعدي على حقوق الغير، حدث ولا حرج، برشا حاجات ما تفرحش، والمسؤول المواطن والدولة شوي من الحنة وشوي مرتبط ليدين.
2: الزبلة في الكياس في الشوارع كل المي يقص وحل، والغلوات ديني كلها غالي، ما تحت حاجة الزوالة ماش لاحق لحد شي، وربي يقدر خير.
0: الكلمة ليك.

بين الملاعب. عودة إلى بين الملاعب، نعطيكم نتائج الأشواط الأولى. الملعب الجيب ستقدم ساقيت الدير 0-0. هلال الرديف متفوق على مستقبل القصرين 1-0. هدف محمد التوزي دقيقة الثانية. جندوب الرياضية وسبورتينغ المكنين 0-0. جمعية ريانة متقدمة على القوافل 1-0. هدف هارون مرياح دقيقة 19 ركلة جزاء. نادي القربي ونسر جلمة 0-0. اتحاد قصور السيف والقلعة الرياضية هدف مقابل هدف. القلعة كان افتتح نتيجة عن طريق سيف الدين الزواري دقيقة 15، ثم ناصف إبراهيم دقيقة 40 عدل لقصور السيف. أولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشمة 0-0. نمشي مع رياض في ملعب أريد.

0: الشعبي خدمة كبيرة من مهدي عميرة وكورة على طبق لمالك البولعابي تقريبا على خط 19 أمتار وتسديدته مشات فوق المرمى بعيدة وبذلك ضيع هدف على جمعية ريانة. بسرعة نذكروا بتشكيل الفريقين بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة، علي الفريوي كحارس أساسي معاه علاء الدين السكراني، سامر التريكي، أسامة الشعباني، سامر الكنزاري، علاء الكركلي، محمود المزحي كقائد فريق منتصر بالله الكامل، فارس صوات علي العجمي ومسعود الدربالي. بالنسبة للجمعية الرياضية بأريانا ناصر شعبان كقائد فريق وحارس مرمى، محمد أمين بالرجب، عدنان الماجري، أبو بكر الفازعي، لؤي العبدلي، عبد المجيد الحواشي، هارون مرياح، مالك البولعابي، هشام الزغلاني، غازي مبارك وأحمد روحيشي. التغيير الأول مع بداية الشوط الثاني خالد المليتي خرج غازي مبارك ويدخل مهدي عميرة. إذن مركز بمركز وهجمة خطيرة ولوحيشي اللوحيشي كان في موقف تسلل. يدير هذه المباراة محمد خليل الهرمي كحكم رئيسي، ساعده محمد الماجري وكمساعد أول وبلال سعد كمساعد ثاني، بينما الحكم الرابع فهد الحجري ويراقب المباراة لطفي فوزي. في أن نلعب تقريب في 4 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة هدف لصفر لجمعية ريانا أمام القوافل الرياضية.
1: شكرا رياض. إلى رديف، إلى بناني معمر، تفضل بناني.
2: شكرا أحمد، تحية متجددة ليك وللأستاذ المستمعين. المباراة ما زالت ما تلقتش واللاعبية ما زالوا في حجرة الملابس، رقم التحكيم خرج حاليا من حجرة الملابس والملاعبية من هذا الجانب وذاك ما زالوا في حجرة الملابس، المباراة ما زالت شوي
1: باقي. نذكر بطاقم التحكيم بعد نرجع للرياض. كذلك تشكيل فريقين بطبيعة الحال.
2: طاقم التحكيم يدير هذا اللقاء كحكم رئيسي وائل المصباحي، حكم مساعد أول عزيز زقعيد، حكم مساعد ثاني محمد أمين البكوش، حكم رابع جاسر قيرات، والمنسق العالمي عصام شعباني، مراقب المباراة قيس الفوراتي. بينما تركيبة مستقبل القصرين تقريبا باش يقوم بثلاثة ولا أربعة تعويضات حاليا المدرب الشايبي، لكن حاليا غيث حسام العربي، غيث الساحي، شاب العوادي، شوقي الزيتوني، قصي خلالي، عصام خلالي، أمين بن مسعود، محمد السلي، محمد السيسي، ريان العبدلي، ويحيى العصوري. تركيب الهلال رضيف عبد الحق بدوي، غاي سعد، زهير التواتي، طه الجيدي، ياسين الجيدي، نادر بالحاج، محمد مرابط، محمد برهومي، فراس بطيبي، محمد التوزري، وجدي الماجري. وتم سجلنا 3 انذارات في صفوف مستقبل قصرين، أمين المسعود وأمين السيتي وريان العبدلي. في الكواليس يقولوا هذوما باش ينظفوا أي انذار ثالث حتى المباراة القادمة يقول ويرتاحوا ويدخلوا البراج. الناس كلها تم تكتيك طبعا في هذه حاليا في الكواليس باش يقولوا لي حارس المرمى والفرجاني او عفوا شرف الدين النصر اللي بدا باش يكمل ياخذ انذار باش ينظف حتى هو حشود باش حتى لين يكون في المباريات البراج يكون حاضر
1: به. مازال ما تلقش لقاء،
2: مازال ما تلقش، هو حاضر والملاعبية الفريقان فوق أرضية الميدان مع طاقم التحكيم بانتظار انطلاق او اعطاء صفيرة انطلاق هذه المباراة.
1: باهي ملا نرجعك بعد قليل بناني، نمشي لرياض في ملعب ريانا، تفضل رياض.
0: 8 دقائق لعب هنا احمد في أريانا وهدف لصفر تقدم الجمعية الرياضية بأريانا، وترجع الكرة للقوافل الرياضية بقفصة عن طريق سامر الكنجاري والحكم يزفر مخالفة، ضربة مخالفة بعد ما تدخل مجيد المحويشي على سامر التريكي، مخالفة في مناطق القوافل الرياضية بقفصة. باش ترجع الكرة بضربة مخالفة سامر الشعباني باتجاه على الدين السكراني، ثم سامر التريكي ترجع الكرة للدفاع لدفاع القوافل الرياضية بقفصة. ظروف يا أحمد.

0: غير مؤمنة هنا في ملعب ريانا الحقيقة. خلينا نكون واضحين، وربما نقص الخط يا أحمد في لحظة، ربما. على كل حال المدارس المنصة غير مؤمنة بكل صراحة، بكل صراحة غير مؤمنة. على كل حال أمور حاليا باش ترجع الكرة بتماس تماس للقوافل أو للجمعية الرياضية الريانة، ترجع ضربة مخالفة، مخالفة تسلل باش ترجع للحارس المرمى ناصر شعبان، حارس مرمى جمعية ريانة، باش يرجع الكرة للعب طويلة، الكرة تتجاوز خلف منتصف الميدان، كرة في اتجاه فارس،
1: انطلاق المباراة
0: في اتجاه فارس شوار، كرة دائما للقوة،
2: انطلاق المباراة. باش نرجعك بعد بناني
0: قبل احمد
2: فقط التوقيت عندك في ريانة رياض
0: تقريبا لعبوا في 10 دقائق لعب هنا في أريانا، هدف لصفر التقدم الآني لجمعية أريانا أمام القوافل الرياضية بيكا.
2: شكرا رياض، سلامتك قبل كل شيء رياض، إذا كان ثم أي قلق تنجموا معناها تشوفوا يعني تبعدوا شوية على المشاكل وعلى كذلك مضايقات، سلامتك أنت وبقية الزملاء معك مهدي جبنيني وبقية الزملاء. نمشي البناني الثردي، تفضل بناني.
1: شكرا أحمد، مازلنا في الدقيقة الأولى، النتيجة هدف مقابل صفر صالح هلال الرديف أمام مستقبل قصرين. في هذا الشوط الثاني المدرب عثمان الشهيبي قام بأربع تغييرات، خروج شهاب العوادي وكذلك أمين بن ومحمد السلي أمين السيتي وريان العبدلي، بينما أقحم كل من الهداف وائل الفرجاني، جاسر البناني وكذلك اسكندر حمدي وجاسر بوعزي. أربعة تغييرات قام بهما فريق الهلال الرياضي باش يقوم حاليا بتغيير ثم 24 باش يخرج 33 باش 33 باش يخرج 24 باش يدخل، مازال ما وقعش التعويض في صفوف الهلال الرياضي بردي. أو نرجع كرة في حوز الطريق مستقبل القصرين، حتى مسافر مخالفة، مخالفة في منتصف منطقة القصرين، نرجع كرة في حوز الطريق مستقبل القصرين، الدفاع يدق، الدفاع إلى الدري برديف، يرجع كرة تخرج كرة بالتماس تماس لمستقبل القصرين من جهة المدارس الرئيسية، طبعا مدارس واحدة، نرجع كرة بسرعة تمشي ل خلالي وسيد خلالي وسيد خلالي يرفع كورة، لكن الدفاع يدخل وترجع كورة في تماس تماس لمستقبل قصرين من الجهة اليسرى لمستقبل قصرين، منذ بداية اللقاء يعتمد في الهجمات تتاو على الجهة اليسرى، كورة ثم تسلل تفرع حكم لمستقبل القصرين، ترجع كورة حكم مستقبل القصرين تمشي لليمين لغيث السيف، غيث السيف كندر حمدي، ترجع كرة في وسط الميدان، ترجع الكرة لبن مسعود، أمين بن مسعود، أمين بن مسعود يرفع كرة بالعمق تمشي في اتجاه الفرجاني، لكن الدفاع موجود وقص الكرة مرة أخرى، ترجعها مستقبل القصرين وتسديدها من بعيد، مباغت الحارس مش في يد الحارس، حارس هلال الرديف الرديف عبد الحق بدوي، ترجع كرة في حوض منطقة
2: رياض الهلال الرياضي، سمحني بناني شوف رياض في ملعب ريانا، تفضل رياض.
0: تفضل، فرصة ما فماش هدف لكن فرصة كبيرة، فرصة كبيرة، أحمد الوحيشي يتوغل أو مهدي عميرة يتوغل، خطير هذا الجناح، خطير جدا يتوغل، وكرة على خط 6 × 55 مرة أولى مرة ثانية، والحارس علي الفريوي يتألق مع الدفاع ويخلي النتيجة هدف بصفر، أستقيل جمعية ريانا من القوافل معبرة.
2: واضح، نعم دقيقتين ونرجع لك رياض. نذكر بالنتائج الحاصلة إلى حد الآن، الملعب الجيبسي وسقيت الدير دقيقة 58 0-0، ونادي قربة ونسر جلمس فرس فرد دقيقة 51، قصور السيف والقلعة 1-1 دقيقة 52، أولمبيك سيدي بوزيد ومال بوشامة 58-0 مقابل 0، وجندوب الرياضية سبورتينغ المكنين 0-0. دقيقتين معك بناني وبعد نمشي للرياض، تفضل بناني.
0: شكرا أحمد. تماسي هلال الرادي برديك على متوسط الميدان، فريق مستقبل كثري يبدو لي الأقدام في الرديف والعقور في البراج، تمشك القوة وكل الحماس الكبير، تتنفذ الكرة في صالح الرادي برديف، تنقص عن طريق الدفاع الزيتوني، شوقي الزيتوني يبحث عن المساندة يوجدها في جسر البناني هو ساندر حمدي، ساندر حمدي تتقص الكرة ترجع للمعاشرة في مستقبل الهلال الرياضي برديف، يخرج ياسين الزيدي، ياسين الزيدي يتوغل منطقة مدى، يوقف على الرجم مدى، الحكم يعلن ضربة جزاء، ضربة جزاء لفئة الهلال الرياضي برديف، غلف من دول بداية الشوط الأول، ياسين الزيدي بقي كل مرة يخلط في الخطر على دفاع مستقبل القصرين ويتعرض للعرقلة، هذه كذلك اختر من ياسين الزيدي وتمت العرق نتاعو في المناطق المحرمة، والحكام كان قريب للعملية وبدون تردد يعلن على ضرب الجزاء وما تمش إيقاف فعلا العرق كانت واضحة. ثم التنفيذ حيني، اللاعب يضع كرة في مكانها، الحكم أمام الكرة يخرج في اللاعبين على طبعا مشارف 16 متر و50، التنفيذ يبدو لي مبدئيا نادر بالحاج رقم 19، نادر بالحاج، نادر بالحاج وجه لوجه مع حسام العربي، حسام العربي نذكروا أول مباراة لي حسام بالعربي ونادر بالحاج حاليا 7 دقائق لاعب حاليا اي دقيقه سادسه كان يعني على ضربه الجزاء بالعربي، عفوا نادر بالحاج وبالعربي حسام العربي نادر بالحاج وجه لوجه، حكم يعطي اشاره التنفيذ يتقدم واحدة هو والحارس، الحارس يتصدى بمعارة، تبقى نتيجة هدف مقابل صفر، بالحاج نادر بالحاج يهدر
2: ملعب اريانا، تفضل تفضل الرياض تفضل،
0: هدف التعادل وخلفة مباشرة، هدف التعادل عن طريق الدربيني، هدف هدف مخالفه مباشره تقريبا 14 دقيقه بالفعل 14 دقيقه احمد، وهدف التعادل عن طريق مسعود الدربيني على اثر مخالفه مباشره غالط بها الحارس ناصر شعبان، لتصبح النتيجه هدف لهدف بين الجمعيه الرياضيه باريانا والقوافل الرياضيه بكار.
2: نكملوا معك لحظات، تفضل رياض.
0: إذا تتغير النتيجة هنا في أريانا وتصبح هدف لهدف، هدف لهدف بعد مخالفة مباشرة ممتازة تقريبا من 18-20 متر، تسديدة كرة ممتازة غالط الحارس، تسديدة ممتازة ممتازة غالط بها الحارس، وكرة في تقريبا في زاوية 90 يسجل بها الهدف تعادل، إذا 1-1 بين قفصة قوافل قفصة وجمعية أريانا. فما بعض التغييرات حاليا بالنسبة لجمعية أريانا، عدد اثنين رقم اثنين محمود الانجليز بشيخ ومكانه إلى جانب عزيز الوداني ومحمود الانجليز ياخذوا أماكنهم في تشكيل جمعية أريانا. نلعب تقريب في 29 دقيقة، إذا يخرج لؤي العبدلي ويأخذ مكانه محمود الإنجليز في تشكيلة جمعية أريانا، إذا هدف لهدف وبداية جديدة للمباراة في هذا الشوط الثاني. الكل قلت الكل من أجل الانتصار سواء جمعية ريانة أو القوافل الرياضية بكافة. ترجع الكرة لقوافل الرياضية بكافة في دفاع الكرة في الدفاع. طويلة الكرة إلى فارس شواط، خطير الكرة لصالح جمعية ريانة ويتدخل الحكم وضربة مخالفة، ضربة مخالفة واحتجاج على مساعد الثاني، ضربة مخالفة للجمعية ريانة، احتجاج من ناصر شعبان على المساعد الثاني، المساعد الثاني بلال سعد. الحكم أشار إلى ضربة مخالفة لصالح جمعية ريانة والحكم المساعد لم يشر لهذه المخالفة. على كل حال فما لاعب من القوافل الرياضية بكبسة على أرضية الميدان، نتمنى يقوم لباس ونتمنى السلامة لكل اللاعبين وكل المتدخلين في هذه المباراة.
2: هو رياض
0: والحمد لله لباس. تفضل
2: رياض. حبينا نوضح الأمور في ملعب ريانة، يعني باش ناخذ الصورة أوضح. ثم شكون حتى طرح السؤال على صفحة الإذاعة، هو معنا ما ثمش معنا الصحفيين وفما جمهور موجود يعني قريب من الصحفيين، اما الامن موجود ولا مش موجود؟ العناصر الامن
0: موجود؟ موجود. لا موجود، موجود
2: واضح.
0: موجود لكن موجود
2: واضح.
0: على ارضيه الميدان
2: واضح. هذا التوضيح ورياض، راه مش لك انت التوضيح.
0: الحقيقه خلينا نعطيو الصوره
2: هاي، هذه هي
0: صحيحه. ما فماش اوام في المدارس، شكون واضحين
2: واضح. حابين نوضح الصوره لانه ثم شكون طرح السؤال راهو رياض
0: راهو فيهم على ارضيه الميدان.
2: واضح
0: واضح.
2: هذا التوضيح علاش رياض حابين نوضحه، لانه ثم شكون طرح السؤال على صفحه الاذاعه وهو من اريانا مشكور انه طرح السؤال. قلنا له هات نوضحه لك فقط مع زميلنا رياض، اعطينا الصوره واوضح. الامن موجود، امن المباراه حسب.
0: والله يا أي. احمد خلي نكون واضحين ونكونوا صادقين، تعرف مع مستمعين بتاعنا. ملعب جميل، ملعب أريانا ملعب جميل الحقيقه، حجرات الملابس حلوين برشا، معناتها حاجه بركه ناقصه الحقيقه. منصه الصحفيين لازمها تكون مسكره وتكون مخصصه الحقيقه للصحفيين الرياضيين بدون حتى اي دخلاء. هذا نداء بكل لطف نوجهه لبلديه أريانا حتى تتدخل وتتدخل بسرعه الحقيقه.
2: واضح واضح.
0: على كل
2: يعطيك صحه رياض، كمل معك دقيقتين ونمشي لرديف. تفضل رياض.
0: اذا نلعب في 22 دقيقه لعب هنا في أريانا احمد، هدف لهدف تغيرت النتيجه. هدف اول عن طريق هارون مرياح في الدقيقه 19 على اثر ضربه جزاء وتعديل النتيجه كيف كيف، مخالفه مباشره ممتازه عن طريق الدربالي مسعود الدربالي عدل بها النتيجة للقوافل الرياضية.
2: به نرجع لك رياض، خشوف بناني وبعد نجيك نمشي بناني فرديف. تفضل.
1: شكرا أحمد. 14 دقيقة لعب في الشوط الثاني، التقدم الهلال الرديف هدف مقابل صفر، هدف جاء في الشوط الأول في الدقيقة الأولى. هذه هجمة لفريق الهلال الرديف الرديف من الشيرة من الجهة اليسرى عن طريق المجري، يبحث على مخالفة اللي فات الهلال التنفيذ رقم 13، وهو اللاعب ثبته في 13 نرديف وهو محمد خليل اللي خذا مكان عزيزي. احمد
2: تفضل يا تفضل.
1: بناني احمد
2: بناني. ايه
1: ذكرناش في بدايه الصوت الثاني بان شرف الدين الحارس الاول باش يحصل على انذار،
2: هاي
1: حاليا خرج وناقش الحكم وهو على مقعد الاحتياط وتحصل على الانذار.
2: واضح واضح،
1: معناها العمليه كانت واضحه.
2: واضح. ونوصلنا في التوقيت بناني،
1: حاليا ادركنا الدقيقه 14 اي مطلع دقيقه 15 والنتيجه هدف مقابل صفر. صالح الهلال الرديف امام مستقبل قصري.
2: واضح. نعطي النتائج بناني ورياض ونرجع لكم بعد قليل. الملعب القابسي وتقدم ساقيه الدير لقاء قمه هذه الجوله لحد الان متعادلين 0-0 دقيقه 68. جندوبه الرياضيه وسبورتينغ الموكرين 0 مقابل 0 دقيقه 62. نادي قربه ونسر جلمة 0 مقابل 0 دقيقة 61. أولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشمة 0 مقابل 0 لحد دقيقة 68. اتحاد قصور السيف والقلعة الرياضية متعادلين هدف مقابل هدف لحد دقيقة 62. برشا تغييرات في الترتيب، هو ترتيب وقتي ما نجموش نعطيو ترتيب تو، لأنه ترتيب وقتي لحد الآن. في الصدارة تبقى دائما ساقية الدير 53 والملعب القابسي 52 في على الترتيب. نرجع لرياض في ملعب بريانة، تفضل رياض.
0: نلعب تقريبا 24 دقيقة لعب، 1-1 بين جمعية بريانة والقوافل الرياضية بقفصة، وأربع تغييرات بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة بأديها الجويني، محمد يوسف بن نور، عزيز الوداني ومحمود الإنجليز خذوا مكانهم في هذا الشوط الثاني. المدرب فرحات زروق يلعب الكل في الكل في تقريبا 20 دقيقة الأخيرة. كرة ترجع لصالح الجمعية الرياضية بأريانا في هجمة معاكسة في اتجاه مهدي عميرة، تقطع الكرة يعاود ياخذها، ترجع لمنطقة وسط الميدان، فما في اتجاه هشام الزغلاني، دائما الكرة لصالح الجمعية الرياضية بأريانا من المحويشي، محيجيد المحويشي يوزع كرة خطيرة خطيرة الكرة إلى مالك البلعابي، يا ترجع الكرة دائما لجمعية ريانا، متحكم في الكرة في اتجاه مهدي عميرة، توزيع كرة خطير، فرصة ضربة ركنية أو ضربة مرمى، فرصة كبيرة لجمعية ريانا، تسديدة رأسية بعد توزيعة محكمة، ويتدخل الحارس الحكم يمشي لخمسة متر وخمسين، تسديدة رأسية أعتقد محمد مجيد المحويشي. إذن تبقى نتيجة هدف لهدف بين جمعية ريانا والقوافل الرياضية بقفصة، فرصة كبيرة لتضعيف النتيجة لجمعية ريانا، تسديدة رأسية، تدخل، شوف تدخل الحارس على كل الحكم، مشى لضربة مرمى 5.50 متر، تتنفذ الكرة طويلة علي الفريوي تفوت نصف الميدان، دائما الكرة للقوافل الرياضية بقفصة، يتدخل الدفاع من برجب، فما مالك البلعابي طويل الكرة في اتجاه مهدي عميرة، ويتدخل الدفاع عن فريق علاء الدين السكراني إلى قائد الفريق محمود المسعي فارس صواش، ويتدخل الدفاع الحكم تقريب زود أمطار على ضربة المخالفة، الحكم المباراة محمد خليل الهرمي، كرة مخالفة باش ترجع لصالح القوافل تقريب 3-4 أمتار على خط وسط الميدان، ترجع الكرة للقوافل الرياضية بقفصة، سامر التريكي طويل الكرة، ويتدخل دفاع الجمعية ريانا، كرة في دفاع القوافل الرياضية بقفصة، ترجع من أسامة الشعباني، ثم يتدخل مجيد المحويشي والحكم المساعد الأول، الحكم المساعد الأول محمد الماجري يرفع الراية ويعلن عن المخالفة، ضربة مخالفة بعيدة تقريب باش ترجع في مناطق دفاع الجمعية ريانا، نذكروا نلعب في 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجة تغيرت تقريب منذ 10 دقائق، ومسعود الدربالي على اثر مخالفة تقريب من 20-21 متر مباشرة غالط بها الحارس ناصر شعبان، وعدل بها النتيجة لصالح القوافل الرياضية بقفصة. فارس شواد والحكم يعطي أسبقية اللعب، ترجع الكرة لحارس المرمى علي الفريوي، 1-2 في الدفاع، الكرة تتقطع الكرة من هشام الزغلاني، ويتدخل الدفاع دفاع القوافل إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية تدخل من علاء الدين السكراني، ضربة ركنية على يسار الحارس علي الفريوي، كل الاحتمالات واردة في هذه المباراة، لعب مفتوح، كل فريق ينجم يجيب الهدف الثاني في هذه المباراة، سواء بالنسبة للقوافل الرياضية بقبصة أو بالنسبة لجمعية ريانة تتنفذ الكرة هشام الزغلامي، فرصة كبيرة خطيرة تقطع الكرة، يبعد الخطر ترجع إلى جمعية ريانة هشام الزغلامي، هشام الزغلامي تقطع الكرة، فارس شوات في هجمة معاكسة، يتدخل مهدي عميرة والحكم يزفر مخالفة
2: في توقيت رياض،
0: مهدي عميرة
2: رياض
0: نلعب في 29 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجة هدف لهدف بين جمعية ريانة والقوافل الرياضية بقفل.
2: شكرا رياض. الهدف الأول لجندوبة الرياضية أمام سبورتينغ المقنين، هدف منتصر بالله معروف في دقيقة 59 عن طريق ركل جزاء، وإلى حد الآن قربة وجلمة 0-0، والملعب الجابسي سقيط الدائر 0-0، قصور السيف والقلعة هدف مقابل هدف، أولمبيك سيدي بوزيد وبوشامة 0-0. إلى بناني في ملعب الرديف، تفضل بناني.
1: شكرا أحمد. 21 دقيقة لعب، تقدم لي إلى الرديف هدف مقابل 0. كما ذكرنا فريق مستقبل القصري قام بأربع تعويضات دفعة واحدة عند انطلاق الشوط الثاني، بينما هلال الرديف، نعم أحمد
2: معك بناني معك،
1: قام بتعويض وحيد وخروج لأضع الهدف نادر بالحاج تحت تصفيق الجماهير تشجيع ليه، نعرفه نادر بالحاج خرج يبكي، وعوده زميله مهدي على يمين، هذه هجمة المستقبل كثيرين، حكم لا مخالفة لفيت المستقبل كثيرين في منتصف منطقة ليلى الأردي برديف، والتنفيذ رقم 17 وهو أمين بن مسعود صاحب الكرة الثالثة، نعرف كرة الثالثة كرة ترتيبية في أي وقت تخرج عن طريق 50 لفيت الهلال الردي برديف، نعرف هو تماس غير هدف، نعرف كرة الثالثة ولا تماس على الطريقة الإنجليزية طويل تكون كرات استراتيجية، تتنفس المخالفة عن طريق الحارس عبد الحق بدوي، عبد الحق بدوي حارس الهلال الردي برديف طويلة، تمشي اللاعب بطيبي بطيبي ويتحصل على مخالفة، مخالفة لفائدة الهلال في منتصف منطقة مستقبل القصرين، تم تقريبا 365 متر على مرمى الحارس حسام العربي اللي تألق في إيقاف ضربة الجزاء، فالتنفيذ نوز ولع تتنفذ عن طريق محمد مرابط، ولكن الدفاع يدخل خارج الكرة في الركنية، ركنية على يسار حسام العربي، ركنية لفت الهلال الرجي برديف، غيث سعد، غيث سعد في تنفيذ هذه الركنية، 23 دقيقة لعب، كرة ترجع بالرأس، اللاعب البرهوم يحاول يسدد لكن تتقص كرة عالية تمشي ياسين الجديدي، ياسين الجديدي، ياسين الجديدي ما يحصلش الترويض، ما يحصلش الترويض وتخرج الكرة بالتماس، تماس الهلال الرياضي برديف بعد ما مس المدافع، تماس طريق عن طريق الإنجليزية، ترجع عن طريق غيث سعد من اليمين جرى للتماس قريب لزاوية الركنية، هو صاحب التماس الأول جاب الهدف، وهذه غيث سعد في منطقة الجزاء يقطع بالراس لاعب التوتري، لكن مرة أخرى الدفاع يدخل الكرة من المنافق، تمشي ياسين جيدي، هو عفوا عاش جيدي، عاش جيدي والدفاع يدخل، ترجع كوري بحوصة القصرين ومخالفة، مخالفة المستقبل القصرين تتنفذ، تمشي لجسر البناني، جسر البناني هذا اللاعب البديل يحاول يمرر الكورة في اتجاه العصام التيملي اللي نزل لمواصل الهجوم، ولكن تخرج الكورة في تماس سمعت بهذا مستقبل القصري قريبة لزاوية الرسمية، كذلك يبدو لي على طريق الإنجليزية طويلة. في التماس لوزو الزيتون شق الزيتون يخلي الكرة لزميله، زميله تعتبته في الرقم، زميله في الخلال طويلة في منطقة الجزاء، كذلك يدخل الدفاع تبدو الكرة من المنافق وترجع الكرة أمام مسعود وهجمة معسكرة في فريق الهلال الرادي بردية من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب الماجري. الماجري يحاول يوزع كرة في اتجاه طه ياسين الزيدي، ياسين الزيدي يسقط عن طريق الدفاع وترجع هجمة معسكرة كذلك لفائدة مستقبل القاصرين مرة أخرى، يقطعها غير سعد ويعكس الهجمة لفائدة الهلال الرادي بردية. كرة في وسط الميدان، ماذا يقول الحكم؟ صفر صفر، مخالفة يبدو لي للمستقبل القصري، مخالفة للمستقبل القصري على متوسط الميدان من جهة المدى الرئيسية. تتنفذ بسرعة عن طريق المسعود كما ذكرنا صاحب الكرة الثابتة، يرفع كرة عالية تخرج خارج إطار المرمى 55 متر لفائدة الهلال الرادي بردية. كانت كرة مباغتة من بعيد لكن خارج 55 لفائدة الهلال الرادي بردية. في ارجع كره حارس المرمى عبد الحق بدوي، عبد الحق بدوي، عبد الحق بدوي يبدل الكره، ثم لاعب تقف من هو الى الرجل برزيز ورجال كيمياء المدني يدخل لإسعاف هذا اللاعب
2: في توقيت
1: التوقيت حاليا ادركنا الدقيقه 28 من الشوط الثاني، النتيجه هدف مقابل صفر صالح الى الاردي امام مستقبل القطري.
2: شكرا بناني. القلعه تضيف هدف الثاني امام قصور السيف، في قصور السيف اتحاد قصور السيف منهزم امام القلعه 2-1 وباقي قربة وجلمة 0-0 حتى دقيقه 73. الى رياض في ملعب اريانا، تفضل رياض.
0: اذا تقريب 81 دقيقه لعب نلعب في 36 دقيقه لعب في زمن هذا الشوط الثاني، 1-1 وهجمه معاكسه خطيره لصالح القوافل الرياضيه في دفه فارس شوات وتقطع الكره والحكم يرجع لضربه مخالفه نفس الموقع اللي جاب هدف التعادل تقريبا 20-21 متر على الحارس، على الحارس ناصر شعبان. اتحمست المباراة يا أحمد هنا في أريانا، قلت المباراة مفتوحة على كل الوجهات والاحتمالات. القوافل الرياضية بقبصة يبحث عن هدف ثاني وجمعية أريانا كيف كيف تبحث عن هدف ثاني. كل مدرب قام بتغييرات بالنسبة لي خالد المليتي، قام ثلاثة تغييرات عزيز بوتاني وحمد الانكليز ومهدي عميرة، بينما فرحات زروق قام ثلاث تغييرات بادي أشويني ومحمد يوسف بن نور. إذن حاليا ضربة مخالفة للقوافل الرياضية بقبصة، ذكروا نلعب في 37 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني والنتيجة 1-1 بين القوافل وجمعية أريانا. ضربة مخالفة بانتظار التنفيذ، بانتظار التنفيذ حكم المباراة محمد خليل الهرمي يوخر في جدار الدفاع، جدار الدفاع متكون من خمسة لاعبين من جمعية أريانا. وضربة مخالفة ثم مسعود الدربالي، مسعود الدربالي و مناوشة مع مالك البلعابي. أحمد لو كنت تمشي للملعب آخر ثم سنعود.
2: واضح، نمشي للملعب رديف بيت الحالة مع بناني، تفضل بناني.
1: شكرا أحمد. 29 دقيقة لعب من الصوت الثاني، تقدم ذلك رديف هدف مقابل صفر، هدف محمد وزري في الدقيقة الأولى من الشوط الأول. هذه هجمة لمستقبل القاصرين ولكن تم التغطية من طه جديدي.
2: بناني.
1: نعم أحمد.
2: سمحني بناني، نادي القرب يفتتح نتيجة أمام نصر جلمة دقيقة 75، عبد الرحمن قروي يسجل هدف نادي القرب أمام نصر جلمة دقيقة 75. تفضل.
1: شكرا. هما كثير ياسر. هذه المباراة قربة وجلمة، جلمة منهزمة تبقى ديما في خطر، جلمة كما الجمهور ولا البنك ولا كل ياسر ولا نتيجة جلمة هكا أتتنا بها. شكرا. أما تعويض في طول ليلة الرضي برديف وهو خروج البرهومي محمد البرهومي ودخول بنادي الصحراوي، تم مخالفة مستقبل القاسرين تبقى تقريبا 25 متر على مرمى البدو تزيدة والحارس. أما الحارة الراية مرفوعة، الراية مرفوعة من المساعد، تبقى النتيجة هدف قبل صفر صالح هنا الرديف أمام مستقبل القاسرين. تم تعويض خامس في صفوف والأخير في صفوف مستقبل القاسرين رقم 7 بلال الفقراوي، باش ياخذ مكان نشوفو في رقم 11. رقم 11 هو يحيى العاشوري، هو أكثر لاعب يقلق في دفاع فريق الهلال الرضي برديف. يخرج اللاعب يحيى العاشوري، يحيى العاشوري كذلك سبق له إلى جمهور الهلال الرياضي برديف، تحية لي هذا الجمهور حاليا. بلال الفقراوي حل نادي العالمي من الجهة اليمنى، ولكن حكم السفر مخالفة، مخالفة للاعب مهدي عليني من جهة المدرجة الراسية في مناطق مستقبل القصرين. بالتنفيذ هاي السعد بغي السعد ثم المجري أيهما سيقوم بتنفيذ هذه المخالفة. حج المجري هاي السعد يا رفع كورة ولكن مرة ليبية 55 هي كانت تقريبا القائم على يسار الحارس. تبقى النتيجة هدف مقابل صفر. أدركنا حاليا الدقيقة 32 من الشوط الثاني، هدف مقابل صفر صالح الهلال الرضي برديف. أرجع كرة في حوض فريق المستقبل القاسرين في الدفاع، توقف الزيتون وفيز خلالي في الدفاع ويدور في منطقة القاسرين. ترجع كرة ثانية للفقراوي تم تعويضه حاليا، يمشي لليمين بالسيف ده يترعى كورة القصي خلال صارت خلال يرفع كورة اليسرى ولكن تخرج كورة بالتماسي بيت الهلال الرضي برديف. تماسي الهلال الرضي برديف في الدقائق الأخير. أحمد
2: أحمد نسمع فيك بناني
1: يظهر ضربة جزاء للمستقبل الملعب الجاسي
2: به نتبعها مع بعضنا نتبعها مع بعضنا به للقاء القمه الملعب جيمس
1: هجمه للرديف عن طريق ياسين الجديدي. ياسين الجديدي يدخل منطقه الجزاء لكن ثم والحكم ماذا يقول؟ اي اي اي اي يصفر مخالفه على مشارف ال 15 متر 16 متر 50. لو كان بعد سنتين بالذات وكان يشكر ضرب جزاء اي على مشارف ال 16 متر 50 في المخالفه اللي فات الهلال الرضي برديف على يمين الحارس حسام العربي. فالتنفيذ المجري، المجري المجري في التنفيذ هذه تجمع كبير امام حسام بالعربي بالتنفيذ الرضيف القائم الاول. كانت خطيرة وصعيبة على الحارس لكن الدفاع يدخل بالكرة من هناك ترجع في حوض يساعد يرفع كرة في منطقة الجزاء. ياسين الجيدي، ياسين الجيدي الماجري يروض كرة ولكن الدفاع لا الحكم يصفر مخالفة، مخالفة مخالفة للهلال الرضيف تقريبا 20 متر او اقل على مرمى الحارس وقبالة المرمى. وبالها مرمى الحارس حسام العربي لم تكت في الدائرة ال 1650 فالتنفيذ تم الماجري وكذلك اللاعب التويتي أيوه ماذا يقوم بتنفيذ هذه المخالفة خطيرة المخالفة تم جدار تصوم خمسة لاعبين أمام الكرة والحكم طبعا يزيد يعطي يوخرهم شوي سيكون 9 متر 15 ثم لاعب موقع على الميدان يبدا يشوف هذا اللاعب حكم قبل تنفيذ هذه المخالفه طبعا سلم تسديد قبل كل شيء لاعب من صفوف هلال الرادي برديف لساقط على ارضيه الميدان يطلب الحكم يطلب الحمايه المدنيه لاخراج هذا اللاعب طبعا اللاعب يكون يسحب خارج الميدان باستثناء الحارس تم اسحابه داخل الميدان ثم يرجع الحكم باش يعطي اشاره تنفيذ هذه المخالفه اللاعب المصاب خرج والحكم امام الكره و ثم اللاعب التويتي والمجري امام الكره
2: تفضل رياض تفضل رياض
0: نعم 45 دقيقه نلعب في 45 دقيقه لعب في الشوط الثاني والحكم الرابع اضاف 6 دقائق كوقت بديل
2: واضح رياض نكملوا المخالفه مع بناني وبعد نرجع لك بناني
1: تم تنفيذ المخالفه تعدت بعض السنتيمترات نقولوا نحسب القائم الايمن للحارس حسام العربي
2: في التوقيت
1: تبقى نتيجه هدف مقابل صفر الى الهلال الرياضي برديف معايا ركنية يا احمد
2: باهي كملوا ركنية
1: كمل معايا ركنية اللي فات الهلال الرياضي برديف تتنفس في القائم الثاني ويخرج الحارس يمسك الكرة بتلك يديه تماس لبطاقة الجسمين وخذ الخط احمد
2: باهي بناني توقيت نتيجة بناني
1: ادركنا دقيقة 37 والنتيجة هدف مقابل صفر
2: واضح لهلال الرديف هدف محمد الطوزي دقيقة الأولى من الشوط الأول ورقة حمراء في جابس للاعب سقيط الدير حمدي سلامي دقيقة 88 مباراة سخونة
1: والملعب الجابسي
2: يضيع ضرب جزاء واضح ملعب الجابسي يضيع ضرب جزاء ورقة حمراء للاعب سقيط الدير تفضل رياض
0: سامحني يا بناني فرصة كانت اختيرة لجمعية ريانا
2: تفضل رياض
0: معايا احمد
2: معك تفضل تفضل
0: اذا نلعبوا في دقيقتين في الوقت البديل نذكر وانا الحكم الرابع فهد الحجري اضاف 6 دقائق في الوقت البديل في هذه المباراه في شوطها الثاني كوره لجمعيه ريانا نذكر بالنتيجه هدف لهدف بين القوافة الرياضيه بقبسه وجمعيه ريانا هدف اول جاء منذ دقيقه 19 عن طريق ضربه جزاء هارون مرياح سجل الهدف الأول ونجح في تسجيل ضربة الجزاء ثم مسعود الدربالي على إثر مخالفة مباشرة تقريبا 22 متر غالط حارس الريانة وعدل النتيجة على كل نلعب في 3 دقائق في الوقت البديل والنتيجة 1-1 بين القوافل الرياضية بقبسة وجمعية ريانة كرة في اتجاه فارس شوات ويتدخل الحكم ويزفر مخالفة فما زوج تغييرات محي الدين الميت وكذلك محمد أمين بن ناصر بشيخبوا أماكنهم في تشكيل جمعية ريانة كل مدرب قام بالتغيير تقريب 5 تغييرات في هذا الشوط الثاني سواء بالنسبة لخالد المليتي مدرب الجمعية الرياضية بأريانا وكذلك المدرب فرحات زروق بالنسبة لمدرب القوافل الرياضية بقفصة هل نتيجة التعادل بين الفريقين ترضي جمعية ريانا والقوافل الرياضية بقفصة ترجع الكرة في اتجاه العزيز الوداني خطيرة الكرة ويتدخل دفاع القوافل أسامة الشعباني في هجمة معاكسة تقطع الكرة بسرعة إلى مالك البولعابي مالك البولعابي باتجاه امين بن ناصر الى امين بن رجب. امين بن رجب طويل الكره في التماس. اربع دقائق لعب، نلعبوا في اربع دقائق لعب. وعزيز البوداني ما خلطش على الكره باش ترجع الى تماس لصالح القوافل الرياضيه بقفصه امام المدارج الرئيسيه لملعب باريانا. تمشي الكره في اتجاه الشعباني، تمشي الكره في هجمه معاكسه لصالح القوافل الرياضيه بقفصه، ما ياخذهاش محمود المسعي وترجع الكره للقوافل، والحكم يتدخل بضربه مخالفه، يعلن على ضربه مخالفه للجمعيه الرياضيه بأريانا لهشام الزغلامي. ضربة مخالفة في مناطق جمعية أريانا تقريب دقيقة، دقيقة على نهاية المباراة ونهاية الوقت الإضافي اللي زادوا الحكم محمد خليل الهرمي على كل مباراة دارت في إطار رياضي الحقيقة، وشفناش مناوشات الحقيقة، وهذايا مهم برشا، مهم برشا. 90 دقيقة وكل شيء يوفى، هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه نشوفوه في كل الملاعب، خاصة مع نهاية الموسم، والكل من أجل سواء الفوز والصعود أو النزول. ترجع الكرة بضربة مخالفة لصالح الجمعية الرياضية بأريانا تقريب قريبة لخط منتصف الميدان. أمين برجب، أمين برجب إلى عدنان، عدنان الماجري. لحظات أخيرة في هذه المباراة، لحظات أخيرة في هذه المباراة، ونحن وإياكم ننتظر التصفيرة النهائية. اسمعني يا أحمد، اسمعني محمد خليل الهربي، نهاية المباراة هنا في أريانا بين الجمعية الرياضية بأريانا والقوافل الرياضية بقفصة، قسمة خيين 1-1. هدف جمعية أريانا عن طريق هارون مرياح على إثر ضربة جزاء، ومسعود الدربالي على إثر مخالفة ممتازة من تقريب 22 متر يعدل النتيجة. مصافحة بين اللاعبين، هذه الأجواء اللي نحب نشوفوها في ملاعبنا يا أحمد، مصافحة وعناق بين لاعبي جمعية أريانا والقوافل الرياضية بقفصة، مصافحة مع حكم المباراة. على كل حال، على هذه المشاهد الحلوة من ملعب أريانا دمتم في رعاية الرحمن. تحية ليك يا أحمد وإلى اللقاء.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة رياض، تحية ليك. قسم التخية كما ذكر رياض، جمعية أريانا قوافل قفصة، هدف مقابل هدف. نمشوا مباشرة لبناني في إرداف، تفضل بناني.
1: 43 دقيقة لعب في الشوط الثاني، دقيقتين تفصلنا على الوقت الأصلي نهاية المباراة، لكن الوقت الرسمي يبقى دائما لدى الحكم. كرة تماسك مستقبل كثير، تستنى ترجع كرة للوراء، تمشي لخلال وعفوة دفاعية، ولكن يصلحها قصي ويرجع كرة لحسن مرماه، يرجع كرة لحسام العربي، تمشي لسوقي الزيتوني، سوقي الزيتوني يحاول يبحث عن المساندة، كرة أمامية لكن تسقط عن طريق الدفاع، وترجع هجمة معاكسة لفئات المستقبل. حاول يرجع كرة بالمدافع، ولكن كان فطن المدافع، تغطية كانت موجودة من عصام الخلالي. هذا الفريق ترجع الكرة تخرج تماسي بيت لليلة رضي برديف، تتفل أوزيع أنت تزيد تزيد قوية. يا لكن الحارس ممتاز، الحارس كان في المكان المناسب، يوقف الكرة، ترجع هجمة معاكسة اللي فات مستقبل قسريس، لكن التغطية موجودة من دفاع الهلال عن طريق اللاعب التويتي عكس الهجمة اللي فات الواحد القصرين، وتخرج الكرة في التماس، تماس اللي فات القصرين رغم مستوى في الميدان، بيرجع الكرة اللاعب رقم 24 وهو اللاعب البديل ياسر بوعزي، ياسر بوعزي أمامية لجاسر البناني، ياسر البناني تمشي لقائد الفريق تدخل لي حسام، حسام يرجع كرة تاني للزيتوني، الزيتوني تمشي قصير خلال لي، خلال لي ترجع ليسار هو اللاعب عصام خلال لي، عصام خلال لي تمشي لليمين، تمشي للاعب البناني، البناني كرة في اتجاه اللاعب الفرجاني او الفرجاني والدفاع يتدخل هو حتى من صفر مخالفة، مخالفة لفائدة الهلال الرياضي برزايز. خلنا دقيقة 45 حتى الرابعة بترفع اللوحة يا غري 5 دقائق ريبير حكم ثبتوا في اللوحة
2: به ثبتوا اذا كان 5 دقائق نولوا ما نواصلوش المباراة بين ما عدناش الاخبار
1: ونتابعوا المباراة 5 دقائق
2: بناني
1: نعم
2: محمد اعطيني التوقيت والنتيجة وتو نتابعوا المباراة على صفحة إذاعة قفصة
1: باش ندخلوا في الدقيقة الأولى من الوقت المبكر
2: واضح واضح به
1: تبقى النتيجة هدف قبل صفر للهلال الأردني
2: به شكرا لك بناني نتابعوا المباراة على صفحة إذاعة قفصة موعد نشرة الأخبار الملعب الجيبسي وساقية الدير انتهت المباراة بالتعادل 0-0 وبقية المقابلة تلقاها إن شاء الله نتائجها على صفحة إذاعة قفصة موعد الأخبار توا موعد نشرة الأخبار مع مكر بعد تلتقوا مع نهاد الدلي
3: إذاعة قفصة معك راديو قفصة .ان السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها فرصة باش نفوتها
4: لا ما تدوبلش ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة
3: ريتها أما الطريق فارغ يظهر النجم نتجاوزها بسهولة
4: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجته الموت
3: منين الخطر؟
4: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق وإلا الرؤية فيه محدودة وإلا فيه منعرج وإلا أي خطر آخر وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا يولي حادث ما عندك فين تهرب منه والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين
5: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر
6: رفيق الطريق

0: الموعد مع نشرة الأخبار للساعة 6 مساء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في عناوين هذا الموعد الإخباري: بولاية توزر تنظيم ورشة تفكير جهوي لمناقشة موضوع القطاع المدرسي وسبل الحد من منسوب العنف في الفضاء التربوي. ولاية القصرين تشارك في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40 بسلسلة من التظاهرات والأنشطة الثقافية والترويجية. طهران لا تستبعد استئناف الحرب مع الولايات المتحدة في ظل تعثر للمفاوضات بين الجانبين بوساطة باكستانية. السلام عليكم، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. ضمن مشروع واعية لمناهضة العنف والتمييز ضد النوع الاجتماعي، نظم اليوم المركب الشبابي بقفصة الورشة الثانية في تقدير الذات وتعزيز الثقة بالنفس لفائدة النساء ضحايا العنف والتمييز. مبروكة بالخير أستاذة شباب بهذا المركب، تحدثت للأخبار عن هذه الورشة.
2: الورشة هذه قمنا فيها بتمارين تفاعلية لتعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات، قدمنا فيها تقنيات باش يزيدوا فيها ثقتهم في أرواحهم وينظروا لأنفسهم بنظرة إيجابية، يتعلموا كيفاش يحطوا أهداف ويحققوها، كيف كانت فضاء باش يعبروا فيه عن أنفسهم بدون خوف، ويعبروا كيف عن العنف اللي تعرضوا له وقديش كان عنده تأثير سلبي على حياتهم، كيفاش تجاوزوا زاد العنف هذايا اللي تعرضوا له. أغلبية الفتيات كانوا موجودين معانا هما ضحايا، معناها عنف أسري، فيهم أصلا اللي منفصلات وعندهم صغار، دونك نحن في البروغرام هذايا حبينا أنه نعزوا ثقتهم بأنفسهم وأنهم ينظروا لأنفسهم على الأقل بطريقة إيجابية بغض النظر عن الأحداث وإلا عن المشاكل اللي تعرضوا لها. كيف حبينا يكونوا معناها بداية إلى سلسلة من الورشات اللي زادة باش تستهدف للاستقلالية الاجتماعية واندماجهم داخل المجتمع، كيف نطرقوا للاستقلالية المالية والاقتصادية متاعهم، وباش تكون فما دورات في ريادة الأعمال المجتمعية، كيفاش هي بحثوا عن عمل، شنية القدرات اللي لازمهم معناها يتعلموها والمهارات اللي لازمهم يتعلموها باش يلقاو شغل مناسب ليهم أو أنهم يفكروا في فتح معناها مشاريع صغرى تعاونهم. النساء هذوما محتاجين إلى الدعم النفسي وإلا الدعم الاجتماعي، وكيف محتاجين إلى دعم اقتصادي، واللي هو معناها باش يكون بطبيعة الحال في شكل ورشات مع شركاء أخرين، نحاولوا في بقدر الإمكان أنه نعاونوا النساء هذوما على أنهم يلقوا مكانتهم داخل المجتمع وأنهم معناها يعيشوا في حياة تكون فيها أكثر احترام ليهم وأكثر توازن، ويكونوا على الأقل عندهم استقلالية اجتماعية واقتصادية.
0: نظمت جمعية أمل للعائلة والطفل بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بتوزر ورشة التفكير الجهوية تحت شعار من أجل تعليم ذي جودة وتكوين مهني ناجح. إناس الزواوي المنسقة العامة لبرامج جمعية أمل للعائلة والطفل تتحدث.
3: لقاء في إطار مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع بدون أي تمييز، اللي نحاول نخلق من أساسه تشاركية ديناميكية فيما يخص كل الأطراف الفاعلة من الأطراف في المجال الاجتماعي التربوي والمهني، بهدف الإدماج وحماية الأطفال المهددين بالانقطاع الدراسي أو المنقطعين عن الدراسة. نحاول نخلق فضاء تشاركي، نخلق ديناميكية، نخلق تبادل للحوار للتجارب بين مختلف في الإطارات، واللقاء هذايا متواصل، الجمعية تخدم عليه من عام ناول، يتواصل السنوي، يتواصل إن شاء الله عام الجاي إلى غاية إن شاء الله 3 سنين أخرين، وأنه تكون زادة جمعية أمل كنموذج وتجربتها تدخل بها للمؤسسات التربوية وتحاول تعاضد الجهود الوطنية في هذا المجال ويكون هدف جمعياتي وطني. احنا الشراكة متاعنا مع وزارة التربية، مع المندوبية الجهوية للتربية بتوزر، الشركاء زادة مختلف الجمعيات الموجودة في المجال التربوي، كيف مراكز الشباب، المكتبات الجهوية، كل ما يخص المجال التربوي نحن نحاول نخلق الشراكات لأجل تفعيل المشروع ونجاح هدف المشروع.
0: ذو تحدثت المتفقدة العامة بوزارة التربية نزيها مباركي لوحيدة مبارك عن مشروع التربية الإيجابية.
4: احنا سنا نخدم على التربية الإيجابية مع الأساتذة والمعلمين سواء على مستوى توزر أو مستوى تضامن. عنا مشاريع هدف متاعها هو النهوض بالوليدات المهددين بالانقطاع. لحد الآن عنا 10 مشاريع ما بين تضامن وتوزر، والأساس في هذا هو أن ثم مربين بناوا مشاريع الهدف منها العناية بالوليدات هذوما اللي عندهم ظروف خاصة واللي كانوا مهددين بالانقطاع. والاستراتيجية متاعهم كانت كيف ما حكينا في الورشة، هو أن يلاحظوا سلوكاتهم، يستمعوا لهم، يحاولوا باش يفهموهم، ومن بعد يبنيوا مع العديد من المختصين المشروع التربوي الإفرادي، سواء اعتمادا على المسرح، سواء اعتمادا على المشاريع الأخرى. ومن غديك يبدأ بشوي المربي للي ينتهي إلى النتائج، لأن النتائج الدراسية تجي مع إصلاح سلوك التلميذ.
0: إلى سيدي بوزيد انتظم اليوم بالمعهد الثانوي بمعتمدية الرقاب معرض المشاريع العلمية علوم الحياة والأرض. المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد فاضل البياوي يضيف:
5: معرض المشاريع العلمية علوم الحياة والأرض، وهو معرض أنجزه تلاميذ سنوات الثانية علوم تجريبية تحت إشراف أساتذة المعهد في إطار إدماج المشاريع العلمية المنجزة في دروس علوم الحياة والأرض. ومن هنا انطلقت الواقع الفكرة في تشجيع تلاميذ للتوجه إلى شعبة العلوم التجريبية من خلال تبسيط العلوم. قد تمت دعوة كل أساتذة العلوم الذين يدرسون علوم الحياة والأرض لحضور العرض، أولا لتكوين الأساتذة وتشجيعهم على تنشيط الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية، وكذلك من خلال ترغيب وتشجيع التلاميذ على الابتكار من خلال إنجاز المشاريع انطلاقا من الدروس. الحرص كذلك على تغيير خارطة التوجيه بالمندوبية الجهوية للتربية، وذلك بترغيب التلاميذ في العلوم بطرق مبسطة.
0: عدد من التلاميذ المشاركين أكدوا لألفة الخصوصي أهمية التوجه نحو الشعب العلمية.
6: نعيم نسليمي، نقرأ ثانية علوم تجريبية في معهد رقاب. فرحان برشا بالبروجي اللي عملته، خاطر بعد تعب كبير قمنا بإنجاز مشروع يتمثل في طبقات الأرض كيفية تحركها. ثم ياسر عباد ما تعرفش معناتها الزلازل والتضاريس كيفاش تبان، وحبيت نقدم بروجي ذا باش نظهر العباد ثقفهم شوية في إطار دمج بين السيونس وبين التكنيك.
7: زينب قادري، نقرأ دوزيام اني سيونس ليسي رقاب. عنا المعرض هذا متاع السيونس اسمه معرض المشاريع العلمية. بروجي نتاعي انقسام الخلوي، طرته على خاطر الوقت القليل في الكلاس ما فهمت.

0: وجفصة وتوزر. أكثر التفاصيل مع الدكتور عفاف بن ثابت كمون أستاذة جامعية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس في مواكبة لسعاد كيلاني.
1: الموضوع نتاع اليوم التكويني هذايا هو حديثي الولاده، كيفاش دوب ما يتولدوا شنو هما العلاجات اللي يستحقوهم. انعاش الرضيع في قسم الولاده دوب ما يتولد، كيف يستحق مريض انه نحولوه من القسم وين تولد في المستشفيات الجهويه الى مستشفى جامعي، الوضعيه المناسبه اللي لازمنا نوفروها له باش يجي هكا صغير يتحول بطريقه امنه ويوصل بطريقه امنه للمركز الاستشفائي اللي لازمه يتلها به. هذايا الكل مش يصير في محاضرات وفي ورشات تكوينيه تطبيقيه، نعملوا ورشات باش يتدربوا حاضرين على انعاش الرضيع دوب ما يتولد. جبنا معانا نماذج باش يكون تطبيقي، عن حصه مخصصه للاطباء باش نحكيوا فيها على حديث الولاده كيف يجي للاستعجالي، شنو هما الحوايج اللي لازم يصيروا له بالوقت، الاجراءات اللي لازمها تصير حينيه. بالنسبه لنا احنا توا كجمعيه تونسيه لحديثي الولاده نحبوا نوصلوا العنايه بالبيبي دوب ما يتولد للجهات الكل، معناتها ما تكونش خدمه معناتها ما نجموا نتلهوا بيه في المستشفيات الجامعية، لازم الصغير يلقى العناية اللازمة في كل بلاصة في الجمهورية التونسية.
0: انطلقت اليوم فعاليات يوم الجهات في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40 والذي خصص هذه السنة لجهة القصرين. وتضمن البرنامج الثقافي لهذا اليوم سلسلة من الأنشطة والفقرات التي تجمع بين التراث والحداثة. مدير دار الثقافة سبيبة نبيل محمدي تحدث الإذاعة المحلية بالقصرين عن هذه المشاركة.
2: معرض حدثي بولاية القصرين من خلال مجموعة من الفقرات المتميزة والمتنوعة، هو المعرض هذا يعمل فقرة جديدة اللي هي فضاء الجهات، أنه كل تقريبا يوم يشوف معناتها ولاية أو زوج ولايات بمشاركة مختلف المؤسسات الثقافية المندوبية أيضا المكتبة الجهوية. مشاركة دار الثقافة سبيبة باش تكون من خلال حفل توقيع رواية نسيمها لابنة المؤسسة الطالبة منال يحيوي. المركب الثقافي بالقصرين عنده ورشة تفاعلية لأصناع التقليدية بفضاء الأطفال واليفعين، أيضا المندوبية الجهوية باش يكون لها عرض كلون الأطفال بفضاء الجهات، المركز الثقافي الدولي جبلي بسمامة يكون لها عرض أجنحة الكليل، والمندوبية الجهوية أيضا للشؤون الثقافية بالقصرين يكون لها عرض موسيقي لمجموعة المعبر بفضاء الجهات. وما ننسوش زادة اللي عدنا معناتها مجموعة من الورشات المتنوعة سواء في معناتها تقدير النباتات أو في الفنون التشكيلية، عدنا برشا ورشات لتأثير فضاء الجهات بمعرض تونس الدولي للكتاب.
0: يتواصل اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية بحضور أكثر من 5000 صيدلي والذي تنظمه النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرار إضراب عام بيوم واحد يكون مشروعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخه في أقرب الأجل بعد إتمام الترتيبات اللازمة على خلفية ما أسمته العمادة عدم الاستجابة لمطالب المهنة. أظهر التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة أبريل 2025 إلى غرة أبريل الفارط تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة، حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء خلال العام الفارط. في أخبار العالم، قال نائب رئيس التفتيش بمقر خاتم الأنبياء الإيراني محمد جعفر أسادي إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية احتمال وارد لحد كبير مع استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد الرئيس الأمريكي لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. يأتي ذلك بعد أن قدمت إيران اقتراحا جديدا للتفاوض عبر باكستان، وذلك من خلال تقديم تفاصيل جديدة عن مضمونه. المقترح الذي رفضه ترامب إلى حد الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وأنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران مع تأجيل محادثات بشأن البرنامج النووي لطهران. في الأثناء نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي اقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق جديد. إلى تذكير بعناوين نشرة السادسة هذا المساء. بولاية توزر تنظيم ورشة تفكير جهوي لمناقشة موضوع الانقطاع المدرسي

قبول الحد من منسوبة العنف في الفضاء التربوي. ولاية القصرين تشارك في معرض تونس الدولي الكتاب في دورته الأربعين بسلسلة من التظاهرات والأنشطة الثقافية والترويجية. طهران لا تستبعد استئناف الحرب مع الولايات المتحدة في ظل تعثر المفاوضات بين الجانبين بوساطة باكستانية. شكرا وإلى اللقاء.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير، مسيكم بالهناء، أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بكل مستمعينا. واخدنا عليكم اليوم زادة كيف كيف شوية، لكن هكا برشا مباريات وبرشا هكا أحباء رياضة يستنوا النتائج ويستنوا المباريات، وإحنا كالعادة يلزمنا هكا نكونوا مع الحاجة اللي أنتم تحبوها وتحبوا تعرفوا كل أخبارها، والمصدر ديما تلقوه معنا. مرحبا بكم الناس الكل، ما يفوتكم حتى شيء. 20 دقيقة بعد الستة نبدو معكم مشوارنا بعد جولة إخبارية مفصلة، برشا استضافات اليوم، برشا ضيوف، هكا باش نحاولوا هكا تكون هكا خفيفة فيسع فيسع وتونسونا. ومرحبا بكم الناس الكل. يلا نبدو بعلي الحجار، والتحية توصلكم من كامل الفريق اللي باش يرافقكم اليوم في مسيكم بالخير حتى الثمانية.

0: تسمع غنيات وحكايات توصلك الأخبار وتفاصيلها. إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت. إذاعة قفصة، إذاعتكم. مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
0: مسيكم بالخير، مرحبا. 26 دقيقة بعد الستة، الطقس هكا رجع صيفي وصيفي بامتياز، وإن شاء الله من خلال هكا وسخون شوية، إن شاء الله من خلال هذه المؤانسة تكون هكا خفيفة وترافقكم في ثنية. للناس اللي هي في ثنية إن شاء الله توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قازينها. للناس اللي تسمع فينا في الدار، مرحبا بكم. الناس الكل وللناس اللي كيفنا في الخدمة، الله المستعان للجميع. من بعد شوية حديثنا باش يكون فن مع المخرج محرز الفرشيشي، وتفاصيل عرض 160 قلب حكاية واحدة. عرض قاعد يلقى في نجاح كبير برشا، مش في تونس بركة إنما حتى على صعيد عربي، أحكوا عليه برشا تفاصيله تكون حاضرة معنا إن بعد شوية. في فقرة أنا كيفك اللي غابت الأسبوعين اللي فاتوا تقريبا، ولا الثلاثة أسابيع اللي فاتوا، أنا كيفك اليوم باش تكون فما استضافة للكفيفين حميد الزيرة ورحمة منصور اللي هما متوجين في دورة رحلة حياة الإنسان بمشاركة مختلف الجنسيات. برشا جنسيات معناها كانوا مشاركين في هذا في هذه الدورة وفي هذه الرحلة، تقريبا أكثر من 60 مشارك من مختلف دول العالم. طب بعد نعرفوا التفاصيل، وكالعادة التونسيين يكونوا ديما توينسا، ديما يكونوا حاضرين ورافعين العلم التونسي في مختلف المحافل الدولية، ونفرحوا برشا وقت اللي يكون كفيف وإلا من ذوي الإعاقة كيف ما تعودتوا في هذه الفقرة. المركز الأول والمركز الثاني المتوجين في دورة رحلة حياة الإنسان بيكونوا حاضرين معنا كيف كيف. نورتونا استضافة للمسرحي نسيم حاشي ومحمد أمين محمد اللي هم زي دي كيف كيف متوجين في عرض مونودرام الغفران. هذه برشا بطبيعة الحال بالنسبة للفقرة اللي قاعدين تسألوا عليها في ممو العين. إن شاء الله ابتداء الأسبوع الجاي ترجع لكم، والمواضيع اللي اقترحتوها علينا أكيد إن شاء الله باش تكون حاضرة.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: نورتونا. نورتونا، اهلا وسهلا، مرحبا بكل من اختار موجتنا. مازلنا باش نواصلوا معاكم مشوارنا في مسيكم بالخير. هذا الفضاء اللي يتواصل معاكم حتى لثمانية امتع الليل، وسعداء جدا انه كلنا نكونوا قلب واحد. الفكره حلوه برشا، والفكره مزينه برشا، و حبذا لو كان هكا المسرح. ديما نقولوا انه المسرح هو اللي يجمع الناس الكل، المسرح هو اللي ما فيش قيود، المسرح هو اللي الناس الكل تكون ايد واحده وقلب واحد. فما بالك اذا كانوا 160 هكا قلب، اما هم في جزء واحد وفي كلمه واحده وفي قلب واحد. وسعداء جدا انه اليوم يكون ضيفنا والمخرج محرز الفرشيشي، ومعاه باش نعرفوا تفاصيل هذا العرض اللي كيف ما قلت من البدايه عرض قاعد يلقى في نجاح كبير برشا، مش في تونس فقط، انما حكوا عليه حتى في كيف زاد في دول عربيه، وقاعد يلقى في نجاح كبير برشا. فلذلك يهمنا برشا انه هذا العرض وتفاصيله تكون حاضره معنا اليوم في مسيكم بالخير. وسعداء جدا باستضافه سي محرز الفرشيشي حاضر معنا مباشره. اهلا وسهلا، نورتنا اليوم. مرحبا سي محرز.
1: اهلا وسهلا.
0: مرحبتي
1: مستمعين في قفصه، ومحليها قفصه، ومحليها ريحه قفصه.
0: يعيشك يا سيدي، ومحليك ومحلى طلتك علينا كيف زاد ومرورك. اذا هذا 160 قلب حكايه واحده سي محرز، حلوه برشا.
1: حكايه واحده قلب، 160 قلب حكايه واحده، دي اول مره تجي حكيك هما هكا. فيها روح واحدة ب 160 قلب، من الألم يولد الأمل. عفوا، اليوم حبيت نعطي رسالة جميلة للمربيين الطفولة بصفة عامة، على مدى صبرهم وعلى محبتهم للأطفال، على قد محبتهم باش يبنيوا تونس جميلة، تونس الغد. لميتهم اليوم في عرض ضخم وضخم جدا، سميته 160 قلب. 160 قلب جمع حكاية، قصة فيها برشا وجيع، فيها برشا ألم، فيها برشا أمل، فيها برشا محبة، فيها برشا نجاحات. وقصة تحكي على رسالة نبيلة اللي قدم فيها المربي بصفة عامة، سواء كان معلم أو أستاذ أو مربي الطفولة، وقديش عنده مسؤولية كبيرة برشا في اتجاه أطفالنا.
0: صحيح.
1: والحمد لله عرض كان ناجح بكل المقاييس.
0: ال 160 قلب هي أنتم حبيتوا أنها هي تكون كرسالة لكل مربي، وفي نفس الوقت زادة رسالة لكل معناها صغير ولا للناشئة بصفة عامة، معناها الهدف مزدوج لهنا يا سي محرز.
1: نعم، هي بالحق هو مزدوج، وركزنا في العرض نتاعنا، ركزنا بكدي على المسرح والمسرح الصامت، وركزنا كيف على الموسيقى الهاتفة اللي عندها برشا أحاسيس، والأغاني الجميلة اللي فيها أهداف معينة وأهداف بيداغوجية، إنه باش نحاولوا نوصلوا الرسالة نتاعنا اللي حاجتنا بها. والحمد لله الرسالة وصلت وبنجاح كبير وكبير جدا. كان العرض لحد البيت في المسرح البلدي تونس العاصمة،
0: أي،
1: ولقى حضور جماهيري عظيم جدا الحمد لله. معناتها أنا أقول الحمد لله كي وصلنا نوحد كلمتنا،
0: هذا هو
1: الحمد لله. الحمد لله وصلنا كي نوحدوا كلمتنا في حب صغيراتنا وحب بلادنا، وهذا مهم جدا جدا جدا.
0: صحيح، ومهم زيادة انه احنا الصغيرات خاصة معناها في الوقت هذايا زي محرز، والوقت متاع الانترنت، والوقت متاع الغزو الرقمي معناها والسلوكيات اللي هي محفوفة بالمخاطر، انه رجعوهم للمسرح، وانه المسرح هو اللي يلمهم، والمسرح هو اللي يخليهم يرجعوا حتى للمطالعة، يرجعوا انهم الحاجة يشوفوها ويتمتعوا بها ويخرجوا، والهدف مضمون. معناها مش نتفرجوا ونخرجوا كأنه ما عملنا شيء، وإلا نبقوا نعسوا معناها في شي كلمة هكا، لا، الهدف واضح من البداية والرسالة واضحة من البداية.
1: الحمد لله الحمد لله، لأنه بالحق عمل غزمان للعائلة التونسية بصفة عامة، ولينا في الفترة الأخيرة مع وجود الإنترنت كما قلت أنت، ولينا نعيش في تشتت أسري كبير وكبير جداً. ما عادش نتلقاو مع صغارنا وما عادش نجمو نحكيو معهم، وهذا اللي خوفنا، وذلك عادش حبينا نعملوا عرض هذه باش نوديو رسالة انه نحاولوا نعملوا لا كومونيكاسيون بينا وبين صغيراتنا، نحكيو معهم، نوجهوهم، نعلموهم. وهذا مهم جدا باش نجموا نبني وجيل جيل يحب تونس في الاخر. تونس تقعد ديما زينه البلدان، وتونس هي بلادنا نعديو لها. مي اعطينا، خلينا نحبوها بصدق، ونعطيوها ما نجموا نضحيوا على خاطرها من اجل بناء ارضيه تكون هي المستقبل للصغيرات ان شاء الله.
0: ان شاء الله. العنوان كيفاش تم اختيار العنوان؟ معناه 160 قلب مع تحكيه واحده، هي من العنوان تنجم تفهم شنو، اما كيفاش تم اختيار العنوان؟ ونعرفوا انه سمح لنا ساعات اختيار العنوان هو يكون اصعب ما يكون في العمل.
1: بالضبط. هو والله انا العنوان على الاول تعبني برشا باش لقيت العنوان، خاطر كل مره وانا نلقى في اقبال كبير نتاع مربي الطفوله يحبوا يشاركوا في العرض. وقت انا عملت اعلان قلت عندي فكره جديده بعد عرض اوبرا اطفال الوطن العربي اللي خذيت نجاح كبير برشا، قلت خليني نعمل عرض اخر جديد، ونلقى كم كبير وكبير جدا من مربيات، معناتها على الاول كانوا 60 بعد 70 بعد 80 بعد يمشي ويزيد حتى وصلت ل 160. قلت 160 يا 160 معناتها قلب واحد وهيك. سبحان الله جيني الفكره، قلت يلا باش نسميه 160 قلب، اللي هما 160 مربيه، القلب اللي هو قاعد ينبض على الركح، وخلينا نقولوا راهم حكايتهم حكايه واحده. معناتها نجمو تقولوا حتى ولو ما يتقاربوش ما يتشابهوا برشا، دونك سميتها حكايه واحده. وبعد وليت وزدت معان شويه، قلت فيها برشا الم، انا خلينا بالالم هذاك نولدوا به الامل. والحمد لله دونك كان العنوان هو 160 قلب حكايه واحده، من الالم
0: يولد الامل. حلوه برشا، وتفاعل كبير برشا لاحظوا، هذه سي محرز اكيد انه التفاعل ما كانش حتى على معناها حكيت عليه، حكوا عليه برشا فنانين، حكوا عليه حتى على مستوى عربي معناها العمل.
1: الحمد لله، لانه بالحق فيها رساله هادفه جدا. وبعد العرض بالضبط مباشره والله كلموني برشا سفراء فيما فيهم سفير فلسطين واليمن واصدقاء، وكانوا يتبعوا في العرض وكانوا معجبين برشا بالعرض، وكلمونا حتى من الجزائر، من المغرب، من دول عربيه اخرى. دونك كان خذا صدى كبير وكبير برشا، وان شاء الله العرض يكون في كامل ولايات الجمهوريه ان شاء الله باش نبداو ونخدموا فيه، وان شاء الله باش يكون زاد كيف قريبا جدا في ولايه الجزائر، دوله الجزائر ان شاء الله بحول الله. وقاعدين تو نخدموا ان شاء الله، ربي يعاوننا باش يكون العرض هذا ان شاء الله في اسنا في مهرجان كرطاش
0: ان شاء الله. وعلاش لا، زاد حتى في قفصه معناها زاد احنا مستحقين برشا، خاصه في الولايات الداخليه. سي محمد نصور انك معايا انه مثل هذه العروض تكون موجوده معناها موجوده، لانه يمكن هكا ما هيش جهويات، لكن على الاقل علاش لهنا نفتقروا ياسر لدور الشباب، نفتقروا لدور معناتها هذيك المتنفس الوحيد، معناه انه واحد يمشي لدار شباب ولا دار ثقافه ولا مسرح مع عدم وجود قاعات كبيره للمسرح، وما فما معناش قاعات تاع سينما، فهذا يتسمى المتنفس الوحيد، يمشوا يتفرجوا، خاصه كي تبدا فيها هدف.
1: ان شاء الله بالعكس، انا يشرفنا برشا انه باش نزوروا به الولايات الكل، وخاصه قفصه، وخاصه ان في المشاركين ديجا في 160 قلب عندي برشا من قفصه جاوا شاركوا بالعرض هذا. دونك شيء فرحني برشا انه برشا مربي الطفوله جاونا من قفصه، من سيدي بوزيد، من بن زرت، من نابل، من برشا دول، من برشا مدن حق. وهذا يفرحني برشا انه العرض ولا تونسي 100%، معناتها
0: قلب واحد،
1: كل ولايه حطت فيها البصمه نتاعها. وان شاء الله بالعكس باش يدور ولايات الكل، ويلزم يدور ولايات الكل، خاطر يلزم الرساله توصل لكل باب، لكل دار، لكل مربي، لكل استاذ، لكل معلم، باش نبني وجيل اللي احنا نحبوه بيتم كلمه، الجيل اللي يخاف على تونس.
0: هذا هو معناها، هذا هو الخطاب اللي احنا حشنا به، هذا هو الهدف اللي احنا حشنا به توا، في خطاب فني اكثر عمق وفيه جراه، ويوصل معناها يكون حاضر، وتكون عنده مكانه خاصه ضمن المهرجانات والتظاهرات الثقافيه. وشكرا ليك سي محرز من القلب، ان شاء الله ديما احنا قلب واحد، ونخاف على تونس ونبضنا، وديما يكون تونسي، ونلتقى وان شاء الله في ابرز مواعيد ثقافيه.
1: شكرا
0: ونحتفي بهذا الفن. يعطيك الصحه، شكرا ليك، نورتني اليوم، شكرا.
1: يعيشك، بارك الله فيك، شكرا.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: هات صحيح.
7: هيت صحيح ومع سيد أحمد كل عشوية تلقوا صحيح. بيه مرحبا.
8: أهلا وسهلا
7: أحمد.
8: مرحبا. أهلا وسهلا.
7: حسيت كان يفجعدك عادي من قبل. أنا أحمد بيه. هيا سيدي، هي تو دارت برش على صفحات التواصل الاجتماعي أحمد على أنه فما وفاق إجرامي كامل، معناها قاعد ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال. دارت برشا معناها المعلومة هذية، وقاعدة تتبرتاجها زي ده كيف ونشوفوا يا هل ترى معناها الخبر صحيح وإلا لا، وكيفاش يا هل ترى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية معناها دخلت وإلا لا.
8: نعم، هو الخبر هذا طبعا ما أكدته الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية اليوم إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية، وبناء على شهادة عدد من المتضررين تمكنت الشرطة إذن من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال حسب بلاغ صدر طبعا اليوم السبت 2 ماي. بلاغ صدر عن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية يقول فيه: يعمد أفراد الوفاق إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية، معناها أنه يغري المتبع، يعمل صفحة ويحط منتوج معين بأسعار ربما تغري برشا. مثلا اليوم التونسي مركز برشا على أسعار العلوش، مثلا أسعار العلوش يعمل لك أسعار. هو في الواقع شفنا حتى برشا صفحات صادقة، تم صفحات غير الصفحات هذه ربما هي تم صفحة أخرى تعرض في منتجات ربما المشاهد واللي يتبعها يشوف أنه الأسعار مناسبة شوية،
7: ثم غابور كاليتي بخي موجودة.
8: نعم.
7: وهذا التحايل الإلكتروني ديجا في بالي حكينا فيه كان موضوع معناه حكينا فيه الأسبوع القبل اللي فات في صباح الناس هكا مع الناس.
8: نعم. هو نعرف انه التحايل الالكتروني اليوم تقريبا هو الاكثر انتشارا، الاكثر انتشارا لانه يسهل التحايل الالكتروني بشكل كبير. وربما نذكروا حتى اكل المساجات الارسالات الجي جيك تقول لك من انه يستحوذ على حساب تاع حساب فيسبوك ويبعث له مساج يقول له راني مستحق مليون، راني كذا في البلاصه الفلانيه في مركز الشرطه وما نجمش نحكي معك، هو الرقم رقم المحامي متاعي وابعث لي حالا فلوس، راني هكا معناها بك السرعه هذيك. فربما اذا كان هو يعرف انه كان يعرف انه الحساب هذاك هو حساب تاع صاحبه فآليا ربما يتفاعل ويبعث له فلوس ولا يتصل بالرقم هذاك وبالتالي يحصل.
7: هي تولى محلها العبيد فقط شوية تحس أنه بعد
8: تكررت لأنه العملية تكررت وربما يجيك حتى مساج مثلا يقول لك الكود متاع فيسبوكك كذا وكذا، فأنت تصبر الكود هذاك فيتم الاستحواذ على حسابك، حساب الفيسبوك متاعك. يعني اليوم التحايل الإلكتروني هو الماشي، ومهم جدا في البلاغات هذه أنه تخلي الناس تفيق، وربما إذا كان يجيك مساج من حتى شخص ربما تعرفه مثلا منك أنت، مثلا يجيني مساج من نهاد تقول لي بعث لي كذا وكذا، فأليا نقول أنه نهاد هي اللي اتصلت، مش ما نمشيش في بالي أنه ربما التليفون مسروق وربما عند شخص آخر وربما عملية تحايل. والحاجة الباهية أنه بارش الناس كي تكتشف انه تم اختراق فيسبوكها تلجأ ربما لحساب اخر يعلم يقول راه فلان الفلاني راه حسابه راه تم قرصنته، وبالتالي اذا كان يجيكم مساج ولا ابعث لي فلوس على الحساب على الكونت هذا ولا حاجه احذروا من عمليه هذه. المهم انه ربما البلاغات هذه تعاود توعي الناس اليوم صاير التحايل الالكتروني هذا اللي برشا ناس كما اذا كان نقرا حتى من البلاغ انه عندهم برشا ممتلكات ربما الممتلكات هذه من عمليات التحايل، وهم أكيد إبراهيم الشبكات هذه ما تم القبض عليهم، وأكيد أنه ثم شبكات أخرى تتحايل ربما اليوم تحدثوا حتى على الشبكات الاخرى اللي تنشط فك المواد اللي يبيعوا فيها التلامذه البكالوريا خاصه اللي تتم
7: نتاع الكيت وكل نتاع الغش توا وقتهم هذوك باش يبداو ينشطوا توا
8: فدعوه للناس انها تحذر من التحايل الالكتروني وتتثبت خاصه يجيك اي مساج من اي طرف معين حتى ربما تعرف وقتك الشخص هذاك راه ينجم يكونك الشخص هذاك راه تم اختراق حسابه وتم اعتماده واستعماله للتحايل.
7: ايه احنا تو مازلنا هكا تحس ساعات هكا تو ساعات تجيك خفيفه على كارت ولا حاجه هذيك خفيفه حاجه خفيفه اما تو لهنا وفاق اجرامي كامل معناها هذايا باعتها. والحاجه الباهيه انه الاداره الفرعيه للقضايا الاجراميه والشرطه العدليه معناها فيسع على الابحاث معناها بخصوص الموضوع هذايا والجميع الملابسات واكيد راهو باش هذيا باش معناتها تضع حد لسلسله اخرى زاده من عملية التحيل.
8: هو وفق البلاغ تم إيقاف 26 نفر وحجز 2 شاحنة 6 دراجات نارية وأيضا مجموعة من الوثائق المستعملة لتم استعمالها في تحويل المبالغ المالية بالإضافة إلى هاتف جوال يستغل في عملية التحويل ومبالغ مالية أخرى. كما ذكر المهم في البلاغ هذا أنه مرة أخرى هو ينبه الناس إلى أنه يأخذوا احتياطاتهم من برشة إرسال من برشة مساجات تجيهم ربما يثبتوا بالكدا لأنه اليوم التحيل الإلكتروني هو اللي تقريبا قاعدين يستغلوا فيه طرق من طرق التحايل الالكتروني اليوم.
7: واضح يعطيك الصحة أحمد. المهم هذا هو صحيح المعلومة معناه أنه فما الوفاق هذا الإجرامي راهو صحيح قاعد ينشط في مجال التحايل كان ينشط في مجال التحايل الإلكتروني والإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية تمكنت من تفكيكه لكن هذا ما يمنعش أنه راهو الواحد ديما يزمى يستحفظ ومعنتها على شيء فما سلسلة أخرى في كل مرة إن شاء الله تو نسمعوا أنه معنتها تمكنوا من تفكيك واحد فيهم. يعطيك الصحة سيد أحمد.
8: شكرا.
7: بعد شوية مكرم يكون حاضر معنا وموجز الساعة 7 مساءً.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام، الساعة 7 مساء. أهلا وسهلا، مرحبا بك، مساك بالخير مكرم.
3: مساء الخير نهاد، تحية ليك وإلى كل مستمعين هذا المساء.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: انطلق تشغيل بئر لمريطبة الفج بمعتمدية قفصة الشمالية بعد تعطل منذ سنة 21 و2000، وتم تركيز محاول كهربائي في الأشهر الفارطة، وانطلقت عملية تشغيل هذه البئر بتدفق في حدود 5.5 لتر في الثانية، بما سيمكن 65 عائلة من الانتفاع بخدماته. نظمت اليوم جمعية أمل العائلة والطفل بالشراكة مع مندوبية التربية بتوزر ورشة تفكير جهوية تحت شعار من أجل تعليم ذي جودة وتكوين مهني ناجح. يتواصل اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية بحضور أكثر من 5000 صيدلي. تمكنت الإدارة الفرعية للقضاء الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامية ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحول أو التحويل. في العالم، نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤول إيراني رفيع قوله أن طهران بدأت بالفعل في خفض إنتاج النفط كخطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. أكدت الحكومة المالية فرض السيطرة التامة على الأوضاع الأمنية في العاصمة باماكو وتأمين كافة مداخلها والحدود الدولية، معلنة إحراز تقدم ميداني في المناطق الشمالية. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم عن رصد تحركات عسكرية غير معتادة على الحدود مع بيلاروسيا، في وقت كشف فيه قائد الجيش الأوكراني عن تقدم القوات الروسية ببطء في إقليم دونستيك شرقي البلاد. شكرا لكم على متابعة موعد السابعة، مباشرة نرجع النهاية.
2: شكرا لك، وإحنا باش نرجع لكم مكرم في موعد الساعة الثامنة.
5: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
7: مسيكم بالخير،
8: مرحبا، شرفتنا.
9: مسيكم بالخير،
8: مرحبا، نورتنا.
10: مسيناكم، مسيناكم، مسيناكم،
9: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير،
2: مسيكم بالخير. أربع دقائق بعد السبعة، عرض مونودرام الغفران شوي آخر يكون حاضر معنا. كيف كيف زيدة بداية نزول الغيث هكا تكون بقطرة، والحلمة تكون صغيرة ومن بعد تولي كبيرة. بعد شوية باش يكون حاضر معنا صاحب جائزة أفضل ثاني ممثل واعد، وكيف كيف زيدة المشاركين في هذا الفضاء باش يكون حاضرين معنا إن شاء الله مباشرة من بعد شوية، وباش نبقوا في التتويجات والنجاحات وأكوام من النجاحات مازالت تستنى في برشا شباب وبرشا ناشئة تونسية. بعد شوية باش نمشوا لقبلي، وكيف كيف باش ناخذوا زوز هكا شباب مازالوا هكا غير كتحصلوا وتوجوا عندهم تتويجات قديمة حكينا عليها عم نول، والتتويجات مازالت حاضرة اسنا في مجال يهتم بحياة الإنسان ومشاركة فيه برشا دول عربية. تفاصيله نعرفوها بعد شويه.

0: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
1: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
0: ريتها، أما الطريق فارغ، يظهر لي النجم نتجاوزها بسهولة.
1: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
2: منين الخطر؟
1: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
3: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
4: رفيق الطريق. إذاعة قفصة. مراية تكلم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
4: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
2: مرحبا، نورتنا.
5: مسيناكم.
6: مسيناكم.
5: مسيناكم. مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.
7: مسيكم بالخير.
8: الله الله الله.
2: نورتونا. نورتونا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نعاود نسلم عليكم، نقول لكم مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا. 19 دقيقه بعد السبعة نرجعوا معاكم لموعدنا، ومازلنا باش نحكوا فن وحديثنا، مازال فن. ومن المسرح اليوم يظل مانيش خارجين، استضافتنا الاولى كانت مسرحيه، والاستضافتنا الثانيه كيف مسرحيه، لكن فرحانين برشا باستقبال ضيوف اليوم معانا، محمد ونسيم. نورتوني، اهلا وسهلا.
9: مرحبا بكم.
2: شنو حوايجكم؟
9: عايشك.
2: شنو حوايج محمد؟
9: صافا.
2: محمد امين محمد.
9: ايه.
2: مرحبا.
9: ايه. كان انا
2: عندي. ايه، جائزة افضل ثاني ممثل واعد في عنا عرض مونودرام الغفران، هكا ولا؟
9: ايه.
2: تو نحكوا على تفاصيله. نسيم، نورتني.
10: عسلامة، مرحبا، وتحيه لكل المستمعين إذاعة قفصة، ومرحبا.
2: الله يخليك، نورتني يا سيدي. خلينا نبدو بمحمد.
10: نبدو بمحمد.
2: يلا. محمد أمين محمد، قبل كل شيء مبروك الجائزة. كيفاش تعطيني إحساسك صعب الجائزة؟ أعطيني أعطيني إحساسك بالجائزة، هي أول جائزة هذه في رصيدك قبل كل شيء ولا؟
9: هي
2: أول جائزة في رصيدك.
9: والله إحساس باهي هو. مش خايب، أما عرفت حبينا على حاجة مخير. أما زاد أحسن ممثل مش خايب.
2: هي ممثل واعد، تعرف معناه ممثل واعد، معناها اللي قاعدين يشوفوا فيك وقاعدين يشوفوا، معناها لجنة تحكيم وتقنيين وممثلين ومسرحيين يشوفوا فيك إنك مشروع برنامج، مشروع فنان واعد، معناتها حاضر. عندك الأبجديات الكل متاع الفنان المسرحي، وهذه أهم حاجة، خاصة كي يبدأ العمر صغير. نتصور هكا نسيمة تود الميدان، ووقت يبدأ العمر صغير وتبدأ المشاركات، معناها مازلت في البداية، تولي الجوائز لهنا. أوكي، نحب نعمل جائزة ونحب ناخذ جائزة ونحب ناخذ لقب، هي مش أما ما تبقاش هي الحاجة الوحيدة اللي يزمني نركز عليها، حتى التجارب اللي معناها تاخذوها كيف ما قلت مجرد إشارات ضوئية صغيرة في طريقة طويل برشا تخدم عليه. كيفاش كانت مشاركتك؟
9: والله مشاركة كانت مزينة برشا. هو بقينا نحضره في العمل مدة 4 شهور كيكة 5 شهور. كيف عرفنا أنه فما كومبيتسيون، فما مهرجان في صفاقس، قبل بشهر ونص سمعنا، وإحنا ديجا وقتها الخدمة تسمى حاضرة شوي، كبسنا الخدمة وبعثنا يا أخي قبلونا. كيف قبلونا؟ جاء الوقت وطلعنا قدمنا عرض محترم، باش ما نقولوش سمح.
2: منافسة كبيرة برشا.
9: منافسة
2: قوية.
9: كاسح كونكورنس
10: قوية. وزيد رئيس فاق زيد تعتبر من الكبارات في مجال المسرح.
9: بالضبط.
10: قفصة كيف صفاقس.
2: قفصة كيف صفاقس. كيفاش كان دورك محمد أمين؟
9: والله هو دور كان متعدد الأدوار. دور نتاع إنسان عمل برشا ذنوب، مأخوذ على رسالة الغفران لأبي علاء المعري، عمل برشا ذنوب وحب قعد بقى يلوج على التوبة، وكو عمل برشا حاجات وقت اللي وقتها يعني بعد الحاجات هذوك تاب الربي.
2: لقيت روحك انت في الـ
9: اي ديجا نعم في
2: محمد. نسيم، كيفاش ريت انت زيدا معناتها وانت مشارك في العمل كيفاش ريت العمل نتاع المونودرام الغفران كيفاش ريت
10: قبل ما نحكي على العمل نحيي باقي المجموعه الاخرى
2: اكيد طبيعه الحال
10: هو صفوان تقني اضاءه وابو بكر اللي هو مخرج العمل
2: تحيه كبيره لي
10: تحيه به. بالنسبه للعمل صحيح هو ممكن يحكي فيها متعب وهو يبرف عليه وكما قال هو مقتبس عن رساله الغفران وخدمنا عليه صحيح مازال هو كأول تجربة وكل شيء ما بالعكس حاجة سمحة واللي هي نقدمه في مهرجانات نشاركه في حاجات واللي هي ذي باش تكون حاجة بليس لي هو والعمل تجسد في برشة شخصيات على خاطر اللي ما يعرفش المونودرام وكل شيء اللي هو عدة شخصيات يتقمص هو الشخصيات هذيك ويجسدها منها على الركح وبصراحة مش مجاملة فيها قدره
2: أبدع معناه أبدع أي على شيء حتى في الأوف كنا نحكي وقلنا إنه راهو باش تتعطى جائزة معناها في ثاني ممثل أفضل معناتها ممثل واعد وجائزة ثانية في مهرجان في صفاقس ما هيش حاجة
9: سهلة ومع ناس بروفيسيونيل
10: مع عباد محترف
2: الناس البروفيسيونيل معناها وقت اللي أنت مشيت غادي وشفت الناس اللي قاعدة تخدم شو اللي قلت في قلبك؟
9: لا هو بالرسم شفنا
2: حتى ما فوزتش المهم أنا ريت أي
9: بالضبط جس شفنا الخدمة وشفنا أعمال يعني بالرسمي حاجة أخرى وكيف خدمنا معناها كنا احنا منهم كنا احنا يعني عنا أحسن ممثل كنا قدمنا عرض به على الأخر معناها كنا نفسه فيهم الحاصل العبيدة ذوك وكو
2: بعد الجائزة
9: بعد الجائزة
2: شو عندك فاش تخمم جائزة مهمة برشا في بدايتك
9: والله بعد الجائزة هو عنا مش باش نقفوا بتبيع على البوان ذي عنا فما ثلاثة مهرجانات أخرين إن شاء الله في جوان عنا زغوان في الفحص باش نمشوا عنا القيروان باش نمشوا القيروان زادة وكي مسرح شارع زاد عنا في القصرين
10: مهرجان شعبي
9: قصرين مهرجان شعبي
2: مهرجان الشارع راهو حكايه اخرى
9: نسي هذاك هو
2: حكايه اخرى مهرجان الشارع معناها
9: مسرح الشارع حاجه اخرى
2: مسرح الشارع حكايه اخرى دنيا اخرى معناها نخرجوا من المونودرام والا نبقوا في المونودرام نسي
10: هو كيما نجموا نخرجوا كيما نجموا نخرجوا على خاطر فما حاجه جديده واللي هي دخلت التونس توتو اللي هي المونودرام الشارعي وديجا لاحظناها هذا في مهرجان مونودرام الدولي نتاع سي إكرام عزوز اللي هو فما عروض مونودراما شارعية واللي بالحق هذه أول مرة تصير في تونس هو موجود أما يخدموا فيه في العراق في مهرجان كركود في مهرجان كركود اي ديجا فما عروض مونودرام نتاع مسرح شارعي
2: موجوده في تونس
10: اي موجوده أي. أي. أي. اي اما هو بصراحه وانا بكل غيره نحكي على مسرح الشارع نشوف في مسرح الشارع حاجه والمونودرام حاجه اما فما شكون يحب يدمجهم مزوز اكزامبل يبدا عنده مونودرام يحب يشارك فيه في مسرح الشارع يسميه مونودرام شارعي اي اما هو كي نرجع الاصول نتاع المسرح مش موجود
2: بي. واضح معناها كل حاجة وحق
10: كل حاجة في بلاصتها
9: كل حاجة حق
2: كل حاجة نعطوها حقها فوالا نسيم شنو معناتها شنو الخدمة اللي عندك شنو ننتظروا منك نعرفك عندك برشا خدمة في الخفاء يخدم نسيم يخدم برشا في الخفاء
10: مبدئيا ان شاء الله فما عمل مسرح شارع ان شاء الله نحضروا فيها وان شاء الله نشاركوا به في مهرجانات وحاجه اخرى واللي هي هاي سكوب في الاذاعه اللي هو باش نكون منسق عام في مهرجان مش في قفصه في قربه وهذه ديجا دعوه للشباب من تو مهرجان قربه شكون ديجا كان اكبر مهرجانات قبل باش نكون منسق عام تاع مهرجان قربه دوره ثالثه سنة وباش يصير فيه دوره تكوينيه محترفة باش يكون بثمن رمزي معناها قلنا حساب الشباب قلنا حساب برشا حاجات اللي هو ان شاء الله باش يكون بعد القراية ومن بعد الباك ومن بعد ان شاء الله الناس كل ناجحين وربي ينجحنا الناس كل باش يكون زاد فما عروض محترفة ان شاء الله وان شاء الله زاد نحاول العروض نتاعنا احنا تابع دار الشباب الكسر نحاول ان شاء الله نشاركوا بها غاد ودي دعوة مفتوحة للناس كل يحب يجي يشارك مرحبا
2: طبيعة الحال
10: وزيد إن شاء الله نحضروا حاجة القفص
2: أكيد يزمنا نحضروا حاجة القفصة. وناسي من الناس اللي ديما نقول إنه إذا كان عنا ممثلين واعدين وعنا ما معناها ممثلين وشباب قاعدين يمشوا في طريق صحيح، رانا ويزمنا ندعموهم، يزمنا نشجعوهم ونوصلوهم للحاجة اللي هم حابينها، وإحنا زيدا كيف كيف حابينا. لو هو تحصل على جائزة فنان واعدنا، نحب المرة الجاية يجي لهنا قاعد بحذية أفضل، نحب أفضل عمل متكامل فيه كل شيء، أفضل إخراج، أفضل سيناريو، أفضل كل شيء. فما قديش مرة نوعد في البلاصة هذه ونتحقق الوعد، فإن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية زيدا كيف كيف نشوف. طموحاتك شنية الحاجة اللي في مخك، شنية الحاجة اللي تقول محمد مين نية نهارت اللي نعملها حققت، نقول حققت جزء كبير من الحلم بتاعي، فمش حاجة هكا انت تحلم انك تعملها في المسرح؟
9: والله اي في المسرح فما مش نحلم، اما طموحات كيف ما قلت يعني في الاول، انه والله نخدم مع اسامي كبار بتبيع، مش عرفت اسامي كبار باش ناخذ منهم، باش نتعلم من عندهم، وكهو نتعلم من عند عبيد معناها بروفيسيونيل بالضبط.
2: ماشي تخمم باش تعمل مثلا كاستينج في مسلسل تونسي
9: بتبيع. عملش
2: قريت نسيه والبروفيل متاعه تاع المسلسلات اللي قاعدة معناتها الناس هبدو جات هما قاعدين يشوفوا فينا ديجا على صفحتنا الرسمية، البروفيل تاع محمد أمين هو البروفيل اللي قاعدين يشوفوا فيه توا في المسلسلات الرمضانية.
10: اي وحاجه اخرى مدام ديجا شاركنا في مهرجان في المسلسل تاع وادي البي، اما غير على كل لخبطه اللي صارت وكل شيء. وعلى فكره اغلبيه الشباب اللي معانا خاصه مرواد دار الشباب الكسر وكل شيء قبلونا، اما من بعد كي صارت المشكله لبسيته وكل شيء وهزوا كان كابتن وكعبه وديجا من بعد هزوا كملوا صور المسلسل في وادي البي هذاك علاش. اما ديجا هنا نتحركوا، انا نسمع كاستينج نشاركوا ونقدموا
2: اكيد اكيد
10: بطبيعة. وديجا المهرجان الكاستينج اللي صار في توزر في رمضان انا ومحمد امين ومعنا صديقنا صفوان في رمضان مشينا لتوزر شاركنا في الكاستينج ورجعنا
2: ان شاء الله موفقين. وانا نصور انه معناها نجرب ونغلط ونصلح ومرة ننجحوا مرة ما يسالش حتى من الغلاطنا نتعلموا، المهم انه احنا نوصلوا. ومدامك شاد في حلمتك اكيد راك باش توصل. وانت تسمع بكاستينج شارك
9: بطبيعة ديما
2: شارك ديما وخاصة في المسلسلات، احنا تويس ماشيين في رمضان المسلسلات الشبابية وكل فيهم. فان شاء الله نسمع عليك برشا اخبار طيبه برشا نجاحات زايده كيف كيف. نسيم يعطيك الصحه زايده كيف كيف، مرحبا برشا نجاحات ان شاء الله تستنى فيكم ديما. نحسك انك حتى كي ديما تتولد من جديد نسيم.
9: نسيم بالطبيعة
2: ثلاثة مهرجانات ان شاء الله في الصيف
9: ان شاء الله،
2: واكيد فما برشا خدمه اخرى زايده
9: تستنى فيكم. فما خدمه جديده ان شاء الله
2: قاعده تحضر. كتيبه عندك ما تقول في روحك انت زايده؟
9: لا كتيبه هذيك على بوبك.
2: لا لا لا مش نحكي على المونود. عندك افكار معناها؟
9: عندي افكار.
2: اي عندك افكار اذا كانت تحب تترجمها في مسرحيه وتحب تكتب
9: اي هكاك بالضبط.
10: على فكره راهو المسرحيه فكرته هو
2: هذه قلت لي رو فما عفوكس انه فما برشا مسرحيين جو بحذانا لهنا وليت كي نخزر
10: للبروفيل
2: للبروفيل نعرف انه هو علاش هو عنده خاصة تو احنا مع الشباب ومع المشاكل اللي قاعدة حاصلة للشباب وهو عمره 20 سنة، معناه ينجم هو يحكي على الشباب وينجم يحكي على مشاكلهم وينجم يوصل الهدف اللي يمكن الكبار مع كبار في العمر ما ينجموش يوصلوه على شو عايش معاهم. فالمعلومة توصل، أنا كي من شاب لشاب توصل المعلومة أكثر، فهمتني؟
9: بالضبط.
2: نشجعك برشا على الكتابة وإن شاء الله موفقين.
10: عايش
2: كلمة الختام.
10: والله يا عايشك على الدعوة الساعة قبل كل شيء،
2: مرحبا.
10: وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله تشوفونا في برشا حاجات جديدة
2: إن شاء الله،
10: وتحية للمستمعين الكل.
2: يعيشك يعيشك يا نسيم، برشا خدمة راهو برشا خدمة نسيم. ما يحبش يكون ما يحبش يشكر روحه، ما احنا ونلقوا فرصة باش نشكروه ونشكروه علاش قاعد يخدم في خدمة كبيرة برشا في الكواليس. محمد أمين
9: شكرا على الاستضافة،
2: مرحبا.
9: وإن شاء الله تسمعوا بينا على قريب زادة، وإن شاء الله ديما متميزين
2: إن شاء الله برشا نجاح نتمنى لك إن شاء الله، وإن شاء الله ديما موافقين. وكيف ما قلت لك مرة جاية نحب أفضل ممثل
10: وأفضل عمل متكامل
2: إن شاء الله، موافقين. يعطيكم الصحة، شكرا.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: طبيب الدنيا هذه سفري اني
0: انا كيفك
5: وبهالقيا قرار
6: انا كيفك
7: تقدر تعمل كل حاجه ولا يهمك كل اللي بتحلم بيه بتقدر عليه
0: أنا كيفك. هذه الفقرة اللي تعودنا عليها، والفقرة هذه اللي حبيتوها برشا في الحقيقة زادة، وتفاعلتوا معها برشا، واللي هي في كل مرة تكون عنا استضافة ناس نحبوهم برشا، فاعلين برشا في مختلف معناها المراحل اللي قاعدين نعيشوا فيها في حياتنا. لقيناهم مبدعين، لقيناهم شعراء، لقيناهم زادة كيف كيف زادة في مختلف المجالات حاضرين وفاعلين. اليوم حاضرين معنا زوز متوجين في دورة رحلة حياة الإنسان اللي شاركت فيها مختلف الجنسيات، وزوز توينسة رحمة وحميد كانوا من المتوجين، ومش متوجين فقط إنما زاد متوجين وبالمراكز المراكز متقدمة ومتقدمة جدا، واليوم احنا فرحانين بهم برشا وفرحانين كيف كيف زاد باستضافتهم. خليني ارحب في البداية بحميد أزير اللي هو حاضر معنا. أهلا وسهلا سي حميد، مرحبا.
8: مرحبا بك.
0: مرحبا بك سيدي، نورتني اليوم. مرحبا.
8: يعيشك
0: يعيشك، شكرا لي. كيف كيف زيدة، خليني نمشي أن ارحب برحمة. أهلا وسهلا بك يا رحمة. رحمة مرحبا. مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك، مبروك من جديد.
9: يبارك فيك.
0: يعيشك يعيشك، مرحبا زيدة. كيف كيف، خليني نبدأ بحميد علشان رحمة كانت عندها استضافة، فهي هكا تعودنا عليها شوية. خلينا نمشي ونتعرف على حميد ساعة في البداية. شو نجمو نعرف عليك حميد؟ أعطيني فكرة عليك.
8: حميد الحويل.
0: أي.
8: نائب رئيس جمعية النور الرياضي للمعوقين بقبلي.
0: مرحبا.
8: وناشط المجتمع المدني.
0: يعطيك الصحة. كيفاش كانت مشاركتك في هذه الدورة، دورة التنمية البشرية اللي هي معناها خاصة برحلة الإنسان، وجنسيات الكل كانت معاكم سي عبد الحميد؟
8: هي دورة في التنمية البشرية وتنمية الذات، ثم 60 ما يقارب 60 مشارك.
0: أي.
8: عندنا من جنسيات مختلفة من دول عربية، مصر، سوريا، والعراق، فلسطين. بإشراف السيد الدكتور والأستاذ في الشريعة والتنمية البشرية السيد محمد أنور الدجاج.
0: أي.
8: هي
0: يعني من تقريبا من 60 من 60 معناها اختاروا،
8: ثم عدد قليل من
0: قليل برشا يعني قاعد نعد فيهم انا توا. رحمه
8: ثلاثه من قبل،
0: ثلاثه من قبلي ما شاء الله، ثلاثه فما رحمه ومن بعد سي عبد الحميد لولا
8: في المرتبه الثانيه، فاروق زايد حتى هو شارك كفيف.
0: اي هو في المرتبه السادسه في بيلي فاروق زايد هكا ولا الخامسه.
8: سيطره تونسيه.
0: سيطره تونسيه قبلويه. اذا المشاركات كانت من تونس، من الجزائر، من المغرب، من سوريا، من العراق، ومن فلسطين. من مصر زيادة كيف كيف. رحمة، نسأل رحمة كيفاش لقيت التعامل، وإلا كيفاش لقيت هالدورة والمشاركة هذه مع هذه الجنسيات اللي مثلا المغرب، سوريا، العراق، فلسطين، مصر، عندهم تقاليدهم في هذه الدورات التنمية البشرية، كيفاش ريت المشاركة معاهم؟
9: والله مشاركة باهية على الأخر، واستفادتني في حياتي، معناها كيفاش نعملوا هدف قدامنا ونمشوا عليه، وفما فرق ما بين الهدف أنك هدف واقع أنك تخدم عليه وهو واقع، وفرق بين الحلم هو خيالي الدورة هذه كانت صعبة على الأخر، والأستاذ كان يحكي هو مصري يحكي بلغة مصرية
0: مصرية أي.
9: كانت صعيبة وباهية على
0: الأخر الدور. صعيبة أما خرجت بها بمعناها بنتيجة. أه؟
9: إيه.
0: إيه 39 على 39 ولا غلطة. ولا غلطة يا رحمة.
9: الحمد لله.
0: الحمد لله. سي عبد الحميد كيفاش قريت المشاركة وتبادل الخبرات مع الجنسيات الكل اللي كانوا حاضرين في الدورة هذه؟
8: والله الخبرات مختلفة، فما ناس مثقفين يعني من درجة أولى
0: يعني.
8: أما إحنا سنة لقينا رواحنا فيها
0: وحكم بحكم شنو؟
8: القراية فهمت أكثر وخدمنا عليها بصراحة هذاك علاش فهمتيني.
0: يعطيكم الصحة. بعد المشاركة هذه شنية الإضافة الحاصلة؟ شنية الحاجة اللي قلتوا مثلا بالنسبة ليك رحمة الإضافة اللي حصلت لك بعد الدورة هذه؟ وبعد نرجع لك سي عبد الحميد.
9: كيفاش؟
0: ايش هي الإضافة؟ الإضافة اللي بعد الدورة حسيت إنه فما حاجة زادت لك في حياتك المعنى الشخصية، في حياتك الاجتماعية، في حياتك بصفة عامة بعد الدورة هذه والمشاركة هذه.
9: إيه كيفاش الإنسان يكون يعمل هدف قدامه وتوافق رأيته في أي حاجة يعملها ويستخرج قوته كلها والنقاط الكل اللي فيه ويخدم عليه ويوصل له.
0: معناه انه انا نحكيت مع قبل وانا نعرف انه الإعاقة بعمرها ما كانت معناها حاجز، بالعكس كانت نقطة قوة بالنسبة ليك. كيف نفس الـ الـ الـ الاحساس سي عبد الحميد؟
8: صحيح نفس الاحساس بحكم معاملتي مع الاشخاص ذوي الهمم.
0: اي
8: عندي اكتسبت خبرة بصراحة بالقدرات الذاتية في المعاملة بالداخل المعلومة خاصة الأشخاص عظامهم والخروج من دائرة الاكتئاب. الأشخاص ذوي الإعاقة حسين ما عندهم شوي اكتئاب، اكتسبت شوي خبرة باش نخرجهم من
0: نجم تتعامل معاهم. اي
8: بالضبط العزلة وباش يحقق الهدف متاعه.
0: والله هي الدورات بتاع الاكتئاب يظلي لازمها للناس الكل. للناس الكل في المرحلة هذه الناس الكل معناها مهم جدا، معناها كانوا من ذوي الهمم وإلا معناتها ناس عادية. طب يلزم الدورات هذه تكون موجودة. قل لي توا معناها سي عبد الحميد توا رحمة 39 على 39 38 النقطة وين مشت النقطة وين غلطت بالضبط؟ وين غلطت بالضبط قل لي؟ فيش غلباتك رحمة؟ فيش غلباتك رحمة؟ صغيرة في العمر أما كبيرة في العداد. يعطيكم الصحة الكل وتحية زيد الفاروق هكا.
8: أي
0: تحول الفاروق. أي فاروق زيد معناها سيطرة قبلوية في هذه المشاركة. بعد هذه المشاركة سي عبد الحميد شنية معناها طموحاتك؟ شنية انتظاراتك؟ ما زلت باش تشارك في دورات أخرين؟ فماش حاجة في الثنية؟
8: أكيد باش نشارك. أنا نشكر الأخت دارين أبو علاك،
0: تحية كبيرة سيدة دارين أبو علاك.
8: صراحة في الدورات هذه الواحد لازم ما يفلتهاش، هي فرصة بصراحة تكتسب الشخصية تقوي لك شخصيتك وتزيدك معلومات أخرى في الحياة.
0: بالنسبة ليك رحمة؟
9: أنا ما زلت مشاركة في الدورات هذه. أنا تو ما زلت نتعلم الإنجليزي، أنا في
0: نعرف
9: الإنجليزي ونحب الإنجليزي وفما دورة متاع الإنجليزي إن شاء الله بس ندخل لها وإن شاء الله نكون فيها الأولى زادة. نشكر مدام دارين خاطر هي اللي وريتنا الدورة هذه وقتلنا عليها. الدورة ما شاء الله فيها كل شيء نتعلم فيها كل شيء، فيها أي حاجة نحبه عليها، ونشكرها على كل حاجة تعملها معايا، ونشكرك
0: عايشك
9: حميد ونشكر الاتحاد كامل.
0: عايشك هي ديما راهو حتى كيف ما كنت نقول توا للشباب اللي كانوا حاضرين معانا، راهو ساعات الجوائز ما تكونش هي الغاية، هي مجرد إشارات ضوء صغيرة في طريق مازال طويل برشا. والأهم من هذايا الكل أكل لقاء وكل احتكاك الإنساني صادق ما بين الجنسيات هذوكم الكل، وانه احنا نوقفوا فوق نفس الارض ونحلموا ونحلموا بصوت عالي كبير برشا، نخطئ نجرب نحترق باي حاجه، لكن نولدوا ديما من جديد وديما نشاركوا وديما نقولوا احنا واقفين، والإعاقة بعمرها ما كانت حاجز، بالعكس هي هي دافع، هي دافع هكا ولا سي عبد الحميد؟
8: صحيح، هي دافع صحيح باش تقوي الشخصية خاصة
0: للناس اللي تسمع فينا توا، واللي ديما أنا نحب المساج هذا نختم به للناس اللي تسمع فينا وتبدأ عندها هكا يبدأ كفيف ولا عندها إعاقة مهما كانت كبيرة ولا صغيرة، ويجي في وينعزل على العباد ويقعد في بلاصة واحدة ويقول لا أنا عندي الإعاقة هذية لاني فاعل في المجتمع ولا نجم نعمل حاجة. من خلال الفقرة هذية ديما أنا كلمة الختام نحب مساج من عندكم أنتم للناس اللي تسمع فينا توا واللي تمر بنفس الوقت وضعية، شنو تنجم تقول لهم سي عبد الحميد ومن بعد نجيك رحمة؟
8: نقول لهم راهو الإنسان بطموحه ديما، خاصة أني عندي احتكاك ياسر ذوي الإعاقة، خليتني ديما في عزلة على خاطر تحسه ياسر يولي منغلق، حتى الذات نتاعه يحس روحها منعزل، وهكذا الإنزال نتاعه هذا يأثر حتى على نفسيته.
0: صحيح. رحمة شو تقولي للي يسمعوا فينا توا واللي تكون تنجم تكون عندهم إعاقة، وإلا حتى إنسان طبيعي أما داخل في مرحلة متاع اكتئاب ومتاع عزلة، شنو تنجم تقول؟
9: نقول لهم أي حاجة، أي نشاط، أي حاجة تحبوا تعملوها معناها قدموا فيها وانشطوا فيها، ما فما حتى حاجة معناها
0: مستحيلة،
9: ما تعملوا حتى شيء مستحيلة. أي صحيح، وما فمش حتى معناها مثلا كل واحد عنده إعاقة ربي يشفيه والكل، أما روما ياش حاجات أي حاجة نجمو نعملوها، ما فماش حاجة نجموش نعملوها،
0: ما فماش حتى حاجة اسمها مستحيل. يعطيكم الصحة رحمة،
9: مستحيلة مع الأمل،
0: هذا هو هذا هو. رحمة المرتبة الأولى، سي عبد الحميد المرتبة الثانية، وفاروق المرتبة الخامسة في هذه الدورة اللي جمعت كل الجنسيات، وكانت سيطرة تونسية هكا في الأعداد وفي المراتب الأولى. يعطيكم الصحة نورتوني اليوم، وشكرا من خلالكم لسيدة دارين، علاش نعرف أنها قاعدة تقوم زادة في خدمة كبيرة برشا، وتحب ديما تشجعكم وتحب ديما تدعمكم.
8: صحة أختي،
0: مرحبا، يعطيكم الصحة نورتوني، وإن شاء الله في لقاءات أخرى ونجاحات أخرى نتلاقوا. شكرا ليك، شكرا شكرا ليك، يعطيك صحة سي عبد الحميد، يعطيك صحة رحمة.
9: وجه القمر يا وجه القمر.

0: وجه القمر طل اللي وصلت ل 8.4 مليون مشاهدة في أسبوع فقط، نوصل بها الختام برمجتنا معاكم اليوم وختام مشوارنا معاكم اليوم في مسيكم بالخير. وبعد شوية فوزي باش يكون حاضر معنا ومعاها كل الأخبار هكا في فلاش صغيرة، في فلاش صغيرة الأخبار الرياضية. يعطيكم الصحة الناس الكل، شكرا لكم، نيتكم زينة، وشكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع. في أمان الله، تصبح على خير.
1: مسيكم بالخير.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
2: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكم.
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.

0: Flash Sport. Flash Sport. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، الجولة قبل الأخيرة للرابطة الثانية في المجموعة الثانية. لقاء القمة الملعب الجابسي وساقيت الدائري تعادلوا 0-0. هلال الرديف يفوز على مستقبل قصرين 0-0. جندوب الرياضية تفوز على سبورتينغ المكنين 0-0. جمعية تريان تعادل مع قوافل القفصة 0-0. نادي قربة يفوز على نسر جلمة 0-0. واتحاد قصور السافي ينهزم أمام القلعة الرياضية 2-1. وأولمبيك سيدي بوزيد ينهزم أمام أمل بوشمة 2-0. بالنسبة للترتيب التقدم، ساقيت الدائر مازال في المركز الأول ب 53 نقطة، المركز الثاني الملعب الجابسي ب 52 نقطة، في المراكز الثامن نجدوا هلال الرديف 32 نقطة، وهلال الرديف يضمن بقائه. جمعية تريانة في المركز التاسع، صعب تقوى في القفصة 31 نقطة، القلعة الرياضية 30 نقطة، وسبورتيغ المكنين 28 نقطة، ونسر جلمة 25 نقطة، وأولمبيك سيدي بوزيد في المركز الأخير ب 14 نقطة. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، غدوة الدفعة الأولى لقاء القمة يجمع النادي الإفريقي بالملعب التونسي بإدارة الحكم نضال بلطيف وأمير الروسي في الفار، النادي الصفاقسي الأولمبي البيجي سيف الورتاني ومجدي بلغة في الفار، مستقبل جابس شبيب القرون وليد المنصري حكم المباراة وخليل جري في الفار، اتحاد بنجردان مستقبل سليمان بديس بن صالح حكم المباراة وحسني النايلي للفار. يوم الاثنين شبيبة العمران الترجي الرياضي، محرز المالكي حكم ساحة، هيثم جيرات للفار، النادي البنزرتي مستقبل مرسى والعجنقي حكم المباراة وخالد قويدر للفار، اتحاد المنصيري نجم المتلوي الصادق السالمي وأمير العيادي للفار، ترجي جرجيس نجم الساحلي أشرف الحركاتي وأيمن نصري للفار. في الرابطة الثالثة المستوى الأول، مباراة يوم غد كوكب دقاش مع الملعب القفصي في إطار الجولة العشرة إياب المجموعة الرابعة، فجر القطار مع نادي كرة القدم بالمضيلة، أولمبيك مدنين مع الأمل الرياضي بالرقبة، تهذيب صخيرة مع تبولبو جابس، الجريدة الرياضية بتوزر مع مارث الرياضية، الواحد الرياضي بقبلي مع الجمعية الرياضية بجربة، ويوم الخميس 7 ماي نادي أجيم اتحاد أجيم جربة مع الأمل الرياضي بجربة. اللحظات الأخيرة من المباراة الخامسة للنادي الإفريقي ضد النادي الفتح الرباطي، النادي الإفريقي كل أغلبية المباراة إلى حدود قبل 3-4 دقائق من نهايتها متفوق على الفتح الرباطي، ولكن التحكيم الإفريقي وجه الانتصار للفتح الرباطي في اللحظات الأخيرة بنتيجة 71-66. على المستوى الأوروبي، البطولة الإسبانية فاريال يفوز على ليفانتي 5-1، فالنسيا ينهزم أمام أتلتيكو مدريد 2-0، ديفورتيفو لافيز ينهزم أمام أتلتيكو بلباو 4-2، وبعد قليل أوساسونا مع برشلونة. في الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة 35 برينفورد يفوز على وستهام 3-0، نيوكاستل يفوز على برايتون 3-1، ويلفرهامبتون يفوز على يتعادل مع ساندرلاند 0-0، وأرسنال يفوز على فولهام ب3-0. نختم بالبطولة الإيطالية والألمانية، أودينيزي يفوز على تورينو 2-0، كومو يتعادل مع نابولي 0-0، بعد قليل أتلانتا مع جينوال، باير ميونخ يتعادل مع هندلهايم 3-3، انترخت فرانكفورت ينزم هامبورغ 2-2، وأونيون برلين يتعادل مع كولون 2-2، وباير ليفركوزن يفوز على لايبزيغ 4-1، وتكون نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب. إلى اللقاء. فلاش سبورت. الليلة في مسك الليل انسلطوا الضوء على فيلم الفجر لعمار الخليفي.
1: شريط يحكي على الطبقة الشعبية الكادحة ونضالها ضد المستعمر. في ضيافتنا الممثلة روضة المنصوري، مشاركات متعددة في الدراما والكوميديا التونسية، والتجربة الأولى للوان مانشو. نتابعوا اختتام فعاليات مهرجان جابس للسينما في دورته الثامنة. تابعونا الليلة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام الثامنة ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: انتظمت اليوم بتوزر ورشة تفكير جهوية تحت شعار من أجل تعليم ذو جودة وتكوين مهني ناجعة، وذلك في إطار مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز، المنفذ من طرف جمعية أمل للعائلة والطفل في 5 مؤسسات تربوية بولاية توزر. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بقبلي بالاشتراك مع الجمعية التونسية لطب الولدان بمنطقة الميناء من معتمدي قبلي الشمالية يوما تكويني حول طب الولدان لفائدة عدد من الإدارات الطبية وشبه الطبية بقبلي وقفصة وتوزر. تنظم النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة يومي 1 و2 ماي بقصر المؤتمرات المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية، وذلك بحضور أكثر من 5000 صيدلية. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.edukation.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للتحقيقات التقييمية. تشير التوقعات الفصلية بالنسبة لفترة ماي جوان وجويليا إلى تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية في كامل أنحاء البلاد وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. إلى أخبار العالم، حيث نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في البيت الأبيض قوله أن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لأشهر أخرى بهدف إجبارها على توقيع اتفاق. أخيراً وفي لبنان، تواصلت الغارات الصهيونية على مناطق عدة في جنوب البلاد، حيث شن الاحتلال أكثر من 20 غارة منذ صباح اليوم. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزاً أيضاً بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: ما سمعتش يا سارة؟
6: لا ما سمعتش.
5: موسي سليم عمل حادث كبير هو وعائلته، دخلت فيهم سيارة.
6: شكون تجرح وشكون توفى؟
5: لا لا منع نكون.
6: هو كيكون الحادث كبير تنجم تمنع الناس الكل.
5: هي كلهم لابسين حزام الامان.
6: صحيح، حزام الامان منع برشا ناس من الموت.
7: وتو اللي سمع ومازال يخالف يعرف الخطر اللي ينتظر فيه.
8: رفيق الطريق.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام 9 ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. أمن اليوم فريق من أطباء اختصاص من مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس يوما تكوينيا علميا وتطبيقيا في مجال التكفل بالمصابين بالحروق البليغة لإفادة المنظومة الصحية بولاية توزرة في من إطارات طبية وشبه طبية وإدارة ومسعفين بغاية تحسين التدخل الأولية لإنقاذ المصابين. أكد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي أنه تم اتخاذ كل أسباب النجاح حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم على الوجه الأكمل، سواء عبر اختيار سكن قريب ولائق وتخصيص بعثة متكونة من مرافقين ومرشدين وإطارات صحية من أفضل الكفاءات. أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم أن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح بين 15-20% حول العالم. أظهر تقرير سنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة أبريل 2025 إلى غرة أبريل 2026 تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40%. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشروعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة على خلفية ما أسمته عدم الاستجابة لمطالب المهنة. تمكنت الإدارة الفرعية للقضاء الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالات تستغل في عملية التحويل ومبالغ مالية. أخيرا في أخبار العالم، أفادت وكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن غارة شنتها الطائرات الحربية الصهيونية على مبنى سكني وتجاري في بلدة زبدين أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الآن مع برنامج مسك الليل معك سعيدة. مساء النور.
1: مساء الفل والريحان لك منير أكيد ولكل أوفياء إذاعة قفصة. بداية مسك الليل من توا حتى الـ11 متابعة رايقة لكل أوفياء.

0: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: مسك الليل. مسك الليل.

والمحطة غنائية صوت لتوفيق. وصلنا للتسعة وثمانية دقائق بداية المشوار. أحلى تحية لكل الأوفياء اللي اختاروا يرافقونا كالعادة في سهرية مسك الليل من توا حتى الأحداش كما عودناكم. مسك الإبداع أكيد نحكوا على كل الفنون في حوا سهريتنا بتبيعة في كل سبت, وفي كل سبت يكون عنا ضيوف نحكوا على الإبداع في كل المجالات. بالأمس احتفينا بعيد الشغل, نعرفوا أنه عيد الشغل ما هوش مجرد عطلة, هو مناسبة باش نكرموا العمال باش نقدموا كل جهودهم في بناء الاقتصاد بناء المجتمع, وكيف كيف نذكروا بالنضالات التاريخية. اليوم باش نسلطوا الضوء على السينما التونسية طبعا وترسيخ السينما التونسية وكذلك الأعمال الأعمال السينما التونسية اللي تبرز بطبيعة جهود الطبقة الشغيلة في تونس. بعد شوية أكيد باش يكون معنا مجموعة من الضيوف باش نحكوا على المسألة هذه. لابد أنه حبيت نوى فقط أنه الأعمال السينمائية التونسية ما هيش عديدة, ولكن سوف نأتي على البعض منها اللي وثقت بطبيعة لنضال الطبقة الشغيلة في تونس. كذلك الليلة باش نحكوا على مهرجانات رات النور في جهات الجنوب سواء كان الغربي أو الشرقي. إذا كان باش نقول جابس أكيد باش نقول مهرجان السينما, وإن شاء الله في نهاية اللقاء وياكم باش نسلطوا الضوء على الاختتام. الليلة تصير بطبيعة الاختتام, وأكيد برشا تفاصيل باش ناخذوها إن شاء الله في لقانا في سهرية الليلة. لكم من أحلى تحية تجيكم كالعادة من فريق السهرية, كل من كمال عبادية مونسنا, كذلك إبراهيم كمالة في مراقبة البث بالقاعة الفنية, كمال حميدة في غرفة موزع الهاتف, على الدين رضواني العفو في مراقبة البث بالقاعة الفنية, ومن خلف المايكروفون معاكم سعيدة كيت مرافقة طيبة. نبقى مع صوت إليسا بعد, وللتوفيق نسمعكم صوت إليسا حاضر معنا في مسك الليل.

0: مسك الليل. مسك الليل.
1: مسك الليل يواصل معكم المشوار. نرجع بتبيعة لكل وفيانا اللي اختاروا يرافقونا في سهرية الليلة تواصل حتى ال11. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم أهلا وسهلا بكم. بالأمس الجمعة كان الاحتفاء بعيد الشغل، قلنا أنه ما هوش مجرد عطلة بقدر ما هو تكريم للعمال والعاملات، بقدر ما هو تقدير للجهود في بناء الاقتصاد في بناء المجتمع، ونذكروا كذلك بالنضالات التاريخية اللي خاضتها الطبقة الشغيلة بالتحديد. الليلة باش نسلطوا الضوء على تخليد المحطات هذه في أعمالنا السينمائية، وضيفنا على الطرف الثاني من الخط المخرج السينمائي والتلفزي سي حبيب المستيري معانا على الطرف الثاني من الخط في سهرية مسك الليل. سي حبيب مرحبا، أهلا وسهلا بك، منورنا.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، مساء الفل والريحان والياسمين. أكيد باش نحكوا على الأعمال السينمائية ونحكوا على تكريم للجهود لهالعمال لهالعاملات والتثمين متاع دورهم في بناء المجتمع. والسينما هي تحكي وتحاكي الواقع وترجع بالذاكرة، أكيد ترجع لمحطات عشنا على واقعها، محطات سواء كانت توثيقية وكذلك تاريخية. نعرفوا أنه الاحتفاء عالميا كان في أواخر القرن 19، وكان وقتها الطبقة الشغيلة طالبت أنه يكون عدد الساعات ساعات العمل 8 ساعات. ومن بعد في تونس كان في عام 1946 تزامن طبعا تزامن مع تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، وأوقع إقرار اليوم هذا بطريقة رسمية في 1948. الليلة باش نحكوا على السينما التونسية اللي تعالج قضايا العمال والعمل بالتحديد. فباش ناخذ معك سحبيب بحكم خبرتك والتضلع متاعك في مجال الإخراج السينمائي، باش ناخذ البعض من المحطات طبعا السينمائية التونسية اللي حكيت على المسألة هذه. في البداية نجم نقول عنا أعمال عدة أم لا سحبيب؟
2: والله العدد قليل، لأنه للأسف أنه الموضوع كان تقريبا يعني نوع من التحفظ على السياسي معنا حول العمل النقابي وكذا، خاصة في من في السبعينات إلى حدود معناها التسعينات. لكن فما على الأقل 5 أو 6 أعمال معناها سينمائية تونسية عرضت المسألة هذه، والأهم أعتقد هو رسائل من سجنان المرحوم عبد الكريم بن عمار، لأنه هو نجم نقوله هو الأول شريط تونسي تناول المسألة مسألة التنظم والعمل النقابي بطريقة معناها مباشرة، وتعرض وهو فيلم معناها تعرض للمنع، معناها ما كانش
1: متاح،
2: معناها ما وقعش تداوله بصفة كبيرة، وخاصة وقع تضييق كبير عليه معناها
1: للأسف. واضح. هذا الفيلم الأول. الفيلم الثاني احنا قلنا تقريبا هما 5 أعمال تقريبا.
2: أي بالفعل فما زاد نجم نقوله أنه هذه نحكيه على بطبيعة الحال على الأفلام الروائية، لأنه الوثائقية فما بعض محاولات وثائقية حاولت تتعرض لفترات معينة، لكن أغلبها كانوا في مجال سينما الهواية مش في الاحتراف.
1: وأكيد الروائية هي متاحة لكل الجمهور، بينما هي التوثيقية ربما فما عندها جمهور خاص، وحتى ربما المدة الزمنية ماهوش كما التوثيقية كما الروائية، فبالتالي الروائية تكون فما قصة مطولة، والتوثيقية تكون أسهل شيئا ما من ناحية ربما الإخراج، من ناحية السيناريو، من ناحية المعطيات تكون أسرع بالنسبة ربما لمنتج العمل منها مقارنة بالروائية اللي يكون فيها عمل كبير برشا.
2: بالفعل خاصة أنه الفيلم الوثائقي يعتمد على الوثيقة يعني على الشهادة وعلى وهذا ما كانش كما قلت كان ما كانش متاح، وما كانش من السهل أنه إنسان يتناول مسألة نظرا للتطور السياسي اللي شهدته العمل النقابي في تونس، لأنه في فترة ما العمل النقابي أصبح هو نوع من يأخذ صبغة سياسية، وحاول يقف لسياسة الحزب الواحد، وخاض نضالات كبيرة، وبعض النضالات هذه أدت إلى معناها استعمارات كبيرة في البلاد. معناها نذكره 78 جاء في 78 أحدث الخبز في 84 وآخرها معنا 14 جام في 2011 معناها الحركة النقابية كانت متصدرة للأحداث السياسية وهذا يخلي أنه بطبيعة الحال لأنه الأعمال السينمائية غالبتها يقع بدعم عمومي بدعم وزارة الثقافة فكان مش من السهل أنه وزارة الثقافة تمول أعمال تتناول المسألة هذه وهذا ممكن السبب الرئيسي في قلة الأعمال اللي تناولت لكن كما قلت فما خمسة أعمال على الأقل نذكروها في البداية
1: سعب الفاجر
2: اللي حاول المعارض للعمل النقابي كمكون معناها في جملة النضالات من أجل الاستقلال والتحرر وهو معناها مر سريع بعد جاءت رساء من سجنان بعد أيضا عندنا فيلم المرحوم إبراهيم باباي زادة كيف تعرض المسألة والنضالات النقابية ممكن بأكثر
1: غوص
2: معناها بأقل حدة من أو بإشارات عابرة وهناك بعض من أفلام نوري بوزيز أيضا زادة أثارت المسألة لكن بدون التعمق فيها فإحنا خلينا نقول أنه نفتقر إلى عمل سينمائي يحكي على الحركة النقابية أو يأرخلها أو وهي الفكرة موجودة لكن المسألة تتطلب إمكانيات وتتطلب إمكانيات لا فقط مادية بل بحثية لأنه الخوض في النضالات النقابية وكذا مازالت معناه يتطلب ممكن نوع من البحث العلمي أو ألا يكون خارج الصراعات وخارج كذا بطريقة أنه نحكيه على العمل النقابي بصفة موضوعية
1: حاليا سحبيب بحكم الخبرة متاعك في مجال الإخراج مع استخدام الذكاء الاصطناعي نجم نوظفوها في مثل هذه ربما الأفلام الروائية لتحكي بتبيع النضالات بتبيع العمان في فترة ما بالطريقة أنه نوصل المعلومة بتبيع الشباب لأنه التاريخ ذا راه عنده أثر كبير برشا بتبيع في كل مواطن ومواطنة تونسية حتى في العالم ككل فكل شاب وشابة بتبيع يحبوا يرجعوا بالتاريخ يتسألوا لما الاحتفاء بهذا العيد كيفاش كان الاحتفاء شنو كان في هاك الفترة هذيك فنجم نقولوا أنه نجم نوظف ربما التكنولوجيا الحديثة خاصة منها الذكاء الاصطناعي بما أنه ربما الجانب المادي كما قلت منذ البداية ونوهت ببيع سحبيب أنه يتطلب مجهود مادي وكذلك من ناحية البحث العلمي كذلك على النقاط هذه نجم نوظفه أم مسألة غير متاحة
2: لا هو أكيد يعني طول بالذكاء الاصطناعي معناه يسر برشا أساءات مثلا على سبيل المثال معناه أنه أنت كي باش تعمل مثلا مشهد فيه مظاهرة إذا كان باش توظف من عشنا 500-600 مشارك في المظاهرة هذيك هذا يتطلب معناه جهد مالي وتنظيمي كذا أصبح اليوم بالإمكان أنك تعمل عدد قليل مثلا من المظاهرين لكن بعد في الصورة نشوفهم آلاف أو مئات هذا ممكن معناه وهذا يسهل مثلا أنا في اعتقادي المشكلة مش المشكلة هي في
1: ماذا
2: البحث لأنه الفيلم الروائي يلزم فما رواية يلزم فما قصة
1: أكيد
2: وتحديد الشخصيات وتحديد الظروف لأنه تاريخ الحركة النقابية ثري وفيه الكثير من الوحيد وخاصة قفصة والحوض الموجي
1: المنجمي
2: والعمل النقابي يبدأ من قفصة من مناجم معناها ف هناك الكثير اللي ممكن نحكيه أعتقد أنه يلزم تأثير المسألة هذه للأسف أن اتحاد الشغل حاولنا في برشا مرات أو برشا مصريين حاولوا أنه نتذكر مثلا محمود بن محمود تقدم باقتراح لاتحاد الشغل باش يعمل فيلم لكن ما اعتقدش اذا في اتحاد الشغل ما كانش ثم ايمان بقيمه فيلم سينمائي على الاتحاد او كذا فاليوم اعتقد انه الامور تغيرت واصبح العمل النقابي شاهدته الاجيال القديمه ما عادش تغير وتبدلت والظروف تبدلت ف يلزم معناها يلزم نوثقوا الشيء اللي صار هذاك وخاصة باش ننقلوا الذاكرة هذيك للأجيال لأنه بالفعل العمل النقابي في تونس هو اللي بنى تونس الحالية، وأعتقد هو اللي أعطاه الشارع متاع تونس اليوم، لأنه كان ديما يحاول الانتصار للقضايا العادلة، يحاول الانتصار لقضايا الحق، لحرية الصحافة، لدور المرأة في المجتمع، لدور فهذه كل قيم هامة أعتقد يجب نتناولها من خلال السينما، لأنها تبقى السينما وسيلة إيصال الأفكار والمشاعر، عندها تأثير على الأجيال.
1: على ذكر طبعا الطبقة الشغيلة وخاصة المرأة كما نوهت صاحبيب، ونعرفوا أنه إذا كان نقول عيد العمال فهو عيد العمال والعاملات كذلك، ونعرفوا أنه الكادحات سواء كان في المجال الفلاحي المجال الصناعي وغيره، بتبيع المرأة اللي ناضلت واللي عندها دور سواء كان في البيت أو كذلك في العمل، واللي هي خرجت أجيال بتبيع أجيال وخرجت ربما شباب ناجح في كل المجالات. النجم النوه للمسألة هذه على هامش ربما الأعمال السينمائية هذه، فمن المنطلق هذا نتصور تكون أسهل المسألة أم لا صاحبي؟
2: بالفعل ذكرت أنه المرحوم عبد بن عمار في فيلمه الثاني عزيزة تناول نضالات المرأة العاملة، وخاصة تذكروا في السبعينات انتشرت معامل أبريل 72، يعني يستقطبوا عدد كبير من النساء ومن الفتيات، وكانت بطلة الفيلم الممثلة اللبنانية ياسمين خلاط. فأعتقد أنه ممكن معناها الفيلم هذاك هو أهم فيلم تناول المسألة النقابية وتضحيات النقابيين والعمل النقابي، خاصة من وجهة نظر المرأة ومشاركة المرأة في العمل النقابي. بطبيعة الحال أنه حضور المرأة في العمل النقابي هي هامة وبارزة، برغم أنه مجتمع شوية ذكوري وكذا، لكن حضور المرأة في اتحاد الشغل في نضالات الكبيرة معناها، وهنا نستحضر أيضا زادة الكثير من الأعمال الوثائقية اللي أنجت في إطار سينما الهواية. والتحية هنا لأحد قيدومي الحركة رضا بن حليمة اللي وثق تقريبا كل الكثير من المراحل النضالية في حركة في العمل النقابي، ونتذكر خاصة فيلم الصفارة اللي يحكي على إضراب دام قادته مجموعة من العاملات، وانتهى بطرد المدير العام اللي كان تعسف عليهم بعد تضحيات وإضراب كبير قادته النساء. فالمرأة هي ديما في السينما ملهمة، لكن أيضا في اعتقاد في صورتها في السينما التونسية والمرأة المناضلة والمرأة النقابية ديما موجودة وحاضرة، وهذا هام جدا يعني.
1: واضح صاحبي. باش نختب فقط بحكم طبعا مشوارك مع الإخراج وأنت قيدوم المخرجين بتبيع المبدع في المجال هذا، باش ناخذ بتبيع وجهة نظرك في مسألة ختامية بالنسبة لسهرية الليلة، خاصة في السينما الروائية واللي تهتم بتبيع بهالمواضيع هذه اللي توثق لمحطات في بلادنا، شنو مستقبلها وشنو التحديات اللي تواجهها؟ علاش ما راوهاش بكثافة؟ شنية الأسباب من خلال التجربة متاعك صاحبيب؟
2: وأعتقد هي غياب رؤية في التوزيع، يعني لأنه للأسف أنه التوزيع احنا في تونس يعاني من غياب القاعات، لأن هذيك المحل المقر الرئيسي للتوزيع، يعني الأداة الرئيسية للتوزيع قاعات العرض، فغياب قاعات العرض يخلي التوزيع مضطرب وغير ما يوصلش الأفلام للجمهور الواسع، وهذا ينحي عادة المشاهدة على الشاشة الكبيرة للجمهور، وبطبيعة الحال هذا عنده تأثير سلبي على إيصال الشريط بطبيعة الحال. من جهة أخرى أيضا مؤسسات الدولة، معنا وزارة الثقافة، مركز الوطني للسينما والصورة، المندوبيات الثقافية، الكل مفروض أنها تعتني بإيصال الصورة حتى بإمكانيات بسيطة، يعني بقاعة وبآلة عرض صغيرة وكذا. المهم يلزم نعود الأجيال أنه المشاهدة على الشاشة الكبيرة راهي عندها خصوصياتها وعندها جمالياتها، وهكذا يتربى الأجيال على الإقبال على الأفلام، مش الأفلام اللي يستهلكوها، معناها الأفلام اللي فيها معاني وفيها دعوة للتفكير وتحمل قضايا، وهذايا نوع من العمل اللي يلزم يتقاموا وهو مجهود جماعي يلزم يقع التخطيط ليه.
1: واضح يا سيدي، نورتنا الليله سي حبيب، محلاها رحله كانت معاك في عده نقاط اكيد سلطت عليها الضوء، نورتنا في سهريه مسك الليل، كل الشكر والامتنان، واكيد ان شاء الله باش نرجع لك مع كل مستجد من اعمال سينمائيه وكذلك تلفزيونيه، نورتنا ونورت الشاشه كذلك، شكرا لك سي حبيب. شكرا
2: شكرا شكرا،
1: يفضلك، نورتنا على سهره الليله من مسك الليل.

نرجع السلام عليكم الناس كلهم، نقول لكم ان شاء الله ثنيه زينه، كل مستعملي الطريقه اللي اختربت بها رفقونا في الاستماع والمتابعه، نقول لكم سيسر وحكم اكيد الطقس ممتع والاحلى والامتع، انكم تحافظوا اكيد على هدوء الاعصاب وكذلك السياقه برسانة، وان شاء الله دخلتوا سالمين امين. احنا معكم حتى لل11 في سهريه مسك الليل، اكيد السهريه اللي تسلط الضوء على مختلف الابداعات، والليله السهريه بدايه المشوار كنا سلطنا الضوء على الاعمال السينمائيه ربما التوثيقيه الدراميه بالتحديد اللي توثق للاحتفاء بعده محطات في بلادنا، من ضمنها بتبيع الاحتفاء بعيد الشغل اللي كان بالأمس بالتحديد بعد الموعد الأخباري بعد العشرة، باش نسلطوا الضوء على مهرجان نسيم الفن بالتحديد في جابس اللي ليلة لاختتام الليلة 2 ماي 2026. باش نعمل وقفة توا مع فيلم خذا ربما خذا حيز من التناول على صفحات التواصل الاجتماعي، نحكي على فيلم مايكل اللي أتيح بتبيع في السنة الحالية من بداية من 10 أفريل، البداية من التاريخ ذا بدأ يقع طرح الفيلم في عدة دور بتبيع للعرض في عدة دور سينما بالتحديد للمشاهدة. الفيلم هذا اللي يحكي على السيرة الذاتية لملك البوب، أكيد نحكي على شخصية مايكل جاكسون وهو تحت عنوان مايكل، بدأ من عام 2026 بدأ بتبيع الصدور متاع السيرة الذاتية لنجم البوب، وبدأ الحديث على أعماله وعلى حياة المغني الأمريكي مايكل جاكسون. سلط الضوء على المشاركات متاعه في عدة فرق ومن خلال بتبيع الستينات القرن العشرين وصولا إلى الثمانينات، وجسد الشخصية ولد خوه اللي هو جعفر جاكسون وأدى الدور متاعه في المرحلة متاع الطفولة، خاصة لوجه الشبه اللي يجمعه مع مايكل وربما لشد الانتباه والاهتمام من طرف عشاق مايكل جاكسون، أنه لما لاحظوا الشبه الكبير فبالتالي كانوا في زيارة لدور السينما وكانوا كذلك في محبة لهالتجربة السينمائية هذه لهالفيلم هذايا، على خاطر مفهمة أي إنسان ينجم ربما يأدي دور مايكل وما تكونش عنده ربما المشهد الخارجي الشبيه بشخصية مايكل جاكسون. حبيت نذكر كذلك أنه العرض كان بتاريخ 10 أفريل 2026، وقع طرح العرض هذا في المملكة المتحدة 22 أفريل كان في الولايات المتحدة الأمريكية. والفيلم هذا لقى مراجعات سلبية خاصة من طرف النقاد، إذ بأنهم أشادوا بالأداء متاع جعفر جاكسون اللي هو ولد خو مايكل جاكسون، ولكنهم انتقدوا القصة واعتبروها بطبيعة قصة ملطفة شيئا ما. والشيء الإيجابي بالنسبة ربما للمسألة هذه أنه الإيرادات العالمية بالنسبة للفيلم وصلت 278 مليون دولار، ويولي بطبيعة خامس أعلى الأفلام تحقيقا بالنسبة للإيرادات في السنة الحالية 2026. احنا مازلنا معكم بعد الموعد الإخباري، نرجع لكم في سهرية مسك الليل، عنا برشا ما نحكي لكم، لكن ديما نخلي لكم نصيب الأسد للأنغام والإيقاعات، عودة بعد الموعد الإخباري.

0: المشوار لسه طويل. أنا هو مش صعب بس في محطات كتيرة لسه تقع وتقوم، هتقوم تاني وتالت ورابع لحد ما تبقى نجمة أعلى.
1: مسك الليل مسك الليل.

0: بينا وتعمل في المغامرات. أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة. ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: العشرة ليلاً، مرحباً بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. ورشة تفكير جهوية بتوزر ضمن مشروع ضمن الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز. وزارة التربية تنشر رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية لمزيد دعم مكتسبات التلاميذ. قوات الاحتلال تشن ضربات في جنوب لبنان معلنة عن تدميرها لآلاف مباني تابعة لحزب الله في عدة مناطق. ضمن الاحتفال بشهر التراث في دورته 35 تحت شعار التراث وفن العمارة، نظمت اليوم دار الثقافة سند ملتقى القرى الجبلية للصورة. الملتقى يتواصل على مدى يومين، يتضمن العديد من الفقرات. عادل سندي مدير دار الثقافة بسند يقدم التظاهرة.
5: تحتضن دار ثقافة سند 2 و3 ماي ملتقى القرى الجبلية للصورة، وذلك في علاقة ببرنامج شهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة. بداية النشاط كانت مع محاضرة للدكتور سامي نصري بعنوان الصورة وفنون العمارة، وذلك من خلال أمثلة دقيقة لمدينة سلقطة وبعض المدن الأخرى، مداخلة حول توظيف تقنيات الصورة الحديثة مثل الصورة ثلاثية الأبعاد وكذلك تقنية المابينج في إبراز المخزون التراثي وظهره للجمهور بطريقة عصرية. الحضور مدونين وفوتوغرافيين من معتمدية سند، من معتمدية مزيد بوزهين، من قفصة. بعد هذه المحاضرة تم زيارة ميدانية إلى قرية سند جبل، هي زيارة ميدانية تطبيقية. الفوتوغرافيين يأخذوا صور من معالم ومواقع قرية سند جبل وإبرازها في أبهى حلة من خلال عدسة الفوتوغرافيين. كذلك زيارة ميدانية إلى قرية ماجورة. خلال هذه الزيارات هناك مسابقة لأحسن صورة فيها زوز جوائز للأول والثاني. زاد عنا على هامش هذا الملتقى عرض فني لمجموعة صلاح جبارة للموسيقى التراثية والشبابية، إضافة إلى فقرات عديدة ومتنوعة خلال شهر التراث لهذه السنة.
4: انتظم اليوم بمدينة توزر يوم تكويني وعلمي وتطبيقي حول التكفل الأولي بالمصابين بالحروق، يؤمنه ثلة من الأساتذة العاملين بقسم الإنعاش بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروسة. المدير الجهوي للصحة بتوزر الدكتور عبد الرزاق النموشي يقدم التفاصيل.
6: يوم تكويني علمي وتطبيقي، الموضوع هو التكفل بالمصابين بحروق بليغة، يؤمن فيه مع تثلة من الأساتذة بقسم الإنعاش بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس. موضوع اللي تعرضوا له مع الأطباء بتاعنا كيف التكفل بالمرضى هذوما، خاطر المصابين بالحروق البليغة الوقت السرعة والنجاعة هي اللي تضمن مع سلامة المرضى في مرحلة لاحقة. في هذا الإطار جاوا لهنا باش يقدمونا معناتها الخبرة نتاعهم، كما زاد صغارينا فرصة وجودوا من هنا باش تولي فما دورات متواصلة، فما إطارات شبه طبية وطبية باش يوليو يمشي يقوموا بتربصات غاديك في مركز الحروق، كما تعهدت الأستاذة رئيس القسم باش تولي معناتها تجي هي بصفة دورية هنا تتبع المرضى اللي يرقدوا عندهم غاديك في المركز. حتى زاد في نقل المصابين فما أساليب حديثة وطرق باش تضمن دخلت المريض لمركز الحروق في ظروف طيبة.
4: ضمن مشروع ضمن الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز، نظمت جمعية أمل العائلة والطفل بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بتوزر اليوم ورشة تفكير الجهوية تحت شعار من أجل تعليم ذي جودة وتكوين مهني ناجح، بمشاركة عدد من الهياكل والفاعلين في المجال التربوي والاجتماعي والمهنية. إناس الزواوي المنسقة العامة لبرامج جمعية أمل العائلة والطفلة تتحدث.
7: لقاء في إطار مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع بدون أي تمييز، اللي نحاول نخلقه من أساسه تشاركية ديناميكية فيما يخص كل الأطراف الفاعلة من الأطراف في المجال الاجتماعي التربوي والمهني، بهدف الإدماج وحماية الأطفال المهددين بالانقطاع الدراسي أو المنقطعين عن الدراسة. نحاول نخلق فضاء تشاركي، نخلق ديناميكية، نخلق تبادل للحوار للتجارب بين مختلف الإطارات، واللقاء هذا متواصل. الجمعية تخدم عليه من عام ناول، يتواصل السنوي، يتواصل إن شاء الله عام الجاي إلى غاية إن شاء الله 3 سنين أخرين، وأنه تكون زادة جمعية أمل كنموذج وتجربتها تدخل بها للمؤسسات التربوية وتحاول تعاضد الجهود الوطنية في هذا المجال ويكون هدف جمعياتي وطني. احنا الشراكة متاعنا مع وزارة التربية، مع المندوبية الجهوية للتربية بتوزر، الشركاء زادة مختلف الجمعيات الموجودة في المجال التربوي، كيف مراكز الشباب، المكتبات الجهوية، كل ما يخص المجال التربوي نحن نحاول نخلق الشراكات لأجل تفعيل المشروع ونجاح هدف المشروع.
4: حل عدد من أعضاء لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب مؤخرا بمدينة يدوز من ولاية قبلي في زيارة ميدانية لعدد من المواقع السياحية بربوعة نفزاوة للوقوف على أهم الإشكاليات في قطاع السياحة بالجهة والاستماع إلى مشاغل المهنيين. في السياق أوضح رئيس اللجنة محمد اليحيوي أن إشكالية القطاع السياحي تعتبر متشابهة في أغلب الجهات.
8: في إطار عملنا الميداني برمجنا زيارة إلى المنطقة الصحراوية اللي هي منطقة قبلي دوس، باعتبار أن المنتوج السياحي هذايا لم يثمن بشكل كبير جدا اليوم. حبينا نسمع إلى مشاغل المهنيين في الجهة باعتبار العديد من المشاكل المطروحة، إضافة إلى البحث عن بعض الحلول مع سلطة الإشراف حول كيفية تذليل الصعوبات هذه في القطاع السياحي وخاصة في السياحة الصحراوية باعتبارها قطاع واعد اليوم ويمكن أنها تساهم في دفع قطيرة التنمية في الجنوب بصفة عامة. عندنا فكرة على ما يوجد على مستوى الإمكانيات المادية، ما يعانيه البعض من الوتلاجية في المنطقة، أيضا مشاكل في الانتصاب غير المرخص في المناطق الصحراوية، وهذا يعانون منه أيضا العديد من باعثي النزل. منح اللي مخولة للاستثمار في المنطقة هذه أيضا مشكلة لم تحل. احنا هالمشاكل هذه الكل سنطرحها في جلسة في الأيام القليلة القادمة على السيد وزير السياحة.
4: نشرت وزارة التربية السبت رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم في فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. وتشمل الحصص عددا من المواد الأساسية التي يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون، حيث تقدم مضامين منهجية وتطبيقية تساعد التلاميذ على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم الدراسية. قال مسؤول عسكري إيراني إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد في ظل استمرار تعثر محادثات السلام. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء قوله إن تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت وقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات. ومع تواصل الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، نقلت وكالة برومبورغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله أن طهران بدأت بالفعل في خفض إنتاج النفط كخطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. في الملف اللبناني، شنت قوات الاحتلال ضربات في جنوب لبنان السبت، حيث أعلنت عن تدمير 10 الأهداف التي زعمت أنها تابعة لحزب الله، وأشارت في السياق لتدمير نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة للحزب في عدة مناطق. ورشة وتفكير جهوية بتوزر ضمن مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز. وزارة التربية تنشر رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية. قوات الاحتلال لا تشن ضربات في جنوب لبنان معلنة عن تدميرها لآلاف مباني تابعة لحزب الله في عدة مناطق. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. إذاعة قفصة محبة دينا.
9: مسك الليل

0: مسك الليل
1: والمشوار معكم مازال متواصل في سهرية مسك الليل. وعدكم منذ البداية بإطلالة، أكيد ما نجموش نكونوا في مسك الليل من غير ما تكون عنا إطلالة في جابس بالتحديد سينما الفن في الدورة الثامنة، أكثر إيضاحات وأكثر تفاصيل مع ضيفتي مشكورة جدا على حسن استقبال بتبيع النداء معها في سهرية الليلة، للا شيمة العبيدي بصفتها مسؤولة عن برمجة الأفلام القصيرة. مرحبا للا شيمة، منورتنا والليلة الاختتام باش ناخذ من وقت بتبيع حي الزمني. مرحبا، منورتنا في سهرية مسك الليل. عسلامة، شحوالك للا شيمة؟ ألو
2: شيمة، دوا نسمع فيك، ما كنتش نسمع فيك، سمحني.
1: مرحبا، نعرفوا أنه أجواء الاختتام أكيد عندكم برشا التزامات، خاصة بالنسبة لتظاهرة ثقافية تعيش على وقعها تونس، تعيش على وقعها جابس، جمهور جابس نب النداء وكان حاضر بتبيع في مدينة فتحت ذراعها لاستقبال المهرجان السنوي جابس سينما الفن في الدور الحالية. أعطينا الأجواء قبل ما نمشوا بتبيع لبقية التفاصيل بالنسبة لسهرية الليلة. تفضلي.
2: عسلامة ساعة، مساء الخير ويعيشكم على الاستضافة هذية.
1: يعيشك.
2: شرفتونا برشا بالتغطية متاعكم. الأجواء رائعة الحقيقة، لأنه اليوم في اختتام كان أسبوع حافل بالفعاليات وبالأنشطة وبالعروض وما بين أفلام وفن فيديو ومعارض وبرشا فنانين وبرشا ناس جاتنا من العالم الكل، وشرفونا أكثر الجوابسية اللي حضروا بكثافة سناء. فأجواء حافلة برشا، الناس كل فرحانة، واليوم رجعت جائزة الجمهور، فزاد فما جوائز توزعت، وهذا الحقيقة يحيي التجربة ويعطيها برشا برشا نشاط وبرشا روح.
1: على ذكر الجوائز وتوزيع الجوائز كذلك للا شيمة، هيت ناخذوا فكرة، استوفينا الجوائز مازالت شنو مازال بتبيع في رصيد المهرجان إلى حد هذا التوقيت 10:27؟
2: الحقيقة استوفينا الجوائز،
1: استوفينا الجوائز،
2: احنا توا في عرض فيلم الاختتام.
1: واضح.
2: وكنت حاب نعطيك لمحة يعني على الجوائز.
1: اكيد نحبوا ناخذ بتبيع لمحة على الجوائز، هذا هو فحوى المداخلة بالنسبة لسهرية الليلة، خاصة مع تظاهرة ثقافية الدورة الثامنة أست الروحة رصيد، أست الروحة كذلك مسيرة، وأست الروحة كذلك عطاء ونجاح. تفضلي.
2: فعلا فعلا فعلا فعلا يعيشك على الملاحظة الكريمة هذية.
1: أبسط ما
2: الجوائز الحقيقة كان عنا، بدينا بجائزة موازية اللي هي مع شريك المهرجان وشريك الجمعية اللي تنظم المهرجان في جابس، اللي هو برنامج تسير، واللي هو برنامج مهم جدا يدعم الولوج والنفاذ للفعل الثقافي وصناعات الإبداعية الثقافية في تقريبا جميع ولايات الجمهورية. وكان عملوا تحدي على الماء، المحور كان الماء، وربحوا زوج صور، واحدة متاع حمزة مطوسي واحدة متاع شاهين الضحاك، وكان فما لجنة تحكيم خاصة بالتحدي هذايا. وفي الأفلام الواقع الممتد كان فما فيلم تايواني ربح اسمه The Cloud، وهو فيلم رائع الحقيقة وتجربة استثنائية تدوم ساعة، والناس اللي عاشوها الكل خرجوا منها بدهشة كبيرة. في الفيلم في قسم فن الفيديو، لاريسا سانسور ربحت فيديو نيشن استيت، وهو فيديو كأنه يحكي هكا ساينس فيكشن، يحكي على واقع الفلسطينيين بعد سنوات، الحقيقة مهم جدا وفيلم استشرافي ويوجع برشا برشا برشا برشا. بالنسبة للسينما، الفيلم الطويل اللي ربحه هو الفيلم العراقي The President's Cake، مملكة القصب لحسن هادي، وهو فيلم كان خذ جوائز كبيرة برشا ويرجع لفترة صدام حسين. والفيلم القصير هو فيلم تونسي، فيلم لرامي جربوي اسمه العصافير لا تهاجر، لو فاردو ديزيل، واللي هو فيلم دانيماسيون.
1: ان شاء الله المتواجدين من تونس يكونوا ضيوفنا ان شاء الله في الاسبوع القادم سهرية السبت باذن الله، واكيد باش تتم العمليه والتنسيق معاك للا شيمة. فقط حبينا بالنسبه نعرفوا انه المهرجان يقسم لاربع، ربما اربع اقسام، فن السينما، فن الفيديو، الواقع الممتد كذلك، الفن والفكر، وبقى محافظ ربما على هالبصمة هذه. فحبينا ناخذ فكرة ربما على ميزة المهرجان عن بقية المهرجانات اللي تهتم بمجال السينما بالتحديد للا شيمة.
2: المهرجان الحقيقة من اللي تأسس حتى لليوم بعد 8 سنين بدينا نلمسه في العامين الأخرين، خاصة اللي هو أصبح عنده تموقع كبير ومهم برشا في خريطة المهرجانات وفي المشهد معناتها الكبير متاع المهرجانات خاصة العربية. وهذا كيفاش نقيسوه؟ نقيسوه بعدد المشاركات. يعني انت وقت اللي تحل أبيل فيلم ويشاركوا مخرجين كبار يكونوا يحبوا يكونوا يحضروا في المهرجان هذايا، وقتها تفهم اللي المهرجان ولا عنده بوزيشنمون محترم جدا واصبح عنده بصمته وخصوصيته. الخصوصيه نتاعو تكمن بكل بساطه في انه يحتفي فنون الصورة في أشكالها الكل، ما يتوقفش عن شكل واحد كما قلت أنت، فن الفيديو وحتى الصورة الفوتوغرافية والواقع الممتد والواقع الافتراضي والسينما. بالنسبة للمهرجان فما توجه أنه فنون الصورة بصفة عامة لكلها عندها القدرة أنها تعبر علينا اليوم كعرب كتوانسة على هواجسنا وعلى أفكارنا وعلى علاقتنا باللي داير بينا وبالعالم الاجتماعي والبيئي والسياسي والاقتصادي كل شيء. وخاصة فكرة انه الصورة ما لازمش يكون عندها نوع واحد، لازم الحدود ما بين الشكل تتنفي وتضمحل، لانه الاساس هو انه نحن كعرب كيفاش تكون قدرتنا انه نصور رواحنا، ان نتبنيه سرديتنا، ان نسترجع ونسترد سرديتنا اللي احنا نحبوها واللي احنا نفكروا فيها واللي احنا حتى اللي احنا نسألوها وننقدوها، ولكن تخرج منا باش نتقاسموها مع بعضنا، مش باش نرضيو غيرنا ومش باش نستبطنوا سردية غيرنا علينا. فهذه هي الفكرة، انه الاختلاف متاع المهرجان انه مش فقط يعرض صور او يعرض صور تفكر، والمهرجان زادا يفكر في الصور هذية ويسائلها ويناقش فيها من خلال اللقاءات والورشات والماستر كلاس وحلقات التفكير وغيره. معناتها
1: انا حسيت وانا نحكي معاك شيماء بطبيعه، واللي لاحظته انه المهرجان حافظ على الفلسفه، على الخصوصيه نتاعو، على القاعده الجماهيريه نتاعو ملي تاسس. وهذا لاحظته بطبيعه في التصريح بالنسبه للنجمه التونسيه هند صبري اللي كانت بطبيعه في فيديو انا لاحظته على شبكات التواصل الاجتماعي، واللي حكيت على المساله هذه كانت حلمه المهرجان وتاسست، والحلمه هذه كبرت وتوا ما شاء الله عنا 8 دورات، وكان عندكم عدة من النجوم اللي كانوا حاضرين، ظافر العابدين، كوثر البنانية وغيره من الأسماء الكبرى اللي كانت حاضرة في تظاهرة بتبيع سينمائية.
2: فعلا
1: واضح،
2: فعلا فعلا هو اللي قاعد يصير، هو أنه في النهاية الناس تبني ولازم تجي بعدها ناس تواصل اللي بنيته اللي قبلها، مش تهدم اللي بنيته اللي قبلها. فالفريق الحالي فرحان برشا ومعتز برشا بالإرث اللي خليوه الفرق اللي تعديوا قبل على المهرجان والهيئة المديرة. طبعا نحكيوا على التوجهات الفنية خاصة في قسم السينما ولا في الإدارة، فن الفيديو اللي كثار نفس الفريق، فريق التنظيمي وفريق الانتاج كيف كيف، معناتها تغييرات صغيرة ولكن فما لحمة قاعدة تبني عام ورا عام، وفما نضج كبير، وهو اللي يستدر النجوم لأنه المهرجان وصل للمرحلة متاع نضج أنه قادر يحترم الناس الكل على حد سواء، من الأصغر بينيفول الأكبر نجم، الناس الكل تلقى بلاصتها، الناس الكل تلقى الاحترام، وخاصة خاصة الناس الكل تلقى الاحتفاء متاع الجوابسية بالناس، تلقى الطيبة وتلقى الانفتاح هذا وتلقى رحابة صدر الحقيقة نادرة جدا وين نشوفوها. فالعوامل هذه الكل هي اللي خليت المهرجان قادر انه يستدر نجوم وقادر انه يبني صورة تجمع ما بين النجوم وما بين الفاعلين اللي الناشئين اللي قاعدين يبنيوا في تجاربهم بشوي بشوية. وكما تعرف لدى المهرجان في برمجته يعطي مساحة للمخرجين والصناع الصورة الناشئين، فالفكرة من وراء هذا الكل انه الناس هي تتلم مع بعضها وتتبادل تجاربها من أجل أنه الناس الكل تكبر وتطلع وتنفع البلاد معناتها تو سامبلومون.
1: واضح. محلاه جوكم، جو الفريق الواحد في حلمة بدات صغيرة وكبرت، ومحلى أهالي جابس، ومحلى السينما، ومحلى الفن، ومحلى هيك الصناعة بتبيع متاع السينما والفن في تونس والعالم. يفضلك محلاه الحديث معاك شيماء، نعرف خذينا من وقتك بتبيع أكيد عندك برشا التزامات في إطار الاختتام، ولكن في نهاية المطاف الحلمة هذه راهي حلمتكم وحلمتنا كذلك بهاللقاء، طبعا اللقاء الصورة والصوت والأعمال الجميلة جميلة. نخليك تواصل المشوار مع فعاليات الاختتام، وإن شاء الله نوعد السادة المستمعين بتواصل مع المتواجدين إن شاء الله في اللقاء القادم من سهرية مسك الليل. كل الشكر شيماء، نورتينا الليلة، وألف ألف هني بتبيع للمتواجدين، ألف مبروك على المتواجدين، وإن شاء الله بالتفوق في الدورة القادمة، الدورة التاسعة بتبيع، إن شاء الله تكونوا كذلك ضيوفنا على أثير إذاعة ترسا. شكرا شيماء.
2: ميرسي بوكو، ربي يفضلكم، وأتري بيانتو، ليلتكم زينة.
1: ربي يفضلك، ليلتك أزين، وإلى الملتقى.

0: سهريتنا معكم ما زلت متواصله على أثير ذات قصه، ما زلنا اكيد مع وفيان، ما زلنا مع محطات سينمائيه عديده بتبيع في لقانا، ما زلنا كذلك مع اسماء سجلت اسمها من ذهب في تاريخ السينما والاخراج في تونس. كذلك مش نعمل وقفه مع مخرج قضى قرابه الاربع سنوات في اعداد فيلم يحمل عنوان حنا بعلي. اذا كان نقول هذا اكيد نقول مخرجنا التونسي محمد دمق. نحكي على المخرج والسيناريست ونحكي على استخدامه لتقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الفيلم بالتحديد، وكنا حكينا بتبيع منذ بداية المشوار على استخدام الذكاء الاصطناعي وما يوفره بتبيع ربما للمخرج بالنسبة لميزانية الفيلم بالتحديد. فبالتالي نجم يكون الذكاء الاصطناعي طريقة أو مفتاح سهل بتبيع للخروج من المأزق المادي ومخرج ربما الإنتاج بالنسبة للأفلام. يلا في بتبيع في لقاء خاطف يحكي لنا شوية على الفيلم ويحكي لنا كذلك على طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي في الفيلم بتاعه حنا بعلي.
1: محمد دمق مخرج سينمائي، معناها عندي سنين متعرفني العباد. بكل تواضع نقول اللي كل مرة نعمل حاجة نساهم في بناء سينما، نساهم في فكرة، نساهم في طرح موضوع، نساهم في خلق نقاش خلال. أما كافتخار معناها أنا عندي ممكن توا 30 سنة 40 سنة شوف عبد العزيز بالملوكة يوميا، شربوا قهوة مع بعضنا الصباح، أنا حبيبات أصدقاء، وأنتج لي 3 أفلام والفيلم الرابعة وجاي حنا بعلي. معناها فما المنتج عبد العزيز بالملوكة اللي هو منتج وأنا نتعامل معاه في أفلامي، وفما عبد العزيز بالملوكة الصديق، وقت تخلطهم ببعضهم جي حاجة خارقة العادة. لأني علاش هو منتج وأنا مخرج، ما احناش كل واحد شادد ثنيته وكل واحد يخدم في خدمته، انا نخدم في الاخراج في الخلق والابداع والكتابه الى اخره، وهو في الانتاج تحضير الامكانيات الكل باش نعملوا فيلم. هذه لكن علاقه صديق، معناها صديق الخور خوه يقولوا، من جيل عبد العزيز ولا اكبر منه شويه، فما احسن دلدول، فما اللي تكرموا مثلا حميد عطيه الله يرحمه من نفس الجيل وياه تكرموا، فما سينمائيين اكيد انما مخرجين. عندنا مخرج تونسي رشيد فرشي، ومن اول ما عملوا السينما التونسيه ربي يطول في عمره، فما اسماء، معناها ما نستحضرش الكل، فما اسماء اكيد موجوده بالمعدات القديمه وكذا، عملنا افلام الى اخره باش خرجنا منها ودخلنا في المعدات الجديده الحديثه والتكنولوجيا الحديثه والكل. ما كانش صعيب برشا، لانه في الاصل انت ديما عندك رؤيه سينمائيه باش تصورها بالكاميرا هذه ولا بالكاميرا هذه، وليت تربح في اكثر وقت مثلا، تربح في اكثر. هذيك الحاجه اللي مثلا انا لو كان ما كانش تقنيات الذكاء الاصطناعي فيلم حنا بعلي مانيش باش نعمله، ما نجمش نعمله. توا بالذكاء الاصطناعي بنوع من كذا نجمنا نلقاو حل للتصوير. دونك انا معناها وقت مش نحكي على مثلا طفوله حنا بعلي الى اخره، ولا كيفاش تخلى على الليزال الى اخره، اما الذكاء الاصطناعي اذا مش نكملوا هكا ما فعادش فما سينما، مش يولي الافلام تعمل بالذكاء الاصطناعي. دونك فيها وعليها، معناها ما حني اما انك تستعمل الذكاء الاصطناعي لاشياء مش تكلف لك غاليه برشا، لكن تجم تعود تصورها ولا تخلقها من الاول جديد، فكره طيبه، معناها كيما تخلقت اللي قبلها ترودي، كانت معناها خارقه العاده الفكره، لان عاونت السينمائيين في ديكور وفي شخصيات هذا. دونك اما بالنسبه للتقنيات الجديده مرحبا بها، ما يلزم كيما التقنيات القديمه جديده يلزمك تعرف كيف تستغلها، ولا ما تكونش انت عبد ليها، بالعكس انت تطوعها باش تولي انت تحكم فيها مش هي تحكم فيك.

مسك الليل. مسك الليل شرفت على نهايتها في سهرية الليلة. أكيد حبيت نشكر كل ضيوفنا الكرام اللي كانوا حاضرين معنا في لقانا على موجة إذاعة قفصة. إن شاء الله الأسبوع القادم يكونوا عنا ضيوف جدد، كذلك مواضيع جديدة وإطلالة أخرى أكيد من خلال المحاور اللي باش نسلطوا عليها الضوء. نقول لكم شكرا على المتابعة، شكرا على الإنصات، شكرا على المحبة، شكرا على الوفاء. تحية الفريق وإلى الملتقى.

من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني.

نساء الكون أحبيني، ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني. إن كنت تريدي نفسك ناس كنتك في ضوء عيوني، وحبك خارطتي، حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني، وحبك خارطتي، حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني، وجعي يم

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام 11 ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. انتظم السبت بولاية توزر انتظمت ورشة تفكير جهوية تحت شعار من أجل تعليم ذو جودة وتكوين مهني ناجح عام، وذلك في إطار مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز المنفذ من طرف جمعية أمل العائلة والطفل في 5 مؤسسات تربوية بولاية توزر. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بقبلي بالاشتراك مع الجمعية التونسية لطب الولدان بمنطقة تلمين من معادة تقبلي الشمالية أمسي يوما تكوينيا حول طب الولدان لفائدة عدد من الإدارات الطبية وشبه الطبية بقبلي وقفصة وتوسرة. نظمت النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة يومي 1 و2 ماي بقصر المؤتمرات المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية، وذلك بحضور أكثر من 5000 صيدلية. نشرت وزارة التربية رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.edukation.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقاتهم خلال فترة الاستعداد للامتحانات الوطنية. تشير التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة ماي جوان جويليا إلى تسجيل درجة حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل أنحاء الجمهورية وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. سجل احتياطي تونس من العملة الأجنبية في موفى السنة المالية 2025 تراجعا بنسبة 8.2% ليستقر عند 25134.4 مليون دينار وفق ما ورد في تقرير البنك المركزي التونسي. إلى أخبار العالم، حيث قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية احتمال وارد، وذلك في ظل استمرار تعثر محادثات السلام. أخيرا، وفي لبنان شنت قوات الاحتلال الصهيوني عشرات الغارات جنوب البلاد بزعم تدمير عشرات الأهداف التابعة لحزب الله. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. جيل ذهبي وبرشا حكاية، رحلة حنين نجومنا مع الذكريات، مع الذكريات.
5: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي،
2: هذا يغني
5: غني لك شنو المانع،
2: وهذا يحكي.
6: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا،
2: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
7: بين امس واليوم تغير خطك 90%،
2: واللي تعدى وفات
8: زعما يرجع
2: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين، في رحلة حنين.
9: ذكريات أيام جميلة.
5: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
2: رحلة حنين،
10: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
2: رحلة حنين، رحلة حنين. لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
11: رحلة حنين
12: رحلة حنين
11: رحلة حنين رحلة حنين
13: مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من رحلة حنين. ضيفنا اليوم من عائلة فنية ولد الكاف العالية، واحد من نجوم الفترة الذهبية والانتعاش الفنية في المسرح والدراما. انطلق في عالم الفن وهو تقريبا في عمر 20 سنة. بدايته كانت في فرقة الكاف وفرقة السنابل تحديدا، وتحصل على جائزة أفضل ممثل بالفرقة. عرفتوني على شكون نحكي؟ على الممثل رياض النهدي، وسعداء برشا بمصافحته معنا في رحلة حنين على موجة إذاعة قفصة. مساء الخير رياض، تحية ليك.
14: مرحبا، تحية لكم كبيرة واللي يسمعوا فينا كله، ونقول لهم رانا توحشناكم، وأنا يلزمني ديما على اتصال بينكم وباش الناس تسمعنا، باش الناس هم يتوحشوني وأنا نتوحشهم. زاد
13: هو الجمهور ديما يتوحشك ويتوحش الطلة متاعك، وكي تتعاود الأعمال الدرامية ديما يشيحوا على الأدوار متاعك ويحبوا الطلة متاعك هكا سبيسيال هكا من بدايات من اللي بديت تمثل. عندك حاجة مميزة فيك رياض النهدي، بدا هكا بطريقة خلت الناس كلها تحب وتبقى ديما الصورة هذيك في بالنا، رغم أنه ممكن تقلق شوية. أما نتصور تفرح كي يعرضوك العباد مثلا يقولوا لك عبودة مثلا.
14: هي هذيك الميزة، أنه واحد عمل الامبرانت نتاعو، معناها واحد ينجم يتعدى برشا في التلفزة ولا في السينما ولا في المسرح، ومن بعد يخرج يشوفوا العباد ما فهمش حاجة شاد بها، عمل بها الطابع البصمة نتاعو. فهذيك احنا تعمل بيرسوناج ناجح ويقعد في ذاكرة العباد ويورثوها جيل بعد جيل. توا معناها تلقى جيل جديد الوالد الفترة العشرية الأخرى دي يعود يخرجوا في الإعادة وكأنهم شافوه عام 97. فهذاك معناها أنك أنت معناها أبصمت دور يعيش، والدور اللي عملته أنا أول ما عملت الحاجة ذيك هو الدور هذاك، الكاركتير متاع البرسوناج هذاك معناها نسمى أنا عملته في تونس، واللي خذاو برشا ممثلين اللي جاوا بعدي وخذاو الكاركتير متاع البرسوناج هذاك، معناها انسبيري استلهمو منه، ثم اللي أضاف حاجات من تاعوه.
13: مش أي واحد باش ينجح فيه الدور هذاك، خطر دور صعيب شوية، معناها يلزم الشكل متاع الممثل ويلزم حتى الجريماس وكل شيء يناسبوا الحاله اللي هو فيها، يعني مش اي واحد ينجم ما تنطبقش الصوره على الصوت وعلى وحتى على تجسيد الدور، يكون بعيد برشا على الدور اللي ادي فيه.
14: ينشر وما اصعب الادوار المركبه دايور، انت كي تجي تشوف الخطاب على الباب كما 3 ادوار مركبه بركه راهو، الباقي الاخرين كلها مثلوا طبيعيين، معناها فهمتني ما عملوه خدمه صحيحه التلقائيه الباهيه الحلوه اللي عجبت العباد، لان الشخصيات خطاب على الباب كلها نجحت. مي الاصعب الادوار اللي فيهم الادوار المركبه هما كياس يعمل دور الراجل الكبير الشيخ الحيفة، فهذيك الكومبوزيشن باش تعمل واحد راجل كبير، وكياس في الفتره هذيك مازال صغير، وعندك نعيمه الكحله اللي هي نعيمه سهام صد، انه تبدل لك الفوا نتاع الصوت هذاك وكطريقه المشي هذيك، خاطر هي سهام في الدنيا ما تمشيش هكاك وما تتكلمش هكاك. وثم رياض النادي في دور عبوده، انه اكل المشي نتاعو، ويزيد انك باش تعمل لك الهارموني ويزم تجي صحيح، مكانش الدور يفسد ما بين انه يلزمك يخرج النطق بالساي يتكلم سبيك وروزه، يلزم يخرج سبونطاني مع حركه الجسد. فهذوما 3 ادوار هما الاصعب ادوار في خطاب على الباب، الاخرين حلوين لكن مثلوا باك التلقائيه العاديه، معناها ما احنا عرفت دور المركب، خاطر سلاح ذو حدين دور المركب، وشرتو في التلفزه يمكن دور المركب ينجح في المسرح اكثر، اما في التلفزه خاطر التلفزه تحب ايكونومي، الكاميرا تحب ايكونومي ما تحبش برشا تضخم، والكومبوزيشن خاطر باش تعمل شويه تضخم، الكومبوزيشن حلين الادوار هذيك. علاش ديما في التلفزه كلهم الاغلبيه يمثلوا يحبوا يمثلوا ناتوريل باش ما يحصلش في السيرجو انه ولا عنده سيرجو. احنا معناها الدور هذاك ما تصورش قداش معناها يلزمك تبدا ماخذ حذرك فيه باش تحافظ على التلقائيه نتاعك، وهذاك علاش هما الادوار قاعده الذاكرة زين. وأنا قلت لك أن الشخصية ذي كان بعد أخذوا عليها برشا ممثلين لا علينا وشخصيات زادة تعرفت برشا، لكن كلهم أنسبيري
13: من
14: دورة
13: من شخصية عبودة. هو مش فقط أنت ذكرت المشية والنطق، حتى كالسهتة والبهتة هذيك وكل معناها الحاجات هذوكم زادوا الدور معناها وخلوك معناها تتقن الدور بكل حرفية، وخلوا برشا ناس تشيخ على الدور هذيك ويبقى في الذاكرة. احنا ممكن حرقنا المراحل شوية، مشينا للخطاب على الباب ديريكت ودور عبودة اللي بقى في ذهن برشا ناس، لكن انا من عرش ذكرت في البداية انه بدايتك كانت في فرقة السنابل.
14: فرقة انا بديت مع فرقة السنابل الهواة يكون عمري 14-15، لاني انا سكنت مقابل فرقة المحترفة متاع الكيف وبحذاها كل قاعة وغرة جوان. فانا من اللي صغير نبدأ نلعب قدام الدار، نبدأ نشوف الممثلين الأكبر مني خارجين، نشوف عزيز أبو لبيار وقت قبل ما يهاجروا لتونس كنت أنا صغير بالكل، ونشوفهم كيبدو خارجين، وصعد بحاسن ولمين نادي في بدايته زاد في كيف زاد مش معروف منصف السويسي، ونشوف هاد الزغلام يلا يرحمه، ونشوف عيسى حراف ربي بقي بخير، وكنت راد وكم ونقول أنا نحب نولي كيفهم في يوم من الأيام مش نولي مثلا مقابل الدار أون فاصل قاعة اللي هو تو مركز ولا مركز الفنون الدرامية والرقعية بالكيف. كان بابا يراني في الكورة، هو يهزني يحب يطلعني كوارجي وانا نهرب مستاذ نجي للدار الثقافة. للي بعد بن عثمان العملاق الممثل الكبير الله يرحمه عمل لنا فرقة اسمها فرقة سنابل، وعملنا مسرحية كثر الهم يضحك، وعمل لنا فورماسيون على الميم وكليزاك سونفارول، وأول مسرحية زاد عملتها مع فرقة شقب النارية وقت هي مسرحية بالعربية. أنا تو برشا عباد، أنا بدايتي بديت مسرحية بطولة مطلقة بالعربية، كانت مسرحية اسمها مؤامرة صمت رهيبة، التو داير حافظ منها مقطع أقولك لا تبالوا إن من يزرع ليلا سوف يجني ظلمة أنثى عقيمة. ما أنا اللي حاجة أذكر فيها بكرة الفترة ذيك
13: ما شاء الله، مازلت تذكر التو القرار بتاعك.
14: وبعد دخلت فرقة الكيف المحترفة، وقتها باش يطعموا الفرقة ممثلين صغار، لأنه يعني كانوا ممثلين هذوكم كبار ويحبوا يتعاموا بصغار باش بعدك يحبوا على الأدوار اللي جان في العمر هذاك وهكذا. وتقبلنا وقت زوز من الناس في الفرقة وعملت معهم وأنا صغير، وعمل معهم تجربة عرس الذيب اللي هي لوبيرادو كاتسو متاع بريشت، وأخرجها الفنان قدير كمال العلاوي وكتبها البحري الرحالي، اقتبسها البحري الرحالي اللي هو بابا الهادي في النوبة، اي هو اللي اقتبس عرس الذيب وهو مثل معنا في عرس الذيب. انا وقتها صغير معاه عديم البحري كيعرضني ده يقول لي يا ريان جيت معنا صغير
13: وخذيت جائزة احسن ممثل يظهر في العمل هذا،
14: وخذيت في لا في كثر العمي ضحك في كثر العمي ضحك، وعملنا زادة مسرحية على ابن النخبة كفريدة. وبعد سمعت ثم استاج في المسرح الوطني، قلت باش نعمل استاج في المسرح الوطني بالصدفة، قابل انا ولمين وقت هو يعمل في البروف على العرب مسرحية عربي برفو في كرتاز وقتها، هو الفاضل الجزير الجعيب الجليل بكار والهداوي بداياته وقتها جابوه مازال زاد فتحي وفاطمة سعيدان والمجموعة ذيك وزهيرة بن عمار هما في مسرحية عرب، وكنت نحضر للبرايف نتاعهم قلت له باش استاج، قال لي

0: وقت رؤوف كوكا كان عنده حصة أو طروة صور في التلفزة حاجته بلمين يجيه لابنه رشيقة. لمين المعروف؟ أنا مناش معروفين وقت. أنا معروف التهب عن أخده مطرح ما التلفزين
1: مازلت وقت أي
0: يجي على رؤوف كوكا يجي هو ريم الزريبي خضر وقتها أو طروة صور بديت معها ريم الزريبي وعبد العزيز محر اللي يعملوك الثنائية وكي وقتها تقوله سمير سمير هذيك الشارة باري أي بدأ بلمين قالوا باش تعملوا معايا كل جمعة مرة في الجمعة وطروة صور مرة جمعة هي فريتي متنوعة مطرب حاجة كذا لمين بدأ يعملك الاسكاتش متاعهم متاع الحب وكشنو رايك في الحب وشنو رايك في الوعد ومن بعد عمل الاسكاتش هو ليلى الشابي هو لمين يحب يخدمنا احنا وقت يحب يقدمنا للتلفزة نعمل هو نوية اسكاتش المعلم والتلميذ
1: اللي نجح
0: عمل المعلم والتلميذ اختف عمل وأكل برتاجو فيها توكل على الصبورة لمين يقرب فيا ويصورني ونقول أنا
1: التفاحة والكرهبة
0: والتوفة هذيك هذيك أو طروة صور الحصة مع رؤوف كوكا
1: مش في سي زهواني هذيك لا
0: مش في زهواني مش في زهواني أنا جايين في زهواني هذيك أو طروة صور حصة رؤوف كوكا الكرهبة والتفاحة وعد هذيك أو طروة صور أخي التلفزة كملنا معاهم ليميسيون هذيك كل جمعة ولينا نعملوا ديما المعلم والتلميذ قالوا رؤوف والمدير بتاع التلفزة قالوا لمين معاش نحبوا تعملنا حاجات أخرى خلينا هذا نكملوا كل مرة نعملوا درس كذا من بعد إدارة التلفزة كي عملت شيء كبير قالوا نحبوا نعملوا منها سيرية تلفزية وتكتبت في زهوات وقتها عاد خرجت على نطاق المنوعة والسلسلة كوميدية أخرجها المرحوم عبد الرزاق الحمامي وعملناها في التلفزة الوطنية وقت التلفزة الوحيدة وإن بعد وقتها برشا خدمات ولا مسلسل التقطيع والتريش خرج نور الدين شوشان
2: حاجة تعملك في البحر كي تخرج من الماء تموت موجودة بكثرة في المرشي نزمو نقليوها وإلا نشويوها
3: وتزمر
2: شنية اللي تزمر لا ما تزمرش
3: يعملوا لها سابو
2: افهم افهم افهم افهم خلي الشيء استوعب الشيء ساعة قبل وبعد الجو قلت لك في البحر تعيش تخرج من البحر تموت فيها عدة أنواع فما النزلي تريليا بوري
3: مغطية بالصوف
2: لا في عقلك في عقلك ما تسرعش ما تزربش خمم ساعة قبل ما تتكلم خمم خذ وقتك خمم وبعد يجيو قلت لك تتباع في المرشي تلقى عليها التسعيرة متاعها في البحر تعمل هك ها سهل
3: كار
2: كرة تعوم في البحر
3: هاي
2: وتتشوى
3: هاي
2: تتباع في المرشي
3: هاي
2: وتعملك
3: هاي
2: ثبت
3: هاي
2: شد صحيح اللي هي كرة
3: كرة
2: كرة
3: كرة هاي كرة
2: اش عملت منين جيت لا عليك انت عليك انت مش تلفت لي غادي عليك انت نحكي معك انت كارة
3: كارة
2: هاي ونقليوها ونشويوها وناكلوها
3: هاي كارة
2: كارة
3: هاي
2: شد يزيدني يزيدني هاي الأخرى طبعاً عنا سيدي شبيك
3: وقلت لي تبعني
2: مش تبعني ما تبعني في الفكرة افهم افهم خدم هدي خدمه هدي خدمه به او سؤال سهل اسهل مثلا جهاز تلقاه في كل دار يعديوا فيه في البرامج مسلسلات مسرحيات منوعات سكتشات سهل في إيطاليا يبدأ الصباح عن هنا في الليل نشرة الجوية
3: وكي يخرج من البحر يموت ها يموت
2: الله يقدر الخير

0: افهم افهم، تبعني بشوي، خمم. قلت لك جهاز ينجم يكون نواري بلان والا كولور، عنده أنتين. عازت سهلت لك اكثر، سهل. ديار كله موجود فيه، يقعدوا الناس على الفوطيات يبداوا يتبعوا يتفرجوا، بعدش يطفيوه ويرقدوا،
1: يعملوا له صابو.
0: برا واصل واصل مع روحي، ما يعملولوش صابو، يعديو فيه المنوعات والسكتشات والمسرحيات وتقول المسلسلات المصريه.

0: لقيت؟
1: اي
2: شنية؟
1: دلاعة.
2: اوه يوميمتي يوميمتي يوميمتي يوميمتي تو الدلاعة فيها اونتان
1: اي
2: ويتفرجوا فيها العباد
1: اي
2: يحطوا فوتياتهم ويقعدوا يتفرجوا في المسلسلات المصرية في الدلاعة.
1: اي في الدلاعة
2: ثبت لي دلاعة.
1: اي دلاعة
2: في ايطاليا يحلوها الصباح وهنا يحلوها مخر في الليل.
1: اي
2: دلاعة
1: دلاعة.
3: هو سي الزهواني كان تقريبا اللي عرفك بالجمهور وعرف الجمهور باسمك خطر
4: أوتر وصور الأولى.
3: أي أوتر وصور لكن سي الزهواني هو اللي عمل ثورة كبيرة لحقيقة.
4: أما سي الزهواني خطر مسلسل
3: ديوحلو برشا ديوحلو برشا بينك أنت وعمك لمين النادي ونجحتوا برشا في السيري هذيك خلى الجمهور يتشوق أنه باش يشوف رياض النادي في حاجات أخرى. 1 2 3 4

0: بس شوية بركة مش فهدوا علينا البيت. منو اللي جاينا في نهار المبروك؟ تفضل مولا باس.
1: هذه دار عمي.
0: وانا عمك ثاني.
1: عمي خباب.
0: لا لا وليدي غلط، هذه مش دار عمك خبيك. هاي بسلام. وش بيك حاط رجليك في الباب هسي؟ وش تحب؟ وش بيك؟ ما قلت لك مش هذه دار عمك.
1: عمتي. طبتي فيا مليح ما عرفتنيش.
0: اه ليلي الوجه ضايا نعرف. والك شم ضايا نشفي عليه والودنين. اه مشك.
1: نظر ولد الثابت.
0: نظر. لازر ود الثابت خويا. اه علينا الرجال. استنى. اه علي يا خوياني يا خوياني يا كبدي يا كبدي. اه خليتك التكة وليت قدك. اه يدخل عاد وش فيك واقف؟ هيا يدخل.
1: الكلاب مربوطة.
0: اه هنا مع الناس كلاب كان ناي وعمك. اه يا خوياني خليته قدك ولا قدك؟ خلتش النبي على عمك هون في الوسطية ونجيك. اه خوياني يا خوياني.
2: لظهر لظهر ولد الثابت خويا، لظهر دمي ولحمي. الله حجايا يا الله. وين هو؟ وين جب؟ واللي طراجل
3: لاباس عليك؟
4: وانت لاباس؟
3: اش احوالك؟
4: وجماعه كل لاباس؟
3: الحمد لله.
4: عايش أمي لاباس
3: وبيك انت لاباس
4: وعايشك لاباس وعمتي لاباس
3: وكل بقرة الشهبة لاباس عليها
4: عايشك ما نجمع كل لاباس
3: الحمد لله والكرم على لاباس
4: لاباس عايش
3: الحمد لله
4: وجمع كلها لاباس
3: هي زيعت فيه البركة راني تعبت لاباس عليك
4: لاباس عايش
3: ايه هاك كبرت تبارك الله واللي تراشي هيا قعد هيا قعد ايه بركته ما يسالش من زر ضيف هيقعد هنا يقعد لاباس عليك
4: لاباس
3: ايه باي قال لي توصل نهار الثلاث انت جيت اليوم معك لاباس مال
4: لاباس عايشك
3: الحمد لله كيفاش عرفت الدار
4: لا ما عرفتهاش
3: مالك كيفاش وصلت
4: نعتنا على الخضار هذايا
3: الخضار هذايا اللي بحثنا
4: اي سامحني عمي
3: نعم
4: سامحني
3: وين
4: سامحني وقال لك ابعث لك 18 دينار
3: كلم شويه ماني خلصت فيهم 18 دينار كل مره نعاودوا نخلصوا فيهم
5: بعد سي الزهواني ما فماش حاجه اخرى جاي يظهر لي عمل مسرحي يا سلام سلم هكا ولا لا رجعت للمسرح
6: عملنا يا سلام سلم هذيك انا ونصر الدين مختار ولمين نهدي وعايده فرح صغيره وقتها معها
5: هي تقريبا يا سلام سلم تقريبا حتى في السيناريو انا ريت مقطع مره في منوعه نجيب الخطاب الله يرحمه يظهر لي تقريبا انسبيري شويه من سي الزهواني
6: لا لا بتاع الخطاب مش يا سلام سلم هذيك بتاع الخطاب عملنا سكتش وقلنا رانا عندنا مسرحيه اسمها يا سلام سلم
5: يا سلام سلم
6: اي وقتها نعملوا في البرومو يا سلام سلم ونصر الدين وقتها نتذكر الفتره ذيك اون باراليل تعدى مع هاله الركبي عمل سكتش اخر وقرروا عنا انا ولمين ورياض يا سلام سلم هذيك العرض مباشر من تبرقه وعملنا سكتش المعلم والتلميذ بما انهم يحبوه وقلنا راهو ثم مسرحيه اسمها يا سلام سلم مسرحيه يا سلام سلم هما في مستشفى الامراض العقليه وهما هاربين من مستشفى الامراض العقليه ما همش مرضى عقلانيين وكانت كما وعايده فرح كانت هي
5: العربي الخميري وعايده فرح نصر الدين بن مختار
6: كانت هي الطبيبه وعد مسرحيه يا سلام سلم حاجه اخرى اما ذاك حفله نتذكر هذيك العرض هذاك تعدى فيه محمد حسن نتاع ليبيا وقت دوم خرج سلم عليك العاج نتذكرها الحفله هذيك بالكدا ومن بعد انا لمين قلت طيزي التجربه مع لمين تو نمشي لتجارب اخرى دخلت مع الخطاب 94 انا محمد العوني هو محمد العوني بادي في الكاميرا كشيخ وكذا تعرف بالكدا ولا كيف وعملنا عام كامل الدنيا تغني عام كامل نعملوا سكتش مباشر وسكتش مسجل وكانت ناجحه برشا تعرف احنا من حسن حظنا الحصص اللي تعديناها الاثبات كلها اللي نتذكر منهم الكذا جبت لانفيتي برانسيبال دريد اللحام جبت لانفيتي برانسيبال نور الشريف وصلاح السعدني ونذكرها وصفيه العامري جبت لانفيتي لهاني شاكر ثم جبت لانفيتي مجد الرومي الحصل شنية لزنبي فيه كله
5: من الوزن الثقيل
6: من الوزن الثقيل وكنا احنا ندخل ونعمل سكتش وسبت وديع الصافي نعمل سكتش مسجل وسكتش مباشر وكان نجيب يخزر الجماعة كله ما يشتغل ورايكم ووقت الدرايد اللحام قال لهم احليهم قال لهم عندهم طاقة كبيرة نتذكر وذاك وقت في عدينا وكان دريد اللحام هو الامبيتي وفك الفترة ذيك جيب الخطاب كان ينفعك مش كمناشطين اخرين مع احترامي برشة باين نجيب بدل تخدم معاه ينفعك كيجي واحد مش يعمل له بيوب ماك المنظمة الحفلات يقولوا رو عندي كاظم الساهر في القبة يقولوا نحب رياضي ومحمد عوني نشطاء يقولوا رو عندي جرج وصوف 94 طلعنا مع جرج وصوف قالوا في القبة نحب رياض النهدي ومحمد يطلعوا ينشطاء وكيكا
5: كان يوزن بين
6: سعيد رغب على علامة دوبة جاب الحمد لله على السلامة طلعنا معاه في القبة ومن بعد 94 نعمل مسرحية مدام جميلة اللي أخرجها الله يرحمه أحمد السنوسي وكتبها الله يرحمه وزادة منصف قرط معايا فيها محسن كل عريض ورضا قروي وقتها أول ما جبتهم معايا بعد يجي خطاب على الباب
5: والتقطيع وتريش كان عندك حضور زادة في تقطيع وتريش
6: اي يعني جبت التقطيع وتريش الفترة بتاع سيزاواني
5: 94
6: التقطيع وتريش هي الفترة ذيك 90-89 التقطيع وتريش ولا حرب الخليج الأولى نتذكروا احنا نتفرجوا وقت أمريكا دخلت على العراق حرب الخليج الأولى احنا في المهدية نصوروا فيها
5: يعني هو قبل سي الزهواني
6: هو قبل سي الزهواني 92 سي الزهواني ومن بعد عملنا بعد مسرحية حلوة ياسر مدام جميلة نعملوا يجي خطاب على الباب
5: 97
6: وخطاب على الباب 97 و 98 نعملوا
5: يا هكا فوزير يا هكا الثانية
6: لا قبلها نعملوا فوزير سندبادة أنا وريم الرياحي البطولة متاعنا أول ريم عملت فوزير فهمتني لأن هي خدمة وقتها خطاب على الباب أنا وياها روزة جات الفكرة مش نعمل فوزير كوبل عملها رؤوف كوكا أخرج رؤوف كوكا كان فوزير ممتازة سندي بدا إن شاء الله التلفزة تعودها ومن بعد جات يا هكا يا هكا ومن بعد الثانية ومن بعد سلسلة كل نهار وقسمه اللي فيها أول ظهور متاع كوثر بالحاج قبل شوفي حل نخذ معنا فيها البطولة احنا فيها ثلاثة أنا وكوثر بالحاج وشوقي بقلية خرج حمد الميلي وقتها ويا كيا كخرج نعيم بالرحومة
5: اي نعيم بالرحومة
6: كتبها المرحوم احمد عامر هي والثانية ومن بعد ذيك بعد شو اسمها هي كل نهار وقسمه نعملوا مسرحية سويع زيدة انا وسينور الدين بن عيان
5: اي
6: بطولة متاعنا للزوز كان معانا فيها الممثلين لسعد عثمان ومحسن بولاريس وقاسم بن حسين عملنا سويع زيدة عملنا بها برشا عروض ومن بعد انا فرد وقت نعمل المسرحية الناجحة اللي قعدت 4 سنين مخ الهدرة اللي أخرجها الهاشمي العادي أنفر الليل عملت معها مسلسل الكيوسك وقت العربي
5: عمل فيه 6
6: قال لي نحبك أنت تعملي دور بطولة الكيوسك خدمته أنا ودليل المفتاحي البطولة
5: أي عام 2006 هذي الكيوسك
6: أي 2006 ووقتها زاد 2006 مخ الهدرة الأولى الجزء الأول وعملنا مخ الهدرة الثاني وعملنا بقى ما يقارب 500 عرض مخ الهدرة و 450 عرض نسيت مزوز معنا دينات المزوز ومن بعد عملنا ترتيحة شوية وجاء البراني على برا هي ومان شو مالورزمون هي خدمة كبيرة ياسر أخرجها وكتبها مخرج التومي لكن جات مع الثورة بالضبط إلى العرض متاعنا الدنيا كلها معبية اللي في الشارع في بورقيبة وهابط الباش فيه العرض متاعنا لك ترس المسرح البلدي براني على برا بعد ما توصلتش برشا خاطر الشركة المنتجة دخلوا بعضهم وواحد حاضر ماي مع الثورة ومع تبدل متبدل واحد صار هذيك ما كملناهاش الى ان لمين وقت الفتره ذيك دخل الكوما وعمل العمليه شو معناه لمين من وقتش ما خدمتش معاه لمين ما خدمناش مع بعضنا من 92
5: رجعتوا 2014 في الزميل
6: من 92 ما خدمناش مع بعض معناها قعدت ل 2000 وعلى ما اظن
5: 14
6: ولا 12 لمين ما تعرض العمليه وكوما وقتها هو يريد ضعف وما عادش كذا يحب ليه شوي ذهن يحب يرجع شوي السير عملنا سبكتاكل اسمه النهدي عند النهدي هو يعمل 4 دراج وانا نعملش ساعة غير ربع سبكتاكل صغير رجع بيه لمين بعد عامين من المرض ودرنا بيه وبعد عملنا حاجة اخرى ثانية معنا محسب العريس اسمه بعد يجي الفرج وعملنا في الفترة ذيك يحتكينا بعضنا عملنا الزميل
5: زميل 2014
6: تعدى في المتوسط وقلبونا وما خلصناش تعبنا فيه تعدى الزميل اخرج عبد القادر الجرمي
5: ما خداش حقه صحيح اي
6: ما خداش حقه وزيد احنا مخلص عرفناش قبلها ثم خدمة خدمت أنا ولمين قبل الثورة مش ما ننساهاش. وقتها نادانا الله يرحمه عبد الحميد الجمني في حكاية العروي عمل فيها هو الشيخ والملح
5: خدمت برشا خدمت حكاية العروي.
6: بعد الزميل لمين مش يخدم مع روحه يعمل وانا عملت قعدنا احنا بعد شد جيل برج قعدنا قريب عامين ثلاثة وبعد عملت انا ومحسن مسرحية ذيك خدمناها متاع شعبان البرلمان ومن بعد عملت فاميليا لون جاتني البطولة متاع فاميليا لون انا ومريم مامي
5: فما قبلها سيت كوم ديما اصحاب 2016 قبل 2018
6: ايوه ديما اصحاب ذاك مخلص شيء فاميليا لون خلصنا فيه
5: يظهر تتفكر كان الحاجات اللي خلصت فيهم يظهر
6: اي فما عبد الحميد قياس وانا هم الكل ما خلصوش وكل عريس وبي الزردي وشوقي بوقليه زهير الرايس ودليل المسياحي مجموعه كبيره وعلي الكبير مجموعه حمادي غوار الله يرحم
5: بعد ديما اصحاب فاميليا لول
6: فاميليا لول فاميليا لول نحبوا العمل هذاك وتعدى في الوطنيه وبعد فاميليا لول هذا على مستوى المسلسلات
5: مشيت للسينما
6: الجاسوس اللي انا والعبدلي
5: وعندك
6: اول مره نخدم انا ولطفي العبدلي قول الامانه معناها الراجل محترمني برشا وانا حتى المخرج ربيع التكالي قال لي للامانه راه ما اخترتكش انا قال لي مازلنا نعملوا خاسين قال لي العبدلي كفش قالوا نحب نخدم انا ورياض وانا ورياض ما خدمناش جبنه واحد ديجا هما حب الجاسوس اكثر حاجه شدتهم قالوا تبدا انت ورياض معناها كديو يولي به مع خاطر نعملوا الكونترا في كونتر بارتي كيما عملنا البوال كونتر بوا كيما عملناها انا ولمين ثواني كيما عملها سفيان وكمال التواتي اكل بوال كونتر بوا ديما يخرج الضحك عملناها شويه انا ومسيناها انا وعبدل هي اوبراتيجي سيري واحده في موضوع اخر ولا بعد ايش خدمنا
5: لكن قبل الجاسوس عندك تجربه سينمائيه الليسون بلابل المتشابهون مع حاتم بالرابح الله يرحمه
6: فيلم هذاك المتشابهون يعز علي لانه حاتم بالرابح يومات الله يسلطوس
5: قبل وفاته بشوية يظهر لي
6: آخر قبل بثلاثة شكملنا الفيلم بعد الفيلم بشهرين ثلاثة توفى وآخر خدمة خدمة حاتم ورغم قعد 14 سنة ولا 15 سنة مخدم في حد شيء وتوفى مسكين وهو وقت خدم معنا الفيلم ممرير ويعطيه الصحة حبيب المستير ونصر الدين السيري لأنه مخت خموا فيه وعملنا في المتشابهون وفي عرضه في الكوليزي ما كانش حاضر معنا في أول عرض لكن كانت الصورة متاعه في طابلوه كبير جاب حبيب المستيري المخرج والمنتج وطلعناها سرسان وقلنا الفيلم هذا نروحوا والفيلم كان فيه مجموعه باهيه فتح العكاري مراد بالناس مصطفى القضاعي سعاد نصر مجموعه باهيه كوعد من بعد شويه هكا ومشيت للكرونيكور مع فيصل الحديري عام كامل عملنا في خميس عليك في قناه تونس داير مازالوا لنا حلقتين بالثوره الاخرانيه ولا وعملت كرونيكور في اذاعه اليتيم مع وليد زرياط قدم تحيات مع العبيله رمضان كامل عملنا فيها زاد جو عملت نسبه معناها سمع باهيه اما نحب سمع حاجه نقولها اللي انا راني وما حكيتهاش في كاريري نحب نقولها اربع عامين في كاريري نعتز بهم يسقي انها تجربه من خطر التجربه ذيك برشا عباد يمكن تحسبها بسيطه لكنها من اصعب وهي اللي تعمل تكوين للممثل بالقدام انا عامل اربع مسلسلات اذاعيه بطوله انا عامل مسلسل اذاعي بطوله مع اذاعه الكاف اسمه شاش الخطر شاش اخر التسعينات والالفينات ومن بعد عملت في اذاعه خاصه اللي هي كابا فيرمي سيرج مسلسل اسمه كابون بلاصه اللي كتبها واخرجها معز الساحلي وكانت قلت معز الساحلي حسام الساحلي
5: حسام الساحلي
6: حسام الساحلي اللي هو عمل النص والاخراج في كابا فيرم 30 حلقه تعدوا مع شقر الفطر معايا راني الجيبس مراد بن نافله بعلوش في اول اعماله ومن بعد مع الاذاعه الوطنيه عملت دور بطولة اللي مغرومة بصالحة يعني عملنا مسلسل صالحة معايا الممثلين الكبار كله خرج عماد الأسلات ونص علي الدب وسنا عملنا مسلسل سلاك الوحلي
5: سلاك الوحلي
6: برشا بكذا بطولة لمين
5: ورجعت مع لمين النهدي زاد مرة أخرى
6: ولمين أول مرة أخدم مسلسل إذاعي في حياته هو سنا فعاد أربع المسلسلات هذوما الإذاعية في حياتي زمني نحكي عليهم لأنهم مهمين ولذا عندها مستمعينها في ورجعنا لك الجو متاع الشناب وقبل وكذا ومشكورة مصلحة الدراما لأنها ولد تنتج في رمضان بالأربعة ستة أعمال درامية معناها شيء في الضحك وشيء في حاجات أخرى هذه زاد التجارب ما ننساهاش ولا هذوما التوين حدا وعملت عودت أنا طول أنا مش أحكي لك حكاية لهنا أنا جاني أسامة عبد القادر هو كاتب وممثل وكل شيء قال لي رياض راهم يحبوا عليك خاطر أنت كشخصية عبودة يحبوها ياسر الصغار في العادات قال لي راهم نمشوا المدرسة مع معناها في جبل سماتة بالولايات المتحدة فوق ونخلى رهاب باش نجيبوا من الجمهورية كاملة 1000 صغير باش نمشوا لهم باش نعملوا لهم حفلة وحبوك أنت تعمل الحفلة لأنه شخص تعبوده يعني. كي مشيت غاديك وريت لك الصغار اللي يعيشوا غادي بحلاهم ويستنوا فيك ويقولوا لك جبت لنا لعبة عمي عبودة جاء عمي عبودة مش مصدق وأنا عمي عبودة جاء وزاد جاوا 1000 صغير كيران من كامل الجمهورية كلها. أنا قلت نروح نعمل سبيكتاكل بروفون كي عشتك التجربة هذيك مع الصغار ويرحم والدي وسامع عبد القادر هزني غاديك قلت أنا في نفسي صدقني قلت المناطق اللي ما عندهمش كندرلاند وكل المناطق اللي ما عندهمش كرتاجلان وما عندهمش دحدح وما عندهمش تروبوكوب في البيسين ياخذوا كل الألعاب تاع المائية وما عندهمش إمكانيات والديهم بيجيبوهم لهنا. أنا نعمل عبودة شو سميته سبيكتاكل الصغار عبودة شو للصغار ونمشي داخل الجمهورية ونعرض في أي ظروف حتى ما ثمش تان نعرض في بطحة نعرض في أي ظروف ونمشي كامل مناطق الجمهورية وبدينا في التورني بتاعنا عبودة شو درنا في برشا ولايات وعملنا مهرجان دولي الكاف 24 ساعة مطرح بعبودة شو هذه للصغار وجاو برشا صغار في بوسالم جاو برشا صغار في مهرجان 4x4 مطرح جندوبة عملنا ولاية سفاقس وكذا وتوا مش نبدو ندورو المهرجانات الصيفية وإن شاء الله بركة نداء للمهرجانات الصيفية وإن شاء الله نكونوا في الجنوب أثناء
5: إن شاء الله
6: نداء مهرجانات إنهم بربي نخموا في العروض للصغار كما نعطيه حق للكبار من هنا من راب
5: سرتوا رياض في المناطق الداخلية الصغيرات اللي ما عندهمش كما كنت تحكي
6: صدقني ما عندهمش مواد الوزير كنشوف قداش كي مشيت لهم كل فرحة وقاعدين وإحنا جبنا لهم السبكتاكل والكلون والماريونات وقداش شيخ وقداش فريمون ديفولمون كبير فأنا نقول المهرجانات بربي كل تعطي فرصة في البرنامج للمهرجان للصغار لأنه الصغار عندهم حق والوالدين يجيبوا صغار يحب صغيره باش يرافق صغير ويحب صغيره يتفرج واحد إن شاء الله عبودة شو هذايا السبكتاكل اللي هو ترشيتي ترفيه بالشخصية ذيك الحبوة صغار لعنا الماريونات الكلون السحار بس حكاية بالطبيعة صغار مش نعملوا معاهم متعة كبيرة أثناء في المهرجانات الصيفية بعبودة شو
5: إن شاء الله الجمهور حبك بدور عبودة ما يقلقكش خاطر برشا يقولك أنا عملت برشا أدوار علش تحصروني في دور واحد الحكاية تفرحك برشا كيف الصغار يعيطولك عبودة بقى الدور هذيك ما يتنساش في ذاكرة برشا ناس الكبار والصغار حتى كي يتعاود المسلسل نبقوا متشوقين للشخصيات اللي في المسلسل
6: أنا شوف أنا المسيرة اللي حكيتها لك أنا عملت برشا حاجات بعد عبودة برشا أنا شو قدر سميت لك برحاجة
5: صحيح.
6: أنا كتبها شخصية عودت رجعت بالبث برشا في وقت الكورونا وانت ماشي كل شهرين ثلاثة عاد اخطبع بابا عودت خلقت جمهور آخر بتاع النوى يذبني ما نحرموش ونمشي له
5: هي شخصية كما كنت تحكي شخصية صعبة مش أي واحد بشي يجسدها فقط أنا حبيت نسألك خاطر هكا ساعة ساعة نشوفك هكا في باساج هكا في إذاعة في أي حاجة وحتى كي تدخل للبلاصة اللي صورت فيها مسلسل خطاب على الباب وريتك حتى رجعت للقهوة هذيك اللي كنت صورت فيها عامين رجعت لها بعد 20 سنة شنو أحساسك رياض وقت دخلت القهوة والبلاصة اللي كنت هكا تقعد فيها والذكريات
6: يرحم والدين اللي عنده القهوة لأنه حتى تطور في قهوته وحط إيطاج الفوقاني أما اللوطانية ما مس فيها شيء نفس الكريسي نفس التواول يرمم برك يريكل شوية نفس الكونتوار نفس المقصورة نفس الواحد أنا كي دخلت من اللون في الدخلة متاع الباب معايا صديقي قال لي يزمني نصورك برجولية تو جماعة كله ثم الكليون اللي قاعدين غادي كلهم جينيراسيون دي جون قاموا شيخوا خضر أول مرة نمشينا بعد 20 سنة وليت تحكي معهم أنا قلت لهم لأنا الوقفة ذي وقت قعدت نستنى في روزة بدل البوكي
5: بوكي نوار
6: وقتلي لا أنت روكي خويا في بالك عرضني واحد قال لي والله يا رياض قتلك أنت كي خويا وما قبلتكش ولدي ولا يبكي آخر مرة
5: مشهد كان مشهد أي صحيح برغم أنه المسلسل كوميدي شوية لكن فيه بعض المشاهد اللي كانت مؤثرة وكانت
6: غير خطري حب يقول لك ما قبلت وجوه واو يبدأ يبغل ومن بعد خلت بديت نمشي وماشي معايا يصور صديقي جورناليست وصلاح ترابلس مشي نعرف مش نعمل كنسين قعدنا ولو جماعة كل القاعدين في القهوة وين قعدت هذيك
5: نفس الطاولة
6: سيد
5: أحمد وصليح
6: وتجاني كالسيدة وسيد أحمد قلت لهم لا وقتا نقولوا يا صليح يا أبو طحن منيس خادمة معاك وبعد دخلتهم للمقصورة قلت لهم هذه المقصورة وين يقعد سلومة اللي يقول حلو والله حلو.
5: يظهر لي رياض انت دخلت مره واحده للمقصوره عطيت كف
6: للليس وخرجت كف في محفوظ وقت شخصيته الله يرحمه حلو والله حلو. وبحذا شريف العبيدي الله يرحمه زاد باللازم ما نشكي فيك. وبحذاهم يجي شاد الثمار تاع كاع ياسر بحذاهم. ودخلت انا اللايس هذيك عطيته كف قلت لهم لهنا ونفس البلاصه ونفس الوقت وخرجت قلت باش ونحبك رازل ما عادش تهزني فيها دار فيها برد وخرجنا. وبعد فوالا وريتهم كيفاش وقت عملنا الحفله في الاخر هذيك وزياد غرسه هو وقت الحلقه الاخر الغنى غير زياد في الحفله نتاع اخر حلقه نتاع رمضان في القهوه القطه بعزاب. وسفيان كان معانا زاد الغادي في خاطر خدم معانا في الريجي سفيان الشعري الله يرحمه واللي ولده هذاك اللي كبر تبارك الله عليه محمد حبيب هذاك هو البيبي الولد رصاف مبلوك وفتح المسلماني
5: حسيت اكيد حسيت برهبه كي دخلت حسيت برشا حنين هكا الحيوط نتاع القهوه البلاصه
6: انا صدقني
5: سيرتو الناس اللي غابوا والناس اللي فقدتهم
6: لحمك يقشعر ويجيك احساس كاين الدنيا كيفاش صدقني نشوف فيهم الكل انا قاعد ونشوف فيهم ونشوف فيها شريف العبيدي نشوف فيه محفوظ نشوف فيه حاتم سيرتو اللي فقدتهم
5: صحيح
6: في حاتم بالرابح عمك رمضان شطك الراجل الباي عمك رمضان شطك الراجل الطيب محمد ممدوح اللي بيع الحلو
5: اي محمد ممدوح
6: وقت المشكله نتاعه هو ومنصور نتاع
5: منصور الخضار
6: عمل كذا الله يرحمه كيف حانوت
5: الحلو
6: اي كل الله يرحمهم معناها احمد السنوسي كان يجي يدخل للقهوه ويقعد في المقصوره الله يرحمه اخرج لي وقت المسرحيه نتاع مدام جميله منصف قرط هو اللي كتب لي مسرحيه مدام جميله اللي مسكين خدم الخطاب على الباب الجزء الاول وكان باش يتطور دوره في الجزء الثاني الحجام هذاك
5: الحجام
6: اخي توفى هو ما خرجش للجزء الثاني
5: ورضا
6: القروي ربي يشفيه تو على فراش المرض نطلبوا له الشفاء في بالي باش يعمل عمليه وان شاء الله عملها ولا باس اللي هو القهواجي ميهوب نصبين عليه الماء وقت نقول له ميهوب يا ميهوب
5: محلاها ومحلاها ذكريات رجعت للقهوة رياض وما رجعتش لحانوت صليح يظهر لي حانوت صليح شنو ولا توا
6: والله لو وجدت عليه ما لقيتوش ما نعرفش ممكن تبدل ولا حاجة أخرى ماك تعرف رمو وبنيه وعمو
5: هو بطبيعة وقتها قديم برشا معناه أنتم ما تصوروا فيه وقتها
6: ممكن والله تعديت من غادي وقعدت نخزر زعما هذا لكن أنا ما الحانوت ما عادش كيما النقاش وكيما القهوة
5: وحانوت النحاس النحاسي اللي كنت تخدم عنده مش بعيد برشا على البارتي
6: مش بعيد لا تعديت لهم هذوكم الكل تعديت
5: والمخزن نتاع سطيش زاد
6: لا المخزن لا والله المخزن لا
5: هو برشا ناس حبوا يزوروا الدار معني اللي تصور فيها المسلسل هي ماهيش مسكونه حتى حد معني نجم اي واحد
6: والله ما عنديش عليها فكره والله لا
5: برشا معناها يصوروا فيها
6: كيما جو دار معناها تابعه وزاره الثقافه والاثار مش عارف ما عنديش
5: محلاها ذكريات ومحلاها
6: لكن انا عرضوني عائله غاديكا في قهوه قالوا لي رياض احنا رانا من الجنوب عائله كامله جينا من الخارج من فرنسا ولا بلجيكا قالوا لي ريت احنا الواحد نتاعنا السياحه نتاعنا باش نفردوا كيما عندنا باش نمشوا لسيدي بوسعيد باش نمشوا لمناطق معينه نزوروهم نمشوا نوصل للبلاصه الفلانيه نمشوا للجم قصر الجم محطوطين باش نزوروا قهوه خطاب على الباب باش نتذكروا احنا الايامات تاع خطاب على الباب وقت كنا نتفرجوا صغار وكنا نوستالجي الحنين هذاك معناها المسلسل شوف علاش تلزم تنتج برشا وتخدم برشا يلعب دوره حتى سياحيه انت يخسر المسلسلات التركيه برشا عباد ولو يمشوا لتركيا برشا سياحه ولو يحطوها في سياحك باش تزوروا القصر الفلاني نتاع الفلاني الدار الفلانيه نتاع الفلاني البلاصه الفلانيه نتاع السلطان كذا معناها العباد ولو تمشوا لهنا الدور انه عندنا برشا مناطق مزيانه ماناش قاعدين نصوروا فيهم الشمال الجنوب يا حسره كان الدوار وتشوف الجنوب برشا عباد ولو يحبوا يشوفوا يجوا يشوفوا الجنوب من خلال مسلسل دوار ولا مطوس ولا من خلال مسلسل تليفيلم مريح الفرنان تشوف الطبيعه نتاع عين دراهم وتبرقه واعد راهو عندها دور عندنا مناطق جميله وعندنا بلايص جميله في كامل تراب الجمهوريه واحنا نعملوا في حاجات اخرى ما تشبهناش.
7: وين ماشي؟ ليس اسال هون
8: شنو
7: انت للديبيل سحب عندي شنو انا ديبول زبال غير سفري بس ما عايز تقعد في دار فيها برسا المال يقرص صفاء ها مرة زين نعطيك دماغ. عبك راسك.
5: وهذيك الأعمال اللي كانت تشبهنا قبل وهذيك الدراما اللي نحبوا نشوفوها في تلفزنا نتحسروا برشا كنشوفوا الأعمال توا. أنا مانيش ضد الأعمال توا لكن قبل نظافة المشهد والمنطق والفرجة مع العائلة كانت الفرجة محلاها مع العائلة.
6: مش نقول لك حاجة برك اللي يقولوا هذوما على العائلة وبيناتنا فلسة ما عجبتكش القنوات برا بدل. لا أخوي هذه تلزة أنت جيت ضيف لديار الناس. أنا نحل تلزة برا دار نقاك. أنت جيت ضيف لداري تحترمني لأنها تلزة في داري وانت جيت ضيف عم تحترم. شو كما متحر أخي احنا متحرين أكثر مطلين. طارق برلسكوني كي جاء القناة نسمة وجابوا طارق بن عمار لأنه طارق بن عمار هو أكسيونير وقتها في نسمة الثورة ذي نحكي لك جابوا وبرلسكوني وقت رئيس إيطاليا وخلافه رئيس إيطاليا عنده سانك شين هو بريفي متاعه يسموه لومبرير دي شين امبراطور القنوات. طارق غنى الفرصة خاطر جاء في زيارة لزيارة الدولة هزوا قناة نسمة شعبيل شعربي يعني طارق صديقه جاء حتى مايكل جاكسون. كنت تذكرها الحصة فيها سواز وكوثر هذيك الانيماتريس من المروك
5: من المغرب اي كوثر
6: وقت برلسكوني قاعد زر له في اخر الحوار اش قال له فواز قال له باش تنصحنا انت احنا وانت ملك لشان واحنا الشان بدينا جديده توا بدينا جدد قال لهم الفور ريسبكتي لا فامي لازم تخلوا البو يتفرج مع بنته وبنته تتفرج مع اخوها خاطر انتم دوله عربيه اسلاميه وعندكم طقوس معينه ما تمشي تخرجوش خارج المطار.
5: وهذا هو
6: برلسكوني ايش قال لهم
5: هذا المطلوب هذا هو المطلوب.
6: واحد قال لي احنا نتفرجوا في خطاب على الباب صدقني رياض حفظني وضحكنا وفزت اما قال لي ولينا نتفرجوا متوحشين تونس هذيك اللي ما عادش نشوفها
5: رغم انه الاعمال هذيك عالجت برشا قضايا وعالجت الادمان وحتى القضايا اللي سوجي تابو يعني وحتى مشاهد الحب ومشاهد الغرام لكن كانت تحترم المشاهد كان المشاهد يتفرج مع العائله من غير ما يحشم من غير ما يبدل القناه هذيك علاش احنا راهو عندنا برشا حنين برشا حنين للاعمال هذيك.
6: علي الويتي لانه رجل مثقف اخي كي يكتب لك مسلسل اللي هي بنت التمار من بنات العاصمه والمدينه العربي وتاخذ لك وتحب سيد احمد اللي من باجه فلاح الباهي الناس الطيبين والعلاقه الحميميه باش يوريك اللي احنا له ما ثمش فرق بين تونس وباجه والكاف ومدنين والكل احنا كلنا توانسه واحنا كلنا شبه بعض والفايده وكزوز عائلات محلاهم كي مات جد سيد احمد ومشينا كلنا لداره في باجه وكل العائله العريقه وكل الكرم في باجة اللي نوروا في الحقيقة ذيك هي اللي بالحق يعيشوها في باجة وكيف كيف هما كي جاوا لدار الطمار في رمضان شقوا الفطر شفتك ان رانا كنا توانسة علاقة وقت السيد احمد جاء شق اول نهار الفطر قال الطمار قالوا شوف تلقاش واحد اذن عليه الاذان وما عندوش يقول الفطر عبر سبيل مشى جاب سيد احمد ومن بعد ولا صديق العائلة. قصة الحب بين سيد احمد وفاطمة قصة راقية بالشعر وبالغزل وبالادب برشا نوبليس مش توا تلقى سوقوا للصوره الباندي واللي هو اللي يتحب وهو اللي الرجله وهذا جراب
5: للاسف هذه المشاهد ما نحبوش نشوفوها نحبوا ديما نقولوا نرجعوا للمشاهد الحلوه للقيم اللي زرعوها فينا كتاب السيناريو والمخرجين والممثلين العمالقه اللي خلونا اعمال حلوه برشا في الاعادات تتشاف والناس تتفرج فيها وتحبها اكثر رغم الاعادات ساعات يقول لك انا نعاود عمل علاش نعاود فيه بالعكس كي تتعاود تزيد تحبه اكثر وتحفظ الدور.
6: ما فهمتش علاش الكتاب هذوما معناها كيما علي الواتي كيما المحنوش اللي كتب الدوار كيما العليمي فاهم كتابة غادة على ما أظن ناس برشا نتاع الطاهر الفازع ناس تكتب ناس معلمية يدوم يرجعوهم هذوما للكتابة معناها وعلي الدب وبرشا
5: برشا للأسف أنهم حتى يقدموا مشاريع معناها باش تعمل أعمال درامية لكن ما حتى حد ما يجاوبهم هذايا موضوع ما نعرفوش شنو الخفية نتاعو
6: ما عادش يعينه وما عادش يحبه.
5: يا سيدي فرحانة برشا بمصافحتك اليوم طولنا معك شوية لما حالة
6: إن شاء الله نجيو السنة المرجع قفصة
5: إن شاء الله
6: بالعرض للصغار عبودة شو
5: إن شاء الله إن شاء الله تكون حاضر
6: وولاية قفصة الكلة والجنوب الكلة
5: إن شاء الله
6: مطعم على الصغار
5: إن شاء الله فرحانة برشا بمصافحتك اليوم معنا بربشنا شوية في ذكريات مش في كل شيء
6: حكينا لا ولا عملنا
5: حكينا شوية في بعض الذكريات والبدايات إن شاء الله موفق في مسير تكون فرحانة برشا خاطر حاضر معنا حابين نسترجع معك ذكريات رحلة الحنين معك الممثل القدير رياض النهدي شكرا لحضوركم معنا في رحلة
6: شكرا.
5: حنين
6: شكرا.
5: وتحياتنا ليك وللعائلة الكل شكرا
6: تحياتنا ليك لكم الكل أخي.
5: تحياتنا ليك يعطيك الصحة
7: كلا كلا لما أردت أن تذكر أن ذلك الأثيم قد ينكر التهمة ويرمي موجهها بالزور والبهتان والتلفيق والتزوير
8: وجنوا في لحظة وافتحوا أبواب هذا القصر وأخرجوا إلى الشعب صائحا. اسمعوا اسمعوا يا ابناء طيبة، اسمعوا قصة رجل أعمى أراد أن يهزأ بكم، وقصة رجل حسن النية سليم الطوية اشترك معه في الملهات. أنا لست بطلا، لم ألقى وحشا له جسم أسد وجناح نسر ووجه امرأة يطرح ألغازا. هذا خيالكم الساذج، حبة الكسورة وأذاع ذلك الوهم. كل ما لقيت حقا هو أسد عادي استطعت أن أقتله به راوتي وألقي بجثته في البحر.
9: أف على السنفرة.
8: يا ما سنفرة بتاعك، اش قولك عبودة في ذيك القبيلة قلتها بتاع اسمعوا اسمعوا يا أبناء طيبة.
9: والله يخسينا. شنو هي طيبة؟
8: طيبة طيبة يا عبودة يا أخويا والمسرح الإغريقي. كان يخليني عارف سلومة نعملوا له هنا ركح مقابل، من غاديك شويه بروجكتورات، ومن هنا شويه بروجكتورات، ومن غادي شويه بروجكتورات، وتولي لنا هذه كلها مسرح.
9: اما على سر تعاود لنا الطيحه، والله عزبتني تعرف.
8: يلوح عليك انت، ما يجيش مثقف كيفي انا باش نفهم. المهم ماهيش الطيحه، المهم الحفل المسرح يعيش خويا.
9: ونجيبوا روزه للمسرحيه بتاعك.
8: فك علينا من الروزه، خلي روزه. كل حفل مسرحي قال لي روزة.
9: اسمع، كما تخليش روزة تزيل المسرحية بتاعك، انا بيدي زمان فوق، انا بيدي ما نزيس.
8: وانت شنية هالزنزانة جديدة متاع روزة روزة، شنية الحكاية؟
9: عندك الحق، انت روزة ما قتلك سكيفي انا يتحفون ويا.
8: حلوة طيعة هذه، تعودها عزبتني.

0: قلنا يلزم التسويس.
1: موس التسويس، التسويس.
0: اش بيه يعرفك ما يحبش الفن؟
2: بربي خليه يعبر على احاسيسه.
1: خويا ما يعبرش هنا على احاسيسه، على خاطر يتكسر المعون.
3: منشوف آخر حالي
4: تلوي
3: فارغ ولا مالي.
4: يلا يا أخوك، هذا ستيش، هذا ستيش يعمل لي في الشخب في القهوة.
5: يا ولدي يا كساتي وربع، هذاك اسميمهم من قاروا بيض الأرض كثورة شرة، فهمت؟ وان
0: بالمجد بيزاجير

0: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
1: رحلة حنين
2: رحلة حنين
1: رحلة حنين رحلة حنين

0: جيل ذهبي وبرشا حكاية رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه
0: هذا يغني
2: غني لك شنو المانع
0: وهذا يحكي
3: اخويا اخويا انت تشاور في بالك فهمتني ولا
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات
4: بين امس واليوم تغيرت خاطرك 90%
0: واللي تعدى وفات
5: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين
6: ذكريات أيام جميلة
2: اش نقول لهم أنا نقول
0: رحلة حنين
7: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة
0: رحلة حنين

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: منتصف والليل، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نشرت وزارة التربية رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية education.in بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم في فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. أكد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي بأنه تم اتخاذ كل أسباب النجاح حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم على وجه صحيح، سواء عبر اختيار سكن قريب ولا أقوى تخصيص بعثة متكونة من مرافقين ومرشدين وإطارة صحية من أفضل الكفاءات. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. أظهر التقرير سنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس الفترة الممتدة من غرة أفريل إلى غاية غرة ماي 2026، تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجل. أفادت وسائل أعلام الصهيونية بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال يعتزم عقد اجتماع مساء الأحد لمناقشة إمكانية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

0: غنيلي
1: عسلامة أحلى مستمعين في غنيلي لليوم باش نعدوا مع بعضنا سويعة فن مع مطرب عربي عنده صوت جبلي صوت جميل برشا يجينا من أرض الشام واللي باش نتعرفوا عليه عن قرب من خلال أغانيه هو المطرب السوري نور مهنا. كيف نقوله نور مهنا ما يختلفوش اثنين على انه المطرب السوري هذا هو فنان من الطراز الرفيع وصوته من العيار الثمين لانه بشهادة الجميع تفنن في اداء المواويل الحلبية وابدع في شادو الاغاني الترابية.
2: وحشتني عدد نجوم السماء وحشتني عدد كلام الهوى وحشتني في كل يوم إنما وحشتني

هالأغنية كانت بداية الحظ للمطرب نور مهنا بداية التسعينات بعد ما أبدع فيها وأعاد تسجيلها في إطار موسيقي جديد بصوت مطوع، فكانوا الباحثين عليه كثر وتوسموا فيه الخير خاصة اللبنانيين وقتها، وأول شركات اللي تبنته كانت شركة روتانا اللي ظل فيها لسنوات، ظلت الشركة هذه تنتج له برشا أغاني.

حنينا بعدك والله طال ارمالك غنينا وشبابنا الموال تيقلك حنينا

تقريبا وين ما يحضر الفنان نور مهنا إلا وغالبا ما تتعبأ المسارح وتخص المدارج بعشاق الطرب وأحباء فن الزمن الجميل، لأنه فنان يعرف أنه الإبداع في الغناء يرتكز على حتمية الإلمام بالماضي. هذا علش تجاوز أغنية وحشتيني نحو جديد وقدم ولا مرة كنا سوا من ألحان ملحم بركات، ومن ثم لعل وعسى وغيرها من الأغاني الخاصة اللي تبرز تابعه الخاص بالإضافة إلى نكهة طربية كيف كل داء كان ليه.

غنى نور مهنا بلهجات عدة، حيث يعتبر أن المرونة في صوته تمكنه من تأدية كل الألوان الغنائية وإرضاء كل شرائح جمهوره وأذواقه.

高

نورم هنا الكبير دفعه إلى رفض الغناء في المطاعم والفنادق، وكان حلمه تحقق بالوقوف على أهم المسارح العربية اللي خلاه يتجه ويوجه فنه نحو الطرب الحديث والقديم.

0: غني لي
1: هغني لك هغني
0: غني لي
2: غني لي
3: خليني غني لك
4: بغني لك
5: غني لي
6: وانا
2: غني لي
0: غني لي. وصلنا لختام حصة اليوم من غني لي بسلامة.

0: النيلي. النيلي. إذا تقفص معك وين ما كنت.
1: إذا تقفص معك.
2: راديو قفصة بوينت إن.
3: نساء لهن تاريخ. صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ. إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
4: ما زلنا معكم في رحاب قصص قوم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وخالطت أنفاسهم أنفاسه عليه الصلاة والسلام، سمعوا كلامه وأنسوا بحديثه، وقدموا الأرواح والمهجة دفاعا عنه عليه الصلاة والسلام، فحملوا راية الجهاد ونشروا دولة الإسلام. لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. زكاهم الله تعالى في كتابه المبين، وأثنى عليهم ورضي عنهم ووعدهم الحسنى. ووجب علينا التعرف على سيرهم وجميل فضلهم، علنا نحذو حذوهم ونتأسى ببعض مناقبهم. ضيفتنا لنهار اليوم أم هشام، والدها حارثة بن النعمان، وأمها أم خالد بنت خالد بن عيش، وكلا والديها من بني مالك بن النجار من أنصار المدينة المنورة. أما زوجها فهو عمار بن الحبحاب ابن سعد. أسلمت أم هشام في وقت مبكر، فكانت من السابقين الأولين إلى الإسلام بعد وصول سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. أسلمت ومعها أمها وإخوتها عبد الله وعبد الرحمن وسودة وعمرة. لما سمع حارثة بقدوم مصعب ونزوله ضيفا على أسعد بن زرارة، ذهب يتقصى ما يحمله ذلك الوافد المكي في جعبته، حتى إذا بدأت آيات القرآن الكريم تنساب من شفتي مصعب بن عمير، اخترقت سمع حارثة ثم استقرت في قلبه ومنحته الراحة والإطمئنان. أعلن حارثة إسلامه أمام السفير، وانطلق إلى أهله مبشرا لهم بالخير الذي حل ببلدهم وداعيا لاتباعه، فما باتوا إلا مسلمين. وكالنبتة العطشة التي يأتيها الماء، تلقت أم هشام آيات القرآن الكريم، فتفتحت نفسها وانتعش فؤادها، وأصبحت في أحسن حال وفي خير منقلب. علم أهل المدينة المنورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيهم مهاجرا، بعد أن قابله وفد من الأنصار وبايعوه بيعة العقبة الثانية. أخذوا ينتظرون ساعة لقائهم به بصبر نافذ، وهيأوا أنفسهم وأهليهم إلى ذلك اليوم، حتى إذا أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أعلم أصحابه أن يسبقوه ويتسللوا خفية بعيدا عن عيون قريش ورقبائها. وانطلق البشير ينادي في طرقات المدينة أن الموكب النبوي الشريف قد وصل إلى ظاهر المدينة، فتنادى أهلها رجالا ونساء وأطفالا لاستقبال أعز الناس.